0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً أعزائنا المستمعين، وحلقة جديدة استثنائية جميلة مع ضيف استثنائي في موهبة كرة القدم، ضيفنا أحمد بن سعيد بن أحمد السلمي.

0: مرحبا واهلا وسهلا بك يا احمد.
1: شكرا على استضافتكم لي اليوم، وانا اليوم بحكي لكم على موهبتي
0: باذن الله تعالى. موهبتك التي ستلهم ان شاء الله كل من يسمعنا اليوم، وخاصه الشباب واليافعين المبدعين اللي عندهم موهبه استثنائيه في كره القدم. كره القدم يمكن هي ما مفهوم مجرد لعبه احمد، صح؟ الناس يمكن في البدايه تقول انها لعبه ترفيه، ولكنها اليوم في عالمنا يا اعزائي المستمعين اصبحت صناعه عالميه واقتصاد عالمي يقوم على كرة القدم ويقوم على المواهب الاستثنائية في كرة القدم كموهبتنا اليوم أحمد. بداية

0: المتعة. لكن في أول تمرين المدربين كلهم قالوا حلبوي إن هذا عنده موهبة وأنت حاول استمر فيه وظيفة أكاديميات وحاول اكتهد فيه وخلي ولدك يكون موهبة.
1: ما شاء الله عليك، يعني من أول مشاركة في أول أكاديمية المدربين لاحظوا إن عندك شيء مميز.
0: أيوة.
1: جميل، كم كان عمرك؟ كنت صف كم؟
0: كنت بعدني صف أول كذاك.
1: يعني سن مبكر كثير. أيوة. لاحظوا يمكن حتى يمكن لمساتك للكرة، نقلاتك لها، كل هذا شيء كذا خبرهم أن عندك شيء استثنائي ومميز. لاحقا أنت ذكرت من خلال كلامك أن هذه أول أكاديمية أنت اشتركت فيها.
0: أيوة.
1: كيف تفاعل أهلك مع هذا الكلام؟ يعني لما المدربين خبروا والدك أن عندك شيء مميز ويهتم فيك، هل استمريت في هذه الأكاديمية مشوارك مع التدريب؟ كلمنا عنه.
0: أيوة، أنا معلين يوم سمعت يوم قالوا على أبوي أنا قلت شكلي بكتاد لأني بصل موهبة، فودوني في أكاديمية عدال هناك بيتنا اللي هي أكاديمية القائد. هناك شاركت معهم في بطولات ومباريات وفزنا فيهن.
1: ما شاء الله، إذن هذه كانت الأكاديمية الثانية اللي دخلت فيها.
0: أيوة.
1: كيف تختلف التدريبات في الأكاديمية وفي أي مكان آخر مثلا؟ إيش المميز في الأكاديمية؟ ليش مثلا اللي عنده موهبة مثلك أنت لازم تحس أنه من الأفضل أنه يكون ضمن أكاديمية وتدريب في أكاديمية؟
0: يجلس يتمرن عشان يكتهد عشان أنا يصير أقوى وأقوى يكون أحسن من الباقي.
1: وكيف عن الالتزام في التدريب؟ نوعية التدريبات المعينة، هل يهتموا مثلا بصحتكم العامة، الأكل، النوم؟ كلمنا عن تجربتك داخل الأكاديميات التي تؤهل مواهب في كرة القدم هنا في عمان.
0: هم جالس يقولوا لنا لنا ناموا من وقت وكلوا زين ولازم تكتهدوا في التمارين، تمارين ذهنية وتمارين بالكرة عشان في المباريات تأدوا وتفوزوا.
1: ما شاء الله، إذا قلت أنت تمارين ذهنية وتمارين في الكرة، وش تقصد بالتحديد عشان نفهم ونفهم المستمع العزيز؟
0: ذهنيا عقليا يوم لازم تحرك ذهنك على التوافق، لأن يوم تروح المباريات مثلا يوم يجيك شخص تروح تراوغه وتروح بسرعتك.
1: جميل، يعني إذا قويت مهارتك الذهنية في اللي هي التوافق اللي هي تركز التركيز العالي، هذا بيساعدك حتى أنك تتعامل مع الكرة ومع اللاعبين الغيرهم في الملعب، صحيح؟
0: أيوة.
1: جميل جدا. كيف عن كثافة التدريبات؟ تتدرب كثير أنت بالعادة أحمد؟ وهل يختلف نوعية ووقت التدريب إذا كان مثلا عندك مدرسة، مشاغل أخرى، ولا في جداول ثابتة؟
0: أنا لي جدول في الأسبوع أني أتمرن 4 تمارين في اليوم، اللي هو الأحد والاثنين ثلاثة الأربعة. الأحد أتمرن مع نادي السيب، والاثنين تمارين التوافق مع كوتش محمد بن قاسم، ويوم ثلاثة مرة مع السيب، ويوم الأربعاء أتمرن مع أكاديمية إنجليزية اللي هي ESG.
1: ما شاء الله، كل هذا الأمر يمكن لاحظ الناس من خلاله أن عندك موهبة مختلفة أحمد، وصارت لك أكيد أن خلال مشوارك هذا من يوم بديت حتى الآن كثير من المواقف. يعني لما تسولف عن القدرة الذهنية حتى يمكن يدخل فيها جانب الانضباط النفسي أحمد، لأن نحن نتابع جميعا كرة القدم ونتابع المباريات اللي فيها كثير انفعالات، يمكن الواحد أحيانا يعصب بسبب موقف معين، فاتتك فرصة، أو حتى مثلا تعامل غير جيد من أحد اللاعبين أو من لاعبي الفريق الخصم. كيف أنت تقيس هذه المواقف في شيء كذا استثنائي تبى تحكي لنا إياه، أو حتى مثلا موضوع الانضباط هذا النفسي والأعصاب، كيف الواحد كذا يحاول أنه يكون ماسك نفسه ومركز فقط في اللعب النظيف والجيد؟
0: لازم أنك تكون قبل المباراة نايم زين وأكل ماكل شيء زين عشان في المباراة ما تدوخ ولا تطيح وتحس نفسك نشيط، عشان يوم تجيك أي هجمة لازم كل هجمة تأخذ فرصتها وتسجل، لنا أي فرصة إذا ما سجلتها ممكن تخسر في البطولة.
1: يعني الفرص جدا مهمة، وحلو أنك ذكرت نقطة النوم الجيد والأكل الجيد، لأن سبحان الله هذه الأشياء ما فقط تأثر على صحتنا الجسدية ولكن حتى على صحتنا الذهنية والتركيز. يعني الشخص اللي ما نايم زين أكيد أنه ما بيركز زين وبيضيع كثير فرص، واللي ما ماكل زين أيضا بيضيع كثير فرص. في موقف كذا معين تبى تحكي لنا اياه وللمستمع العزيز يخبرنا هذا الجانب منك، وكيف انك مثلا احيانا المشاعر تاثر على الاداء في الملعب؟
0: انا في مره كانت عندي بطوله وكنا فايزين في المباريات، وعاد وصلنا النهائي اللي هو اذا فزنا خلاص

0: توج بالبطولة. وفي آخر مباراة نحن خسرنا وأنا كنت زعلان لأنه كان نهائي وكنا بنتوج في البطولة، لكن الله ما قدر هذا وما فزنا.
1: سبحان الله، يعني هي في النهاية فعلا يعني كرة القدم فوز وخسارة، الواحد أيضا يتعلم من هذه المواقف كيف أن تكون عنده القابلية أنه ممكن أنه في يوم من الأيام يخسر، ولكن هذا الشيء ما يوقفه أكيد أنه يستمر عشان ينجح في المرات القادمة. صحيح؟
0: صحيح.
1: يعني أنت عصبت وزعلت وكذا
0: أيوة، ولكن يوم رحت مباريات القادمة قلت هذه المرة أنا بفوز.
1: ممتاز، يعني هذا الخسارة ما كانت عائق وإنما كانت حافز لمزيد من الإبداع والعطاء مع ضيفنا أحمد السالمي.

0: أحمد، إيش رأيك تخبر المستمعين عن قصتك مع أتلتيكو مدريد؟ إيش القصة؟
1: أول شيء يوم أنا كنت راجع من المدرسة، أبوي يوم كان راجع من الدوام قال لنا جاك دعوة من أتلتيكو مدريد من الدوري الأسباني إنه يشوفوني يقربون، إنه شايفين في مقاطع في الإنستغرام، فقالوا بيسهولي دعوة هناك يستضيفوني يشوفوا مهاراتي وتمارين هناك. فأول يوم كنت رايح المطار كنت أنا واجد متوتر لأن أول مرة أنا أروح هناك وما كنت أعرف النظام. فيوم رحنا المطار هناك في واحد جاء من أتلتيكو مدريد، يوم وصلنا مطار الإسباني في واحد من أتلتيكو مدريد جانا وشلانا وقالنا إن نظام الأكل والنوم والغرف وين تغسل الملابس وين تأكل وين عشان تروح التمرين. فأنا كنت فرحان، وأنا أول يوم كنت رايح كنت بس وحدي نايم، لأن كان الشخص اللي جينا معاي كان جاي ثاني يوم، فاليوم الأول كنت أنام وحدي أنا.
0: ما شاء الله عليك، يعني هي تجربة كلها جديدة عليك، تجربة السفر وأنك تقضي وقت بنفسك ومعتمد على نفسك مع كل ما ينتظرك من حماس في التدريبات مع نادي أتلتيكو مدريد. كيف توصف هالتجربة؟ حلوة كانت، تبغاها تتكرر؟ وكيف أثرت أيضا في أدائك أنت في كرة القدم؟
1: أثرت علي لأنه يوم شفت الأكل اللي هناك كانوا واجد ضخمين، وأنا الوحيد اللي كنت هناك صغير، فهناك كله كانوا كبار ويتابع مباريات وكذا. فأنا تعلمت لأنه في البيت أجلس أكل واجد عشان أكون قوي، وفي المباريات أكون بدنيا قوي.
0: ما شاء الله، يعني هذه النقطة اللي ركزت أنت عليها، القوة البدنية وضرورة أن الواحد يأكل الأكل الصحي الكافي عشان تكون عنده هذه الطاقة في الملعب والقدرة البدنية. تحب أن تتكرر مثل هذه التجارب، أنك تسافر لمعسكرات تدريب عالمية من خلال هذا الدعم؟ وحلو بعد موضوع أن بديت السالفة من مقاطعك الرائعة في إنستغرام، أيضا هذا جانب بنركز عليه، كيف تحرص أنك توثق مقاطعك الجميلة وتنشرها وتصور، وكيف أيضا شوف أنها جابت لك هذه الفرصة الجميلة؟
1: أنا أكون في المباريات يجيب مصور ويصوروني عشان أجلس أشتر، ويوم يجي من بلاد ثانية يشوفوني أقولهم لأن أنا عماني وافتخر.
0: ما شاء الله، أنك تحب أن دائما ترفع اسم عمان بهذه الموهبة الجميلة. تحب أن تكون هناك مشاركات أخرى مثل هذه المعسكرات التدريبية، مثلا في سواء كان أتلتيكو مدريد أو حتى مثلا نوادي أخرى؟
1: أيوة إن شاء الله يتكرر هذا، لأن هذا يعطيني فرصة ودعم حل مرات القادمة إني يوم أكبر أصير لاعب كبير، ويوم أروح مباريات وفوز وبطولات أرفع على عمان عالين في أوروبا
0: بإذن الله تعالى. يعني أحمد، هذه الموهبة تتطلب مثل ما قلت أنت دعم مهم. نذكر للمستمع العزيز أن مؤخرا حصل أحمد السالمي موهبتنا اللي معانا اليوم على رعاية حصرية من بنك صحار الدولي لمدة 3 سنوات لدعم مشواره في التدريب في نادي أتلتيكو مدريد. كيف كان هذا الخبر وقع عليك؟ وأساسا كيف أنت تحس أن كل موهبة مثلك أنت محتاجة لهذا الدعم عشان أنها تكبر وأنها حقيقة نصنع نجوم في كرة القدم؟
1: أيوة صح فعلا، هم دعموني وأنا أشكر الأستاذ عبد الواحد مرشدي وبنك صحار الدولي على دعمهم لي.
0: وكيف المواهب الأخرى تتمنى أن مثلا يكون عندها هذه الفرصة وهذا الدعم؟
1: أيوة إن شاء الله يكون في واجد مواهب في سلطنة عمان عشان يكونوا في دوقة في المنتخب، يكون فريق قوي ونفوز نحقق في البطولات
0: بإذن الله تعالى. فعلا يا أحمد، هذا ما نحتاج، الدعم المستمر للمواهب الشابة أمثالك، وهكذا تتم صناعة النجوم في عالم كرة القدم. وبإذن الله تعالى ترون كل إبداع من ضيفنا أحمد بن سعيد السالمي، تابعوا مقاطعه على إنستغرام وإبداعه في كرة القدم. أما نحن نودعكم الآن ونلقاكم في حلقات أخرى قادمة، إلى اللقاء.
2: كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة تنطلق بنا بعيدا عن جاذبية كوكبنا مع برنامجكم ماذا لو؟ تخيلوا أننا في العام 200 بعد 2000، وقد أصبح المريخ ليس مجرد مستعمرة علمية بل موطنا لملايين البشر. ماذا لو قرر هؤلاء المريخيون يوما أنهم لم يعودوا جزءا من الأرض وأعلنوا استقلالهم التام؟ كيف سيبدو شكل حرب النجوم الحقيقية بين الكوكبين؟
2: إنه سيناريو يبدو كأنه خرج من روايات الخيال العلمي، لكنه يمس صميم الطبيعة البشرية. التاريخ يخبرنا أن كل مستعمرات بعيدة تنفصل عن مركزها مع مرور الزمن، ولكن المريخ ليس قارة أخرى بل هو عالم آخر بيئيا وجغرافيا. هل سيكون الانفصال سليما أم أننا سنشهد أول صراع كوني في التاريخ؟
1: أول صدام سيكون اقتصاديا. المريخ سيصبح مصدرا للمعادن النادرة التي نضبت من الأرض. عندما تقول حكومة المريخ للأرض لن نرسل لكم مزيدا من مواردنا إلا بشروطنا، سيبدأ التوتر. ستطالب الأرض باسترداد استثماراتها الهائلة التي دفعتها لبناء تلك المدن تحت القباب الزجاجية، بينما سيرى سكان المريخ أن تلك الديون قد سددت بعرقهم في بيئة قاسية.
2: تخيل ساعة الصفر، المريخ يعلن سيادته على مداره ويمنع سفن الأرض من الهبوط. الأرض سترد بفرض حصار تكنولوجي، ستقطع عنهم التحديثات البرمجية للأجهزة، وربما تحجب عنهم شبكة الإنترنت الكونية. سيصبح المريخ معزولا رقميا، مما سيدفعهم لابتكار علومهم وأنظمتهم بشكل مستقل وسريع جدا للبقاء على قيد الحياة.
0: ماذا لو؟
1: هذا سيؤدي إلى سباق تسلح من نوع آخر. لن تكون هناك دبابات، بل سيكون الصراع عبر الأقمار الصناعية وأشعة الليزر، أو حتى تحويل الكويكبات الصغيرة إلى مقذوفات تجاه الكواكب. ولكن هناك نقطة ضعف للمريخيين، فهم يعيشون في بيئة اصطناعية. حروبهم ستكون حذرة جدا، لأن ثقبا واحدا في قبة المدينة يعني موت الجميع اختناقا. هذا الردع قد يجعل الحرب باردة أكثر من كونها ساخنة.
2: وماذا عن الحياة اليومية؟ سيصبح للمريخ عملته الخاصة وقوانينه التي تتناسب مع ندرة الأكسجين والماء. سيكون هناك مفهوم جديد للجنسية. قد نرى عائلات مقسومة بين كوكبين يتواصلون برسائل تستغرق 20 دقيقة لتصل بسبب المسافة الشاسعة. الحنين إلى الأرض سيصبح مرضا نفسيا يعالجه الأطباء في المريخ، بينما سينظر سكان الأرض إلى المريخيين كأبناء عاقين.
1: ولكن ربما يكون هذا الانفصال هو طوق النجاة للبشرية. إذا تعرضت الأرض لكارثة، سيكون المريخ المستقل هو المستودع الذي يحفظ الحضارة. الانفصال قد يحفز الإبداع، فالمريخيون سيضطرون لابتكار طرق لتدوير الموارد بنسبة 100%. ربما نتعلم نحن سكان الأرض من جيراننا المتمردين كيفية الحفاظ على كوكبنا الذي نهدر موارده بإسراف.
2: في الختام، يبدو أن استعمار المريخ سيعيد فتح ملفات الحرية والاستقلال على مستوى كوني. سواء انفصل المريخ أم بقي، فإن الإنسان سيظل يحمل معه طموحه ونزاعاته أينما ذهب، حتى لو سكن النجوم. أعزائنا المستمعين، لو خيرتم اليوم، هل ستكونون من فريق الأرض أم ستختارون المغامرة في جمهورية المريخ؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة. من ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعليا بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشكل تمهيدي عن هولندا، هذا البلد الجميل الغني بالتنوع الحيوي وبالمصطلحات البيئية المختلفة وبالتميز الذي يميزه عن العالم بأكمله، النيذرلاند أو الأراضي المنخفضة تحت مستوى سطح البحر أو على مستوى سطح البحر المعرضة للاختفاء مع التغيرات المناخية التي تحدث في هذا العالم. تحدثنا عن البولدر، وهو إزالة الإنسان الماء من الأراضي المنخفضة والأراضي الرطبة واستخدامها كأنشطة بشرية في السياحة أو في الزراعة أو في الإسكان. وتحدثنا أيضا عن المناخ الأوروبي، المناخ الهولندي المتأثر ببحر الشمال، وعن الإحساس بدرجات الحرارة المختلفة عن حقيقتها في هولندا. دائما نشعر أن درجة الحرارة أقل بكثير من درجة الحرارة الحقيقية، وذلك بسبب الرطوبة والرياح المستمرة طوال العام. وسنتحدث اليوم بشكل موجز عن التنوع البيئي الكبير جدا في هذه المساحة الصغيرة. هوت سبوت تتحول هولندا إلى نقطة ساخنة بالتنوع الحيوي، فالسجل الهولندي للأنواع يذكر وجود أكثر من 47 ألف نوع من النباتات والحيوانات والفطريات في البلاد، وهذا رقم مهم جدا إذا تذكرنا أن هولندا دولة صغيرة ومزدحمة. لكن هذا التنوع لا يعني أن الطبيعة هناك سليمة تماما، فبعض الأنواع تتراجع وبعض الموالى الطبيعية تعرضت لضغط شديد جدا بسبب الأنشطة البشرية، سواء من حيث الزراعة المكثفة أو العمران أو الطرق أو التلوث أو ترسبات النيتروجين أو تغير المناخ. كل الأنشطة البشرية في النهاية لها تأثير بيئي معين، ودائما الإنسان يجب أن يعني يأخذ بالحسبان وجود الإنسان له ثمن، له ثمن بيئي، فيجب أن يستعد الإنسان أن يدفع الثمن البيئي لتخريب البيئة إذا أراد أن يتغير المصطلح بدل التخريب إلى استخدام واستفادة متبادلة. يجب أن يتم معالجة البيئة التي تم استخدامها، يعني يد تأخذ ويد تعطي للبيئة. إذا عملت طريق أو أنشطة بشرية في مناطق فقدت غابات، يجب أن تنقل الأشجار، يجب أن تزرع غابات جديدة في مواقع متصحرة، يجب أن تكافح التصحر، لأنه هذا التدافع يخلق التوازن. أما الاستهلاك الدائم للرأس المال البيئي يؤدي في النهاية إلى فقدان كل شيء. وهذا يذكرنا بالمدن التي حدثت في أستراليا في مرحلة زمنية معينة. عندما وصل الإنسان الأوروبي إلى أستراليا بدأ يزرع بعض المناطق زراعة كثيفة وشديدة، وبنى مدن وسكك قطارات وقرى، وكان المكان يعني عجب الناس، ومفروض أنه الزرع يطلع، وكانت الأمور أفضل على أفضل ما يكون. فجأة بعد عدة سنوات دخلت أستراليا في دورة زمنية مناخية يصل فيها الجفاف إلى 10 سنوات، فتبين أن هذه المنطقة في أستراليا قد تتأثر بالأمطار لمدة 10 سنوات، ثم تتوقف عنها الأمطار لمدة 10 سنوات أخرى. فيعني انتهت القرية تماما، وترك الإنسان هذه القرية لأنها فقدت أهميتها بيئيا نهائيا واقتصاديا، لأنه يعتمد على الطبيعة بشكل أساسي. لم تقم هذه المدينة في هذا المكان في أستراليا إلا بسبب الأمطار. عندما توقفت الأمطار سنة وسنتين توقفت الزراعة، خسرت الاستثمارات، انهارت المشاريع البشرية اللي موجودة هناك، فاضطر الإنسان أن يهاجر من هذه المنطقة. الآن مثل هذا الأمر ينطبق على هولندا أو على سلطنة عمان أو على أي بقعة جغرافية في العالم. الاعتماد الإنسان على الطبيعة ذاتها من أجل إحداث أنشطة بشرية تساهم في اقتصاده، فعندما يتآكل الرأس المال البيئي تفقد الأنشطة البشرية أهميتها تماما وتتلاشى، يعني نصل إلى قاعدة صفرية ما لها حل نهائيا. لذلك أن يحافظ الإنسان على البيئة مش من أجل مصلحة البيئة، مش من أجل مصلحة الأنواع الكائنات الحية الأخرى، مش من أجل مصلحة النباتات، مش من أجل مصلحة الطبيعة ذاتها، هي مصلحة جوهرية ورئيسية للإنسان، لأن بقاء الإنسان يعتمد على بقاء التنوع الحيوي وهذه البيئة والكائنات الحية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
2: مجال
3: أرض السفن
4: المعلم تعدي
2: مجال
3: ميناء السفن مجال
2: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى
3: مجال
2: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني الإخراج علي بن عبد الله العجمي

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم منذ نشأة الأرض والحياة، ومنذ بداية الحياة على أرض مجان وتأسيس أول الحضارات القديمة التي ظهرت في الجزيرة العربية وفي مجان، والهجرات هذه الشعوب الموجودة في المنطقة منذ الألفية الرابعة والثالثة والثانية قبل الميلاد إلى بلاد الرافدين والشام ومصر، وتأسيسهم للحضارات العظيمة في بلاد الرافدين، حضارة أشور وحضارة بابل والحضارة الكلدانية وغيرها من الحضارات والأكادية، ثم تأسيسهم للحضارات القديمة في الشام، ومنها حضارة الفينيقيين في الشام، ومنها تأسيسهم لفلسطين وهم الكنعانيين، العمالقة الكنعانيين الذين سكنوا فلسطين والتي أصولهم من مجان وشبه الجزيرة العربية، وكذلك حكمهم لمصر، عمالقة الهكسوس الذين حكموا مصر أيضا منذ القدم وتخللوا أيضا حكم الفراعنة لمصر. تحدثنا أيضا عن كلمة كنعان وماذا تعني، وقلنا أن هذه الكلمة تعني الأرض المنبسطة، وأن هذه الكلمة أصلها عربي قديم من شبه الجزيرة العربية ومن جنوب مجان وجنوب عمان، وهي من اللغة الشحرية الجبالية التي لا تزال يعني تنطق ويتحدث بها حتى الآن. وذكر الباحث المعروف علي أحمد الشحري في كتابه لغة عاد أن أصل كلمة كنعان هو الأرض المنبسطة، كما تحدثنا عن كلمة فينيق وأنها ليست تعني اللون الأرجواني كما ذكر أنها تعود إلى اللغة اليونانية أو الإغريقية وتعني اللون الأرجواني أو القرمزي، ولكنها كلمة عربية أصيلة تعود إلى اللغة الشحرية واللغة أو اللغة الجبالية التي ما زالت تنطق حتى الآن، وأن معنى هذه الكلمة هو المستطلع أو المستكشف أو الباحث أو الباحثين عن مواقع الكلى والرعي والماء ومصادر الرزق. فهذه معنى كلمة فينيق في اللغة الشحرية كما ذكرها المؤرخ والباحث علي الشحري، وذكرها أيضا باحثين آخرين ذكروا معنى هذه الكلمة وماذا تعنيه أيضا. فالرجل الذي يستطلع المكان يسمى فينيق، وجمع هذه الكلمة فيناق، والاسم فينق، والماضي فونوق، وعليه فإن الاسم أو التسمية فينيقي أو الفينيقيين أو فينيقيين أتت من كلمة فيناق باللغة الشحرية، والمقصود بها اسم الهدف الذي جاءوا من أجله هؤلاء القوم، وهو الاستطلاع والبحث عن الاستقرار، وليس اسمهم أو اسم قبيلة أو اسم جنس، وإنما هو اسم طبيعة هذه الشعوب. والمعروف أن الفينيقيين اشتهروا بالهجرة والتنقل والاستطلاع، وأسسوا أيضا الحضارة الفينيقية في بلاد الشام التي كانت تعتمد على الملاحة البحرية، وبدت حضارتهم تنتشر هناك منذ الألف الثاني قبل الميلاد، وبالتحديد بدأوا بالظهور والملاحة منذ 1500 قبل الميلاد، واستمروا أكثر من 1000 عام من النشاط ومن الملاحة ومن ربط جميع حوض المتوسط ببعضه البعض، وطبعا حكموا معظم مناطق حوض البحر المتوسط وهاجروا إلى مناطق أبعد من ذلك بكثير. فعندما سئلوا أي عندما سئل الفينيقيين أول وصولهم كما يقول الباحثين، فعندما سئلوا أول مرة وقد يجوز عند أول هجراتهم إلى الشام، عندما سئلوا من أنتم، فقالوا نحن فينيق، أي نحن مستطلعين أو مستكشفين لهذه المواقع. طبعا عندما سئلوا من هم قالوا نحن في ناق، وقصدوا الهدف الذي أتوا من أجله، وهالهدف طبعا الذين أتوا من أجله اللي هو الاستطلاع والاكتشاف، وعليه تمت تسميتهم بالفينيقيين، واستبدل هذا الاسم باسمهم الحقيقي. أما كلمة كنعانيين فإن العلماء يقولوا أن معنى الكنعانيين هو الشيء المنخفض الواطئ، وهو متطابق في اللفظ والمعنى مع اللغة الشحرية، فكونع تعني الشيء الواطئ الصغير. ويؤيد الباحث في العربية القديمة ومفرداتها، واسمه مريخ، ويضيف أن كلمة فينيق في الجبالية أو الشحرية تعني الشخص الذي يذهب لاستكشاف المراعي الجيدة، كما أورد أيضا المعشني وهو أحد الباحثين في اللغة العربية القديمة خاصة اللغة الجبالية أو الشحرية، أن لفظ فنق بمعنى ذهب من منطقته إلى أخرى ليكتشف ما بها من عشب وكلا قبل الانتقال إليها. فإذا معنى كلمة كنعان هو المكان السهل، وهو يعني أيضا الاستقرار في موقع من المواقع، بينما يعني أو تعني كلمة فينيق هي المستكشف أو المهاجر أو المسافر أو المستطلع، كما وردت هذه الكلمات في اللغة الشحرية القديمة. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن فينيق ومعنى كلمة فينيق والفينيقيين والكنعانيين أيضا، ونواصل بإذن الله تعالى حديثنا عن موضوعات أخرى لها علاقة بتاريخ عمان القديم في الحلقات القادمة. شكرا لكم جزيلا، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال، تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال، الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. في صباح الخير يا بلاد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عن الفقد. بعد أن خضنا في سيرة الشعر والشعراء، وبعد أن قطفنا عنبا من أشجار كرومهم الوارفة وقصائد عذبة من حدائقهم الشعرية، قال صديقي: يا إلهي، لماذا يموت الشعراء؟ لماذا بعد هذه الرقة في الحياة والكلمات، وبعد هذا المصهر المعذب وهذا العري الخالد للروح، تذهب أجساد الشعراء مسجاة في القبور في الوحل والرغام؟ لماذا يموت الشعر وهو الحارس الوحيد للكون من العبث والتفسخ والانحلال؟ لماذا تنمحي هذه الرقة في غمضة عين؟ لماذا يجسر الزمن على إسكات فم الشعر ولسان الشاعر وقلم الشاعر وهواء الشاعر؟ هون عليك أيها الصديق، فالشاعر أعظم العارفين بأننا من التراب وإلى التراب، والشاعر حارس الكون حيا وميتا، حاضرا وغائبا. حين يقرأ قصائده هنا قريبا منا، أو حين تقرأه قصائده هناك بعيدا عنا، بعده يخترم المسافات، فكأنه لم يمت قط، وكأنه لم يرحل قط، وكأنه رغم موته الفيزيقي يكلمنا دوما حين ننكسر، ويرفعنا إلى العلاء حين نكبو، ويعمق حدقاتنا حين تتسطح، ويعيد إلينا مرايانا صقيلة وجديدة بعد أن تنحطم وتتهشم. ولكن لماذا لا تسأل أيها الصديق عن كائنات أخرى؟ لماذا لا تسأل لماذا يموت الأطفال؟ لماذا تموت الأمهات؟ لماذا تموت الجميلات؟ لماذا تموت الجدات؟ إن الشاعر أعرف من أولئك بفداحة الجرح وبهشاشة الرحلة، وإذن من حق الأرض عليه أن تأخذه في أحضانها، وأن تلزم الشطط في حنانها عليه، وأن تخبئه في رحمها المبارك عن أعداء الشعر وأقدار العالم. لماذا يموت الأطفال في السلم والحرب وهم في طريقهم إلى المرج الواسع لإطلاق طائراتهم الورقية؟ لماذا تتخطف الأمهات وهن في طريقهن إلى النبع؟ لماذا يحصد المنجر المرعب القاسي أعناق الجميلات بينما ما تزال إحداهن تمشط شعرها الطويل، وأخرى ذات عين كحيلة تروض الحجر والليل والمدينة، وأخرى ذات ابتسامة تأسر الروح، وأخرى ما تزال تحمل وردتها التي أهداها الحبيب، وأخرى مستلقية نائمة ركع على جسدها شعاع الشمس الذهبي وصلت الوسائد والألحفة من أجلها؟ لماذا تذهب الجدات إلى حتفهن؟ هل لأن الكلام قد جف وأن ضرع الحكايات قد نضب وأن النهار أراد أن يتشمس خلوا من خطواتهن، خلوا من وداعتهن القاتلة، خلوا من ظلالهن المنحنية، خلوا من نكاتهن الخطرة، خلوا من معارفهن التي تزلزل شجرة المعرفة. لماذا تذهب الأرامل وذوات الشجن إلى يتم مضاعف؟ هل لأن الكرب يصادق الكرب؟ هل لأن النصال تتكسر على النصال؟ هل لأن الجرح يحتاج إلى موقد كي يغذ السير صعدا إلى التلاع الغائرة؟ هل لأن ملابس الحداد عليها أن تشبه الطائر فتحلق في الأعالي وفي السماوات؟ هل لأن الوجه الحزين والمتلفع بالسواد يحتاج إلى فصل آخر لم يولد بعد ولم يرسم في ذكريات الأرامل وفي أنهارهن السليبة؟ تسأل يا صديقي، لماذا يموت الشعراء رغم رقة أرواحهم وعذوبة كلماتهم؟ ولم تتساءل عن لماذا يتدود العسل؟ ولماذا يفسد الملح؟ لماذا يتعفن الأمل؟ ولماذا يتبرعم الألم ويزهر؟ تسأل يا صديقي الشاعر عن موت الشعراء بينما تجحد نفسك وتنكر ذاتك أيها الشاعر، لكأنك قربان عادي من قرابين الموت، وطفل سيغمض عينيه عن لعبة يحبها، وأم سترفعها الملائكة إلى الغياب، وجدة حنونة مبتسمة سيدلها الموت إلى الغابة كي تهذي هناك ويسيل لعابها وتتحدر في كامل الحب والصدق، وأرملة متلفعة بالجلال والسواد كي ترد الليل إلى جوهره والحدائق إلى أزهارها والمصابيح الأسيانة إلى خفوتها الرائع الجليل.

0: على حائط العالم، تبقى خطواته أحفورة في سيرة الكائن وكينونته. الأطفال الرحل هم الفراشات والطائرات الورقية، الأمهات الغائبات هن العصافير والحمائم وقهوة الصباح، الجدات الحنونات المفقودات هن المعاطف والمظلات والكتب، الأرامر الحزينات الذاهبات هن القصائد والدروب الحلمية. الشعراء الموتى هم ليسوا سوى مواعيدنا القادمة كي نقطف زهرة أو نصادق امرأة أو نقبل وجه طفل أو نعانق صديقة أو نكتب سطرا صغيرا تحت شجرة الشعر العظيمة. عن الفقد والغائبين
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. بانوراما.
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، أهلا بكم. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية. واشنطن تقدم مقترحا جديدا لطهران لإنهاء الحرب، وإيران تربط الموافقة بضمان حقوق شعبها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على قلعة استراتيجية جنوب لبنان، والأمم المتحدة تحذر من التداعيات الإنسانية الخطيرة للتصعيد الإسرائيلي المتواصل. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في لبنان. الرئيس الأوكراني يحذر من استعدادات روسية لشن هجمات جديدة واسعة النطاق على بلاده وسط استمرار التصعيد وتبادل الهجمات بين الجانبين. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
2: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير،
3: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه، الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع

0: القراء الواعدين.
1: أنا برافة محمد بن راشد المعمري من الصف التاسع من مدرسة دقال للتعليم الأساسي من ولاية صحم.
0: أبرار تبلغ من العمر 14 عاما، تهوى القراءة والكتابة والإلقاء والتصوير، وتتمنى أن تصبح في المستقبل ضابطة في الجيش. مرحبا أبرار.
1: مرحبتين.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله طيبة.
0: أنت ما شاء الله طالبة شاطرة في مدرسة إدقال.
1: نعم.
0: وتشاركي في نشاطات متنوعة في المدرسة.
1: نعم.
0: إيش من النشاطات اللي شاركت فيها؟
1: شاركت في الخطابة، وفي كان في مسابقة في المسرح، التمثيل المسرحي.
0: أها.
1: وفي المدرسة شاركت في الإذاعة في يوم المرات العمانية.
0: جميل.
1: ويوم الوطني.
0: ممتاز. الخطابة إيش ألقيتي من الخطب، وفي أي يعني مسابقة كانت؟
1: كانت الخطابة كانت مسابقة على مستوى ولاية صحم. في كانت بالتعاون مع فريق نادي الرياض الثقافي في الخابورة. ألقيت خطبة عن التطور والتكنولوجيا، بس ما حالفني الحظ إني أفوت، بس الحمد لله كانت مشاركة طيبة يعني.
0: جميل. وقلت لي أيضا شاركت في التمثيل المسرحي.
1: ايوه نعم.
0: جميل. إيش كان دورك في أي مسرحية؟
1: كان دوري كان عنوان المسرحية تلك القيود. حصلنا على المركز الرابع على مستوى ولاية صحة على شمال الباطنة.
0: ما شاء الله.
1: كان دور الأم.
0: تتذكري شيء من دورك؟
1: ايوه.
0: سمعيني شوية.
1: كنت أنا دوري أنصح بنتي.
0: إيش تقولي لها في النصح؟
1: يا بنيتي ماذا تفعلين؟ إنني أراك منشغلة بالهاتف.
0: بس هذا اللي حافظه
1: يعني
0: متأثير.
1: هذا اللي أول شيء.
0: طيب خلينا نتكلم عن القراءة. إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
1: قصص الخيال.
0: قصص الخيال. روايات يعني؟
1: شيء قصص وشيء روايات.
0: إيش من القصص اللي قريتي؟
1: قصة قرية السناجب للكاتبة ليلى عامر.
0: جميل.
1: ورواية تحت سماء غزة للكاتبة زيانة الشكيلية.
0: ممتاز. قرية السناجب عن إيش تتكلم؟
1: تتكلم عن تعاون وتكاثف السناجب مع بعضها البعض. كان زعيم السناجب كان دايما ينصح السناجب الثانيين إنهم يجمعوا الأكل لفصل الشتاء البندق، لكن هم كانوا ما يسمعوا الكلام. فلما جاء كبير السناجب شلهم رحلة للمستقبل عشان يشوفوا حالتهم لما ما يسمعوا كلام الزعيم السناجب. شلهم رحلة خيالية وشافوا حالهم كيف راح يكون. فلما رجعوا إلى الحاضر تواعنوا وتكاثفوا وجمعوا أكل للمستقبل.
0: ممتاز. ممتاز يا أبرار. وتحت سماء غزة إيش حكايتها؟
1: سوف تأخذنا هذه الرواية إلى رحلة عن الطفل نورس الذي يفوق عمره، الذي له أجنحة ضخمة يساعد من خلالها أطفال غزة.
0: إيش يفوق عمره يعني؟
1: يعني عمره على عمره صغير اللي هو على هو الشيء اللي يسويه. يساعد أطفال غزة ويجمعهم في منزل واحد وعمره، ولكن للأسف الشديد كانوا الأطفال بسبب طفلة تدعى سوزان تدمر كامل هذا المنزل، وقد تم قتل الطفل نورس.
0: إذن هذه قصة حزينة يعني.
1: نعم.
0: طيب إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
1: الكتابة. كتبت قصة عن نفسي اللي هي استرجاع ذكريات الطفولة. شاركت فيها في مسابقة فرسان اللغة العربية.
0: ممتاز. يعني جايبت لنا هذه القصة معك؟
1: لا لا.
0: وما تحفظيها؟
1: لا.
0: طيب ما تعرف عن إيش كانت؟
1: أسترجع فيها عن ذكرياتي والأشياء اللي كانت تحصل معي لما كنت طفلة.
0: طيب. وناوية إن شاء الله تواصل الكتابة إذن؟
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: بس كتبتي هذه القصة ولا في قصص ثانية؟
1: شيء قصص ثانية.
0: أيوه. عن إيش؟ برضو عن الطفولة؟
1: شيء عن الطفولة وشيء عن الأخلاق والتعاون بين أفراد المجتمع.
0: ممتاز. وبعد من هواياتك الإلقاء،
1: نعم،
0: إيش تلقين؟
1: ألقي في الشعر بس ما واجد، قليل جدا يعني،
0: ليش عاد قليل جدا؟
1: لأنه
0: يعني تحفظي بيت واحد بس؟
1: ما أحفظ، يعني ما أحفظ وأنسى،
0: أها.
1: فلذا
0: طيب أريدك تسمعيني شيء يعني من الشعر من إلقائك، إيش بتسمعيني؟
1: عن أحمد الشاعر أحمد شوقي بيت واحد بس.
0: بيت واحد. طيب نستمع.
1: العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف.
0: جميل، هذا بيت جميل وحكمة أيضا، صح ولا؟ يعتبر حكيم يعني.
1: نعم
0: ممتاز. أيضا من هواياتك التصوير، صحيح؟
1: صحيح،
0: إيش تصوري؟
1: أصور أكثر شيء الغروب، وأنا أحب أصور الغروب والنخيل.
0: أها. عندك كاميرا خاصة بالتصوير ولا كاميرا الهاتف بس؟
1: أي كاميرا الهاتف؟
0: أها. يعني بتعرفي تتحكمي بيها هذه الكاميرا
1: ايوه
0: الفلاتر ما فلاتر
1: ايوه
0: وهذا الشيء؟ جميل. وطبعا هذه الهواية مرتبط بها أيضا هواية أخرى قلتي لي إياها عن التصميم،
1: التصميم،
0: أي يعني
1: نعم،
0: أنت تصور أول شيء بالكاميرا
1: بعدين اصمم برام،
0: برامج تصور كذا مثل ما تقولي مقطع فيديو من
1: نعم
0: دقيقة أو دقيقتين.
1: ايوه، وحتى بالثواني اقل يكون مقطع ريلز
0: أها
1: بسيط.
0: ممتاز. من متى عندك هذه الهواية؟
1: انا لما كنت صغيرة تقريبا صف ثالث.
0: أها. أنت الآن صف تاسع؟
1: ايوه
0: أها. جميل جدا. وعندك ألبومات تحفظي فيهن صور ولا
1: لا، أنا
0: بس
1: بس في التلفون.
0: في الهاتف؟ جميل
1: أيوة.
0: جميل. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: أكون جندية إن شاء الله في الجيش،
0: جندية ولا ضابطة؟
1: ضابطة إن شاء الله
0: أها. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيري ضابطة كبيرة في الجيش.
1: إن شاء
0: ليش عاد
1: الله،
0: ضابطة؟
1: لأنه أحب أشوف شخصيتي
0: أها.
1: تناسب الجيش،
0: أها.
1: وعشان أحمي طبعا الوطن والسلطنة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله، ما شاء الله عليك. إن شاء الله إن شاء الله تحقق أمنيتك
1: إن
0: يا
1: شاء الله.
0: أبرار. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
1: حكمت من قرأ عاش ألف حياة، ومن لم يقرأ عاش حياة واحدة.
0: ممتاز يا أبرار. تعرفي هذه العبارة الجميلة لمن؟
1: نعم، عباس محمود عقاد.
0: ممتاز يا أبرار، أنا استمتعت بالحوار معك أبرار بنت محمد بن راشد المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة إدقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
1: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله على عمان ربة العز والجمال. بسم الله على القلوب النابضة بالوفاء للوطن الغالي. بسم الله على الخطى السائرة به لرتب المعالي. فليبارك الرب الكريم سعينا حتى نبلغ النوالي.

0: ولقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السامحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل استقطاب، يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.
1: صباحكم عمان، مع كل إشراقة صباح تشهد سلطنة عمان حراكا تنمويا متجددا يوازن بدقة بين صون الهوية الأصيلة ومواكبة متطلبات العصر. يتجلى حاضر عمان اليوم في بيئة مستدامة تحتفي بالإنسان والأرض.
0: نوجه كلمة شكر وتقدير لكل يد تسهم في بناء هذا الوطن العظيم من كافة القطاعات وفي كل الميادين والمجالات، كما نوجه كلمة شكر واعتزاز لأبنائنا المخلصين الأوفياء في ميادين العز والشرف من القطاعات العسكرية والأمنية بكافة وحداتها وتشكيلاتها. حفظ الله عمان آمنة مطمئنة، وحفظ شعبها الوفي في رخاء وازدهار، وأمدنا بالتوفيق والسداد

حب الوطن ماء طاهر عجن به طين العماني الأصيل، نبت وفاء نما في الأرواح واستغلظ واستوى، فأثمر يانع الجد والتفاني، وقطاف خير عمت قاصي الأرض والداني، فترى كل شبر من تبر هذا الوطن شواهد للوفا، معاول للبنى تعلي الصروح، وقبلها همة في الروح أن لن نبرح العليا، سنمضي قدما أبدا نذيب الصعبة لأجل عمان.

0: وصباح الخير عليكم مستمعينا، نحييكم ونرحب بكم في هذه الصباحات من هنا من إذاعة سلطنة عمان، ومشوار يتجدد معكم إلى تمام 9 في صباح الخير يا بلادي. وصباح الخير يا عائشة.
1: صباح الورد رويدة، صباح الورد لمستمعينا الأعزاء في هذه الرحلة الصباحية المتجددة. مجلتكم المنوعة انطلقت الآن حتى تمام 9 بإذن الله، نقف على عديد المحطات الوطنية منها وكذا أيضا المتفرقات والمنوعات من حول العالم. هذا صباح الاثنين 15 من ذو الحجة من عام 1447، يوافق الأول من يونيو من عام 2026. إذن انطلاقة لنصف السنة الثاني 2026. إن شاء الله يا رب يحمل لك مستمعنا العزيز مستمعتنا العزيزة كل خير وتوفيق وبركة، وتكون أنجزت شيء من أحلامك اللي كذا خطيتها وكتبتها ل 2026. ها وين وصلتوا فيها؟
0: يعني خلاص وصلنا منتصف السنة فعليا. في بعض الناس يراجعوا الأهداف اللي كتبوها، يشوفوا إيش الأهداف اللي أنجزناها فعليا، إيش الأهداف اللي ما تم إنجازها، وإيش محتاجين عشان ننجزها قبل نهاية هذه السنة. فالأهم إنه فعليا يكون في خطة نمشي عليها، ولو شيء بسيط نحقق منها، لأنه أحيانا الظروف قد تكون يعني تحيل بين الإنسان وبين تحقيق الأهداف.
1: صحيح، أحيانا حقيقة الظروف تكون يعني تحكم وتغير، ولكن علينا أن لا نجعلها الشماعة اللي دائما نحط عليها تأخرنا في الكثير من الإنجازات. من الأشياء اللي تعيق الواحد أنه ينجز الكثير في حياته وأيامه ويتقدم، ثم لاحقا يتحسر أنه ليش الفلانيين مثلا أو شخص معين في نفس ممكناتي ونفس ظروفي بس هو تقدم ووصل أنا لا. يمكن من أهم الأشياء اللي تأخرك هي التسويف. التسويف يمكن تقيسه بشيء بسيط جدا نحن فيه حاليا. كم مشروع حقيقة خليك كذا صريح بينك وبين نفسك أجلته بحجة أنه يلا بعد العيد، خلاص قرب العيد صار عندك كذا حماس أنك تدخل أجواء العيد فقلت كل شيء بخلصه بعد العيد. كم صاحب من أصحابك كلمك في حاجة معينة فقلت لا خليها بعد العيد. أعمال متراكمة يمكن حتى في دوامك أنت أجلها لموضوع بعد العيد، خلاص الحين نحن وصلنا لبعد العيد هذا الأسبوع كم ستنجز. فاليوم هذا جانب كذا من دردشتنا الصباحية معاك، موضوع التسويف. هل أنت من الأشخاص اللي يسوفوا غالبا كثيرا من إنجازاتهم وأعمالهم؟ كم أخرك موضوع التسويف؟
0: يعني يقال دائما عائشة أن العقل يميل للراحة، فأتوقع هذه من المسببات اللي تخلينا نحن نسوف في الكثير من المهام، نأجلها لما بعد بعض المناسبات اللي تمر علينا. ولكن في الحقيقة يعني نلاحظ أنه أنا مجرد أن أقوم بذلك العمل ألاحظ أنه أصلا الوقت اللي خذاه جدا قصير.
1: صحيح، ترتاح منه
0: وأصلا خلاص تكمل حياتك عادي وتنجز مهام ثانية. لكن مسألة أنه أنت تميل للراحة في كل لحظة ويعني تعطي عقلك هذه الإشارة أنه عادي بنخلصه الحين لازم نرتاح بعدين. إلى آخره وبعدين، هذه البعدين تتراكم مع الوقت وتصير بدل مهمة واحدة مجموعة من المهمات اللي ممكن أنت أصلا ما راح تقدر أنك تخلصها في الوقت اللي أنت محددينه.
1: صحيح،
0: ما بعد
1: هذه مرحلة نعم التسويف هو يعني من الأمور أيضا اللي ممكن الواحد يقسمها أيام الدراسة. هل أنت كنت من الطلبة اللي يراجع أول بأول ولا المسوفين اللي ما شاء الله عليه خلص المنهج آخر ليلة قبل الاختبار أو حتى ممكن يدخل الاختبار وعنده وحدات يمكن ما دارسها وما مراجعها زين على أساس أنه كان محسب نفسه مرة يعني سوبر حاسب آلي فبيخلص كل الأمور في وقت قصير. لأي مدى علينا أن نتخلص من عادة التسويف وكيف هي مأخرتنا في حياتنا، وأيضا نحرص أن نرى العلامات الأولية للتسويف في أطفالنا، كيف أن أطفال أيضا ممكن أنهم يسوفوا بشكل كبير بعدين يأخذوها عادة. هذا جانب من دردشتنا، شارك وسولف معنا على 7244410. نحن نسعد معك بهذه الرفقة الصباحية، تقبل منا وافر التحية. نرافقك في هذا الصباح إعدادا وتقديما رويدة بنت حميد الرواحي وعائشة بنت سالم الهنائي،
0: وفي المتابعة والتنسيق هذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج تحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي.

وعطر الكلام، قال ابن القيم رحمه الله: القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار، فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل.

وفي زحام دعواتك لا تنسى أن تسأل الله عقلاً متزناً راجحاً. وعن هذا كتب أبو الفتح البستي: سل الله عقلاً نافعاً واستعذ به، من الجهل تسأل خير معط لسائلي، فبالعقل تستوفى الفضائل كلها، كما الجهل مستوف جميع الرذائل.

0: ومن أجمل ما قيل في الوفاء: طلبت إعرابية للزواج بعد موت زوجها فقالت: فإن تسألاني عن هواي فإنه بملحود هذا القبر يا فتياني، وإني لأستحييه والترب بيننا كما كنت أستحييه وهو يراني.
1: عطر الكلام.
2: وعن الكتابة قال محمود السعدني: أنا لا أكتب لأغير العالم، أنا أكتب لأضحك على العالم، وأحياناً يضحك العالم علي.
0: ختامنا مع الحث في انغماس جمال الصباح في أبيات كتبها أبو القاسم الشابي. كتب: خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماه، تغرد كالطير أن اندفعت، وتشدو بما شاء وحي الإله، وتمرح بين ورود الصباح، وتنعم بالنور أن تراه، وتمشي كما شئت بين المروج، وتقطف ورد الربا في رباه.

ويا صباح الأمل والتفاؤل عليكم مستمعينا، نحييكم ونرحب بكم أكيد في هذه الصباحات المشرقة من صباحات يوم الاثنين.

0: وبداية شهر جديد ومنتصف هذا العام، نرجو لكم يعني هكذا منتصف عام أيضا مكلل بالتوفيق وتحقيق الأمنيات والكثير من الأهداف المكتوبة في تلك المذكرات التي سعيتم لتحقيقها. ولكن أيضا مستمعينا، حول نفس الموضوع اليوم نسألكم حول التسويف، إلى أي مدى أنتم تسعون لتحقيق أهدافكم وتبتعدون قليلا عن التسويف؟ ونقصد بالتسويف هنا هو موضوع أن نؤجل بعض المهام لما بعد بعض المناسبات على سبيل المثال، أو حتى إلى نهاية الأسبوع، أقول أنه والله خلال هذا الأسبوع أنا عندي زحمة أعمال، فبالتالي أجعل هذا الأعمال لنهاية الأسبوع لكي لا أضغط على نفسي. فهل في الحقيقة أنت جالس تضغط على نفسك لما تسوف تلك الأعمال، أو أنه الضغط الحقيقي لما خلاص يعني مفروض أنك تنجزها على أساس أنك تحرر نفسك من تلك الطاقة؟ في بعض الناس يسوف عائشة وهو في الأخير جالس يأكل نفسه من داخل.
1: فعلا يعني يا ريت التسويف في راحة. طبعا التسويف جاءت من كلمة سوف أفعل الشيء الفلاني، سوف أفعل الشيء الفلاني، بسوي. فالتسويف وتأجيل المهام الكثيرة، بعض الأشخاص لا، العكس ما شاء الله عليه، تحس عنده همة ونشاط ويخلص كل أمور ينجزها مرة واحدة كذا. يعني أو حتى بداية الصباح يقول أنا عندي ألف با جيم، هذه المهام اللي لازم أخلصها، وتحصل عنده خلاص مركز، يخلص دوامه، يقضي مشاويره، يعود للبيت وباله مرتاح. البعض الآخر لا، والله ما عليه، عندنا وقت آخر، الوقت كذا كذا. بعدين يتفاجأ بالصدمات، الأشياء اللي ما أنجزها خلاص ما بقى لها إلا وقت قصير. ففعلا التسويف من الأشياء اللي تقلل جودة الحياة وتؤخر الإنجاز بشكل كبير جدا. في بعض العلامات تخليك تحس ان طفلك بادي يسوف، وممكن انه تتأصل عندك عادة، بعدين يتعب جدا وانت تتعب معاه لما يوصل ايضا مرحلة كذا سن اليافعين، بعدين الدراسة تصير اصعب معاه، انت كولي امر تتعب لاحقا ايضا كشخص بالغ يسوف كثيرا. اشوف كذا مخرجنا على قول الاجانب anxious، مش اسم هذه الكلمة، يعني قلق شوية تجاه الوقت، يشاهد انقضاء الثواني، وهناك وراء أحمد الكلباني شكله جالس يستعد لن نسوف أكثر خروجنا للفترة الإخبارية الأولى. فنتركك عزيزنا المستمع مع الفترة الإخبارية الأولى وزميل أحمد الكلباني، نعود لك في صباح الخير يا بلادي لاحقاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى ونستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية. واشنطن تقدم مقترحا جديدا لطهران لإنهاء الحرب، وإيران تربط الموافقة بضمان حقوق شعبها. واجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في لبنان وسيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف التاريخية. التفاصيل يصحبكم في قراءتها أحمد بن سالم الكلباني. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على ضمان حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. كما تناول الاتصال علاقات التعاون والشراكة القائمة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل إلى إيران مقترحاً جديداً وأكثر صرامة لإنهاء الحرب، يتضمن تشديداً لشروط الاتفاق المطروح بين الجانبين. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التعديلات شملت قضايا وصفها ترامب بالمهمة، من بينها مصير المواد النووية الإيرانية. وأشارت مصادر أمريكية إلى أن المقترح كان بانتظار موافقة ترامب خلال اجتماع عقد في غرفة العمليات بالبيت الأبيض دون صدور قرار نهائي حتى الآن. من جانب آخر، حذر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف من عدم إمكانية الوثوق بالولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الشعب الإيراني، وذلك وسط تقارير عن تشديد واشنطن شروطها في المفاوضات الجارية بين الطرفين. وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حصوله على ضمانات من إيران بعدم امتلاك أو شراء سلاح نووي، فيما أكد مسؤولون إيرانيون أن المحادثات لا تزال مستمرة وأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. في خبر آخر، استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات في قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار المعلن، مع توسع ميداني يتجاوز الخطوط المرسومة. وتشهد الأوضاع الإنسانية في القطاع تدهورا متزايدا نتيجة تصاعد القصف واستمرار القيود على الخدمات الأساسية. وفي السياق الصحي، دخل مستشفى شهداء الأقصى مرحلة حرجة بسبب تفاقم أزمة الكهرباء.
1: إعادة تشكيل واقع قطاع غزة ديموغرافيا وجغرافيا خدمة لمخطط سياسي هو ما تعمل عليه حكومة بنيامين نتنياهو من خلال رفع وتيرة التصعيد لتحويل القطاع إلى بيئة غير صالحة للحياة وتكثيف التدمير العمراني واستهداف مكونات المجتمع المدني عبر استهداف الكوادر التعليمية والطبية وغيرها. الفصائل الفلسطينية ترى في الواقع الراهن مشروع تصفية كبير لفرض الهجرة بالقوة على سكان غزة عبر تعريضهم للضغط العسكري والحصار الاقتصادي والمجاعة. المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وصف اتفاق التهدئة المبرم بالصوري، فما تمارسه إسرائيل يوميا هو سلسلة ممتدة من الخروقات لوقف إطلاق النار. قطاع غزة ودع شهيدا متأثرا بجروحه في غارة سابقة، وأعلن عن إصابات في استهدافات لجباليا شمالا وشرق مدينتي غزة وخان يونس، مع مواصلة الجيش نصف المباني والقصف بالمدفعية شرقا بالتزامن مع تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية. الهلال الأحمر الفلسطيني حذر من انهيار تام للمنظومة الصحية بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يهدد بوقف كامل للعمليات الجراحية. ومع استمرار منع إسرائيل إدخال مواد الصيانة والوقود لمولدات الكهرباء حذرت مستشفى الشهداء الأقصى من توقف العمل فيها نتيجة تعطل مولداتها. ووسط هذا التصعيد تستمر وتتكثف الجهود السياسية لمنع انهيار الوضع بالكامل، فيسارع الوسيط المصري لدعوة حركة حماس لمحادثات في القاهرة، كما يفترض أن تخوض الحركة محادثات مع مجلس سلام غزة الأسبوع المقبل حول تسليم السلطة إلى اللجنة الإدارية. حماس من جانبها أعلنت عبر متحدثها حازم قاسم أنها تجري مشاورات مع الوسطاء لبحث مقاربات معقولة تفضي للانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. تصعيد إسرائيل يشمل كامل الأراضي الفلسطينية، ففي الضفة الغربية نفذت آليات إسرائيلية أعمال هدم في الأغوار الشمالية مع مواصلة أعمال تجريف جنوب مدينة جنين، إضافة لتنفيذ الجيش الإسرائيلي حملات دهم اعتقل خلالها عشرات الفلسطينيين. كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على مدرسة وسرقوا محتوياتها، وشن آخرون هجوما على أراضي زراعية فلسطينية، وجميعها اعتداءات تصب في صالح توسيع المد الاستيطاني بهدف فرض مخطط الضم على الضفة. في القدس المحتلة يواصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، وعمد جنود الاحتلال إلى تنفيذ أعمال هدم في باب العمود واقتحام بلدة بيت حنينة شمالا، كما نصب الجنود حواجز حديدية على مدخل بلدة بيت حزمة، حيث يتهدد القدس مخطط تهويد لعزلها عن محيطها الفلسطيني وتغيير هويتها. الأراضي الفلسطينية ساحة مفتوحة على نهج إسرائيل الإقصائي الرامي لوأد القضية الفلسطينية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته البرية في لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكثر من 6 أسابيع في إطار المواجهة المستمرة مع حزب الله. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على قلعة الشقيف التاريخية والمناطق الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان عقب تصعيد ميداني شهد هجمات مكثفة لحزب الله على شمال إسرائيل، فيما دعا الجيش سكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهران إلى الإخلاء. وذكرت الحكومة اللبنانية أن التوغل الإسرائيلي أسفر عن مقتل أكثر من 3370 شخصاً ونزوح أكثر من 1,200,000 لبناني، بينما أعلنت إسرائيل مقتل 24 جندياً وأربعة مدنيين خلال المواجهات. هذا وأعلنت فرنسا طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان وتوسيع عملياته البرية في المنطقة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو إن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية واحتلال مزيد من الأراضي اللبنانية يتعارضان مع وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي، إضافة إلى مخالفتهما للقانون الدولي. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طائرة مسيرة استهدفت محطة زاباروجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في جنوب أوكرانيا، ما أدى إلى إحداث ثقب في جدار مبنى التوربينات دون تسجيل أضرار بالمعدات الرئيسة. هذا وأعلنت أوكرانيا تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مستودعا للنفط في منطقة روستوف ومحطة ضخ لخط أنابيب نفط في منطقة كوروف الروسية ضمن تصعيد ضرباتها على البنية التحتية للطاقة داخل روسيا، فيما أعلنت السلطات في منطقة روستوف حالة الطوارئ بعد حريق هائل امتد على مساحة 3600 متر مربع وتسبب بأضرار في منازل ومتاجر. وأوضح الجيش الأوكراني أن خط الأنابيب المستهدف ينقل النفط من سيبيريا إلى غرب روسيا وبيلاروس. رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي ستحدد خليفته في المنصب، مؤكدا أنه سينتظر النتائج النهائية التي يراجعها القضاء. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التسجيل الوطني تصدر المرشح المستقل اليميني أبيلاردو دي لا إسبريا السباق الانتخابي بحصوله على أكثر من 43% من الأصوات، ما يؤهله لخوض جولة ثانية أمام المرشح اليساري إيفان سيبيدا حليف بيترو وعضو مجلس الشيوخ الذي نال ما يقل قليلا عن 41% من الأصوات. أفاد رجال الإنقاذ في ميانمار بمقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة نحو 70 آخرين جراء انفجار وقع داخل مبنى يعتقد أنه كان يستخدم لتخزين متفجرات التعدين في قرية كونغ توب قرب الحدود الصينية شمال ولاية شان. وأوضح أحد رجال الإنقاذ أنه تم انتشال 46 جثة بينها جثث 6 أطفال ونقلها إلى مستشفى البلدة إلى جانب نقل نحو 74 مصابا لتلقي العلاج. وأشار شهود ومنقذون إلى تضرر أكثر من 100 منزل في محيط الانفجار وسط تضارب في حصيلة الضحايا واستمرار عمليات البحث عن مفقودين. ارتفع عدد ضحايا حادث تسرب مواد كيميائية في مصنع للورق بولاية واشنطن الأمريكية إلى 11 شخصاً بعد انتشال جثث جميع المفقودين 9 وفق ما أعلنته السلطات الأمريكية. ووقع الحادث إثر انفجار خزان ضخم يحتوي على ملايين اللترات من مادة المحلول الأبيض شديدة التآكل داخل مصنع بمدينة لونغ فيو، ما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة. وكان الخزان المنفجر يحتوي على مواد كيميائية تستخدم في تفكيك رقائق الخشب لإنتاج لب الورق، من بينها هيدروكسيد الصوديوم وكبريتيد الصوديوم. أعلن جان كاسيا المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا تسجيل 263 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا حتى أمس، مع التحقيق في أكثر من 1100 حالة مشتبه بها. وأوضح أن 43 شخصا توفوا نتيجة الإصابة بسلالة بونديبوجيو النادرة من الفيروس، مؤكداً أهمية تفعيل أنظمة الطوارئ الوطنية وضمان استمرار الاستثمارات في مجال التأهب للأوبئة. وأشار كاسيا إلى أن الشركاء الدوليين يؤدون دوراً مهماً في دعم جهود الاستجابة، شريطة توافق هذا الدعم مع استراتيجيات الحكومات والمؤسسات الأفريقية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً وسط نقص في الإمدادات الطبية الأساسية وصعوبة احتواء انتشار الفيروس. جددت الولايات المتحدة انتقاداتها لحلفائها في حلف شمال الأطلسي خلال حوار شانغريلا في سنغافورة، حيث دعا وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي وتقليل اعتمادها على الحماية الأمريكية. وأكد مسؤولون أوروبيون أن الحلف لا يزال متماسكا رغم خطط واشنطن لسحب 5000 جندي من ألمانيا وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الحلف، مشيرين إلى أن أوروبا تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستقل. وشدد وزراء دفاع أوروبيون على أهمية الحفاظ على مصداقية حلف شمال الأطلسي عالمياً، مؤكدين ترابط الأمن الأوروبي مع أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي في ظل التحديات الدولية المتزايدة. لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في حادث مروع لحافلة ركاب في محافظة دينزلي جنوب تركيا. وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحافلة انحرفت عن مسارها على الطريق السريع دينزلي إيدن واصطدمت بحاجز، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وعملت فرق الإسعاف والإنقاذ والإطفاء على إخماد النيران ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، فيما لا تزال أسباب الحادث غير معروفة. أرسلت الصين قمراً صناعياً جديداً لاختبار تقنيات الإنترنت إلى الفضاء من مركز شيتشانغ في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، وانطلق القمر على متن صاروخ من طراز لونغ مارش 2D، حيث دخل مداره المخطط له بنجاح وفق ما أعلنت الجهات المختصة. ويهدف القمر إلى اختبار تقنيات الاتصال عريض النطاق المباشر بين الهواتف المحمولة والأقمار الصناعية، إضافة إلى أنظمة الشبكات الفضائية الأرضية المتكاملة. ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 646 ضمن سلسلة صواريخ لونغ مارش الصينية المخصصة لعمليات الإطلاق الفضائية. أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين والاتحاد الأوروبي يناقشان إنشاء آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار، على أن يتم عقد حوار رسمي حول هذا الملف خلال الفترة المقبلة. وأكدت الوزارة أن التواصل بين الجانبين مستمر بشكل سلس، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تقوم على مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة. ودعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية ودعم التجارة الحرة ومواجهة الإجراءات الحمائية والأحادية، وحذرت من أن أي قيود تجارية تمييزية جديدة قد تدفع الصين إلى اتخاذ تدابير لحماية مصالحها الاقتصادية. وقعت وزارة التراث والسياحة اتفاقيتين لعقود انتفاع لإقامة مشروعين سياحيين في ولايتي الحمراء بمحافظة الداخلية ومرباط بمحافظة ظفار، بتكلفة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال عماني، وبما يعزز الاستثمارات في القطاع السياحي. ويشمل المشروع الأول منتجعاً من فئة 4 نجوم في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، فيما يتضمن المشروع الثاني فندقاً من فئة 5 نجوم في ولاية مرباط بمحافظة ظفار، على مساحات استثمارية واسعة ومرافق سياحية متكاملة. وتهدف هذه المشاريع إلى تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص عمل وتعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم التنويع الاقتصادي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في سلطنة عمان. وأكدت الوزارة أن توقيع العقود يأتي ضمن برنامجها الاستثماري لتطوير القطاع السياحي وتحسين التجربة السياحية في مختلف المحافظات، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية السياحية الشاملة. وقع الاتفاقيات من جانب الوزارة مع السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، فيما وقعها من جانب الشركات المعنية ممثلوها. أغلق مؤشر بورصة مسقط عند مستوى 7757 نقطة، منخفضا بمقدار 18 نقطة مقارنة مع آخر جلسة التداول. وبلغت قيمة التداول 42,773,815 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 8.5%، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 37 مليار ريال عماني. وسجلت قيمة شراء غير العمانيين 6,009,000 ريال عماني، مقابل مبيعات بلغت 7,031,000 ريال عماني، لينخفض صافي الاستثمار غير العماني بمقدار 1,022,000 ريال عماني. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، مع تصاعد التوترات بين إسرائيل ولبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكثر من 6 أسابيع. وصعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 89 دولارا و53 سنتا للبرميل، فيما ارتفع خام برنت إلى 93 دولارا و5 سنتات للبرميل. وجاءت المكاسب وسط مخاوف متزايدة بشأن اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز. في المقابل، حدت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين من مكاسب الأسعار، بعدما أظهرت تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية وتراجع زخم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. استأنفت إيران إنتاج الغاز في 3 منصات بحرية بحقل بارس الجنوبي بعد توقفه إثر هجمات إسرائيلية عطلت جزءاً من قدرات المعالجة في منشآت برية، وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بارس للنفط والغاز أن المنصات لم تتعرض لأضرار مباشرة، وأن الإنتاج يحول حاليا إلى محطات معالجة بديلة في المنطقة. وأضاف أن أعمال الإصلاح ما زالت مستمرة في المنشآت المتضررة بهدف إعادة تشغيلها بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن. ويعد حقل بارس الجنوبي أحد أهم مصادر الغاز في إيران، وتؤثر أي اضطرابات فيه على الإمدادات المحلية وخطط التصدير. انضمت سلطنة عمان رسميا إلى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة ICOL، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي 94 للجنة في مدينة غوادالاخارا بالمكسيك. وجاء هذا الإعلان ممثلا باللجنة العمانية للسدود الكبيرة في خطوة تعكس حضور السلطنة المتنامي في المحافل الدولية المعنية بإدارة الموارد المائية وتطوير قطاع السدود، ويهدف الانضمام إلى تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية وتبني أفضل الممارسات في هندسة السدود ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، كما يتوقع أن يسهم في دعم مشاريع البنية الأساسية المائية وتعزيز جهود الأمن المائي والتنمية المستدامة في سلطنة عمان. ناقش المجلس البلدي بمحافظة الشمال الشرقية خلال اجتماعه الخامس لعام 2026 عددا من الموضوعات التنموية والخدمية والتخطيطية بمختلف ولايات المحافظة برئاسة سعادة محمود بن يحيى الدهلي محافظ شمال الشرقية رئيس المجلس. واستعرض المجلس تحديث المعاملات الفنية للبناء والتشييد ومقترحات تجميل واجهات المباني التجارية، إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المطروحة عبر منصة تطوير، ومنها مشروع مصنع لتنقية وتعبئة المياه بولاية إبرة. كما بحث الاجتماع طلبات تخطيطية وخدمية ومشروعات سياحية شملت استحداث أراض بحق الانتفاع وإنشاء جيوب تخطيطية وممشى بمنطقة العوينة الأثرية بولاية وادي بني خالد، إضافة إلى مناقشة أوضاع العزب الحيوانية بالمحافظة. تشهد محافظة جنوب الشرقية حراكاً اقتصادياً متنامياً مدفوعاً بنمو الأنشطة التجارية والصناعية والإنشائية في ظل السياسات الحكومية الداعمة لتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وأظهرت بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسجيل 451 سجلاً تجارياً جديداً خلال الربع الأول من عام 2026، ليرتفع إجمالي السجلات إلى 20,933 سجلاً، فيما تصدرت ولاية جعلان بني بوعلي عدد السجلات الجديدة. كما سجلت المحافظة نمواً ملحوظاً في التراخيص التجارية والصناعية والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ارتفاع إصدار شهادات المنشأ بنسبة 195.1%، ما يعكس تنامي النشاط التصديري وتعزيز ثقة المستثمرين بالخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات. بلغ إجمالي التراخيص التعدينية بمحافظة جنوب الباطنة 35 ترخيصاً حتى نهاية عام 2025، منها 15 ترخيصاً تعمل فعلياً، بينها 14 لخام مواد البناء وترخيص واحد لخام الكروم وفق بيانات وزارة الطاقة والمعادن. وأوضح جمعة بن خميس البكاري مدير دائرة المعادن بمحافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة أن المحاجر والكسارات تتوزع في عدد من ولايات المحافظة، وتتركز النسبة الأكبر منها في ولاية نخل، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمارات تتراوح بين 500 ألف ريال عماني و20 مليون ريال عماني بحسب نوع المشروع والخام. وأشار إلى أن قطاع المعادن يسهم بنحو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي مع وجود مؤشرات واعدة لخامات النحاس والكروم، فيما يجري العمل على استكمال إجراءات 13 موقعاً عاماً لمواد البناء خلال عام 2026. تشارك سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بيلاغرو 2026 الذي سيقام في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروسيا غداً الثلاثاء ويستمر عدة أيام، وتتمثل المشاركة بجناح يشارك فيه عدد من الشركات العمانية من القطاعين العام والخاص، يتم فيه استعراض أبرز المشروعات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالاستدامة الزراعية والسمكية والمائية، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها سلطنة عمان في هذه القطاعات الحيوية. وسيقام على هامش المشاركة بالمعرض منتدى الأعمال العماني البيلاروسي الذي يناقش تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، ويستعرض أبرز فرص الاستثمار المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية ومسارات الشراكات الثنائية وعقد اللقاءات الثنائية بين الشركات التي تمثل مختلف القطاعات الغذائية والصناعية والتقنية. نجح فريق طبي متخصص من مستشفى خولة في إجراء عمليتين جراحيتين عاجلتين ومعقدتين للعمود الفقري بمستشفى الرستاق، ضمن جهود تعزيز الرعاية الصحية التخصصية وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى إلى المستشفيات المرجعية. وشملت الحالة الأولى مريضاً تعرض لكسر غير مستقر في الفقرة القطنية الثانية، فيما تعلقت الحالة الثانية بمريض وافد أصيب بكسر بليغ في الفقرات العنقية شكل خطراً مباشراً على الأعصاب والحبل الشوكي، وتكللت العمليتان بالنجاح وسط متابعة طبية مكثفة للحالتين. وأكدت وزارة الصحة أن هذه النجاحات تعكس كفاءة الكوادر الطبية وتعزيز جهود اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية التخصصية بمختلف المحافظات. وإلى الشأن الرياضي، حيث خسر منتخب الأردن أمام نظيره سويسرا بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة ودية ضمن استعداد الفريقين للمشاركة في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 من يونيو إلى 19 من يوليو المقبل. وسيختتم المنتخب السويسري مبارياته الودية بمواجهة أستراليا يوم 6 يونيو الجاري، بينما سيلعب الأردن ضد كولومبيا بعدها بيومين. وسيبدأ منتخب سويسرا مشواره في المونديال بمواجهة قطر ثم البوسنة والهرسك وكندا ضمن منافسات المجموعة الثامنة. أما منتخب الأردن سيلعب ضد النمسا والجزائر والأرجنتين حامل اللقب ضمن منافسات المجموعة العاشرة. هكذا مستمعين الكرام نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية. واشنطن تقدم مقترحا جديدا لطهران لإنهاء الحرب، وإيران تربط الموافقة بضمان حقوق شعبها. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في لبنان وسيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف التاريخية. هكذا مستمعينا الكرام قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية الأولى، كان معكم في تحريرها يونس بن سعيد القنوبي ونفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وقرأتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. نعود وإياكم مرة أخرى إلى برنامج صباح الخير يا بلادي والزميلتين عائشة الهنائية ورويدة الرواحية. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. صحار، بوابة الدنيا وقصبة بلاد العرب، خزانة الشرق ووجه مشرق للنهضة العمانية الحديثة. استمعوا إلينا في ولاية صحار وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: صباح الخير يا بلاد.

0: طابت صباحاتكم بكل خير ومحبة وسلام. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. شكرا لزميل أحمد الكلباني على الفترة الإخبارية الأولى، وشكرا لمن تفاعل معنا أيضا على 7244-10. دردشنا وسولفنا معاكم عن موضوع التسويف. كم جملة قلت لها بعد العيد إن شاء الله؟ كيف خلصتين أمورك اللي كذا مجدولة ومسوفة من عبارة بعد العيد، سواء كانت أمور مرتبطة بالعمل، تفاصيله، أمور أيضا اجتماعية ربما أنت مأجلنها، كذلك أيضا الطلبة ربي يسمح إن شاء الله دروبهم ويوفقهم في اختباراتهم. إن شاء الله يكونوا ما سوفوا الكثير من الأشياء المرتبطة بالمذاكرة واسترجاع الدروس لأوقات حاسمة كبداية الاختبارات. مشوارنا المنوع معكم متواصل إن شاء الله حتى تمام 9. سولفوا ودردشوا معنا عن موضوع التسويف وغيرها أيضا من المواضيع الكثيرة إن شاء الله بتكون معك عزيزنا المستمع.
1: إذن نحييكم مستمعين أكيد، وتواصلوا معنا عبر 7244-10، وهذه تحيات فريق العمل نصحبكم في هذه الصباحات عائشة الهنائي ورويدة الرواحي، وهذه تحيات عبد الحميد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات هزاع الراسبي، وكذلك موجه تحية للزميل أحمد الكلبالي الذي قدم لكم النشرة الإخبارية الأولى.

0: ويا صباح الخير عليكم مستمعينا، نحييكم ونرجو لكم صباحات سعيدة لكل من يستمع علينا في هذه الأثناء، لكل من هو متجه لمشاوير الصباحية. نرجو لك هكذا دروب سالكة آمنة، وأن تستمتع معنا أكيد في هذه المحطات المختلفة في صباح الخير يا بلادي. 724-24-10 هذا هو رقم التواصل مستمعين. نذكركم دائما بأن مشاركاتكم المختلفة تضفي لنا الكثير. شاركونا حول موضوعاتنا، وموضوعنا لليوم نتحدث عن التسويف، وربما التسويف هي كلمة نسمعها دارجة في بعض الأحيان، ولكن الحقيقة أن التسويف هو عمل قد نقوم به ولكن بدون ما نشعر فعليا أنه نحن جالسين نضيع الكثير من الوقت، ولربما هناك الكثير من الأهداف التي كنا قادرين أن نحققها ولكن بسبب التسويف هذا يعني أجلناها وأجلناها إلى أن وصلت لمرحلة يمكن نحن ما نفذناها، وبالتالي راحت علينا فرص كثيرة. لذلك شاركونا حول هذا الموضوع ونستقبل أكيد مشاركاتكم المختلفة. رسائل عديدة وصلتنا عبر الواتساب ونقرأ بعضا منها. رسالة هنا من أبو حكيم عبد الله الدبدوب يقول: صباح الأنوار لكم جميعا، وبعد ومن لم يذق من التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. فاليوم بداية الاختبارات للطلبة والطالبات، فالطالب المجتهد والمثابر فسيكون الاختبار بردا وسلاما عليه، وأما الطالب المتكاسل المسوف والذي لم يهتم بمراجعة دروسه وأداء واجباته فسيتحسر على ذلك. ودائما الحكمة تقول: من طلب العلا سهر الليالي. وربي يوفق جميع الطلبة والطالبات، آمين يا رب، الله يوفقهم ويسهل أمورهم إن شاء الله، وكلهم يا رب هكذا فعلا تكون الاختبارات خفيفة لطيفة عليهم، خاصة هجيت بعد فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، فإن شاء الله أتوقع يعني البعض يعني قد يكون مهيئ نفسه بشكل ممتاز لهذه الاختبارات، وخاصة أن الإجازة ممكن تكون فعلا فرصة أن الواحد يجدد تلك الطاقة. الأهم فعلا أنه مثل ما ذكرنا عائشة أنه نعود نفسنا، نعود أبنائنا على موضوع أنه كل واحد لابد أن يؤدي مهامه في وقتها، أنه نبتعد عن موضوع التسويف، أنه موضوع المذاكرة على سبيل المثال، هل كنا نحن فعلا موجهين لأبنائنا أنهم يذاكروا في الوقت اللي مفروض أنهم يذاكروا فيه، أو أنه سمحنا لهم أنه يؤجل موضوع المذاكرة. على العموم الله يوفق الجميع، ويوم الامتحان
1: إن شاء الله ما حد يهان، إن شاء الله الجميع يكرم بالتوفيق والسداد ويلهموا الإجابات الصائبة، وتقر عيونكم إن شاء الله بفرحتهم وبنجاحهم بإذن الله تعالى. لا نزال نستقبل رسالتك وتفاعلك الإيجابي على 724-24-10. هنا رسالة من صاحب الرقم المنتهي ب321 يقول: التسويف تأجيل الشيء أو الأشياء التي لازم نسويها اليوم رغم أنك تكون عارف أن التأجيل بيضرك. زين ليش نسوف؟ يقول: مو دائما كسل، ممكن أحيانا خوف من الفشل، أن لو بدأت يمكن أفشل فأجلها أحسن. ثاني سبب حاط لنا مستمعنا يقول: المثالية، تنتظر الوقت أو حتى المزاج المثالي عشان تبدأ وهو ما يجي أبدا. ثالثا المهمة تكون كبيرة فالدماغ يشوفها جبل فيهرب منها. رابعا المكافأة الفورية، يمكن يقول سكرول تيك توك إنه يجلس يحرك ويشوف تيك توك يعطيك دوبامين الحين، دوبامين سريع، أما الشغل فيعطيك نتيجة بعد أسبوع، يعني ما يكون في مكافآت فورية لفعلك وإنجازك. الطاقة المنخفضة يعني نوم قليل، جوع أو توتر، هذا كله يخلي دماغك يختار الأسهل. ممكن أيضا مشاركنا مستمعنا حيل تكسر التسويف يقول: عادة أو قاعدة الدقيقتين، لو المهمة تأخذ أقل من دقيقتين سويها فورا، ولو كانت أكبر ابدأ منها بدقيقتين فقط، غالبا بتكمل لأن أصعب شيء هو البداية. ثاني حيلة هو فتت الفيل الكبير، طبعا عشان المهمة الكبيرة هذه، يعني إذا كانت يعني شغل متطلب انك تستخدم حاسب آلي، اول شيء تفتح الحاسب الآلي تكتب العنوان وتكتب فقرة واحدة، يعني سهل المهام الكبيرة قسمها الى مهام صغيرة. سنشاركك عزيزنا المستمع بقية هذه التفاصيل والحيل اللي بالامكان انك تتغلب فيها على عادة التسويف.
0: يعني من التفاصيل ذكرها هنا المرسل عائشة موضوع الخوف، ولربما أيضا حول هذا الموضوع في صحفية تدعى جودي كانتور ذكرت أنه من الخطأ أن تدع الخوف يسيطر على بوصلتك، ولكن هذا فيما يخص مسارك المهني. لابد أن البوصلة أن تكون مدفوعة بالطموح، لا سيما إذا كان أو إذا كنت ترغب حقا في مسار مهني يشبع طموحك وأحلامك. لكن أيضا تعترف أن الجيل الجديد يواجه عوائق كثيرة مثل الوضع الاقتصادي، صعود الذكاء الاصطناعي، مما يجعل التفكير في بناء مسار مهني مستقبلي محفزا للقلق والخوف واليأس. بالتالي هنا نصيحة أيضا تقدمها هذه الصحفية حول هذا الموضوع: لابد على الواحد منا أن يسأل هذين السؤالين: ما الذي أريد أن أكونه، وما المهام المطلوب مني فعلها حتى أحقق ذلك. النصيحة العملية أيضا التي تساعدك على تنفيذ النصيحة النظرية اللي ذكرتها هي أن أصطحب معك دائما دفتر ملاحظات، دون في أفكارك إيش الشيء اللي استمتعت بفعله، من هم الأشخاص اللي استمتعت معاهم فعليا، لأنه دائما الرحلة حالات لما تكون مع أشخاص صح،
1: وأيضا حتى إن كان في العمل.
0: بالفعل يعني أحيانا سبحان الله في بعض الأشخاص الشيء اللي ساعدهم إنهم يكملوا موضوع العمل. بالتالي مستمعنا الكريم، أيضا أنت حدد مسارك المهني وحدد ماذا تريد أن تكون وما هو الشيء الذي يتناسب معك من خلال كتابة تلك النقاط في مذكرتك.
1: وعاد إن شاء الله عسى يكون هذا أيضا دافع لك لعدم التسويف ولإنجاز أكبر. بما أننا نسولف عن الإنجازات في عماننا الحبيب، الحمد لله في كل القطاعات هناك إنجازات نسلط عليها الضوء، العديد من المسارات في حركات مختلفة ضمنها القطاع الاقتصادي بطبيعة الحال. اليوم إن شاء الله سنتحدث في قادم الدقائق عن قطاع التعدين، بالتحديد في جنوب الباطنة، وفرص استثمارية جديدة واعدة في الخامات المعدنية. يشاركنا هذا الحديث ضيفنا الأستاذ جمعة بن خميس البكاري، وهو مدير دائرة المعادن بمحافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة. أستاذ جمعة، طيب الله صباحك، بكل خير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحك الله بالخير أستاذ رويدة. اليوم السلام ورحبا بك، حياك الله.
1: حي ومرحب بك أستاذ جمعة، عليك السلام ورحمة الله. معك عائشة، نتحدث وإياك بداية عن واقع قطاع التعدين في محافظة جنوب الباطنة، أبرز المؤشرات والأرقام المتعلقة بالتراخيص التعدينية وأيضا كل الأمور المتعلقة بالتعدين هناك في المحافظة.
2: صباح الخير أستاذ عائشة، حياك الله، يا أهلا وسهلا بحبيبك، حياك الله. قطاع التعدين طبعا في محافظة جنوب الباطنة من القطاعات الواعدة، وتشير دراسات جيولوجية وجود يعني نحن معانا في محافظة جنوب الباطنة يوجد لدينا 35 ترخيص تعديني. هذه الترخيصات التعدينية التي تعمل 15 ترخيص تعدينيا، منها 14 ترخيص لخام مواد البناء وترخيص واحد لخام الكروم. هذه الآن ترخيص تعمل ومستمرة في العمل. معانا 16 ترخيص قيد إغلاق، وطبعا تختلف أسباب إغلاقها يعني.
1: نعم، إذن هذه أبرز الأرقام المتعلقة بالتراخيص. فنتحدث وإياك عن الخامات المعدنية والفرص الاستثمارية التي تمتلكها محافظة جنوب الباطنة، كيف تسهم كل هذه الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني؟
2: طبعا هذه الخامات، طبعا الخامات الموجودة معنا في جنوب الباطنة خامات في محطات النحاس والكروم ومواد البناء، وتختلف من منطقة إلى أخرى. فخام النحاس موجود معنا في ولاية الرشتاق، خام الكروم يوجد لدينا في منطقة نخل وفي ولاية نخل عفوا في ولاية الرشتاق، وخام المواد البناء في مختلف الولايات، في الولايات المختلفة في محافظة جنوب الباطنة
1: بإذن الله.
2: وتسهم طبعا هذه المحاجر او هذه الخامات تسهم في الاقتصاد الوطني، يعني تعزز القيمة المضافة والثروات المعدنية وتساهم في القطاع الاقتصادي الوطني، في الاقتصاد الوطني.
1: أستاذ جمعة، في ظل المؤشرات الجيولوجية الواعدة في محافظة جنوب الباطنة، وذكرت أيضا تعدد هذه الخامات في مختلف الولايات، كيف تعمل وزارة الطاقة والمعادن على توسيع أعمال الاستكشاف والتعدين بما يعزز الاستفادة المثلى في جانب الاقتصاد، خاصة من خامات النحاس والكروم؟
2: تعمل وزارة الطاقة والمعادن على تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد المعدنية في محافظة جنوب الباطنة من خلال التوسع في أعمال استكشاف الجيولوجي وإجراء دراسات فنية المتخصصة لتقييم الاحتياطيات المعدنية خاصة خامات النحاس والكروم، وذلك استنادا المؤشرات الجيولوجية الواعدة التي تتمتع بها محافظة جنوب الباطنة.
1: نعم، هذه المؤشرات الواعدة لقطاع التعدين وأيضا للخامات المتنوعة ما تم استكشافها، وحتى مستقبلا ربما خامات جديدة قابلة للاستثمار والاستخراج، فأبرز الجهود التي تقوم بها وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز تنافسية قطاع التعدين واستقطاب كذلك المزيد من الاستثمارات في محافظة جنوب الباطنة بالتحديد.
2: تحرص الوزارة طبعا على طرح المواقع التعدينية المجدية للاستثمار وفق أطر قانونية تنظيمية معتمدة. كذلك تقوم الوزارة بتشجيع الشركات سواء الشركات المحلية أو الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع من خلال توفير

0: استثمار في قطاع التعدين، كيف له أن يعرف كل هذه التفاصيل ويتفاعل معكم؟
1: طبعا طبعا هذا من خلال منصه التعدين. احنا الان طرحنا في نهايه عام 25 تم طرح منصه التعدين التي تقوم من خلال التي يمكن من خلالها المستثمر ان يطلع على هذه الفرص من خلال هذه المنصه.
0: نعم فعلا، يعني أستاذ جمعة، منذ 2025 وهذه المنصة تعمل بكفاءة، كيف تقيسون تفاعل الناس أيضا الإيجابي معها والمستثمرين خاصة في قطاع التعدين، خاصة هنا في محليا أو حتى كان عالميا؟ هل هناك تفاعل إيجابي في المنصة؟ هل لها أثر في قطاع الاستثمار في التعدين؟
1: لا أكيد طبعا، بدل هذه المنصة الآن مثل ما تقول يعني ريحت هؤلاء الناس، بدل ما يتم التواصل مع الوزارة كانهم دخولهم من بيوتهم او من مكاتبهم او من اي مكان، يعني الاطلاع على هذه الفرص من خلال هذه المنصه. وطبعا مثل ما قلت الان هذه المنصه تم تفعيلها في نهايه 25، ولكنها بدات العمل فعليا من بدايه 26.
0: إن شاء الله يا رب يستمر هكذا العمل والعطاء في هذه المنصة وفي قطاع التعدين بشكل عام، وفرص استثمارية أخرى سواء كان في محافظة جنوب الباطنة، شمال الباطنة، وحتى في كافة المحافظات. شاكرين لك وجودك معنا أستاذ جمعة وهذه التفاصيل التي تحدثت بها عن هذه الفرص الاستثمارية الواعدة في الخامات المعدنية. بارك الله فيك.
1: شكرا شكرا أستاذ، بارك الله فيك، الصحة والعافية، الله يبارك فيك، وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي للتحدث عن قطاع المعادن في جنوب الباطنة.
0: وفقكم الله الأستاذ جمعة بن خميس البكاري، مدير دائرة المعادن بمحافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة، حدثنا مشكورا عن قطاع التعدين في جنوب الباطنة وفرص الاستثمار الواعدة في الخامات المعدنية.

0: يسعد صباحكم بكل خير مستمعينا، دقائق بسيطة تفصلنا عن الساعة الأخيرة من عمر البرنامج، ونحن لازلنا مواصلين معكم هذا المشوار. أكيد نذكركم بأرقام التواصل، تواصل معنا عبر 72-44-20-10. أكيد نستقبل مشاركاتكم المختلفة حول موضوع حلقتنا لليوم. واليوم موضوعنا مستمعينا نذكر موضوع التسويف، وهذا الموضوع اللي ربما يتكرر في حياتنا اليومية، نكرره بدون وعي في بعض الأحيان، ولكن آثاره تظهر على المدى الطويل. لذلك هل أنتم من الأشخاص الذين يسوفون أوقاتهم، أم أنكم تحرصون على أن تؤدوا المهام المطلوبة منكم في وقتها؟ أكيد في بعض الناس يقول لك أنا والله لازم أنجز مهام اليومية على أكمل وجه، وبالتالي هذا الإنجاز لا يأتي إلا من خلال أنه أنا أحدد في كل يوم إيش المهام اللي أريد أنجزها، ومن ثم أيضا أشطب يعني على النوت اللي أنا كاتب فيها أو دفتر الملاحظات.
1: والله إنجاز حلو يا أخي
0: جدا
1: لما تكتب كذا قائمة مهام وأعمال وتحط كذا تك خلاص صح خلصنا خلصنا خلصنا، والله شعور جدا جميل.
0: عادة وقت جميلة ترى.
1: جربها اللي ما مجربينها يعني جربها، صدقني صح إن تشعر بالإنجاز حتى نهاية اليوم. بعض الأشخاص رويدة يمكن يسووها على مدى أسبوع، بعضهم شهر، مثل ما قلنا الحين بدينا نصف السنة الآخر الثاني 2026، فاللي ما لحق ينجز
0: هذه الأهداف الدورية يعني كل ستة أشهر
1: أكثر شيء مسوف يمكن عند الأهداف الكبيرة هذه، اللي ناوي مثلا يخسر وزن وما خسره بالعكس زاد، واللي ناوي مثلا يكتسب
0: يقول لك العمر مرة
1: هي هذه ترى.
0: تعرفي عايشة الغريب في الموضوع أنه نلاحظ في بعض الأشخاص في منصات التواصل يكون ناشر مثلاً مقاطع يقول والله وأنا داخل السنة الجديدة ومحمل معاي الأهداف اللي من قبل كم سنة، من قبل 3 سنوات
1: مرحلنا
0: يعني واصل لمرحلة إن نحن نفتخر بهذا الشيء إنه عادي ترى يلا ناخذها معانا للسنة الجديدة. معنا الموضوع يعني حقيقي الواحد لابد إنه يراعي مسألة يعني إنه الإنجاز يؤثر بالإنسان بشكل كبير جدا
1: فعلاً.
0: النجاح بحاجة أحيانا إنه الواحد فعلا يضغط على نفسه على أساس إنه هو يحقق أكبر قدر من المهام أو من الأهداف اللي هو حاطنها خلال السنة.
1: صحيح.
0: يعني لربما الواحد منا ما ملزم إنه هو يعني يحقق مئات الأهداف طبعا. يعني ربما يكون هذا الشيء مستحيل.
1: صحيح.
0: لكن على الأقل نحاول ولو بالشيء البسيط
1: فعلا. يعني مثل ما ذكر قبل شوية مستمعنا صاحب رقم منتهي ب321 لما ذكر بعض الحيل للتغلب على التسويف، إنك تصغر هذه المهام تقسمها، وعلى يعني يقولهم إنه تفتت الفيل الكبير المهمة الكبيرة اللي أنت شايفها. مثلا نضرب مثالا بسيطا، هو مثلا المثال الأبرز خسارة الوزن، ما مثلا حط في بالك أنا أخسر 20 كيلو، أنت تشوفها كبيرة جدا ما تحط هذا الهدف بالك، قول مثلا خلال 6 أشهر بخسر مثلا 5 كيلو أو 6 كيلو، صغر الهدف لحد ما توصل له، انتقل للخطوة الأخرى وهكذا. أيضا من النصائح أنك تربط الأمور والتفاصيل والإنجاز بشيء تحبه. مثلا هنا النصيحة أنك إذا ما تحب أعمال التنظيف والترتيب شغل بودكاست ممكن تحب تسمعه. إذا ما تحب مثلا طبعا الذاكر، الأشخاص اللي عندهم اختبارات ربي يسهلكم، حاول أنك تكافئ نفسك مثلا بحلقة مسلسل بعد كل ساعة. أيضا تقفل طرق الهروب، يعني تستخدم تطبيقات تحظر السوشيال ميديا مثلا، تحط جوالك بغرفة ثانية، أو حتى تطلع من راسك فكرة إيش بشيك بس دقيقة. هذه تصير كثير،
0: دقيقة تتحول إلى ساعة.
1: أي والله شوف رسالة بتنسى ترد عليها والرسالة تجي الرسالة وهكذا.
0: وحين أنت تدخل ما بتشيك على الرسالة بتروح لشيء آخر.
1: فعلا يعني حتى الشيء اللي أنت رايح له خلاص تتشتت. أيضا ما ننسى الحماس اللي يجيك بعد ما تبدأ ما قبل البداية، أحيانا الفعل هو اللي يولد الدافع وليس العكس، إذن ابدأ حتى وانت مالك نفس يقول مستمعنا. فعلا إذن لا تنتظر اللحظة الاستثنائية المهمة الملهمة، ولكن أنت أصنعها بذاتك. أيضا تقول أو يقول في ختام الرسالة كلنا نسوف، لكن الفرق اللي ينجز يبدأ رغم أنه ما يريد يبدأ، فلا تجلد نفسك، بس لا تصدق دماغك لما يقول لك بكرة.
0: لا نصائح من ذهب صراحة،
1: جميلة هذه النصائح جميلة عملية. نعم. فعلا ودت لو عرفنا اسم المرسل اللي نرسل لها التحية أو المرسلة. فعلا يعني الواحد يبدأ يتخذ خطوات إيجابية وحازمة تجاه نفسه.
0: بالفعل.
1: كم من العمر يعني مضى وكم من الإنجازات أنت تركتها على نفسك لو أنك بديت بحزم. إذن لا تسوفوا، خاصة الأشياء اللي تجيب لك الخير لك، لصحتك، لعافيتك، صحتك النفسية أيضا، وإنجازك في العمل. ننتظر مشاركاتكم على 724-24-10.

احسدها انا احسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي يثبتني اذا قبلت ضحكاتك.

0: حياكم الله مستمعينا، نحييكم ونرجو لكم صباحات سعيدة. نحن برفقتكم في صباح الخير يا بلادي، ونسعد بالمشاركات المختلفة عبر 7244410. شاركونا موضوع حلقتنا اليوم، وأيضا شاركونا المواضيع اللي ممكن هكذا نطرحها أنا وعائشة يعني خلال الحلقة. ودخلنا للساعة الثانية أكيد 8 دقائق بعد الثامنة، والمشوار مستمر إلى تمام التاسعة.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب. دائما نقول لك جسمك مرآة لما يدور في الداخل، أشياء ظاهرية، هناك رسائل يقدمها لك الجسد تخبرك بوجود خلل ما داخل جسمك، لابد أنك تتفاعل معه التفاعل السريع لكي تنقذ نفسك يمكن من أخطار مستقبلية. ضمن هذه الأشياء اللي دائما نسولف عنها مثلا تغيرات تشوفها في الجلد، تغيرات تشوفها في الشعر، في الأسنان، في اللسان، في الأظافر، أشياء ظاهرية. الجلد وهو أكبر عضو في الإنسان طبعا يعد الجلد هو مرآة لما يحدث في الداخل. ياما كثير ناس نشوف سبحان الله بسبب شيء معين يقول لك فلان الله يرحمه مثلا يقول لك لا كان بخير إيش صار فيه، يعني مثلا توفى فجأة. هو يمكن ربما أكيد أنه طبعا الأقدار بيد الله والأعمار بيد الله دائما، وموت الفجأة أيضا موجود، ولكن هناك أسباب كثيرة ممكن تراكمية أدت به إلى مثلا ضعف في القلب، في الأوعية الدموية، مثلا سهولة أن يصيبه مثلا لا قدر الله بعض الجلطات. كثير من الأشياء المرتبطة بخاصة أمراض القلب المعروفة يقول لك إيش هي مثلا أبرز العلامات اللي ممكن تخبرك أو الأعراض الخفية اللي تقول لك إن هذا الشخص عنده مشكلة في القلب. كثير من الأشخاص تربطها مثلا بآلام في الصدر وضيق في التنفس، ولكن هناك أعراض خفية لأمراض القلب تتجاوز آلام الصدر وأيضا ضيق التنفس. أفادت جمعية القلب الأمريكية بأن أمراض القلب والأوعية الدموية ما بس فقط عبارة عن آلام في الصدر وضيق في التنفس، ولكنها ممكن تظهر في أعراض أقل وضوح، ممكن حتى مرتبطة بالجانب النفسي، متصورين؟ وممكن بعضها يبان في الجلد وفي الأظافر. مجلة هيلث نشرت وفقا لخبراء أن أمراض القلب تعد من الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، وهذا طبعا يخلينا نركز أكثر وننتبه أكثر لهذه الأعراض والعلامات اللي قد تشير أو قد توضح أن الشخص عنده ضعف في القلب أو حتى أي مشكلة متصلة بالقلب أو الأوعية الدموية. من أبرز هذه الأعراض الواضحة آلام في الصدر والشعور بالضيق، كلنا نتفق في هذه النقطتين، ولكن ممكن حتى آلام متكررة في الذراعين أو ثقل تحسبها في الكتفين خاصة أعلى الكتفين، مشاكل مستمرة أيضا في الظهر، العصبة المتكررة. متوقعين أن حتى آلام الفك ممكن أنها تكون علامة أن عندك مشكلة في القلب. بعض الأشخاص يقول لك أنا عندي آلام هنا في الصدغين، في الوجه، في جانب الوجه، ما عارف يعني إيش السبب، أسناني ما توجعني، راح عند طبيب الأسنان ما في مشكلة. هي الآلام في الفك، في عظام الفك، ممكن أنها تكون مرتبطة بقصور في القلب أو حتى اضطراب في عضلة القلب. ممكن حتى أنها تكون بوادر لذبحة صدرية، سلمنا وسلمكم الله. الأشخاص اللي مثلا كان بخير قبل بيوم تشوفه تعبان شوية، يحس يده آلام في الكتف، عنده عصبة، ويحس بدأ يحس بآلام في الفك. إذا شعرت بهذه الأعراض مجتمعة في يوم أنت ما معتاد أنك تشعر فيها، يفضل أن تذهب لزيارة الطبيب، خاصة إذا ترافق كل ذلك بضيق في التنفس. أيضا الإجهاد العام والإرهاق الشديد، بعض الأشخاص أيضا يصيبهم دوار مستمر غير مبرر، ممكن يكون من أسبابه أيضا مشاكل في القلب. تورم الساقين هو الآخر، يعد من أشهر العلامات المقلقة اللي تستدعي الانتباه. أطباء القلب أيضا يسلطون الضوء على أعراض أقل وضوح ممكن أنها تشير إلى مشكلات قلبية، مثل أن يتغير لون الجلد، يصير في نوع من الزرقة خاصة في الأطراف، أصابع اليدين وأصابع القدمين، كذلك ظهور بقع حمراء أو حتى أرجوانية اللون على راحتي اليد، تشوف يدك كذا منقطة فيها نقاط حمراء أو حتى مائلة إلى البنفسجي، وحتى باطن القدمين. أنا هذه لاحظتها في أحد المقربين الله يعافيهم إن شاء الله ويشفيهم، وفعلا كان في مشكلة في القلب بعض النقاط في باطن القدمين، النقاط الحمراء والأرجوانية، أيضا تضخم أطراف الأصابع والأظافر. أما في الجانب النفسي فالخبراء يشيرون إلى وجود ارتباط بين أمراض القلب والأوعية الدموية والقلق المستمر. تحس على كل شيء خايف وقلقان، حتى لو موضوع بسيط يكبره بشكل كبير ممكن أنت تشوفه هذا ممكن سمة في شخصيته، ولكن إذا كان شيء غير معتاد، هذا الشخص أنت ما متعود منه هذا الكم من القلق بشكل مستمر والحالة المزاجية أيضا المتقلبة، ممكن هذا يشير إلى قصور في عضلة القلب، ممكن أنها حتى تشبه نوبات الهلع. طبعا نوبات الهلع هذه يعني من الأشياء اللي طب علم النفس وطب النفس جالس يحاربها بشكل كبير، لأنها أيضا مرتبطة بأعراض نفسية أخرى، فالقلق، التعرق أيضا الزائد، الغثيان، الدوار، كلها مرتبطة أنها تكون ما فقط مجرد علامات لنوبات الهلع، ولكنها أيضا تمثل مؤشرات مبكرة لنوبة قلبية. ينصح أطباء القلب بالانتباه أيضا إلى ألم الساق أثناء المشي. إذا ما متعود أنك لما تمشي تحس بآلام شديدة في الساق، ممكن هذا ينبئ بوجود جلطات مبكرة، أيضا الإرهاق مثل ما قلنا المستمر، الصداع النصفي المتكرر. إذا كنت من الأشخاص اللي يعانوا من الصداع النصفي وشكل متكرر ومعه أيضا كذا مثل الغشاوة في النظر، ممكن هذا أيضا تكون علامة لخلل في القلب.
0: إذا التشخيص المبكر يعني ممكن يكون نجاة للجميع.
1: صحيح.
0: في حال أن الواحد شعر أنه عنده أحد هذه الأعراض اللي ذكرتيها عائشة، وسبحان الله يعني فعليا الدراسات اليوم تؤكد على موضوع أنه الموت الفجأة جالس يزيد ما بين الشباب تحديدا، والأسباب تعود إلى موضوع الأمراض اللي متعلقة بالقلب بالدرجة الأولى. ولاحظ أيضا أنه نسبة النساء التي يموتن يعني بسبب أنه الأمراض القلب عددهم كبير جدا، وهذا يعود أيضا إلى أمور خارجية، ممكن يكون الموضوع متعلق بالدرجة الأولى ببعض المؤثرات، الضغوطات اللي نمر فيها بحياتنا اليومية. سبحان الله الإنسان أحيانا يكون يعني من كثر ما هو عايش في ظل ضغوطات حياتية إلى آخره ينسى نفسه، وبالتالي كل هذه الأشياء تتراكم مع الوقت، ومن ثم يوصل لمرحلة يمكن يؤدي إلى الوفاة.
1: صحيح.
0: بالتالي يعني سبحان الله هي إشارات دائما للجسم، يعطيني إشارات لابد أن نأخذها بعين الاعتبار.
1: بالضبط
0: فعليا.
1: بالضبط رويدة، وهي من الأمور اللي ما لازم تسوفها، تشيك على صحتك وعافيتك كل 6 أشهر. وبعدين دائما نذكر أن هنا في سلطنة عمان الحمد لله هناك الفحص المجاني للي أعمارهم فوق 35 عاما، تروح لمركزك الصحي وتطلب منهم هذا الفحص الدوري، تتأكد من سلامتك وعافيتك. إذا للحين ما سويته روح وسوي هذا الفحص، وربي يسلمكم ويعافيكم جميعا.

0: يا هلا ومسهلا مستمعينا، حياكم الله. لازلنا مواصلين معاكم هذا المشوار الصباحي. نذكركم برقم التواصل 7244-2010، نستقبل مشاركاتكم المختلفة. شاركونا حول موضوع حلقتنا لليوم وحديثنا حول التسويف. لربما نحن تحدثنا كثيرا حول الموضوع، لكن أيضا حابين نسمع منكم مستمعينا. شاركونا، هل أنتم من الأشخاص اللي تنجزوا مهامكم في وقتها أو تؤجلوها إلى أن يشاء الله؟ إذن نستقبل أكيد هذه المشاركات المختلفة. أما الآن نروح معاكم إلى محطة حوارية أخرى، ومحطتنا الحوارية هذه حول استمرار التسجيل في برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية لدعم الحلول للتحديات الوطنية، سواء في مجالات البيئة والصحة وتقنية المعلومات والخدمات المالية وغيرها. للحديث أكثر حول هذا البرنامج تنضم إلينا عبر الاتصال الفاضلة أصيلة بنت سيف الزيدي من دائرة البرامج البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار. حياك الله معنا أستاذة أصيلة، وصباحاتك الخير.
1: صباح الخير أستاذة رويدة، وصباح الخير لجميع المستمعين.
0: إذن تحياتنا لك أكيد، ونسعد بوجودك معنا اليوم. وبداية أستاذة، حدثينا عن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية، ما هي أبرز الأهداف التي يسعى هذا البرنامج لتحقيقه، وأيضا حول آلية التسجيل فيه؟
1: طبعا برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية هو أحد أهم البرامج الوطنية التي تنفذه هيئة البحث العلمي والابتكار لدعم البحوث التطبيقية الموجهة نحو إيجاد حلول علمية لتحديات وطنية ذات أولويات. ويهدف البرنامج إلى تعزيز المساهمة في البحث العلمي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أيضا دعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، وبناء شراكات فاعلة بين المؤسسات البحثية والمؤسسات المستفيدة. عن طريق التسجيل في هذا البرنامج يتم عن طريق منصة عمان البحثية رمز، حيث يتقدم الباحثون بمقترحاتهم البحثية ضمن الأولويات المعلن عنها، ثم تخضع هذه المقترحات لعمليات تقييم عملية وفنية من قبل المحكمين المتخصصين. وأيضا يستهدف البرنامج الباحثين في الجامعات والكليات والمؤسسات البحثية في سلطنة عمان بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات المستفيدة ذات العلاقة بالأولويات المطروحة.
0: نعم، جميل، واضح. أيضا أستاذة صفية، من يحدد الأولويات البحثية في هذا البرنامج؟ وأيضا ما هي أبرز الأولويات التي تم الإعلان عنها تحديدا في الدورة الخامسة؟
1: نعم، يتم تحديد الأولويات البحثية من خلال الجهات الحكومية والقطاعية المعنية طبعا بالتنسيق مع الهيئة، وذلك لضمان توجيه البحوث نحو القضايا والتحديات الوطنية الفعلية التي تحتاج إلى حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق. بالنسبة للأولويات التي أعلن عنها في الدورة الخامسة من البرنامج، فقد أعلننا عن مجموعة من الأولويات لعدد من الجهات الحكومية، مثلا وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أعلنت عن 5 أولويات بحثية تضمنت تطوير نظم زراعية خضراء منخفضة الانبعاثات، أيضا تعزيز سلامة وجودة الغذاء، رفع الوعي المجتمعي لإدارة أحواض المياه الجافة واستدامة الموارد المائية، طبعا تطوير أيضا حلول صديقة للبيئة للحد من التكون الحيوي على الأجسام القوارب والسفن في المياه العمانية، وأيضا تعزيز الاستفادة من المخلفات الزراعية. هذا بالنسبة لوزارة الثروة الزراعية. أما بالنسبة لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فقد أعلننا عن 3 أولويات، منها تطوير بيئة الاختبار وطنية لتطبيق خوارزميات التشفير ما بعد الكم، أيضا تحليل استراتيجي لموائمة استخدام الحوسبة الكلاسيكية والهجينة، والأولوية الثالثة كانت المحاكاة الكمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
0: ممتاز.
1: بالنسبة لبلدية الظفار، فقد أعلنت عن أولوية واحدة وكانت تخص الإدارة المتكاملة للمخلفات المسالخ البلدية بالقطاع البلدي. أما وزارة الصحة فقد أعلنت عن أولوية تعزيز الاقتصاد الدوائي والأمن الأدوية. انضمت للسنة لدينا هيئة الخدمات المالية، وأعلنت أيضا عن 3 أولويات، منها اختيار المرونة التشغيلية والسبرانية للمؤسسات البنية الأساسية لسوق رأس المال، وأيضا زيادة مشاركة المستثمرين الأفراد، وبناء مصفوفة بيانات وطنية ومحوكمة لأسواق رأس المال. بالنسبة لوزارة التعليم فقد أعلنت عن بيئات التعلم الآمنة وأثرها على تعزيز سلامة الطلبة، وأيضا تعزيز الاستثمار النوعي في التعليم المدرسي الخاص. أيضا انضمت لدينا هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، وأعلنت عن 3 أولويات: تقييم الفجوة منظومة ريادة الأعمال في السلطنة، تقييم النظام البيئي لريادة الأعمال، وأيضا تعزيز القدرات التسويقية والريادية للمشاريع المنزلية. وأخيرا
0: نعم
1: لدينا هيئة البيئة أيضا أعلنت عن 3 أولويات، وهي تطوير استراتيجية متكاملة لإدارة ورصد مكافحة حفار الساقطين البري، أيضا إدارة شجرة المسكيت، ومكافحة الطيور الغازية. طبعا هذه الأولويات كلها تعكس توجهات سلطنة عمان نحو بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والابتكار وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: نعم يعني أولويات عديدة كلها تصب حول نفس المحور، وهو إيجاد الحلول للتحديات الوطنية في كافة المجالات المختلفة. وهي فرصة أكيد يعني جد رائعة للباحثين اللي حابين أن يعني يعملوا في هذه المجالات، وكلهم في مجاله. بالتالي أيضا السؤال هنا أستاذة بدرية، كيف يعمل هذا البرنامج على تعزيز التعاون بين الباحثين والجهات الحكومية المشاركة؟ وأيضا ما أهمية نظام التمويل التشاركي في دعم المشاريع البحثية وتحقيق أهدافها؟
1: نعم، البرنامج مبني على مبدأ الشراكة منذ المراحل الأولية، منذ مرحلة تحديد الأولويات البحثية وحتى تنفيذ هذه المشاريع والاستفادة من مخرجاتها. فالجهات الحكومية المشاركة يعني ما يقتصر دورها على التمويل فقط، بل ستشارك في صياغة الأولويات، متابعة التنفيذ، وتوجيه المخرجات نحو التطبيق العلمي. أما التمويل التشاركي فيعد طبعا أهم عناصر نجاح هذا البرنامج، حيث التمويل التشاركي يسهم في توجيه الموارد المالية نحو أولويات وطنية الأكثر أهمية، يعزز التزام الجهات المستفيدة في تطبيق نتائج هذه المشاريع، أيضا رفع كفاءة الإنفاق على البحث العلمي. من خلال التمويل التشاركي نشجع التعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص، وأيضا زيادة فرص تحويل هذه المخرجات البحثية إلى حلول وسياسات وممارسات قابلة للتنفيذ.
0: نعم واضح. أيضا حول الآليات أستاذة صفية، ما هي الآليات التي تعتمد عليها في هيئة البحث العلمي والابتكار لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع البحثية، وأيضا قياس أثرها لضمان تحقيق نتائج إيجابية تخدم مختلف القطاعات في سلطنة عمان؟
1: نعم، الهيئة تطبق منظومة متكاملة طبعا من لمتابعة هذه المشاريع البحثية لضمان تحقيق أهدافها. فنحن نعتمد على مثلا خطط عمل ومؤشرات أداء واضحة لكل مشروع. نطلب من الفرق البحثية تقديم تقارير فنية ومالية دورية، يتم مراجعة هذه التقارير من قبل خبراء مختصين ومستقلين. يتم عقد اجتماعات دورية مع الباحثين والجهات المستفيدة لمتابعة يعني التطور وتقدم هذه المشاريع. أيضا يتم تقييم المخرجات العلمية وتطبيق المشاريع، ومن ثم يتم قياس الأثر بعد انتهاء المشروع من خلال متابعة مدى الاستفادة من النتائج هذه المشاريع في تطوير سياسات أو خدمات أو تطوير تقنيات. وكل هذه يعني الآليات تهدف إلى ضمان أن تكون يعني هذه المشاريع ذات أثر حقيقي وأثر مستدام، وتسهم بشكل مباشر في معالجة هذه التحديات الوطنية، تعزيز التنمية والابتكار في مختلف القطاعات في السلطنة.
0: نعم، إذا الأستاذة أصيلة بنت سيف الزيدي من دائرة البرامج البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار، شكرا لكل هذه التفاصيل جد رائعة حول هذا البرنامج. هل لك أن تذكرينا بآلية التسجيل وأيضا الفئات المستهدفة من باب تذكير المستمع الكريم اللي حاب أن يشارك أو يسجل في هذا البرنامج؟
1: نعم، طبعا التسجيل مثل ما أسلفنا أنه يتم عبر منصة عمان البحثية رم. كل المؤسسات يعني المرتبطة إلكترونيا بالهيئة يعني يقدرون أنهم يدخلوا ويشاركوا في هذه بتقديم مقترحات بحثية. وأيضا أحب أن أؤكد أنه باب التسجيل في الدورة الحالية ما زال مفتوح، وتم تمديده حتى 15 يونيو من هذا الشهر، طبعا لنتيح الفرصة أمام الباحثين والمؤسسات البحثية لتطوير مقترحاتهم، يعني عشان نسهم في إيجاد حلول مبتكرة لهذه التحديات التي تم الإعلان عنها.
0: نعم، أنا شاكرة وجودك معي أستاذة أصيلة، شكرا جزيلا. الأستاذة أصيلة بن سيف الزيدي من دائرة البرامج البحثية والابتكارية بهيئة البحث العلمي والابتكار، وحديثنا كان حول استمرار التسجيل في برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية لدعم الحلول للتحديات الوطنية، سواء في مجالات البيئة والصحة وتقنية المعلومات والخدمات المالية وغيرها. شكرا جزيلا.
1: خلاص، الشكر، مع السلامة.

0: أهلا وسهلا بك مجددا عزيزنا المستمع في صباح الخير يا بلادي. شكرا للمتفاعلين على 724410. تحياتنا لمحمد بن خليفة النعماني، حي الجميع، مخرج البرنامج، ويقول أيضا التسويف هو لص الوقت الذي يقع فيه الجميع تقريبا. ببساطة أنك تأجل المهام العاجلة والمهمة وتستبدلها يمكن بأنشطة أخرى فيها متعة وأقل أهمية، رغم أننا نعلم تماما أن هذا التأجيل ممكن أن يسبب لنا توتر وضغط لاحقا. صدقت يا محمد. أيضا من المشاركات هنا رسالة من صاحب الرقم المنتهي ب 926، علق على يعني إحدى الرسائل اللي أرسلها المستمعين. قال من الأفضل أن نقول، يعني بدل نقول نصغر الهدف نقول لا نصعب الهدف. هو كلمة نصغر الهدف مستمعنا كنا نعني بها أن إذا كان هدف أنت تشوفه كبير صعب المنال الوصول إليه، قسمه إلى خطوات صغيرة حتى تصل إليه، مثل ما قلنا في مثال الوزن. ما تقول إنه أنا خططتي يعني تماما وزنك الزايد مثلا 20 كيلو تنقصه،
1: لازم يكون واقع الهدف.
0: أيوة لازم يكون واقعي ويعني سهل الوصول إليه
1: بالضبط.
0: عشان كذا إذا كان أصغر بالأرقام مثلا، يعني بدل 20 تقول 5 خلال شهرين على سبيل المثال وهكذا. أيضا من المشاركات رسالة من صالح بن محمد السعدي، أهلا بك يا صالح. يقول التسويف من أكثر السلوكيات اللي ممكن إنها تعيق نجاح الإنسان وتقدمه، ما بس هو تأجيل الأعمال والمهام، ولكن هي عادة تستهلك منا الوقت والطاقة وتسرق من الإنسان أيضا فرص الإنجاز والتميز. ودائما الإنسان اللي عنده أحلام كبيرة وطموحات عالية، يعني مفروض أنه يسعى لتحقيق هذه الطموحات، لأن التسويف أكيد سيقف حاجز بينه وبين تحقيق أهدافه. يقول كذلك صالح، المسوف يؤجل عمل اليوم إلى الغد، بعدين يؤجل عمل الغد إلى بعد الغد، وانت رايح يعني وهكذا
1: إلى ما لا نهاية.
0: إلى ما لا نهاية. يقول حتى تتراكم الأعمال، تتضاعف أيضا المسؤوليات، بعدين تشعر بالضغط والقلق، وممكن أنك تفقد حماسك تماما، ومع مرور الوقت قد تتحول الفرص إلى ذكريات. يا أخي كأنك قلبت بعض المواجع يا صالح، يعني صح؟ لا يعني في فرص كانت مفتوحة ومشرعة يعني الأبواب لك فيها، ولكنك تأخرتها وتقاعست وتكاسلت، فصارت ذكرى تقول والله أنا صح لي في زمان أني أشارك في الشيء الفلاني أو أني أكون جزء من الإنجاز الفلاني، ولكنك لم تسعى. والأهداف أيضا يقول ممكن أن يحولها إلى أمنيات لم تجد طريقها إلى الواقع. ابدأ. وأيضا لذلك قيل النجاح لا يأتي لمن ينتظر بل لمن يبادر ويعمل.
1: نعم، إذن رسائل جد رائعة هكذا تصب حول الموضوع عائشة. وأيضا يعني في بعض الأحيان ممكن أنت تكون مرتب جدولك، جدول الأعمال اليومي إلى آخره، ولكن في ذات الوقت وأنت جالس تنجز هذه المهام وهذه الأهداف اليومية، ممكن تشعر أنك أنت متوتر وأصلا ما في شيء يخليك تتوتر. فإيش قالوا العلم والأطباء حول هذا الموضوع؟ قد يكون هرمون التوتر الكورتيزول مرتفع لديكم في حال شعرتم بالتوتر بسبب ضغوط الحياة والعمل، على الرغم من أنك أنت تكون أيضا قد يعني سلكت مشوار طويل جدا في موضوع تنفيذ هذه المهام، ولكن سبحان الله في بعض الأحيان قد تشعر بهذا الضغط. مستويات الكورتيزول المرتفعة ترتبط بعدة أمراض على المدى الطويل، وممكن هذا أيضا يذكرنا بالموضوع اللي طرحتيه سابقا عائشة، أن الكورتيزول يؤدي دورا أساسيا في تنظيم الأيض، وظائف المناعة والنوم والذاكرة والمزاج، بينما ترتبط مستوياته المرتفعة على المدى الطويل بأمراض القلب.
0: صحيح.
1: واضطرابات الأيض ومشكلات الصحة النفسية.
0: بالضبط.
1: بالتالي نحن نبحث عن حل حول هذا الموضوع، كيف ممكن فعليا أن نقلل من مستويات الكورتيزول في الدم، وذلك يتم من خلال ممارسة الرياضة. تجربة سريرية أظهرت أن الالتزام ببرنامج تمارين التحمل متوسط إلى شديدة لمدة عام كامل ساعد في تحسين اللياقة القلبية والتنفسية وخفض مستويات هرمون التوتر المتراكم الكورتيزول. بالتالي يمكن الرياضة تكون حل فعليا أنه نحن نتخلص من ضغوطات الحياة، من التوتر اللي ممكن يكون ناجم عن يعني بلا سبب، أحيانا يكون بلا سبب فعليا. سبحان الله، هو العقل أحيانا يخلينا نشعر بهذه الحالة، ممكن سبحان الله في بعض الناس من كثر ما تعودوا انهم يعني يسعوا لانجاز مهام مهام مهام يوصلوا لمرحله انه عقلهم دائما شغال، انه يحس انه هو مشغول واصلا هو ما مشغول. نحن نتكلم عن الحاله لما تكون خلاص انجزت مهامك، لكن في حال كنت مسوف
0: عاد هذا الدبل
1: بيكون سبحان الله. هنا عاد راقب نفسك.
0: فعلا يعني رويدة امر جد مهم ان الالتزام بالرياضه ما اصبح ترف. الحين الحمد لله في وعي كبير من الاشخاص انهم يلتزموا بالرياضه، وخاصه رياضات التحمل او ما فقط الرياضات الهوائيه اللي هي الكارديو فاسكولار، هذه اللي تحرك يعني تخليك تتنفس بسرعه وتحرق الكثير من الاكسجين لفتره طويله، كالركض مثلا، رياضات فيها حركه سريعه، الجري، السباحه. نعم، ولكن الرياضات اللي فيها تحمل، تحمل اثقال مثلا، اوزان محدده، ما اصبحت ترف، خاصه للنساء عزيزات الجميلات اللي سمعنا وعدن عمر 30، ديروا بالكم على صحتكم وعافيتكم. كل عام ينقص جزء من كتله العضلات للنساء، بعدين تجيك عاد دواليا آلام العظام وغيرها. فاللي الموضوع المرتبط بالكورتيزول وتخفيضه والرياضة معروف جدا. شوف أي شخص كان ما ملتزم بالرياضة، تعال شوفه بعد فترة من الالتزام،
1: والله حياتك
0: تشوفه مبتسم مروق. يعني كثير حتى الناس العصبيين، يعني أول شيء تنصحه بدل يعني الهدوء وكذا، انصحه إنه يلتزم بالرياضة، لأنه أساسا لما تعمل الرياضة تطلق أيضا جسمك مادة تسمى الإندورفينز. الإندورفينز هذه نفسها الموجودة في المهدئات، المسكنات، فالأشياء اللي يأخذوها الناس عشان يقللوا التوتر، فأنت عندك إياها سبحان الله
1: طبيعية
0: من الله تعالى، فقط إذا بذلت جهدا. إذا هذا تذكير لك، كثر شرب الماء ومارس رياضة زين، ترى الصيف مرة ما يرحم. الله يعطيكم الصحة والعافية، رب تتابعوننا حتى تمام التاسعة.

0: صباح الخير عليكم مستمعينا، صباح الهمة والنشاط في ثاني يوم عمل لهذا الأسبوع وبداية شهر جديد. نذكركم أكيد يعني وصلنا لمنتصف هذا العام، هكذا تمضي الأيام سريعا سبحان الله، ولكن يبقى الأهم أنه إيش أنجزنا خلال هذه الأيام التي مضت، ونحاول ما نعاتب نفسنا كثير. يمكن في بعض الأحيان الواحد يعني يكون قاسي على نفسه، زين أنه نذكر نفسنا أحيانا أنه لازم نحقق بعض الأهداف بعض الأمور، لكن يعني هون على نفسك، والأهم أنك ما تسوف وقتك. بالتالي شاركونا مستمعين، هل أنتم من الأشخاص الذين تسوفون أوقاتكم، أم أنكم فعلا تحاولوا أن تنجزوا المهام اللي عليكم في وقتها؟ شاركونا عبر 72-44-2010.
1: والله ابتعادا يعني عن جلد الذات، ولكن أيضا ما عاد الواحد نفس الشيء على كل شيء هون، يعني نص خليك شوي خليك
0: متزن.
1: أيوة الحزم لابد منه، مطلوب أيضا للإنجاز. إن شاء الله يا رب كل الأشخاص اللي عندهم أهداف كبيرة عظيمة يصلون إليها. من الأشياء الجميلة اللي الواحد كذا يشعر بالسعادة في الإنجاز إزائها إذا كان عنده أحد المواهب، خاصة سنحت له مثلا فرصة إنه يمثل بلده في هذه الموهبة أو هذا أيضا السعي. على سبيل المثال مثلا موهبة في الفن، موهبة في الثقافة والأدب، موهبة في أيضا الرياضة. الكثير من الرياضيين حتى اليافعين الشباب، أنا من خلال عملي في برنامج يعني عيون المستقبل قابلت الكثير من اليافعين الصغار اللي ما شاء الله عليهم عندهم أحلام عظيمة جدا في رياضات جميلة، يحملون أملا أن يسطروا إنجازات ذهبية لعمان في محافل دولية. في هذا السياق، وزارة الثقافة والرياضة والشباب تطلق برامج لتطوير القدرات التنافسية للشباب والرياضة العمانية. يحدثنا عن هذا الموضوع ضيفنا الأستاذ جابر بن محمد بن سعيد الشبيبي، وهو مدير دائرة شؤون المنتخبات وعضو اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني لاكتشاف وتنمية قدرات الرياضيين الموهوبين في وزارة الثقافة والرياضة والشباب. أستاذ جابر، سلام الله عليك، صباح الخير.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور. أهلا يا عايش.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ جابر. إذن حديث عن الرياضة وعن المواهب ودعم هذه المواهب، بداية حديثنا أبرز البرامج التي أطلقتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ضمن خطة التنمية الخمسية 2026-2030، ما أبرز الأهداف التي تسعى أيضا إلى تحقيقها؟
2: حقيقة عائشة، يمكن واحدة من أبرز المشاريع اللي أطلقتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب في اللقاء السنوي أو اللقاء الإعلامي السنوي هو البرنامج الوطني لاكتشاف وتطوير قدرات الرياضيين الموهوبين، وهو برنامج بلا شك يعني مثل ما ذكرتي في المقدمة الجميع ينظر له والجميع ينتظر أن يكون هناك مظلة واسعة موحدة شاملة لمختلف الرياضات ولمختلف المواهب سواء الصغيرة ولا الشابة. فأعتقد أن هذا البرنامج قد يكون يعني حديث مطول فيه، وهو من واحد من أبرز المشاريع أو البرامج التي أطلقتها الوزارة سواء في اللقاء الإعلامي أو أيضا تواجدها في كجزء من الخطة الخمسية 11 إن شاء الله
1: بإذن الله. كيف تسهم هذه البرامج في تطوير القدرات التنافسية للشباب العماني، وكذلك أيضا اكتشاف المواهب الرياضية ودعمها محليا ودوليا؟
2: بداية يعني خلينا نعرف إيش هو البرنامج عايشة إذا تسمحي لي. البرنامج في تعريفه سهل وقد يكون الاسم واضح، وهو أن يكون هناك برنامج شامل وإطار وطني للمواهب الرياضية. هنا في هذا البرنامج العمل على أن يكون قاعدة الاستكشاف للمواهب واسعة، أن تكون هناك منهجيات علمية حديثة لتطوير هذه المواهب، أن يكون هناك تكامل مؤسسي يدعم الاستدامة لهؤلاء الرياضيين، أن يكون هناك مسابعة رقمية للأداء الرياضي وللتطور. فالبرنامج يعني هو قد يكون مظلة موحدة واسعة لهؤلاء المواهب لاكتشافهم في البداية، ثم لتطوير قدراتهم ومتابعة ومراقبة أدائهم وبالتالي يعني نعتقد أن من خلال اتباع منهجيات وخطوات صحيحة المخرجات راح تكون بأن يكون هناك مسابقات محلية يعني ذات منافسة عالية. والأهم طبعا اللي هو التمثيل المشرف للسلطنة عمان في المحافل الدولية، نأمل أن يكون هناك تمثيل مشرف على المستوى الأولمبي وقد أو إن شاء الله أيضا على المستوى العالمي والآسيوي كذا.
1: بإذن الله تعالى.
2: فهذه المخرجات اللي نأمل منها من البرنامج الوطني إن شاء الله.
1: بإذن الله. يعني أستاذ جابر فعلا هناك حرص على رفع مستوى التنافسية العالمية في الرياضة العمانية. نعم. بشكل عام في مختلف المجالات، كذلك الوزارة تركز على الاحتراف الخارجي، الاستثمار في الرياضة، الذكاء أيضا الاصطناعي وتدخل في تفاصيل تحسين وتجويد الرياضة. كيف لنا أن أيضا نتحدث عن تفاصيل تركيز الوزارة على كل هذه المعطيات التي من شأنها أن ترفع التنافسية العالمية للرياضة العمانية؟
2: الحقيقة هي عبارة عن مجموعة من المشاريع اللي تعمل عليها وزارة الثقافة والرياضة والشباب، قد يكون بعضها أنا على اطلاع قريب منها وبعضها لا، لكن في المجمل في الخطة الخمسية الحادية عشرة وكذلك في المشاريع والبرامج التي أطلقتها وزارة الثقافة والرياضة والشباب هناك تركيز على أن يكون هناك استثمار في الجانب الرياضي، على أن يكون هناك حوكمة تسمح للاستثمار، تتيح أكثر الاستثمار. كل شاهدت بأن وزارة الثقافة والرياضة والشباب أعلنت أو تحدثت قليلا عن قانون الهيئات الرياضية الذي أطلق أو يعني أثر قبل يعني يومين تقريبا من اللقاء الإعلامي، وهذا القانون فيه يعني تفاصيل جيدة من ناحية الحوكمة، من ناحية تعزيز الاستثمار سواء في الأندية أو في الهيئات الرياضية. وقل لا أكون أنا شخص مختص للحديث عن القانون، لكن يعني الاطلاع البسيط فيه يتيح لك النظر في إمكانيات الواسعة لهذا القانون، والمتوقع أن يكون هناك لوائح أيضا يعني تتبع هذا القانون بحيث يعني تفسر وتقنن وتنظم العملية الاستثمارية. كذلك مثل ما ذكرت في جوانب الذكاء الاصطناعي وجوانب التطور الرقمي، هناك سعي كبير من الوزارة لأن تكون يعني يكون الذكاء الاصطناعي وتكون التحول الرقمي جزء من المشاريع التي تعمل عليها. ليش؟ لأن من المهم أن يكون هناك متابعة دقيقة وإحصائيات دقيقة من خلالها نقيم أدائنا كمشاريع وكبرامج في الوزارة. وبالتالي أعتقد بأن هناك جهود كبيرة في مسألة العمل على أن تكون المشاريع مرتبطة وموائمة للحراك التقني والاستثماري الحالي في الجانب الرياضي.
1: نعم فعلا أستاذ جابر، ويعني عندما نتحدث عن القطاع الرياضي خاصة في هذا الزمن نحن نتحدث عن قوة اقتصادية أيضا عظيمة، هناك ما يعرف باقتصاد الرياضة وكثير من الدول العظمى تركز على جانب الاعتناء بالرياضة وتنميتها. ولنكون واقعيين أيضا وصريحين أن الكثير من الرياضات يعني مكلفة ماديا، يعني تتطلب الكثير من الدعم المادي سواء كان من خلال التدريب، من خلال أيضا توفير الأماكن المخصصة لإنشاء جيل حقيقة محترف في هذه الرياضات المختلفة. وهنا يأتي الحديث عن أيضا دور القطاع الخاص والشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في دعم القطاع الرياضي والشبابي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للهيئات الرياضية، فكيف تسعى الوزارة لتحقيق هذه الشراكات وأيضا تأصيل هذا العائد الإيجابي؟
2: صحيح، في البداية يعني نحن نتفق بأن هذه الشراكة مهمة للاستدامة مثل ما ذكرت، ولا شك أن في تحدي خاصة من بعد أزمة كوفيد 19 في تعافي الشركات من هذه الفجوة الاقتصادية اللي حصلت، وبالتالي صعوبة تواجدها كداعم للقطاع الرياضي يعني بنفس الطريقة في بقية القطاعات يعني دعمها. لكن أعتقد الآن مع يعني تعدي هذه يعني الشركات لهذه الأزمة هناك يعني عودة لهذا التكامل والشراكة بين القطاع الرياضي والقطاع الخاص، وأصلا أيضا كذلك التكامل بين مؤسسات الدولة الحكومية. أعتقد أن الوزارة حاليا في مختلف مبادراتها ومشاريعها تعمل على أن يكون هناك موائمة ويكون هناك عمل كبير في

0: الرياضية بشكل محدد.
1: نعم
0: تحدثت وإياك
1: نعم
0: ختاما حول آلية التسجيل والاستفادة من هذا البرنامج أو هذه البرامج الشبابية والرياضية. هل هناك فئات مستهدفة محددة، شروط أيضا معينة للمشاركة فيها؟ نور المستمع العزيز بعد إذنك أستاذ جابر.
1: طبعا احنا في البرنامج الوطني، يعني كما تحدثنا سابقا، هو يعني البرنامج الوطني هو قائم على مشاريع يعني كانت موجودة في الخطة الخمسية العاشرة. هذه عدد من هذه المشاريع راح يستمر إن شاء الله في جزء من البرنامج الوطني تحت مظلة البرنامج الوطني لتحقيق تكامل أكبر. وعدد من المبادرات راح تكون إن شاء الله جديدة، لأن في شراكة الآن في البرنامج الوطني مع مختلف المؤسسات، وكذلك مع وزارة التعليم اللي هي الشركة الأساسية في هذا المشروع. في مسألة اكتشاف المواهب وتطوير وبناء قدراتها، احنا عندنا نظام في الاكتشاف، بأن يكون هناك اختبارات علمية محددة لدخول اللاعبين او دخول المواهب لهذا البرامج التدريبية. كذلك راح يكون استقطاب للمواهب من خلال المسابقات اللي تقيمها الهيئات الرياضية كاتحادات كلجان رياضية وتقيمها الأندية. فالطريقة الأساسية هو الاختبارات اللي يتم تنفيذها، اختبارات اسمها اختبارات الاستكشاف. ولكن يعني نعمل حاليا إلى أن يكون في مرونة في استقبال المواهب اللي ما تظهر عن طريق الاختبارات، وإنما تظهر مهاراتها في المسابقات.
0: نعم جميل.
1: فهذا الجانب الأساسي في مسألة الانضمام للبرنامج. كذلك كل هذا يكون يعني مؤتمت وموجود عن طريق موقع إلكتروني اسمه منصة متابعة الأداء الرياضي، واللي هي فيها موجودة المراكز وفيها موجودة بيانات اللاعبين وكل شيء، التسجيل عن طريقها، وكذلك نتائج الاختبارات تكون مباشرة في الموقع الإلكتروني.
0: نعم بإذن الله تعالى كل التوفيق لكل هذه البرامج الداعمة لقطاع الرياضة هنا في سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك الأستاذ جابر بن محمد الشبيبي، مدير دائرة شؤون المنتخبات وعضو اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني لاكتشاف وتنمية وقدرات الرياضيين الموهوبين في وزارة الثقافة والرياضة والشباب. بارك الله فيك أستاذ جابر.
1: أحسنت يا أستاذة عائشة،
0: الله
1: أتمنى
0: يحميكم
1: جميعا
0: يا
1: لكم يومكم سعيد إن شاء الله.
0: وبقية يوم سعيد نرجوه لك أستاذ جابر. إذا الأشخاص اللي عندهم كذا بعض الأفراد الموهوبين في الرياضات المختلفة إن شاء الله يبشروا بالخير، هذه البرامج عفوا العديدة المعدة لدعم المواهب الرياضية مثل ما ذكر أستاذ جابر. بإمكانكم الوصول للمنافذ الإلكترونية لمتابعة كل ما هو متاح من برامج داعمة.

0: ومع هذه التفاصيل مستمعينا نكون وصلنا معكم أيضا إلى الدقائق الأخيرة وختام حلقة اليوم في صباح الخير يا بلادي، على أن يتجدد بكم اللقاء يوم غد بإذن الله تعالى في نفس التوقيت وبمحطات عديدة مختلفة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، كنا معكم على الهواء مباشرة إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي ورويدة بنت حميد الرواحي، وفي المتابعة والتنسيق هذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وتحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء
1: بقية صباح سعيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية. واشنطن تقدم مقترحا جديدا لطهران لإنهاء الحرب، وإيران تربط الموافقة بضمان حقوق شعبها. الولايات المتحدة تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيرات في إيران، والحرس الثوري يقول إنه استهدف قاعدة تستخدمها الولايات المتحدة لشن غارات. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي مناقشة التطورات في لبنان وسيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف التاريخية. شهيدان وعشرات الجرحى في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأوضاع الإنسانية في القطاع تشهد تدهورا متزايدا نتيجة تصاعد القصف واستمرار القيود على الخدمات الأساسية. الرئيس الأوكراني يحذر من استعدادات روسية لشن هجمات جديدة واسعة النطاق على بلاده وسط استمرار التصعيد وتبادل الهجمات بين الجانبين. أكثر من 50 وفاة وعشرات الجرحى جراء انفجار مبنى لتخزين متفجرات التعدين في قرية كاونجوب قرب الحدود الصينية. هكذا مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عناوين الأخبار.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب
3: ويتعلم من
1: نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.
8: أهل البحر.

التنفيذ الفني فاطمة الرواز، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد دبلوشي. يا مال يا مال دبلوشي.

0: أنا كلامي ما ينزل الأرض في هذا البيت، فاهم يا ولد ولا لا؟
1: بس يا ميس هيلا طيبة، وعمرها ما قالت لك لا ولا يوم يابت كلامك الأرض.
0: طلقها يعني طلقها، ما أباها تجلس في هذا البيت دقيقة واحدة.
1: كيف بدون سبب؟ أمي إحنا صار لنا متزوجين 5 أشهر وأنا عمري ما شفت من سهيلة شيء كرهني فيها، طول عمرها مطيعة لأوامرك تحبني وأحبها.
0: حبك الشيطان، اسمع ولا ترادني، بنت حسين ما تجلس في هذا البيت بعد اللحظة هذه، اطلقها وتطلعها من البيت بثوبة اللي عليها، ما لها شيء عندنا، مثل ما دخلت تطلع.
2: علامكم ايش فيكم؟ اسمع صوتكم واصل للحوي.
0: لان ولدك ما يسمع الكلام ويالس يرادني.
2: افا حمد تراد امك؟
1: لا طبعا ابوي، عمري ما قلت لها اف ولا بقول لها، بس اذا الشيء ما يرضي الله سامحني اني بقول لا.
2: الظاهر بديت تغلط، ولا شايف نفسك كبرت وقلت بتكبر على امي وابوي؟
1: حاشا لله ابوي، حاشا لله، ماتي مني أقطع لساني إذا تكبرت عليكم بيوم من الأيام.
0: أنا اللي بقطع لسانك ولسانها بنت حسين.
2: بنت حسين؟ ليش؟ سهيلة غلطت عليك بشيء؟ سوت شيء؟
0: تستانس، تستانس تغلط علي، أقطع لها حسة بس إذا حاولت.
2: هاي ليش تبين تقطعي لها سهيل؟
0: أنا كلام قلته وقرار وخذيته، الحين تروح تطلقها وتوصلها بيت أبوها، فاهم؟
2: ليش؟
0: أنت بعد تسأل ليش؟
2: أسأل ليش؟ هذه بنت أخوي زوجة حمد ولدنا، البنت غلطت عليك في شيء؟ قالت لك شيء؟ يعيبها شيء في وجودها في هالبيت؟
1: أبدا أبوي، السهيلة طول عمرها مطيعة وطيبة وحنونة وشهمة.
0: بس بس من هالكلام، عاد ناقص بعد تقول عنها ملاك.
2: هي فعلا ملاك ومتربية أحسن تربية، وما حد اشتكي منها من تزوجها حمد للحين. 5 أشهر والبنت بخير وجات معها الخير بعد.
0: وين الخير؟ وين حمدان؟ وين الخير؟ 5 أشهر ما شفنا منها خير، ما شفناها توحمت ولا حملت ولا حتى قالت أبصير أم.
2: لا ظلم البنت يا عنيدة، هذا أمر رب العالمين وهو الرزاق. البنت بعدها صغيرة وأصغر حتى من زكريا ولدنا، وإذا شاء الله الله بيرزقها إن شاء الله.
0: وأنا أقول يطلقها حمد وتروح بيت أبوها، ما أباها في بيتي بعد هاللحظة هذه، بعد هالساعة ما تجلس.
1: وأنا أقول ما بطلقها، البنت ما لها ذنب وليها الرزق من الله، ليش ما يكون مني؟
0: أبد، أنت ما فيك عيب يا ولد إنه أخذ حمدان، طلقها وأنا بزوجك بنت من بنات الأخيار.
1: أمي أنت ليش شايفتني أحسن من عيال الناس؟
0: نعم، أنت تاج راسهم، أنت ولد عنيدة بنت النوخذة سلطان وولد النوخذة حمدان.
2: وسهيلة بنت من؟ ها؟ ما بنت أخوي حسين اللي طول عمره واقف معي وساندني؟
0: خلاص الكلام وانتهى، اطلقها وتوصلها بيت أبوها وكلامي ما ينزل الأرض.
3: مكتوب ومقدر يا بنتي، مكتوب ومقدر.
4: والنعم بالله، بس السبب معروف. أنا أستغرب من واحد مثل حمد، فهم وخلوق، يستسلم هذه السهولة.
5: حاقدة، طول عمرها شايفة نفسها عنيدة مثل اسمها، طول عمرها تتفاخر بأبوها اللي غرق بعد ما ظلم الناس، أبوها اللي كان الشيخ والنوقذة اللي ما ساروا في جنازته غير 5، جنازته اللي الناس تتكلم عنها لليوم، عبرة عبرة لكل من لا يعتبر، مريضة بالغرور، مريضة. الحمد لله يا بنتي، يمكن الله حبك وما يبتي من ذريتها ياهل، كان بتنتقم حتى من الياهل.
6: ليش يا حمد؟ ليش؟ ليش أنا كنت جاية أبشرك؟ ليش حرمتي حتى من البشارة؟ أنا إيش سويت فيك؟ أنا بإيش كسرت معك؟
5: أنت ليش واقفة وساكتة وتشوفين في عيوننا؟ ليش؟ صيحي صرخي، قولي شي يا بنية، قولي شي.
3: سبحان الله، البارحة كنا نتكلم بأنه راح نهد البلاد ونهاجر، أخوي ما عاد أخوي، تغير علينا وايد.
5: ما حد غيره غيرها، سلم رقبته للشيطانة ويلست توسوس في أذونه وخلته يكره حتى نفسه.
3: الربع كلهم يتكلمون عليه، يقولون صار مغرور ومتكبر. يا الله، الظلم شيء كبير كبير. ما بشوف أخوي متكبر على الناس عشان ما يصيب اللي صاب أبوها رحمة الله عليه.
5: اللي صار صار، وصلها للباب وقدامنا طلقها بالثلاث ولا استحى حتى على وجهه.
4: كيف يستحي؟ كيف يستحي هو ولد أمه جبان ويبقى طول عمره جبان؟ قلت لكم، قلت لكم ما تبونه. قلت لا، ولدنا هو ولد أخونا. سهيلة بتعيش ببيت عز الله والعز اللي كله مر.
3: خلينا في موضوعنا، ولازم نروح نشوف نصيبنا بعيد بعيد عن أخوي حمدان بعد اللي صار.
4: سامحني يا أبوي، أكسر كلامك وأمرك، أنا ما بروح معاكم.
5: وين بتروح؟ ها؟ وين تروح بدوننا وبتبقى هني بروحك؟ حتى هالبيت ما بيتنا، بيت هالعنيدة، ولا نسيت؟ وين بتجلس بعد هالذل كله؟
4: بروح عند خوالي الباطنة، خلونا نروح عندهم، أعرف خالي سعود ما بيقصر، على الأقل نكون أهله بعد ما توفي زوجته وما معه غير بنت دانة. تكوني له الأخت وتكوني لبنت الأم، ونكون له لأولاد السند.
3: يا ولدي، ما فيني أوري وجه لسعود بعد ما وقفت ضده عشان أخوي.
4: خالي سعود ما مثل أخوك، يكيل بمكيالين، صدقني لو رحنا بيفتح بيته وقلبه لينا.
3: بن هاجر، نعم بن هاجر، بنروح بعيد، يمكن الله يكتب لنا حياة ثانية ونعيش هناك.
5: يعلم الله يا ولدي أني بغيت أخوي، لكن ما أقدر أترك أبوك. طيعني يا عبد الله يا ولدي وخليك معنا، ترى بعد أبوك أنت السند، والغربة كربة يا ولدي.

0: العنين.
1: الحين انت صار لك 3 أشهر وما طايع تعطيني لا اذنك ولا قلبك ولا حتى طايع تروح تعاون ابوك في المصنع.
2: عنده ناس طيبة تعرف شغلها واستادية ابن عن جد، كل السفن اللي تمخر عباب البحر من صدع يدهم وعرق جبابهم.
1: ايه خسون، هذا كله من فلوس النوخ. هذا صاحب المصنع حمدان نسيب النوخ ذا العرض سلطان رحمة الله عليه. وليش تضحك؟ أنا قلت شي يضحك؟
2: أمي أنا نويت أتزوج.
1: والله زين يا أمي، زين يا ولدي، خير وبركة. هذا هو الكلام السنة، وأنا بختار لك العروس اللي ترفع الرأس، عروس من ثوبنا وشيفتنا.
2: لا لا، هاي المرة عاد أنا اللي بختار. أو تبي الصراحة؟ أنا خلاص اخترت.
1: نعم، ومن بتكون هذه اللي أنا ما أعرفها؟
2: تعرفينها؟ بنت ريال كان راس، كان ظهر أبوك يد سلطان اللي لو كان عايش كان ما يقدر يقول له لا.
1: ما يقدر يقول له لا؟
2: اي نعم.
1: ومن بيكون هذا بعد؟
2: راح تعرفي بعد ما أروح لو أطلب يد بنته، بعد ما هي توافق.
1: موافقتها؟ ومن ذي عصر اللي ما شايفه بعمرها الدرب علشان ترفض ولد الشيخ حمدان وعنيده؟
2: قلت لك يا أمي هذا كان راس وظهر لأبوك، يعني شيخ بن شيخ، ما أقل من حد في البلاد.
1: والله ما حد شيخ بن شيخ غير أخوي ناصر وبس.
2: لا، أخوك خلي على صوب، خلي يسوي اللي يبيه، الناس ما ترحم إذا ما رحم نفسه.
1: أنت إيش ياس تقول يا ولد؟ نسيت إن هذا خالك أخوي؟
2: أمي خلينا من هالسالفة كلها، وخلينا أحصل موافقة البنية وبعدها بخبرك تروحي وتخطبيها.
1: أبدا أبدا أبدا أبدا، غير بنت ناصر أخوي ما خطب لك، وما يقف في شبر أروح بيت حد ثاني غير بيت أخوي.
2: زين ما علي، أنت هدي، أنا بخبر أبوي، يعني شغل ريايل، وترى البنت أمها متوفية وأبوها الكل في الكل.
1: اسمعني يا ولد، وكلامي ما ينزل الأرض.
2: أنا رايح أسعف مناكبها وأشوف رزقي في وداعة الله.
1: يا ربي هالولد هذا، نعم النبي أنني بطير عقلي من راسي. نعم، وبعدين من هالريال اللي هالولد يريد ياخذ رأي بنته؟ بنت من ذي؟ بنت من؟
3: أقول أمك لبيك نأخذه. هذا بقى ما أخذ معاشي؟
4: الدفتر عندك وكل شيء قدامك، واللي ما ماخذ يعني ما موقع ولا ما باصم.
3: أنا ما أعرف هالولد هين يمشي هين يسير، استوالي 3 أشهر ولا مهتم حتى بالشغل، عاق الدفاتر كلها علي.
4: زين نأخذه، عين حد يمسك الدفاتر، وترى الربع كلهم والنعم فيهم.
3: صحيح والنعم فيهم، بس يا أخوي هذا شغل ولدي حمد، المفروض يكون معي قدامي بكل مكان، يعني مثل ما كان. ما أدري ليش تغير هالولد علينا هالأيام.
4: سبحان مغير الأحوال. نأخذ سامحني، الولد مقطوع ريل.
3: كيف يعني مقطوع ريل؟
4: ترى يا أخوي البني آدم روح وقلب، إذا انكسر قلبه روحه تتعب. بعد اللي صار ظن الولد صاب التعب. الله يحفظ أخوك حسين، من سافر مع الحرمة والبنت وعادلهم 3 أشهر ما حد درى عنهم شيء، ولا حتى السفارة يابوا عنهم خبر.
3: إيه ذكرتني بأخوي حسين، حتى ما قال وين رايح. يقولون ولد عبد الله راح عند أخواله الباطن.
4: نأخذ لا تزعل مني، ويقولون هذه ما يقولها غير الغريب. هذا أخوك وطول عمره كان عضيدك وسندك واستاد من أمهر الوسادة.
3: اي والله يا مبارك كان من أمهر الوسادة، الله يعيننا على طلبات التجار وشروطهم. بس
4: لا تبعد ولدك عنك يا نأخذ حمدان، الولد سند وراس.
3: إيه يا ترى وين صارت ديارك يا أخوي يا حسين؟
2: يعني خلاص أي عند أبوك واطلب يدك منه؟
5: ما أدري.
2: كيف ما تدرين؟ أنت كذا تحيريني زيادة. سمعي، أنا يهمني أنت لو قلتي نعم راح أجي لأبوك وأوقف في وجهه وأقول له اسمع، أنا أطلب يد بنتك فنة منك ولازم توافق.
5: بل لهالدرجة أنت واثق أنه بيقول لك تم؟
2: المهم أنه أنت اللي تقولي تم.
5: بس عندي شروط.
2: بدينا شروط ومن الحين؟
5: أيوة، أمك
2: وإيش فيها أمي بعد؟
5: ما بها تطفر بمثل ما طفرت بسهيلة بنت عمك، ما تتدخل بيني وبينك.
2: بس هذه أمي ترى.
5: وأباك تعيش معنا في بيت أبوي، أنا ما أقدر أودر أبوي. أبوي بالنسبة لي كل شيء، أطبخ له، أغسل ثيابه، وأبخره هو طالع للمسيد.
2: وليش أبوك ما يتزوج ويفكنا من كل هذا؟
5: خلاص روح ولا تقرب بيتنا، خليك في بيتك مع أبوك.
2: بل بل بل، تزعولة؟
5: لازم أزعل، ما حد يدخل بيتنا غيري، حرمة غيري ما تدخل هالبيت.
2: إلى متى زين؟
5: روح روح روح خلاص.
2: زين وين أروح؟
5: أبوي كأنه وصل عند باب البيت، ما تشوفه؟
2: وأبوك؟
0: قال بوقف ويه أبوك وأقول له اسمع، أنا بطلب منك يد بنتك. جبان يا ولد عنيدة.
6: يا مال يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، يا مال. نهمة راشد الكاسبي، يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنها العريمية.
7: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتخلف مع البلد.
8: رفعة الجادرجي،
9: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
8: معاذ الألوسي،
10: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
8: راسم بدران،
11: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
8: شهيرة فهمي،
12: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
12: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان،
14: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
0: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة تنطلق بنا بعيدا عن جاذبية كوكبنا مع برنامجكم ماذا لو؟ تخيلوا أننا في العام 200 بعد 2000، وقد أصبح المريخ ليس مجرد مستعمرة علمية بل موطنا لملايين البشر. ماذا لو قرر هؤلاء المريخيون يوما أنهم لم يعودوا جزءا من الأرض وأعلنوا استقلالهم التام؟ كيف سيبدو شكل حرب النجوم الحقيقية بين الكوكبين؟
15: إنه سيناريو يبدو كأنه خرج من روايات الخيال العلمي، لكنه يمس صميم الطبيعة البشرية. التاريخ يخبرنا أن كل مستعمرة بعيدة تنفصل عن مركزها مع مرور الزمن، ولكن المريخ ليس قارة أخرى بل هو عالم آخر بيئيا وجغرافيا. هل سيكون الانفصال سليما أم أننا سنشهد أول صراع كوني في التاريخ؟
0: أول صدام سيكون اقتصاديا. المريخ سيصبح مصدرا للمعادن النادرة التي نضبت من الأرض. عندما تقول حكومة المريخ للأرض لن نرسل لكم مزيدا من مواردنا إلا بشروطنا، سيبدأ التوتر. ستطالب الأرض باسترداد استثماراتها الهائلة التي دفعتها لبناء تلك المدن تحت القباب الزجاجية، بينما سيرى سكان المريخ أن تلك الديون قد سددت بعرقهم في بيئة قاسية.
15: تخيل ساعة الصفر، المريخ يعلن سيادته على مداره ويمنع سفن الأرض من الهبوط. الأرض سترد بفرض حصار تكنولوجي، ستقطع عنهم التحديثات البرمجية للأجهزة، وربما تحجب عنهم شبكة الإنترنت الكونية. سيصبح المريخ معزولا رقميا، مما سيدفعهم لابتكار علومهم وأنظمتهم بشكل مستقل وسريع جدا للبقاء على قيد الحياة.
14: ماذا لو؟
0: هذا سيؤدي إلى سباق تسلح من نوع آخر. لن تكون هناك دبابات، بل سيكون الصراع عبر الأقمار الصناعية وأشعة الليزر، أو حتى تحويل الكويكبات الصغيرة إلى مقذوفات تجاه الكواكب. ولكن هناك نقطة ضعف للمريخيين، فهم يعيشون في بيئة اصطناعية. حروبهم ستكون حذرة جداً، لأن ثقباً واحداً في قبة المدينة يعني موت الجميع اختناقاً. هذا الردع قد يجعل الحرب باردة أكثر من كونها ساخنة.
15: وماذا عن الحياة اليومية؟ سيصبح للمريخ عملته الخاصة وقوانينه التي تتناسب مع ندرة الأكسجين والماء. سيكون هناك مفهوم جديد للجنسية. قد نرى عائلات مقسومة بين كوكبين يتواصلون برسائل تستغرق 20 دقيقة لتصل بسبب المسافة الشاسعة. الحنين إلى الأرض سيصبح مرضاً نفسياً يعالجه الأطباء في المريخ، بينما سينظر سكان الأرض إلى المريخيين كأبناء عاقين.
0: ولكن ربما يكون هذا الانفصال هو طوق النجاة للبشرية. إذا تعرضت الأرض لكارثة، سيكون المريخ المستقل هو المستودع الذي يحفظ الحضارة. الانفصال قد يحفز الإبداع، فالمريخيون سيضطرون لابتكار طرق لتدوير الموارد بنسبة 100%. ربما نتعلم نحن سكان الأرض من جيراننا المتمردين كيفية الحفاظ على كوكبنا الذي نهدر موارده بإسراف.
15: في الختام، يبدو أن استعمار المريخ سيعيد فتح ملفات الحرية والاستقلال على مستوى كوني. سواء انفصل المريخ أم بقي، فإن الإنسان سيظل يحمل معه طموحه ونزاعاته أينما ذهب، حتى لو سكن النجوم. أعزائنا المستمعين، لو خيرتم اليوم، هل ستكونون من فريق الأرض أم ستختارون المغامرة في جمهورية المريخ؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من ماذا لو؟
14: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيليه.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا أعزائنا المستمعين، وحلقة جديدة استثنائية جميلة مع ضيف استثنائي في موهبة كرة القدم، ضيفنا أحمد بن سعيد بن أحمد السالمي.

0: مرحبا وأهلا وسهلا بك يا أحمد.
1: شكرا على استضافتكم لي اليوم، وأنا اليوم بحكي لكم على موهبتي.
0: بإذن الله تعالى موهبتك التي ستلهم إن شاء الله كل من يسمعنا اليوم، وخاصة الشباب واليافعين المبدعين اللي عندهم موهبة استثنائية في كرة القدم. كرة القدم يمكن هي ما مفهوم مجرد لعبة أحمد، صح؟ الناس يمكن في البداية تقول إنها لعبة ترفيه، ولكنها اليوم في عالمنا يا أعزائي المستمعين أصبحت صناعة عالمية واقتصاد عالمي يقوم على كرة القدم ويقوم على المواهب الاستثنائية في كرة القدم كموهبتنا اليوم أحمد. بداية بنسألك يا أحمد عن بدايتك في كرة القدم. يمكن كل الأطفال يوم بيديو كذا يكبروا، خاصة الأولاد، أول شيء الوالد والوالدة يشتروا لهم كرة فيبدأ يلعب من صغره، بعدين تتطور يمكن هذه الموهبة وهذا الشغف، لكن ما كل الناس يلعبوا كرة القدم بنفس الطريقة. فأحمد كيف بدايته كانت، وكيف عرفوا أهلك والمقربين إن عندك شيء خاص استثنائي تجاه كرة القدم؟
1: أنا أول شيء يوم كنت في البيت في الإجازة الصيفية، أنا كنت وحدي هناك في الإجازة، كنت ملان ما عندي شيء أسوي، فأبوي قال إنه بيخليني في أكاديمية الشمال اللي هي أول أكاديمية بس عشان المتعة. لكن في أول تمرين المدربين كلهم قالوا حل أبوي إن هذا عنده موهبة وأنت حاول استمر فيه ودي في أكاديميات وحاول اكتهد فيه وخلي ولدك يكون موهبة.
0: ما شاء الله عليك، يعني من أول مشاركة في أول أكاديمية المدربين لاحظوا إن عندك شيء مميز.
1: أيوه.
0: جميل، كم كان عمرك؟ كنت صف كم؟
1: كنت بعدني صف أول كذاك.
0: يعني سن مبكر كثير. أيوة. لاحظوا يمكن حتى يمكن لمساتك للكرة، نقلاتك لها، كل هذا شيء كذا خبرهم أن عندك شيء استثنائي ومميز. لاحقا أنت ذكرت من خلال كلامك أن هذه أول أكاديمية أنت اشتركت فيها.
1: أيوة.
0: كيف تفاعل أهلك مع هذا الكلام؟ يعني لما المدربين خبروا والدك أن عندك شيء مميز ويهتم فيك، هل استمريت في هذه الأكاديمية مشوارك مع التدريب؟ كلمنا عنه.
1: أيوة، أنا معلين يوم سمعت يوم قالوا على أبوي أنا قلت شكلي بكتاد لأني بصل موهبة، فودوني في أكاديمية عدالة هناك بيتنا اللي هي أكاديمية القائد. هناك شاركت معهم في بطولات ومباريات وفزنا فيهن.
0: ما شاء الله، إذن هذه كانت الأكاديمية الثانية اللي دخلت فيها.
1: أيوة.
0: كيف تختلف التدريبات في الأكاديمية وفي أي مكان آخر مثلا؟ إيش المميز في الأكاديمية؟ ليش مثلا اللي عنده موهبة مثلك أنت لازم تحس أنه من الأفضل أنه يكون ضمن أكاديمية وتدريب في أكاديمية؟
1: يجلس يتمرن عشان يكتهد عشان أنه يصير أقوى وأقوى يكون أحسن من الباقي.
0: وكيف عن الالتزام في التدريب؟ نوعية التدريبات المعينة، هل يهتموا مثلا بصحتكم العامة، الأكل، النوم؟ كلمنا عن تجربتك داخل الأكاديميات التي تؤهل مواهب في كرة القدم هنا في عمان.
1: وما قاس يقولوا لنا لنا ناموا من وقت وكلوا زين ولازم تكتهدوا في التمارين، تمارين ذهنية وتمارين بالكرة عشان في المباريات تأدوا وتفوزوا.
0: ما شاء الله، إذا قلت أنت تمارين ذهنية وتمارين في الكرة، وش تقصد بالتحديد عشان نفهم ونفهم المستمع العزيز؟
1: ذهنيا عقليا يوم لازم تحرك ذهنك على التوافق، لأن يوم تروح المباريات مثلا يوم جيك شخص تروح تراوغه وتروح بسرعتك.
0: جميل، يعني إذا قويت مهارتك الذهنية في اللي هي التوافق اللي هي تركز التركيز العالي، هذا بيساعدك حتى أنك تتعامل مع الكرة ومع اللاعبين لغيرهم في الملعب، صحيح؟
1: أيوة.
0: جميل جدا، كيف عن كثافة التدريبات؟ تتدرب كثير أنت بالعادة أحمد؟ وهل يختلف نوعية ووقت التدريب إذا كان مثلا عندك مدرسة، مشاغل أخرى، ولا في جداول ثابتة؟
1: عندي جدول في الأسبوع أني أتمرن 4 تمارين في اليوم، اللي هو الأحد والاثنين ثلاثة الأربعة. الأحد أتمرن مع نادي السيب، والاثنين تمارين توافق مع كوتش محمد بن قاسم، ويوم الثلاثة مرة مع السيب، ويوم الأربعاء أتمرن مع أكاديمية إنجليزية اللي هي ESG.
0: ما شاء الله، كل هذا الأمر يمكن لاحظ الناس من خلاله أن عندك موهبة مختلفة أحمد، وصارت لك أكيد أن خلال مشوارك هذا من يوم بديت حتى الآن كثير من المواقف، يعني لما تسولف عن القدرة الذهنية حتى يمكن يدخل فيها جانب الانضباط النفسي أحمد، لأن نحن نتابع جميعا كرة القدم ونتابع المباريات اللي فيها كثير انفعالات، يمكن الواحد أحيانا يعصب بسبب موقف معين، فاتتك فرصة أو حتى مثلا تعامل غير جيد من أحد اللاعبين أو من لاعبي الفريق الخصم. كيف أنت تقيس هذه المواقف؟ في شيء كذا استثنائي تبى تحكي لنا إياه، أو حتى مثلا موضوع الانضباط هذا النفسي والأعصاب، كيف الواحد كذا يحاول إنه يكون ماسك نفسه ومركز فقط في اللعب النظيف والجيد؟
1: لازم إنك تكون قبل المباراة نايم زين وأكل ماكل شيء زين عشان في المباراة ما تدوخ ولا تضيع وتحس نفسك نشيط، عشان يوم تجيك أي هجمة لازم كل هجمة تاخذ فرصتها وتسجل، لنا أي فرصة إذا ما سجلتها ممكن تخسر في البطولة.
0: يعني الفرص جدا مهمة، وحلو أنك ذكرت نقطة النوم الجيد والأكل الجيد، لأن سبحان الله هذه الأشياء ما فقط تأثر على صحتنا الجسدية ولكن حتى على صحتنا الذهنية والتركيز. يعني الشخص اللي ما نايم زين أكيد أنه ما بيركز زين وبيضيع كثير فرص، واللي ما ماكل زين أيضا بيضيع كثير فرص. في موقف كذا معين تبى تحكي لنا اياه وللمستمع العزيز يخبرنا هذا الجانب منك، وكيف انك مثلا احيانا المشاعر تاثر على الاداء في الملعب؟
1: انا في مره كانت عندي بطوله وكنا فايزين في المباريات، وعاد وصلنا النهائي اللي هو اذا فزنا خلاص نتوج بالبطوله، وفي اخر مباراه نحن خسرنا وانا كنت زعلان لانه كان النهائي وكنا بنتوج في البطوله، لكن الله ما قدر هذا وما فزنا.
0: سبحان الله، يعني هي في النهايه فعلا يعني كره القدم فوز وخساره، الواحد ايضا يتعلم من هذه المواقف كيف ان تكون عنده القابلية إنه ممكن إنه في يوم من الأيام يخسر، ولكن هذا الشيء ما يوقفه أكيد إنه يستمر عشان ينجح في المرات القادمة. صحيح؟
1: صحيح.
0: يعني أنت عصبت وزعلت وكذا
1: أي، ولكن يوم رحت مباريات القادمة قلت هذه المرة أنا بفوز.
0: ممتاز، يعني هذا الخسارة ما كانت عائق وإنما كانت حافز لمزيد من الإبداع والعطاء مع ضيفنا أحمد السالمي. أحمد، إيش رأيك تخبر المستمعين عن قصتك مع أتلتيكو مدريد؟ إيش القصة؟
1: أول شيء يوم أنا كنت راجع من المدرسة أبوي يوم كان راجع من الدوام قال لنا جاك دعوة من أتلتيكو مدريد من الدوري الأسباني إن يشوفوني يقربون لنا، شايفين في مقاطع في الإنستغرام، فقالوا بيسولي دعوة هناك يستضيفوني يشوفوا مهاراتي وتمارين هناك. فأول يوم كنت رايح المطار كنت أنا واجد متوتر لأن أول مرة أنا أروح هناك وما كنت أعرف النظام. فيوم رحنا المطار هناك في واحد جاء من أتلتيكو مدريد، يوم وصلنا مطار الأسباني في واحد من أتلتيكو مدريد جانا وشلانا وقالنا إن نظام الأكل والنوم والغرف وين تغسل الملابس وين تأكل وين عشان تروح التمرين. فأنا كنت فرحان، وأنا أول يوم كنت رايح كنت بس وحدي نايم لأن كان الشخص اللي جينا معاي كان جاي ثاني يوم، فاليوم الأول كنت أنام وحدي أنا.
0: ما شاء الله عليك، يعني هي تجربة كلها جديدة عليك، تجربة السفر وأنك تقضي وقت بنفسك ومعتمد على نفسك مع كل ما ينتظرك من حماس في التدريبات مع نادي أتلتيكو مدريد. كيف توصف هالتجربة؟ حلوة كانت، تبغاها تتكرر، وكيف أثرت أيضا في أدائك أنت في كرة القدم؟
1: أثرت علي لأنه يوم شفت الأكل اللي هناك كانوا واجد ضخمين، وأنا الوحيد اللي كنت هناك صغير، فهناك كله كانوا كبار ويتابعوا مباريات وكذا. فأنا تعلمت لأن في البيت أجلس أكل واجد عشان أكون قوي، وفي المباريات أكون بدنيا قوي.
0: ما شاء الله، يعني هذه النقطة اللي ركزت أنت عليها، القوة البدنية وضرورة أن الواحد يأكل الأكل الصحي الكافي عشان تكون عنده هذه الطاقة في الملعب والقدرة البدنية. تحب أن تتكرر مثل هذه التجارب، أنك تسافر لمعسكرات تدريب عالمية من خلال هذا الدعم؟ وحلو بعد موضوع أن بديت السالفة من مقاطعك الرائعة في انستغرام، أيضا هذا جانب بنركز عليه، كيف تحرص أنك توثق مقاطعك الجميلة وتنشرها وتصور، وكيف أيضا شوف أنها جابت لك هذه الفرصة الجميلة؟
1: أن أكون في المباريات يجيبوا مصور ويصوروني عشان أجلس أشتر ويوم يجي ومن بلاد ثانية يشوفوني أقولهم لأن أنا عماني وافتخر.
0: ما شاء الله أنك تحب أن دائما ترفع اسم عمان بهذه الموهبة الجميلة. تحب أن تكون هناك مشاركات أخرى مثل هذه المعسكرات التدريبية مثلا في سواء كان أتلتيكو مدريد أو حتى مثلا نوادي أخرى؟
1: أيوة إن شاء الله يتكرر هذا لأن هذا يعطيني فرصة ودعم حل مرات القادمة إني يوم أكبر أصير لاعب كبير ويوم أروح مباريات وأفوز في بطولات أرفع علم عمان عالي في أوروبا
0: بإذن الله تعالى. يعني أحمد هذه الموهبة تتطلب مثل ما قلت أنت دعم مهم. نذكر للمستمع العزيز أن مؤخرا حصل أحمد السالمي موهبتنا اللي معانا اليوم على رعاية حصرية من بنك صحار الدولي لمدة 3 سنوات لدعم مشواره في التدريب في نادي أتلتيكو مدريد. كيف كان هذا الخبر وقع عليك وأساسا كيف أنت تحس أن كل موهبة مثلك أنت محتاجة لهذا الدعم عشان أنها تكبر وأنها حقيقة نصنع نجوم في كرة القدم؟
1: أيوة صح فعلا هم دعموني وأنا أشكر الأستاذ عبد الواحد مرشدي وبنك صحار الدولي على دعمهم لي.
0: وكيف المواهب الأخرى تتمنى أن مثلا يكون عندها هذه الفرصة وهذا الدعم؟
1: أيوة إن شاء الله يكون في واجد مواهب في سلطنة عمان عشان يكونوا في دوقة في المنتخب يكون فريق قوي ونفوز نحقق في البطولات
0: بإذن الله تعالى. فعلا يا أحمد هذا ما نحتاج الدعم المستمر للمواهب الشابة أمثالك وهكذا تتم صناعة النجوم في عالم كرة القدم. وبإذن الله تعالى ترون كل إبداع من ضيفنا أحمد بن سعيد السالمي. تابعوا مقاطعه على إنستغرام وإبداعه في كرة القدم. أما نحن نودعكم الآن ونلقاكم في حلقات أخرى قادمة. إلى اللقاء.
2: كنتم مع عيون المستقبل مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: الدقيقة حتى الرابعة عصراً من الأحد إلى الخميس.
1: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: ابن رشد الجزء الأول.

0: الحمد لله أن أوصلني إلى هذا العمر، وأن أنام هادئا فوق فراشي وأسرتي من حولي.
1: أطال الله في عمرك يا أبي العزيز، وأبقاك لأسرتك وتلامذتك.
0: لا تنسى أنك كنت من تلاميذي يا ولدي.
1: نعم لا أنسى، تعلمت منك الطب والفلسفة والحكمة وكيف أفكر أيضا.
0: هذا في حد ذاته فخر لي، ويجعلني أنام في هذا الفراش وأنا بالغ الرضا والسعادة.
1: أرجوك لا تنم طويلا هذه المرة يا أبي، هناك أناس في الخارج يريدون أن يطلوا عليك ويقوموا بتحيتك.
0: يا إلهي الكريم، كم كنت دوما معهم، أذهب إليهم أفكر وأكتب من أجلهم، الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم.
1: سوف أتركك قليلا لتستريح من فضولي يا أبي ومن أسئلتي وقلقي عليك.
0: يا ولدي، هل ينام المرء طويلا حين يبلغ هذا القدر من العمر؟
1: نم في هناء وصحة يا أبي.
0: المرء عندما يطعن في السن وتقترب نهايته يصعب عليه أن يترك الحياة وينام. أنفاسي أصبحت معدودة، اتركني أريد أن أكون وحدي.
1: نوم العافية يا أبي. يا أستاذي،

0: ما الأخبار؟
1: أرجو من الله أن يتمكن من النوم.
0: لنعطيه دواء.
1: إنه أبي وأنا أعرفه، يمكنه أن يتكيف مع نفسه.
0: ألف لا بأس عليه.
1: يمكنكم أن تستريحوا الآن، حان وقت النوم.
0: أنا شخصيا لن أنام حتى لو نام أستاذي.
1: صار أبي في سن كبيرة ولا يريد أن يكون سببا في قلق من حوله.
0: أستاذنا الشيخ اليوم يبلغ 66.
1: بل إن أبي تجاوز 76.
0: اليوم هو 9 من كانون الأول حسب التوقيت في الأندلس.
1: لسنا في الأندلس، بل أن أبي هنا في بيته بمراكش.
0: أبوك عاش ربع قرن إذن.
1: أبي مولود في قرطبة بالأندلس في 14 من نيسان عام 1126.

0: يا إلهي، لا تحرمني من متعة النوم والاستيقاظ بشكل منتظم. أشكرك على كل الرحلة الطويلة التي قطعتها في هذه الأرض. دعني أسترجعها، أسترجع أيامي الجميلة هنا وهناك.
1: إن شاء الله سيكون محمدا مثل جده الأكبر، سيكون عالما ليس له مثيل.
2: بارك الله فيك يا زوجي، كما أنا فخورة بك وبعائلتك الكبيرة التقية التي تعمل في خدمة العلم.
1: أتمنى من الله أن يشب محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد ويحمل اسم جداده.
2: إن شاء الله سيكون الرشد صفته واسمه.
1: إن شاء الله. اقتربت عودة أبي من رحلته،
2: أظن أنه سيحمل معه هدايا جميلة لحبيبه.
1: عندما سيعود أبي المعروف باسم ابن رشد من رحلته، سوف يحمل معه أكثر من هدية جميلة لحفيده.
2: أتمنى هذه المرة أن يأتي بالحرير، لست في حاجة إلى مخطوطات.
1: بل سوف يأتي بالاثنين معا، الحرير من أجلك والكتب لحفيده.
2: أبوك هذا الرجل المبارك هو 10 علماء اجتمعوا معا.
1: بالفعل كما تعرفين، فهو من زعماء الفقه، هو فقيه ليس له مثيل.
2: هو أيضا شيخ المالكية وإمام جامع قرطبة،
1: وهو من كبار مستشاري أمراء الدولة المرابطية هنا في الأندلس.

0: أخبرتكم أن تذهبوا إلى دياركم للراحة.
1: بل سوف نبقى هنا نذكر مآثر شيخنا وفقيهنا.
0: أبي.
1: وأيضا جدك.
0: جدي أبو القاسم أحمد أبو الوليد كان فقيها في جامع قرطبة.
1: شيخنا ابن رشد تربى أفضل تربية على يدي أبيه وجده.
0: كان جدي قد تولى القضاء في قرطبة وأبي في سن 12.
1: القاضي ابن القاضي وسليل القضاء.
0: صارت عائلتنا لا تعرف إلا هذا النشاط الإنساني.
1: القضاء شرف للرجال والعائلات في كل زمان ومكان، وأيضا عبء يمنع صاحبه من أشياء كثيرة.
0: هكذا تربينا على أن نعيش.
1: أنت ألم تفتقد اللهو يوماً؟

0: ترى لو عاد بي الطريق هل كنت أستمع إلى كلام صديق المنذر؟
1: نعم يا محمد، لكل مرحلة من العمر لذتها.
2: أيها المنذر، هل تريدني أن أجرب الملذات وأنا الذي يعده أبوه ليكون قاضي القضاء؟
1: ما زلنا صبية،
2: علينا أن نحتفظ بهذه الروح البريئة طيلة حياتنا حتى لا أشعر يوما أن في ثوبي بقعة أخجل منها.
1: يا ألي هذه الدرجة؟
2: أبي هذا الأسبوع ترك القضاء كي ينقطع إلى التدريس والتأليف في الفقه.
1: يا له من قاض عجيب، هل يترك القاضي مهنته من أجل التأليف؟
2: هذا هو أبي وجدي، إنه رجل ضليع في الفقه والتفسير والحديث.
1: وستكون مثله إن شاء العلي القدير؟
2: أتمنى. لا تنسى يا صديقي المنذر أننا نعيش في عصر يتسم بسلطة الفقهاء على الفكر والثقافة والمجتمع والسياسة.
1: معذرة، الآن تأكدت أنك لست في مثل عمري.
2: بل نحن ولدنا في نفس السنة.
1: تقصد 1126؟ بل أنت قبل ذلك بعقدين على الأقل.

0: نعم، ما حكايتك وما سرك بالضبط؟
1: كما ترى يا صديقي ابن طفيل، لست أكثر من شاب يهوى العلم والمعرفة.
0: أي علم وأي معرفة؟ قل علوم قل معارف.
1: السر أنني اخترت أساتذتي يا ابن طفيل.
0: شاب له كل هذه الأسماء من الأجداد والأب، يتتلمذ على هذا العدد الكبير والمتميز من الأساتذة والشيوخ والعلماء.
1: إنهم كثر أكثر مما تتصور. ليس للمعرف أصحاب في المطلق، ولكل عالم منهجه وأسلوبه.
0: وماذا تعلمت على يدي الفقيه الحافظ أبي محمد بن رزق؟
1: حفظت على يديه كتاب الموطأ للإمام مالك.
0: أعرف أنك تعلمت ذلك على يدي أبيك شيخنا الجليل أبي القاسم.
1: لا أحد يشبع من زيادة العلم يا ابن طفيل.
0: تعلمت أيضا على يدي الفقيه أبي مروان ابن عبد الملك بن مسرة.
1: هو الذي نصحني أن أتتلمذ على يدي ابن بشكوال.
0: ورحت تفتش عن أساتذة جدد في أنحاء الأندلس.
1: نعم نعم، من لم يدرس على يدي العالم أبي بكر بن سمحون ينقصه الكثير.
0: يجب أن أحمل الجميل إلى الفقيه أبي جعفر بن عبد العزيز.
1: بالطبع، فهو من أجاز لي أن أفتي في الفقه. ثم لماذا تغبطني على هؤلاء الأساتذة؟ أليسوا هم أيضا أساتذتك؟
0: نعم، وهم سر صداقتنا.
1: نعم صداقتنا، نحن أشبه بالديكة في تنافسنا.
0: لأنك تتميز عني في أنني لم أتتلمذ على يد أبي مروان بن جبرول الذي كنت تذهب إليه في بلنسي.
1: وربما الفيلسوف العلامة بن باجة.
0: يبدو أننا سنصير ديكة.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما. برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم ولقاءاتنا المتجددة من هذا البرنامج، برنامج تغاريد. ما زلنا أعزائي المستمعين نلتقي بالأخوة الشعراء والأخوة يعني العارفين عن فنون البادية لنتعرف على هذا المأثور البدوي أكثر وأكثر. وإحنا اليوم في ولاية المضيبي وبالذات في سمد الشان، وفي سمد الشان نلتقي بالأخ عبد الله بن سالم بن مسعود الدويكي. كيف حالك؟
3: نعم الله
2: عساك بخير.
3: خير.
2: كيف حالك؟
3: صحيح وخير.
2: عبد الله بن
3: نعم.
2: سالم بن مسعود.
3: عبد الله بن سالم مسعود الدويكي.
2: الدويكي.
3: نعم.
2: من نيابة سمد.
3: من نيابة سمد ولاية المضيبي.
2: ولاية المضيبي. حياك الله يا عبد الله.
3: نعم.
2: عبد الله المضيبي، كل المضيبي كانوا في السابق ولا يزالون يعني مهتمين بتربية
3: نعم.
2: الإبل
3: نعم.
2: يربون البوش.
3: يربون البوش نعم.
2: أيوة. وبالذات هنا في سمد شان كانوا يحبوا سباق العارضة أكثر.
3: صحيح.
2: أو الحشمة.
3: صحيح.
2: سباق الحشمة.
3: صحيح.
2: أو العارضة
3: نعم.
2: مشهور النيابة هذه
3: نعم.
2: بركض العارضة وركض الحشمة. هنا في ذلائل طلعت من هذه الولاية، ذلائل
3: صحيح
2: كانت في
3: صحيح.
2: مختلف المناطق. حنا باك تعلمنا اليوم عن ركض العارضة، كيف كان وكيف أصبح الآن ركض العارضة أصبح قليل، يعني بعض السباقات الميدان يسوون ركض شوط ولا شوطين ركض عارضة، لكن أول لا، كان أول يختلف.
3: مستمد
2: أول مستمد
3: معني في الموسم مرتين.
2: مرتين
3: هذه
2: كيف موسم يعني كان لموسم ركض العارضة
3: نقيضها نبوش ونعدهن ونقويها مشان هيش يوم تركب مع أخواك يكون مستغرب.
2: كيف تقيضهن البوش؟
3: قيضهن يداد وقت
2: أكل يعني تعطيهم أكل
3: وسمن وعسلنا حال
2: يداد وقت يعني بسر بسر
3: بسر
2: بسر
3: وتعطيهن سمن وعسلنا حال
2: بسر النخيل
3: النخيل.
2: لكن في نخلة معينة كنتوا تعطونها؟
3: لا
2: منها؟
3: لا كل واحد
2: كل واحد حي الله بسر
3: حي الله بسر
2: حي الله بسر
3: تربع الربع
2: يعني في الفصل القيض تعطونهن أكثر شيء البسر
3: بسر
2: وقت
3: وقت
2: وسمن ما شيء
3: ونصعطن السمن ونعطيهن اللبن يوم مستغضين من واحد
2: لبن
3: زميلني ها
2: تعطونهن لبن
3: لبن
2: لبن هيش
3: لبن بقر. كان حيوان وبوش
2: لبن بوش ولبن بقر
3: لبن بقر ولا هوش كل واحد
2: تسقون تسقونهن يا
3: نسقيهن يا
2: تسقونهن يا
3: هاي كان مستغضين من واحد يعني
2: علشان التقوى
3: تقوى
2: عشان التقوى بسر والقت والحليب والسمن
3: والسمن
2: عسل مشي
3: العسل نسقيهن ياه والحل السليط أول من زمن
2: حل السليط منين تجيبونه
3: من بدية
2: من بدية
3: كان في بدية
2: حل السليط وتسقونه ياه بعد
3: نسقيهن ياه لكن خاولهن به مرة سمن مرة عسل ومرة لبن اللبن هاك مستمد
2: تخالفون
3: اللبن مستمد اللبن مستمد ما فيه
2: كل يوم كم مرة
3: تسقى في الليل
2: في الليل بس مرة واحدة
3: مرة واحدة
2: يعني بعد المي بعد ما تشرب مي ولا قبل
3: من عشيت عطي اللبن باللي ما خليت بات مستريحة
2: مستريحة ما تسقيها ما تسقيها ماي
3: ما تسقيها
2: ما يعاد تسقيها بالباكر
3: تسقيها هات المي تسقيها يا ظهيرة
2: ظهيرة قبل لا تعطيها قبل لا تعطيها السمن أو تعطيها عسل
3: السمن والعسل هاي كلها تعطيها يا الليل
2: في الليل
3: لكن اللبن مستمر هاك
2: الإيداد متى تعطونها يا الإيداد؟
3: نعطيها مضحى ومعشي
2: مرتين مضحى ومعشي هذا إيداد
3: إيداد وقت مضحى ومعشي
2: مضحى ومعشي يعني الصبح وبالليل
3: والليل.
2: وفي الليل
3: وفي الليل
2: هذا لا يبوش العرضة
3: العرضة
2: خاصة يبوش
3: بوش العرضة
2: بوش العرضة لهم صفات بوش العارضة أول لهم صفات معينة يعني تنجونهن
3: آه.
2: بوش العرضة تنقى من بوش من الذلائل
3: الأخرى تنعرف
2: آه. بهيش تنعرف
3: تنعرف عندما سرت في الدب
2: يوم تندب هي
3: آه. من مستوتي دعة بنت 4 سنوات ندب هي نسيتي
2: بنت 4 تأدب
3: آه.
2: ما بنت 2
3: لا بنت 4 لا الحين بنت 2
2: الحين بنت 2
3: آه.
2: ولا في الأصل كانت أدب
3: بنت 4 من وصلت الرباعية عاد حاجة سني
2: خلنا نوقفني الحاج عبد الله أه؟ الآن بنت 2 تأدب
3: بنت 4 تأدب
2: الأول أو الآن
3: الآن بنت 2
2: لا بنت 2 أه. وأول
3: بنت 4
2: أه. ليش شو الفرق ليش الفرق
3: فريق مشان قوة
2: ليش تأدب بنت 2 الحين ما تخلى بنت 4
3: الحين الحين الناس من الشطة
2: من الشطة بس
3: أه.
2: يبيع يدف مستعجل عليه يبيع
3: مستعجل عليها يبص فلس
2: يبيع
3: والزمان الأول لا يبى الزمطة
2: آه.
3: ويبى السمعة
2: لكن هي في الأصل تأدب بنت 4 رباعية
3: لا يدع تسمى
2: يدع آه. بنت يدع بنت 4 صارت يدع يبدأ تأديبها في مؤدب خاص لها يعني
3: آه.
2: يأدبها
3: لازم
2: شو تسمون أنتم تأديب؟
3: يسمونه مدب.
2: المدب.
3: آه.
2: يسمونه مدب.
3: آه. الخاص هاي.
2: تأدب لا في الحارة ولا تؤدب مكان ثاني؟
3: لا. تسرى وتنشر.
2: تسرى وتنشر. تسرى وتنشر.
3: آه.
2: كيف تسرى وكيف تنشر؟
3: يوم مشان ما سرى. مشان تكون ما تيفل. ولا
2: بالليل
3: في الليل
2: عشان آه. ما تيفل.
3: آه.
2: تأخذ على الدرب.
3: تأخذ آه. تشوف يفال ولا شيء. تأخذ عليه.
2: آه.
3: في اللدب لما حازت اللدب قيلها تعال قيلها عت ولاقي بهزي
2: هني الحاج مبارك قلت لي تأدب بالليل عشان ما تيفل
3: آه.
2: في معنى كبير ترى هني لها معنى كبير هذا
3: معنى
2: ليش معنى كبير لأن هذه بيكون فوقها آدبي بكرة فوقها إنسان راكب
3: صحيح
2: وإذا ركبها بالليل
3: آه.
2: ويفلت
3: آه.
2: يمكن تأذيه
3: لا
2: يمكن
3: جاهلني
2: يكون يعني لا يمكن يتأذى منها يطيح منها شيء سبحان الله لكن إذا أدبها بالليل إذا ما يفلت
3: آه
2: يكون الإنسان ممن منها يعني
3: ممن يدبه يسنعي
2: شوفني يعني عامل الأمان عامل الأمان
3: آه هي تم
2: أدبت بالليل بحيث أنه ما تيفل من شيء
3: فدبه تم 3 شهور
2: 3 شهور في الأدب
3: آه
2: 3 شهور
3: من بعد الثلاثة تركض هي شوط
2: واحد
3: آه تركض هي وتسنع
2: كم كيلو تقريبا تركض هي
3: تركضها الله العالم ما بعيد يوم كيلو ما تي
2: يوم كيلو
3: أه.
2: أول شيء
3: أه.
2: بنت 4 لكن ما تركضها
3: لكن قوية
2: لكن قوية
3: قوية
2: ترى مطعومة
3: ومعطاها اللبن أول من أمها
2: يكون الوبر مالي خلاص طاح يعني وبره ولا بعدها فيها الوبر
3: لا الوبر يطيح يل مرة تسلين سليم
2: يل وبر
3: مرة
2: أه. ما فيه وبر عاد من وبر مال
3: لا يكمل وبره
2: بنت 4
3: ويرد وبره عاد في التضمين
2: يرد الوبر
3: اه
2: يرد الوبر
3: آه. لما قيضته وربطته يلت احنا نسميها بدو تيل وبرتي
2: يلت الوبر
3: اه يلت الوبر وخلفت وبر غيره
2: جات وبر غيرها وبر الاصليه
3: الوبر الاصليه
2: وبر الاصليه
3: ومن تربع الربع والتشداد فوقي مدة 7 أيام 8 أيام ما تركبه تقلص صيف مطية
2: ليش في الربع هذه؟
3: آه الربع هني مقيلة اللي ركبتي تستاهل من مركوب
2: شوف أنت
3: آه ومن لما شبقتي خلت عليها عاد ما ركبتي تالي ما في
2: تشبقها في ولي فتي؟
3: آه تشبقها في ولي فتي
2: في ولي فتي
3: آه. ومن الناقة الخبيثة الناقة الزينة تخزم يبطالها خزام آه والناقة اللي يكون سنيع مثل حين معني يعني نوعين باطنية أصنع على العمانية
2: يعني الرابية في الباطنة
3: آه باطنية أصنع على العمانية
2: الرابية في الشرقية يعني
3: اللي
2: في الشرقية
3: الهديدي تخلف
2: الهديدي خلفه بعدين نرجع للموضوع هذا بنرجع له لأن هن كلهن عمانيات لكن هاي كربت في الباطنة وهذا رابية في الشرقية أو في الداخلية
3: مثل الهديد
2: تسمى عمانية هذا
3: تسمى بوها باطني اللي هو عمانية
2: الأم عمانية
3: آه.
2: الأم الشرقية يعني
3: آه.
2: عمانية من الشرقية يعني
3: من الشرقية ياتك أصنع وياتك ممشاها وركضه وصناعه أحسن
2: أحسن من
3: آه العمانية ربي مثل الظبي.
2: إذا كان أمه وأبوها من الشرقية من المضيبي وهذا كان لا
3: أكيد الدب هي تعبر عليها.
2: شوف أنت يطلع يفول يفول.
3: لا إني أشد
2: أشد
3: أشد عن باطنية. باطنية سنية وهذيك أقوى
2: أقوى. طيب الحين تربعته
3: تربع الربع
2: تربع الربع
3: ومرني ومرني مدة شهر. ما بعد مدة شهر أركضني أركضني مثل نوع الربع نوع الربع في العراسات وفي الأختان هذاك الربع اسمه
2: زين
3: اسمه الربع خذن وصلتن
2: بعد قيض
3: بعد قيض ركوب له ياك ياتك العياد العياد عندنا أركضني في العياد
2: عيد الفطر وعيد الأضحى
3: لا عيد الحي
2: عيد الحي عيد الحي وعيد عيد الفطر ما تركضون
3: لا عيد الحي عيد رمضان ما نركض
2: ما تركضون عيد
3: لا نركض عيد الحي
2: عيد الحي
3: اها سنتني نركض مني لرضوية العيد
2: شوف انت
3: من رضوية العيد نعيد ونعيد ونعين خير ومن الصبح يصير ركض
2: رديتوا عليهم
3: اها استعاد بيصير ركض مثل بلاد قربك ولا مثل غية يصير ركض
2: شيء مدي معين خلاه يعني مركاض معين
3: ها مراكض
2: مسوالهم مراكيض مراكيض معينة
3: مراكض معينة
2: طيب وصلنا الحين إلى الركض عاد الحين خلاص الناقة طعمتوها أدبتوها تم قلصها عرفتوا مداها
3: عرفني مداها وعرفناها زين همشينها
2: زين همشينها
3: اللي كان ركوض العرب خذت يعني سمعت بهي
2: سمعت بهي
3: حبتي وينشد عن راعيها متبي في الزي متبي في ذي ينشد عن راعيها طلعت هي طليعة
2: متبت يا ناقة فلان
3: فلان ناقة فلان
2: ناقة فلان
3: تسلت لها سمعة
2: سلت لها سمعة زين
3: مثل ركضت مع خويك الركض ركضين
2: خلينا الركضين بعدين بنرجع للركضين الحين ناقة العارضة الحين الشباب هنا يشوفون الحين سباقات كلها سباقات الحين
3: صحيح
2: في التلفزيون يشوفوا سباقات بوش تركض هذه ناقة الأولى هذه الثانية وهذه الثالثة
3: صحيح
2: لكن ركض العارضة الشباب يعني خصوصا الحين عندنا شباب الحين قليل منهم يعرف شو المضمون يعني إيش المطلوب من ركض أو إيش مضمون ركض العارضة ركض العارضة لمضمون
3: المضمون ركض
2: ركض العارضة لمضمون هو ركض يعني الشرقة
3: الشرقة
2: الشرقة مضمونة الشرقة
3: الشرقة
2: وركض السباق هذي الحين اللي يشوفونه مال الميدان
3: هاي مال فلوس
2: مال مال بيع وشراء
3: بيع وشراء
2: بيع وشراء الناقة الأصلية تبين في ركض العارضة
3: ركض العارضة
2: أبكي أبكي الكلام
3: هذا هو
2: حاج عبد الله
3: نعم
2: المخرج الحين يقول لي الوقت انتهى وبنرجع باكر إن شاء الله وبنكمل
3: نعم
2: بنكمل عن موضوعنا احنا الحين وقفنا ان الناقة جاهزة عاد لركض العارضة وباكر ان شاء الله بنكمل موضوعنا ان شاء الله
0: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
2: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
3: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. في العصر الحديث أصبحت التقنية جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، ولعل الساعات الذكية هي واحدة من أبرز الابتكارات التي جعلت حياتنا أكثر راحة وكفاءة. فهي لا تقتصر فقط على إخبارك بالوقت، بل تقدم مجموعة واسعة من المميزات المتقدمة التي تجعلها أكثر من مجرد ساعة. إن الساعة الذكية هي جهاز إلكتروني محمول يرتديه الشخص حول معصمه، وتتميز بقدرتها على الاتصال بالهواتف الذكية أو الأجهزة الأخرى عبر البلوتوث أو الواي فاي. وتقدم الساعات الذكية عددا من الوظائف المتقدمة، وتختلف أنواعها حسب الشركة المصنعة، لكن معظمها يشترك في بعض الوظائف الأساسية مثل تتبع النشاط البدني وعرض الإشعارات. مستمعينا الأعزاء، أصبحت الساعات الذكية اليوم بمثابة مراقب صحي، فهي تلتف حول معصم الإنسان على مدار الساعة لتراقب المؤشرات الحيوية لمستخدمها. وتعتمد مثل هذه الساعات على مستشعرات متطورة قادرة على قراءة معدلات ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم ودرجة الحرارة للجلد، مما يوفر قاعدة بيانات ضخمة تسمى بالبيانات الحيوية المستمرة. هذه البيانات تسمح للخوارزميات برصد أنماط صحية معينة وتنبيه المستخدم لأي انحراف بسيط قد لا يشعر به الشخص جسديا في مراحله الأولى، مما يفتح الباب أمام الطب الوقائي الحقيقي الذي يتدخل قبل تفاقم الأزمات الصحية. تشير دراسات طبية حديثة مثل دراسة أبل هارت ستادي بالتعاون مع جامعة ستانفورد إلى أن هذه الأجهزة يمكنها اكتشاف عدم انتظام ضربات القلب، وهو أمر كان يتطلب سابقا زيارة المستشفى وارتداء أجهزة متخصصة لرصدها. إن التنبيه المبكر الذي تقدمه الساعة الذكية قد ينقذ حياة الآلاف من الأزمات الصحية المفاجئة، حيث يتم توجيه المستخدم لاستشارة الطبيب فورا بمجرد رصد الخوارزمية لنمط غير طبيعي يستمر لفترة زمنية محددة. لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي في الساعات الذكية على مراقبة القلب فقط، بل امتد ليشمل رصد الجهاز التنفسي من خلال مراقبة مستويات تشبع الأكسجين في الدم أثناء النوم واليقظة. وأثبتت هذه التقنية فاعلية خلال جائحة كورونا، حيث كانت الساعات تساعد في الكشف المبكر عن نقص الأكسجين الصامت، وهو انخفاض حاد في الأكسجين لا يشعر به المريض في البداية. وبفضل هذه المراقبة المستمرة أصبح بإمكان الأفراد الحصول على مؤشر رقمي دقيق لحالتهم التنفسية، مما يسهل على الأطباء تشخيص حالات مثل انقطاع التنفس أثناء النوم أو حتى بداية التهابات رئوية قبل ظهور الأعراض السريرية الواضحة. مستمعين الأعزاء، تعد مراقبة جودة النوم وتحليل مراحله من أبرز الميزات التي أحدثت تغيرا في وعي الناس بصحتهم النفسية والجسدية، حيث تستخدم الساعات الذكية مستشعرات الحركة وضربات القلب لتحديد فترات النوم العميق والخفيف، وتقوم الخوارزميات بتحليل تلك البيانات لتقديم درجة نوم يومية وتنبيه المستخدم في حالة وجود اضطرابات قد تشير إلى توتر مزمن أو مشاكل صحية كامنة. إن فهم دورات النوم يساعد في تحسين الأداء الإدراكي وتقوية جهاز المناعة، حيث توفر التقارير الأسبوعية والشهرية رؤية شاملة تساعد الأطباء في تقييم حالات الأرق المزمن ووضع خطط علاجية مبنية على بيانات واقعية لا تعتمد فقط على ذاكرة المريض. مستمعينا الأعزاء، من الناحية الوقائية بدأت الساعات الذكية في دمج مستشعرات لدرجة حرارة الجلد قادرة على اكتشاف الارتفاعات الطفيفة التي قد تسبق ظهور الحمى أو الأمراض المعدية ب 24 إلى 48 ساعة. وتعتمد هذه التقنية على رصد الانحراف عن المعدل الطبيعي للجسم، فإذا سجلت الساعة ارتفاعا مستمرا في الحرارة مع زيادة في ضربات القلب وقت الراحة، فإنها ترسل إشعارا للمستخدم بأن جسمه قد يكون في بداية معركة مع عدوى ما. هذا النوع من التنبؤ الذكي يساهم في عزل المرضى مبكرا ومنع تفشي العدوى في بيئات العمل أو المنازل. تمثل القدرة على رصد السقوط المفاجئ ميزة حيوية خاصة لكبار السن الذين يعيشون بمفردهم، حيث تستخدم الساعات مستشعرات التسارع وتقنية الجيروسكوب لتحليل حركات الجسم بدقة. وفي حال رصد سقوط قوي متبوعا بفترة من عدم الحركة، تقوم الساعة تلقائيا بالاتصال بخدمات الطوارئ وإرسال موقع المستخدم الجغرافي لجهات الاتصال المحددة مسبقا. هذه الميزة ليست مجرد رفاهية، بل هي أداة إنقاذ حقيقية أثبتت فعاليتها في مئات الحالات حول العالم، حيث وفرت التدخل الطبي السريع في اللحظات الحرجة التي يعجز فيها المصاب عن طلب المساعدة بنفسه. مستمعينا الكرام، بدأت الأبحاث الحديثة في استكشاف قدرة الساعات الذكية على التنبؤ بالأمراض العصبية مثل مرض باركنسون من خلال تحليل الرعشات الطفيفة جدا وتغيرات نمط المشي التي قد لا تلاحظها العين البشرية. وتشير تقارير من جامعة كارديف إلى أن البيانات التي تجمعها الساعات الذكية يمكن أن تظهر علامات المرض قبل سنوات من التشخيص السريري التقليدي. هذا الاكتشاف المبكر يمنح المرضى فرصة لبدء علاجات تبطئ من تطور المرض وتحسن جودة الحياة. يسعى المطورون حاليا لابتكار مستشعرات غير جراحية تقيس السكر عبر الجلد دون الحاجة لوخز الإبر، وهو ما سيحدث ثورة عالمية في حياة الملايين من المرضى. إن الربط بين تذبذب مستويات السكر والنشاط البدني الذي ترصده الساعة يساعد المرضى على فهم كيفية استجابة أجسامهم للغذاء والمجهود، مما يجعل التحكم في المرض عملية رقمية دقيقة وأقل إرهاقا. مستمعينا الكرام، تروج العديد من الشركات لقصص النجاح التي ساعدت فيها الساعات الذكية مثل أبل ووتش مستخدميها، إذ أن أبل في كل مؤتمر تعرض قصصا لمستخدمين أثرت ساعاتها الذكية في حياتهم، بدءا من مساعدتهم على اكتشاف أزمات قلبية قبل حدوثها وحتى مراقبة أسلوب حياتهم بشكل صحي. وتزداد أهمية الساعات الذكية في الأوقات التي تتطلب متابعة مستمرة للحالة الصحية للمستخدم، لذلك تجد دائما الرياضيين يرتدونها في المعسكرات التدريبية ويهتمون بالقراءات الناتجة عنها رغم عدم دقتها في بعض الأحيان. وتعد مناسك الحج إحدى المواقف التي يمكن فيها للساعات الذكية أن تساعد المستخدم وربما تنقذ حياته في بعض الحالات بفضل مزاياها الذكية المتنوعة. ويعود السبب في ذلك إلى الضغط الجسدي الذي يتعرض له الحاج باستمرار أثناء أداء مناسك الحج، بدءا من المشي لمسافات طويلة وسط الزحام وربما التعرض لأشعة الشمس ونقص السوائل لفترات طويلة. وبينما لا تصل دقة آليات الاستشعار ومراقبة الحالة الصحية في الساعات الذكية إلى دقة مثيلاتها الطبية الاحترافية، فإنها تعد مؤشرا مبكرا وأداة إنذار فعالة في حال حدوث أي أمر طارئ حسب تقرير قسم الصحة في جامعة يوتا الأمريكية. ويعني هذا أنها تساعد المستخدم في اكتشاف وجود خلل ما يستدعي رعاية طبية احترافية ودقيقة، كأن تخبرك الساعة بأن معدل نبضك مرتفع أو تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، مما يدفعك للتوجه إلى أحد المراكز الصحية لتلقي الرعاية المناسبة. ولا تقتصر مزايا الساعات الذكية وفوائدها بالنسبة للحاج على المزايا الصحية التقليدية فقط، بل تمتد لتصل إلى أبعد من ذلك، إذ يمكنها أن تنقذ الحاج في حالة ضياعه أو انفصاله عن الفوج الخاص به. وتأتي غالبية الساعات الذكية اليوم بميزة تتبع المواقع والاتصال المباشر بشبكات جي بي اس، سواء عبر الهاتف أو عبر المستشعرات الموجودة في الساعة، مما يتيح للحاج معرفة موقعه بسهولة والعودة إلى مقر الفوج، فضلا عن إمكانية تتبع موقعه من قبل ذويه أو مشرفي المجموعة إذا استدعى الأمر ذلك. مستمعينا الكرام، تعتمد دقة التنبؤ في الساعات الذكية على خوارزميات التعلم الآلي التي تزداد ذكاء كلما زاد عدد المستخدمين وتنوعت البيانات، مما يقلل من نسب الخطأ والإنذارات الكاذبة. وبمرور الوقت تتعلم الساعة البصمة الصحية الفريدة لكل شخص، فما يعتبر نبضا مرتفعا لشخص ما قد يكون طبيعيا لآخر رياضي. هذا التخصيص هو جوهر الذكاء الاصطناعي، حيث لا يتم تقييم المستخدم بناء على معايير عامة فقط، بل بناء على تاريخه الصحي الشخصي، مما يجعل التنبيهات أكثر مصداقية وفائدة في اتخاذ القرارات الصحية المصيرية. ويمكن القول أنه ومع استمرار التحسينات في دقة المستشعرات وقوة الخوارزميات ستصبح هذه الأجهزة رفيقا لا غنى عنه في رحلة الوقاية الصحية، مما يجعل عبارة الوقاية خير من العلاج واقعا رقميا ملموسا نرتديه في معاصمنا. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشكل تمهيدي عن هولندا، هذا البلد الجميل الغني بالتنوع الحيوي وبالمصطلحات البيئية المختلفة وبالتميز الذي يميزه عن العالم بأكمله، النيذرلاند أو الأراضي المنخفضة تحت مستوى سطح البحر أو على مستوى سطح البحر المعرضة للاختفاء مع التغيرات المناخية التي تحدث في هذا العالم. تحدثنا عن البولدر، وهو إزالة الإنسان الماء من الأراضي المنخفضة أو الأراضي الرطبة واستخدامها كأنشطة بشرية في السياحة أو في الزراعة أو في الإسكان. وتحدثنا أيضا عن المناخ الأوروبي، المناخ الهولندي المتأثر ببحر الشمال، وعن الإحساس بدرجات الحرارة المختلفة عن حقيقتها في هولندا. دائما نشعر أن درجة الحرارة أقل بكثير من درجة الحرارة الحقيقية، وذلك بسبب الرطوبة والرياح المستمرة طوال العام. وسنتحدث اليوم بشكل موجز عن التنوع البيئي الكبير جدا في هذه المساحة الصغيرة. هوت سبوت تتحول هولندا إلى نقطة ساخنة بالتنوع الحيوي، فالسجل الهولندي للأنواع يذكر وجود أكثر من 47 ألف نوع من النباتات والحيوانات والفطريات في البلاد، وهذا رقم مهم جدا إذا تذكرنا إن هولندا دولة صغيرة ومزدحمة. لكن هذا التنوع لا يعني أن الطبيعة هناك سليمة تماما، فبعض الأنواع تتراجع وبعض الموالة الطبيعية تعرضت لضغط شديد جدا بسبب الأنشطة البشرية، سواء من حيث الزراعة المكثفة أو العمران أو الطرق أو التلوث أو ترسبات النيتروجين أو تغير المناخ. كل الأنشطة البشرية في النهاية لها تأثير بيئي معين، ودائما الإنسان يجب أن يعني يأخذ بالحسبان وجود الإنسان له ثمن، له ثمن بيئي، فيجب أن يستعد الإنسان أن يدفع الثمن البيئي لتخريب البيئة إذا أراد أن يتغير المصطلح بدل التخريب إلى استخدام واستفادة متبادلة. يجب أن يتم معالجة البيئة التي تم استخدامها، يعني يد تأخذ ويد تعطي للبيئة. إذا عملت طريق أو أنشطة بشرية في مناطق فقدت غابات، يجب أن تنقل الأشجار، يجب أن تزرع غابات جديدة في مواقع متسحرة، يجب أن تكافح التسحر، لأنه هذا التدافع يخلق التوازن. أما الاستهلاك الدائم للرأس المال البيئي يؤدي في النهاية إلى فقدان كل شيء. وهذا يذكرنا بالمدن التي حدثت في أستراليا في مرحلة زمنية معينة. عندما وصل الإنسان الأوروبي إلى أستراليا بدأ يزرع بعض المناطق زراعة كثيفة وشديدة، وبنى مدن وسكك قطارات وقرى، وكان المكان يعني عجب الناس، ومفروض أنه الزرع يطلع، وكانت الأمور أفضل على أفضل ما يكون. فجأة بعد عدة سنوات دخلت أستراليا في دورة زمنية مناخية يصل فيها الجفاف إلى 10 سنوات، فتبين أنه هذه المنطقة في أستراليا قد تتأثر بالأمطار لمدة

0: اعتماد الإنسان على الطبيعة ذاتها من أجل إحداث أنشطة بشرية تساهم في اقتصاده. فعندما يتآكل الرأس المال البيئي تفقد الأنشطة البشرية أهميتها تماما وتتلاشى، يعني نصل إلى قاعدة صفرية ما لها حل نهائيا. لذلك أن يحافظ الإنسان على البيئة مش من أجل مصلحة البيئة، مش من أجل مصلحة الأنواع الكائنات الحية الأخرى، مش من أجل مصلحة النباتات، مش من أجل مصلحة الطبيعة ذاتها، هي مصلحة جوهرية ورئيسية للإنسان، لأن بقاء الإنسان يعتمد على بقاء التنوع الحيوي وهذه البيئة والكائنات الحية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار 11 صباحا، نبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهة النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمة صاروخية وطائرات مسيرة. والولايات المتحدة تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيرات في إيران، والحرس الثوري يقول إنه استهدف قاعدة تستخدمها الولايات المتحدة لشن غارات. أهلا بكم إلى التفاصيل. بحث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهة النظر بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على ضمان حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. كما تناول الاتصال علاقات التعاون والشراكة القائمة بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية الصديقة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرة مسيرة معادية، ونوهت إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بقدرات الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية في جنوب إيران، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى حماية قواتها ومصالحها في المنطقة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية ردا على الضربات الأمريكية، مؤكدا أن العملية جاءت في إطار الرد على ما وصفه بالاعتداء على الأراضي الإيرانية، كما حذر من أن أي هجمات إضافية ستواجه برد أشد وأكثر اتساعا. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين ومخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تنعكس على أمن الملاحة واستقرار المنطقة، بينما تتابع الأطراف الإقليمية والدولية التحركات الميدانية والدبلوماسية لاحتواء الأزمة. دعت فرنسا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. جاء ذلك بينما أسفرت غارات إسرائيلية استهدفت منازل سكنية بالجنوب اللبناني عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين. من جانبه أعلن حزب الله اللبناني اليوم الاثنين أن عناصره تصدوا لطائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان، واستهدفوا قوة إسرائيلية بالأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان رداً على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار. استشهد فلسطينيان وأصيب 25 آخرون في قطاع غزة، حيث تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين رغم وقف إطلاق النار، مع توسع إسرائيلي واضح يتجاوز الخطوط المرسومة. وعلى مستوى الخدمات الصحية في القطاع، يدخل مستشفى شهداء الأقصى في غزة مرحلة حرجة مع تفاقم أزمة الكهرباء وتعطل المولدات التي تغذي أقسامه الحيوية. أعلن جان كاسيا المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا تسجيل 263 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا حتى أمس، مع التحقيق في أكثر من 1100 حالة مشتبه بها.
وأوضح أن 43 شخصا توفوا نتيجة الإصابة بسلالة بوندي بوغيو النادرة من الفيروس، مؤكدا أهمية تفعيل أنظمة الطوارئ الوطنية وضمان استمرار الاستثمارات في مجال التأهب للأوبئة. وأشار كاسيا إلى أن الشركاء الدوليين يؤدون دورا مهما في دعم جهود الاستجابة، شريطة توافق هذا الدعم مع استراتيجيات الحكومات والمؤسسات الأفريقية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا وسط نقص في الإمدادات الطبية الأساسية وصعوبة احتواء انتشار الفيروس. جددت الولايات المتحدة انتقاداتها لحلفائها في حلف شمال الأطلسي خلال حوار شانغريلا في سنغافورة، حيث دعا وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها الدفاعي وتقليل اعتمادها على الحماية الأمريكية. وأكد مسؤولون أوروبيون أن الحلف لا يزال متماسكاً رغم خطط واشنطن لسحب 5000 جندي من ألمانيا وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الحلف، مشيرين إلى أن أوروبا تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستقل. وشدد وزراء دفاع أوروبيون على أهمية الحفاظ على مصداقية حلف شمال الأطلسي عالمياً، مؤكدين ترابط الأمن الأوروبي مع أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي في ظل التحديات الدولية المتزايدة. بدء التصويت في انتخابات إثيوبيا البرلمانية، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب رئيس الوزراء أبي أحمد بأغلبية المقاعد. أفاد رجال الإنقاذ في ميانمار بمقتل أكثر من 50 شخصاً وإصابة نحو 70 آخرين جرى انفجار وقع داخل مبنى يعتقد أنه كان يستخدم لتخزين متفجرات التعدين في قرية كونغ توب قرب الحدود الصينية شمال ولاية شان. وأوضح أحد رجال الإنقاذ أنه تم انتشال 46 جثة، بينها جثث 6 أطفال، ونقلها إلى مستشفى البلدة، إلى جانب نقل نحو 74 مصاباً لتلقي العلاج. وأشار شهود ومنقذون إلى تضرر أكثر من 100 منزل في محيط الانفجار وسط تضارب في حصيلة الضحايا واستمرار عمليات البحث عن مفقودين. ارتفع عدد ضحايا حادث تسرب مواد كيميائية في مصنع للورق بولاية واشنطن الأمريكية إلى 11 شخصاً بعد انتشال جثث جميع المفقودين 9 وفق ما أعلنته السلطات الأمريكية. ووقع الحادث إثر انفجار خزان ضخم يحتوي على ملايين اللترات من مادة المحلول الأبيض شديدة التآكل داخل مصنع بمدينة لونغ فيو، ما أدى إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة. وكان الخزان المنفجر يحتوي على مواد كيميائية تستخدم في تفكيك رقائق الخشب لإنتاج لب الورق، من بينها هيدروكسيد الصوديوم وكبريتيد الصوديوم. رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئيسية التي ستحدد خليفته في المنصب، مؤكداً أنه سينتظر النتائج النهائية التي يراجعها القضاء. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب التسجيل الوطني تصدر المرشح المستقل اليميني أبيلاردو دي لا إسبيريا السباق الانتخابي بحصوله على أكثر من 43% من الأصوات، ما يؤهله لخوض جولة ثانية أمام المرشح اليساري إيفان سيبيدا حليف بيترو وعضو مجلس الشيوخ الذي نال ما لا يقل قليلاً عن 41% من الأصوات. لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في حادث مروع لحافلة ركاب في محافظة دينيزلي جنوب تركيا. وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحافلة انحرفت عن مسارها عن الطريق السريع دينيزلي آيدن واصطدمت بحاجز، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وعملت فرق الإسعاف والإنقاذ والإطفاء على إخماد النيران ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، فيما لا تزال أسباب الحادث
غير معروفة. أرسلت الصين قمراً صناعياً جديداً لاختبار تقنيات الإنترنت إلى الفضاء من مركز شيتشانغ في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. وانطلق القمر على متن صاروخ من طراز لونغ مارش 2D، حيث دخل مداره المخطط له بنجاح وفق ما أعلنت الجهات المختصة. ويهدف القمر إلى اختبار تقنيات الاتصال عريض النطاق المباشر بين الهواتف المحمولة والأقمار الصناعية، إضافة إلى أنظمة الشبكات الفضائية الأرضية المتكاملة. ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 6 و 4-6 ضمن سلسلة صواريخ لونغ مارش الصينية المخصصة لعمليات الإطلاق الفضائي. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مع تصاعد التوترات بين إسرائيل ولبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ أكثر من 6 أسابيع. وصعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 89 دولاراً و53 سنتا للبرميل، فيما ارتفع خام برنت إلى 93 دولاراً و5 سنتات للبرميل. وجاءت المكاسب وسط مخاوف متزايدة بشأن اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز. في المقابل حدت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين من مكاسب الأسعار بعدما أظهرت تباطؤ نشاط الصناعة التحويلية وتراجع زخم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. استأنفت إيران إنتاج الغاز في 3 منصات بحرية بحقل باريس الجنوبي بعد توقفه إثر هجمات إسرائيلية عطلت جزءاً من قدرات المعالجة في منشآت برية وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة باريس للنفط والغاز أن المنصات لم تتعرض لأضرار مباشرة وأن الإنتاج يحول حالياً إلى محطات معالجة بديلة في المنطقة. وأضاف أن أعمال الإصلاح ما زالت مستمرة في المنشآت المتضررة بهدف إعادة تشغيلها بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن. ويعد حقل باريس الجنوبي أحد أهم مصادر الغاز في إيران، وتؤثر أي اضطرابات فيه على الإمدادات المحلية وخطط التصدير. أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين والاتحاد الأوروبي يناقشان إنشاء آلية للتشاور بشأن التجارة والاستثمار، على أن يتم عقد حوار رسمي حول هذا الملف خلال الفترة المقبلة. وأكدت الوزارة أن التواصل بين الجانبين مستمر بشكل سلس، مشيرة إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تقوم على مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة. ودعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية ودعم التجارة الحرة ومواجهة الإجراءات الحمائية والأحادية. وحذرت من أن أي قيود تجارية تمييزية جديدة قد تدفع الصين إلى اتخاذ تدابير لحماية مصالحها الاقتصادية. وفي الخبر الأخير، وقعت وزارة التراث والسياحة اتفاقيتين لعقود انتفاع لإقامة مشروعين سياحيين في ولايتي الحمرة بمحافظة الداخلية ومرباط بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال عماني، وبما يعزز الاستثمارات في القطاع السياحي. ويشمل المشروع الأول منتجعاً فئة 4 نجوم في ولاية الحمرة بمحافظة الداخلية، فيما يتضمن المشروع الثاني فندقاً فئة 5 نجوم في ولاية مرباط بمحافظة ظفار على مساحات استثمارية واسعة ومرافق سياحية متكاملة. وتهدف هذه المشاريع إلى تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص عمل وتعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم التنويع الاقتصادي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في سلطنة عمان. وأكدت الوزارة أن توقيع العقود يأتي ضمن برنامجها الاستثماري لتطوير القطاع السياحي وتحسين التجربة السياحية في مختلف المحافظات بما ينسجم مع مستهدفات التنمية السياحية الشاملة. وقع الاتفاقيات من جانب الوزارة مع السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، فيما وقعها من جانب الشركات المعنية ممثلوها. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز عناوينها.
جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهة النظر بما يدعم الأمن والاستقرار وضمان حرية الملاحة البحرية. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. الولايات المتحدة تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيرات في إيران، والحرس الثوري يقول إنه استهدف قاعدة تستخدمها الولايات المتحدة لشن غارات. نفذ لكم هذه النشرة على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، وكنت معكم في قراءتها أمل بنت سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. يفتح لنا السرد الجميل عوالم من الدهشة، تتيح لنا أن نرى ما لا يرى وأن نصغي لما لا يقال،

0: مساحة أسبوعية للسرد القصير وما يزخر به من دهشة وأسئلة وظلال خفية. الحكاء تروي الحكاية أسماء الشامسي، تمنحها صوتها المخرجة حنان المعمري.
1: أصدقائنا أصدقاء الحكايات، مرحبا بكم مجددا في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الحكاءة، حكاية أخرى جديدة نقدمها لكم اليوم من المغرب بخصوصية سردية مختلفة وحساسية ملفتة، حيث يتقاطع فيها الخوف مع تشابكات الفقد والذاكرة والألم، عن وطن تحن إليه كاتبة هذه القصة وهو بين يديها في قبضتها المحكمة، لكنه يفلت منها مختطفا في كيان الخوف، هذا الخوف الذي هو الحزن العميق في حقيقته كما تصفه في نص سردي للكاتبة المغربية سلوى ياسين بعنوان حزن مغربي. ستضيء لنا هذا النص الشاعرة والكاتبة المغربية منى وفيق بقراءة ورؤية انطباعية من قلب المغرب وحزنه، ثم أخيرا نستطلع ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يبدعه في محاكاته لنص اليوم. والآن أصدقائي، نبدأ برنامج اليوم بقراءة قصة حزن مغربي للكاتبة المغربية سلوى ياسين من مجموعتها القصصية أنظر الصادرة عام 2017.
2: هذا الشعور المر المزمن في الحنجرة كالعلقة، قادم من الإدراك البطيء والمتأخر بأننا فاقدو ديار قدماء. حين تبعثر أجداد أجدادنا في كل مكان، لم يأخذوا من ديارهم القديمة سوى أشياء قليلة جداً، والكثير الذي تبقى ظل هناك. ككل الأشياء المتخلى عنها حين تحزم الحقائب، حين لا مكان إلا لما هو أهم، قدموا من مكان بعيد جداً، عبروا ربما قارة أو أكثر، شهدوا على الطريق أياماً وأنهاراً جافة. عاش نصفهم على التذكر، تذكر العائلة التي لم تعد تماماً عائلة، والجمع الذي تشكل منهم لا يشبه قبيلة، جمع من فاقدي الديار، ملامحهم غير متشابهة، ولا يطلق عليهم لقب شعب. اليوم يقصون على الأحفاد تلك الحكايات القديمة عن النباتات التي لا تمتلك الجذور، ومع ذلك تنمو وتنتشر بسرعة مخيفة. لقد تكاثروا حقاً مثل الأشياء التي لا يعذبها الماضي، تضاعف عددهم مئات المرات، لكنهم مع ذلك ما زالوا يتصرفون كأقلية. خبزهم هو الخوف، خوف الأقليات غير المفهوم. هذا الخوف في الحقيقة حزن، حزن لا يفسر في أي قاموس، ولا أستطيع أن أجد له ترجمة جيدة ودقيقة من أجل أن تفهمي حزننا بدقة يا جيسيكا. لا يا جيسيكا، لا يشبه حزن الأمريكيين أبداً، ليس حزناً واضحاً محدد الأضلاع والحدود. هذا الذي سأطلق عليه مؤقتاً اسم الحزن يشبه الوخزة المفاجئة تذكرني بأن كل ذلك لم يعد ممكناً وإلى الأبد. الغصة التي تصعد في وقت غير مناسب، إنه حزن غريب يسيح داخل الروح، ينزلق من بين اليدين ويحضر دون استدعاء، دون استئذان. حزن لديه فيزياؤه الخاصة، حزن عابر للتاريخ، يأتيني من مكان بعيد ولا أستطيع تحديد سبب واضح له. قد يأتي مثلاً حين تعدين نقودك التي لا تكفي، قد يتسلل في وجوه الذاهبين إلى عملهم كل صباح، أو يخرج من بين أنامل المرأة التي تصنع عقداً صغيرة من الحرير، 5 سنتيمترات لكل عقدة حريرية من أجل قفطان بالملايين. تخرج العقدة الصغيرة من الأصابع فتدخل عقدة أخرى في الفم، تقف للحظة في الحلق ثم تبلعها الخياطة بالريق الناشف. الحزن الذي ينبع من الإدراك المتأخر أنك لست من الفرقة التي تمر على عربة بيك أب سريعة، فرقة من الرجال والنساء يعزفون ويغنون، عربة سريعة قادمة من قرية بعيدة خلف الجبال في حضن الضباب، متجهة نحو عرس يقام في قرية أخرى عالية خلف الضباب. إنهم يغنون ويرقصون على الطريق، والسائق تهيجه الأغاني فيفلت المقود ويصفق. تتمايل البيك أب كراقصة، يعيد السائق يديه إلى المقود سعيداً لأنه أفلت من حادثة محققة هذه المرة أيضاً. تمر الأغاني كريح خفيفة، ترحل الأهازيج الرائعة، تبتعد كعربة تينيسي ويليامز، عربة ترامب التي اسمها الرغبة. تقولين لنفسك: أنا لست واحدة منهم، أنا داخل العربة البطيئة الصامتة التي اسمها الحزن.
1: كانت هذه قصة حزن مغربي للكاتبة المغربية سلوى ياسين.

0: والآن دعونا نسمع من ضيفتنا الكاتبة والشاعرة منى وفيق انطباعها عن قصة حزن مغربي. أستاذة منى، أرحب بك في حلقة اليوم من برنامج الحكاءة، وجدا سعيدة بوجودك.
1: أنا الأسعد بهالإطلالة على المستمع العماني، وحضرت وسجلت في إذاعات كثيرة، ولكن اليوم الحضور بالنسبة لي خاص، خصوصا أنه في معزة كبيرة في قلبي للشعب العماني بشكل عام، فأنا سعيدة وشكرا على الاستضافة.
0: منى، يعني دعينا نبدأ البرنامج بسؤال عن افتتاحية القصة. القصة تبدأ بافتتاحية غير اعتيادية، هذا الشعور المر المزمن في الحنجرة كالعلقة. يعني الكاتبة لا تعرف الحزن هنا، بل تجسده في عضو من الجسد قبل أن تنتهي الجملة الأولى. ما رأيك في هذا الاستراتيجية الأسلوبية، وكيف يتشكل هذا الحزن المغربي في كيان ووعي منى وفيق؟
1: أولاً أنا أسمي سلوى ياسين بفائقة البيكاب القصصية في المغرب، أنها دائماً تحمل قصص عائلية من الحجم الكبير، قصص عائلية مغربية من الحجم الكبير. وكثيراً ما أشبه قصصها بلوحات الألماني ألبخ إبرور، يعني قصص تذكرنا بطفولتنا وحزننا المغربي الشفيف المنقول بكل عذوبة. وهي من أحب القصات، ليس فقط المغربيات بل العربيات، إلى قلبي والأقرب إلى ضائق. وبالنسبة لسؤالك، أعتقد أن عبقرية البداية عند سلوى ياسين أنها لا تتعامل مع الحزن كمشاعر بل كعضو داخلي. يعني الحزن هنا ليس فكرة ولا حالة نفسية عابرة، بل شيء عضوي يلتصق الجسد مثل علقة تمتص الحياة طبعا ببطء. لهذا أجدها موجعة منذ أول سطر، لأنها لا تمنح للقارئ مسافة أمان. طبيعة الحال نحن لا نفهم الحزن، نحن نبتلعه مباشرة. والحزن المغربي في النص ليس حزن حادثة واحدة، أنا أجد أنه حزن تراكمات طويلة، يعني الفقر، الخوف، الاقتلاع، التعب التاريخي، الخيبات اليومية الصغيرة. لذلك يبدو كأنه شيء وراثي أكثر منه نفسي، يتسلل إلينا عبر الجدات، الأمهات، ثم الأبناء، دون أن يصادفه أحد مباشرة.
0: صحيح.
1: الحزن هنا لا يتحدث عن شخص بل عن شعب يتنفس الحزن بطريقة اعتيادية جدا، لدرجة أنه لم يعد ينتبه إليه. وأظن أن هذا قريب مني أنا شخصيا، لأن بعض الأحزان لا تعبر عبر اللغة أصلا بل عبر الجسد، الحنجرة أو الصدر، المعدة، الأرق أو التعب الغامض. وربما لهذا سلوى ياسين عندما كتبت عني يوما قالت أن الألم في جيناتي. أنا أعتقد أنه في جيناتنا نحن المغاربة، لأننا لا نعيش الحزن كحدث بل كتركيبة داخلية، لأن الحزن سبق لنا إلى العالم وانتظرنا هناك.
0: صحيح. يعني بالذات عندما يقول الراوي في هذا النص: هذا الخوف في الحقيقة حزن، حزن لا يفسر في أي قاموس ولا أستطيع أن أجد له ترجمة جيدة ودقيقة. من أجل أن تفهمي حزننا بدقة يا جيسيكا، لا يا جيسيكا، لا يشبه حزن الأمريكيين أبدا. يعني بالذات عندما يأتي هذا النداء يعني إلى اسم غربي، فهذا يدل على أنه الراوي في موقع فيزيائي ليس داخل أرض الوطن، يبدو أنه خارج الحدود. وهو أيضا ما يعطينا يعني انطباعا عن القصة أنها تروى من خارج أرض الوطن لأحد فاقدي الديار. يعني هذا العجز عن ترجمة الحزن، هل ترينه منى هو الترجمة الأعمق للنص كله؟
1: بالتأكيد أثناء بالنسبة لي هذا هو قلب النص الحقيقي. العجز عن ترجمة الحزن ليس خجلا لغويا بل دليل على أن الحزن نفسه يعني ولد في منطقة أعمق من اللغة. وعندما تخاطب سلوى ياسين في هذا النص جيسيكا، فلتشرح لها شيئا لا يمكن شرحه لشخص ينتمي لعالم مختلف تماما. لا أتحدث هنا عن اختلاف جغرافي فقط بل حتى في طبيعة الألم نفسه. هناك طبعا مجتمعات يكون الحزن فيها واضحا جدا، خسارة، فراق، موت، أزمة. أما نحن في الحزن ضبابي ومتراكم وقديم إلى درجة أنه فقد حدوده، لهذا تقول سلوى أنه ليس حزنا واضح الأضلاع، لأن الحزن المغربي في النص شبه مناخا كاملا، ليس فقط حادثة منفصلة. أعتقد أن تقليدي الديار يفهمون هذا جيدا، لأن الإنسان حين يبتعد عن مكانه يكتشف أن المشاعر مرتبطة باللغة الأم، بالرائحة، بالخوف الجماعي، بطريقة الناس الصمت حتى. هناك أوجاع تموت بمجرد ترجمتها، لأنها ربما تصبح مرتبة أكثر مما ينبغي، في حين أن الحزن كما تعلمين، أعتقد أن النص كما تعلمين يريد للحزن أن يبقى فوضويا أو لنقل خاما غير قابل للترويض. وطبعا البعض قد يتساءل، هل هنالك حزن مغربي وأمريكي وهندي؟ وهذا تساؤل مقبول بالنسبة لي، لأن البعض قد يعتبر أن الحزن شعور إنساني واحد، وأن وصفه بالمغربي أو الأمريكي أو الهندي في نوع من المبالغة أو التعميم. لكن ما يفعله نص سلوى ليس تصنيفا الحزن بيولوجيا، بل كشف الطريقة التي تنتجه بها كل ثقافة وكل ذاكرة جماعية. لا نختلف أن الحزن إنساني واحد، وأن الألم هو الألم في النهاية، لكن طريقة عيش الحزن تختلف من مجتمع لآخر. هناك شعوب تعيش كحادثة فردية، وهناك شعوب يتحول فيها الحزن إلى مناخ جماعي طويل يدخل في اللغة، في التربية، في الخوف، وحتى في طريقة الصمت. لكن
0: بالضبط.
1: الحزن المغربي، لا أعتقد أن تلوى ياسين تقول إن المغربي يحزن أكثر من غيره، بل تقول إن هناك شكلا خاصا من الحزن تكون تاريخيا واجتماعيا، ارتبط طبعا بالخوف، بالفقد، بالهجرة، بالفقر الصامت، بالإحساس أن الإنسان يحمل تعب أجيال كاملة فوق كتفيه. ولهذا خطبت جيسيكا بالاسم، لأنها تحاول شرح حزن محلي جدا لشخص قادم من سياق آخر. وكأنها تقول يا جيسيكا، قد نفهم الكلمة نفسها لكننا لا نعيشها بالطريقة. حتى الأدب العالمي يفعل هذا دائما، نحن دائما ما نتحدث عن الكآبة الروسية، الوشدة اليابانية، القلق الأمريكي، الحنين اللاتيني مثلا، ليس لأن المشاعر مختلفة جذريا، بل لأن التاريخ والثقافة يعطيان لكل شعور نكهته الخاصة وطريقته الخاصة في الظهور. أنا أحيانا أشعر أن الحزن المغربي في هذا النص ليس مجرد حزن، بل تعب حضاري طويل، كأن الروح نفسها تمشي وتلتفت خلفها باستمرار.
0: نعم.
1: وتعرفين يعني أول ما قرأت النص، يعني أنا قرأته من مدة طويلة، مجموعة قرأتها من مدة طويلة، مجموعة أنظر، وقلت سلوى أتمنى لو تعيريني هذا العنوان، الحزن المغربي.
0: فعلا
1: اكتشفت
0: جميل
1: أنه في
0: فعلا.
1: روائي مغربي آخر طلب منها نفس الأمر، لأن من كثر ما يتقاطع معي العنوان ويمثلني، تمنيت لو أكون أنا صاحبته فعلا.
0: جميل جميل، يعني من حقك يا منى أكيد. فأنت تتحدثين منى عن في هذا النص عن حزن موروث، عن حزن ذات تاريخ طويل، يعني بالذات عندما تقول سلوى زمن الأجداد الذين عبروا قارة أو أكثر وشهدوا على الطريق أياما وأنهارا جافة، يعني هذا الزمن، ويوجد زمن آخر الذي يعني يرى فيه الحزن في وجوه الذاهبين إلى العمل كل صباح، حزن يأتي حين تعدين نقودك التي لا تكفي. يعني أيضا هذا الحزن يتشابك زمنيا كما قلتي يعني منى، بين حزن قديم وموروث، وبين حزن حاضر يقفز في التفاصيل اليومية البسيطة. يعني نص رائع بلا شك. يعني منى، دعينا ننتقل يعني إلى سؤال آخر، إلى عمق البنية الفنية والنفسية أيضا للنص. لجأت الكاتبة يعني في لحظات بعينها إلى التفاصيل المادية الصغيرة بدقة مشهدية مدهشة، 5 سنتيمات لكل عقدة حريرية من أجل قفطان بالملايين، تخرج العقدة الصغيرة من الأصابع فتدخل عقدة أخرى في الفم. هذا الانتقال من العقدة المادية إلى العقدة المجازية في لحظة واحدة، كيف تصفين هذه التقنية الأسلوبية الذكية؟
1: طبعا هذا من أكثر الأشياء التي ألهمتني في النص. سلوى لا تشرح الفكرة مباشرة، بل تجعل المادة نفسها تنتج المعنى. سلوى قصة ذكية جدا جدا، وقارئة ذكية أيضا. هنا العقدة ليست مجرد تفصيل يدوي في القفطان، هي تتحول إلى صورة إذا شئنا القول صورة للاختناق الاجتماعي كله. المرأة تشتغل على عقدة صغيرة بأجر نقول عنه مهم، لكن العقدة الحقيقية تدخل إلى فمها وحياتها ومصيرها. هذا انتقال شديد ذكاء، لأن المجاز لا يأتي من الخارج، إنما يولد من داخل المشهد نفسه، وكأن اللغة فجأة تنقلب على الواقع وتكشف طبقته المخفية. وأعتقد أن سلوى لا تكتفي بذكائها فقط، بل حتى بحساسيتها العالية جدا تجاه التفاصيل الصغيرة. الكاتب العادي قد يرى امرأة، لكن الكاتب الحقيقي يرى نظاما كاملا من القهر مختبئا داخل حركة أصابع.
0: صحيح، يعني عطفا على أنه كل جملة تحمل خصوصية معينة، سردية معينة، ما تحدثنا عنه عن عن عن العقدة الحريرية من أجل قفطان، أيضا يعني كل عبارة هنا تعبر عن خصوصية معينة، تعبر عن معنى مختلف. يعني كل جملة أشعر في هذا النص القصير أنها يعني تعبر عن معنى الحزن، وتعطي أيضا لكل جملة معنى مختلف يعني يستحق شرح منفصل. فعلى سبيل المثال عندما قالت خبزهم هو الخوف، خوف الأقليات غير المفهوم، يعني هاتان الجملتان المبتورتان تقفان كصخرة في وسط نهر جاري. يعني ونحن نعرف النص في مجمله يتنفس بجمل طويلة ومتموجة تأخذ وقتها وتسرح في الزمن وفي النص، لكن هذه الجملة كأنها قطيعة إيقاعية مفاجئة، يعني مثل تلك الجملة السابقة. فكيف ترين لحظة الخوف الجماعي هذه كما وصفتها سلوى؟
1: أولا خلينا نتفق أن الخوف الحقيقي لا يسرسر، الخوف الحقيقي لا يسرسر ولا الحزن الحقيقي يسرسر. هنا الجمل الطويلة في النص تشبه الذاكرة حين تسترسل وتتداعى، لكن عندما يصل النص إلى جوهره، إلى جوهر الرعب، يتقلص فجأة كأن اللغة نفسها تفقد أنفاسها. خبزهم هو الخوف، ليس أنا لا أراها جملة أدبية وحسب، بل ضربة مباشرة على الصدر. هنا تظهر براعة الإيقاع عند الرئيسين. يتعرف أن بعض الحقائق تصبح أضعف إذا شرحناها أكثر من اللازم. أحيانا الجملة القصيرة تكون أشبه بحكم نهائي، لا تحتاج زينة ولا استعارات، فقط قطب ثقلها الكامل. وأنا أعتقد أن هذه القطيعة الإيقاعية مهمة جدا، لأنها تجعل القارئ نص نفسه استعاب للحظة وتوقف عن الزخرفة من شيء القصير.
0: صحيح. في نهاية النص منى يستحضر يعني أو تستحضر الراوية تينيسي ويليامز ومسرحية الشهيرة كعربة تينيسي ويليامز، عربة الترام التي اسمها الرغبة، ليقابلها يعني بعربة صامتة اسمها الحزن. هذا التناص يدمج أدبا غربيا كلاسيكيا في نص مغاربي ذاتي. في اعتقادك منى، ما الذي يكسب النص من وراء هذه المقابلة بين الرغبة والحزن؟
1: أنا أجد أن هذا التناص كان ذكيا جدا ومؤلما جدا في آن. في عالم تينيسي ويليامز الرغبة هي القوة، هي القوة التي تدفع الشخصية ومصائرها حتى لو دمرتها. أما عند سلوى ياسين فالحزن هو الذي يقود العربة، لا الرغبة ولا الحلم ولا الشغف. كأن النص يقول بعض الشعوب لا تتحرك بدافع الرغبة أصلا، بل بدافع النجاة فقط. المقارنة هنا جعلتني أشعر بفرق هائل بين أدبين، أدب يملك ترف الحديث عن الرغبة، وأدب ما زال منشغلا بتفسير الحزن والخوف والاقتلاع. لكن الأجمل أن التناص لم يظهر هنا كاستعراض ثقافي، لكنه جاء طبيعيا داخل النص، كأن الأدب العالمي كله يمر عبر الحساسية المغربية ويخرج منها بشكل آخر ينقل أكثر مرارة. أظن في النهاية، هذه النهاية بالتحديد هي ما جعل النص يبقى معي، لأنه لا ينتهي فعلا، لكنه يتركك جالسة داخل تلك العربة الصامتة تسمعين احتكاك الحزن بالعالم.
0: طيب منى، يعني سؤالي الأخير لك، كيف يمكن أن تصفي هذا النص في جملة واحدة مختصرة؟
1: ما قلت، هنا الحزن المغربي ليس مجرد حزن، بل تعب حضاري طويل، تعب حضاري طويل جدا. وكنا محظوظين بأن تكتب سلوى ياسين عن الحزن المغربي. في الحقيقة نحتاج إلى سلسلة من جميع القصصية عن الأحزان المغربية. من المفاهيم الخلويتين بعد أن كتب عندما كانت تكتب هذا النص أنها لم تجعل تاريخ مادة مدرسية، بل جعلته إحساس جسدي يومي. لهذا لا نقرأ الماضي في النص، بل نشعر به تحت الجلد.
0: جميل جدا منى، وأنا سعيدة جدا أنك قمت اليوم بتشريح هذا الحزن المغربي بهذا العمق الجميل. شاكرة لك هذا اللقاء وهذا الحضور في برنامج الحكاءة. شكرا جزيلا منى.
1: شكرا لك جزيلا. شكرا جزيلا لك أسماء، أنا انبسطت بالتواجد معكم. شكرا جزيلا.

0: في فقرة اليوم من تحليل الذكاء الاصطناعي للقصة، طلبنا من أداة كلود أن تسرد حالة الاغتراب والحزن الموروث عن كتاب وأدباء وفلاسفة عاشوا أزمة الحزن الموروث في أوطانهم على غرار قصة اليوم حزن مغربي. ثمة حزن لا يبدأ منك ولا ينتهي بك، يأتيك كاملاً موروثاً كما تورث ملامح الوجه، وهذا بالضبط ما عناه فرانس فانون حين تحدث عن الجرح الاستعماري المتوارث جيلاً بعد جيل كأنه دم لا ذاكرة. صاحبتنا في حزن مغربي لا تبكي على شيء فقدته هي، بل تبكي على شيء فقده أجدادها قبل أن تولد، وهو ما سماه جورج سانتايانا بالحنين إلى وطن لم تره قط، أشد أنواع الحنين وجعاً لأنه لا يملك صورة يتكئ عليها. والغريب أن محمد خير الدين ذلك المغربي الذي كتب بلغة من استعمره وحمل في كل جملة جمرة من أصله الأمازيغي عاش هذا التمزق بعينه حين صرخ في روايته أغونشيش أن الإنسان المقتلع لا وطن له إلا جرحه. أما ميلان كونديرا فقد منح هذا الشعور اسما مستعارا من التشيكية ليتوست، تلك الحالة التي تنتابك حين تدرك فجأة وبشكل لا رجعة فيه أن شيئا ما ضاع إلى الأبد. وفي حزن مغربي نجد هذا كله مضغوطا في صورة امرأة تصنع عقدا حريرية بخمسة سنتيمات للعقدة لتدخل عقدة أخرى في فمها، كأن الجسد يحفظ ما نسيه العقل. هو نص لا يشكو بل يشخص ولا يطلب التعازي، بل يطلب كما طلب إدوارد سعيد طوال حياته أن يفهم الاغتراب لا أن يعالج. إذن بعد هذه القراءة التي قدمها الذكاء الاصطناعي حول قصة حزن مغربي للكاتبة المغربية سلوى ياسين، نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الحكاءة، آملين أن تكون حلقة اليوم مواساة لطيفة تطبب جراح أولئك الذين اغتربوا عن أوطانهم ولم يتبق لهم منها سوى الذاكرة، تلك الذاكرة التي تطحن بألم في وجدانهم. كونوا معنا لنسرد قصة جديدة كل أسبوع في حلقاتنا القادمة. إلى اللقاء.
1: في الأسبوع المقبل نصغي إلى حكاية جديدة من الحكاء، مع تحيات أسماء الشامسي وحنان المعمر.

0: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: مجال
3: أرض السفن.
2: مجال
3: ميناء السفن.
2: مجال
4: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
4: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Mama Jam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم منذ نشأة الأرض والحياة، ومنذ بداية الحياة على أرض مجان وتأسيس أول الحضارات القديمة التي ظهرت في الجزيرة العربية وفي مجان، والهجرات هذه الشعوب الموجودة في المنطقة منذ الألفية الرابعة والثالثة والثانية قبل الميلاد إلى بلاد الرافدين والشام ومصر، وتأسيسهم للحضارات العظيمة في بلاد الرافدين، حضارة أشور وحضارة بابل والحضارة الكلدانية وغيرها من الحضارات والأكادية، ثم تأسيسهم للحضارات القديمة في الشام، ومنها حضارة الفينيقيين في الشام، ومنها تأسيسهم لفلسطين وهم الكنعانيين، العمالقة الكنعانيين الذين سكنوا فلسطين والتي أصولهم من مجان وشبه الجزيرة العربية، وكذلك حكمهم لمصر، عمالقة الهكسوس الذين حكموا مصر أيضا منذ القدم وتخللوا أيضا حكم الفراعنة لمصر. تحدثنا أيضا عن كلمة كنعان وماذا تعني، وقلنا أن هذه الكلمة تعني الأرض المنبسطة، وأن هذه الكلمة أصلها عربي قديم من شبه الجزيرة العربية ومن جنوب مجان وجنوب عمان، وهي من اللغة الشحرية الجبالية التي لا تزال يعني تنطق ويتحدث بها حتى الآن. وذكر الباحث المعروف علي أحمد الشحري في كتابه لغة عاد أن أصل كلمة كنعان هو الأرض المنبسطة، كما تحدثنا عن كلمة فينيق وأنها ليست تعني اللون الأرجواني كما ذكر أنها تعود إلى اللغة اليونانية أو الإغريقية وتعني اللون الأرجواني أو القرمزي، ولكنها كلمة عربية أصيلة تعود إلى اللغة الشحرية واللغة الجبالية التي ما زالت تنطق حتى الآن، وأن معنى هذه الكلمة هو المستطلع أو المستكشف أو الباحث أو الباحثين عن مواقع الكلى والرعي والماء ومصادر الرزق. فهذه معنى كلمة فينيق في اللغة الشحرية كما ذكرها المؤرخ والباحث علي الشحري، وذكرها أيضا باحثين آخرين ذكروا معنى هذه الكلمة وماذا تعنيه أيضا. فالرجل الذي يستطلع المكان يسمى فينيق، وجمع هذه الكلمة فيناق، والاسم فينق، والماضي فونوق، وعليه فإن الاسم أو التسمية فينيقي أو الفينيقيين أو فينيقيين أتت من كلمة فيناق باللغة الشحرية، والمقصود بها اسم الهدف الذي جاءوا من أجله هؤلاء القوم، وهو الاستطلاع والبحث عن الاستقرار، وليس اسمهم أو اسم قبيلة أو اسم جنس، وإنما هو اسم طبيعة هذه الشعوب. والمعروف أن الفينيقيين اشتهروا بالهجرة والتنقل والاستطلاع، وأسسوا أيضا الحضارة الفينيقية في بلاد الشام التي كانت تعتمد على الملاحة البحرية، وبدت حضارتهم تنتشر هناك منذ الألفين

0: يكون وقد يجوز عند أول هجراتهم إلى الشام عندما سئلوا من أنتم فقالوا نحن فينيق أي نحن مستطلعين أو مستكشفين لهذه المواقع. طبعا عندما سئلوا من هم قالوا نحن فيناق وقصدوا الهدف الذي أتوا من أجله، وهالهدف طبعا الذين أتوا من أجله اللي هو الاستطلاع والاكتشاف، وعليه تمت تسميتهم بالفينيقيين واستبدل هذا الاسم باسمهم الحقيقي. أما كلمة كنعانيين فإن العلماء يقولوا أن معنى الكنعانيين هو الشيء المنخفض الواطئ وهو متطابق في اللفظ والمعنى مع اللغة الشحرية، فكونع تعني الشيء الواطئ الصغير. ويؤيد الباحث في العربية القديمة ومفرداتها واسمه مريخ، ويضيف أن كلمة فينيق في الجبالية أو الشحرية تعني الشخص الذي يذهب لاستكشاف المراعي الجيدة، كما أورد أيضا المعشني وهو أحد الباحثين في اللغة العربية القديمة خاصة اللغة الجبالية أو الشحرية أن لفظ فنق بمعنى ذهب من منطقته إلى أخرى ليكتشف ما بها من عشب وكلا قبل الانتقال إليها. فإذا معنى كلمة كنعان هو المكان السهل، وهو يعني أيضا الاستقرار في موقع من المواقع، بينما يعني أو تعني كلمة فينيق هي المستكشف أو المهاجر أو المسافر أو المستطلع، كما وردت هذه الكلمات في اللغة الشحرية القديمة. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن فينيق ومعنى كلمة فينيق والفينيقيين والكنعانيين أيضا، ونواصل بإذن الله تعالى حديثنا عن موضوعات أخرى لها علاقة بتاريخ عمان القديم في الحلقات القادمة. شكرا لكم جزيلا، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: إذاعة سلطنة عمان، حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
0: حديث المؤتلف.
8: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من حلقات برنامج حديث المؤتلف في نسخته الرابعة. هذا البرنامج الذي سنستعرض من خلاله أبرز التحديات المجتمعية والعالمية الراهنة والمرتبطة بالإنسان وقيمه ورؤية مشروع سلطنة عمان الدولي

0: وتلف الإنساني في التعاطي معها. بعد أن تناولنا في الجزء الثالث من البرنامج مجموعة من الموضوعات التي ألقت الضوء على مشروع المؤتلف الإنساني وعلى تطبيقاته الفلسفية والأخلاقية والعملية للقيم الإنسانية المشتركة عبر مختلف مجالات التفاعل البشري، في هذا الموسم سنبدأ رحلة فكرية متدرجة تبدأ بشرط الفهم، ثم تتتبع تكون الإنسان واختبار القيم وبناء العالم المشترك، وصولا إلى أفق يجعل التعايش ممارسة واعية لا خطابا عابرا. ونبدأ في الحلقة الأولى بالفهم أو المساحة التي تسبق الموقف، فأهلا وسهلا بكم جميعا.
1: حديث المؤتلف.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، قبل أن يتخذ الإنسان موقفا يكون قد عبر مساحة صامتة لا ترى، مساحة الفهم. هناك تتكون المعاني الأولى وترتب الأولويات ويحدد ما يبدو منطقيا أو مقلقا أو بديهيا. الفهم لا يولد لحظة الاختلاف، بل يعمل في الخلفية، ينسج علاقة الذات بالعالم ويصوغ الصورة التي نرى بها الأحداث والناس والأفكار. في تلك المنطقة الهادئة لا يكون السؤال ماذا سأقول، بل كيف أرى وكيف تكونت رؤيتي. فالإنسان لا يتحرك من فراغ، وإنما من تفسير سابق للواقع يحمل معه أثر خبرته وبيئته وسردياته ومخزون ذاكرته الفردية والجمعية. لذلك يصبح الاشتغال على الفهم أعمق من الاشتغال على الموقف، فالمواقف نتائج، أما الفهم فهو البنية التي تنتجها. وإذا أردنا قراءة الإنسان في ضوء العالم، فعلينا أن نبدأ من هذه المساحة التي تسبق الضجيج، لأنها الأصل الذي يتفرع عنه كل اختلاف. أيها المستمعون والمستمعات، الفهم ليس لحظة تفكير عابرة، هو بنية تتراكم ببطء داخل الإنسان. كل تجربة، كل كلمة، كل موقف سابق يترك أثرا في طريقة القراءة. حين يحدث أمر ما لا نستقبله خاما، بل نعيد تشكيله عبر شبكة من المعاني المختزنة. في لحظة قصيرة يختار العقل زاوية للنظر ويمنح الحدث عنوانا داخليا، ومن ذلك العنوان يولد الموقف. في التأمل الذاتي يمكن أن نلاحظ كيف تتكون هذه العملية دون إعلان. أحيانا نغضب قبل أن نفهم، أو نحكم قبل أن نستمع. لو أعدنا النظر في تلك اللحظة لوجدنا أن الغضب لم ينبع من الفعل وحده، وإنما من تفسير أسبق، كافتراض نية أو استدعاء تجربة مشابهة أو إسقاط معنى مألوف. هكذا يتبين أن الموقف ليس استجابة خالصة للواقع، وإنما هو استجابة لقراءتنا له. وعندما نقرأ الإنسان في ضوء العالم تتضح الصورة أكثر. المجتمعات أيضا تبني فهمها عبر تاريخ من الخبرات والرموز والسرديات. ما يبدو بديهيا في سياق ما قد يكون غريبا في سياق آخر، لأن البنية التي تنتج المعنى تختلف. من هنا فإن أي حوار يتجاهل هذه البنية سيبقى أسير السطح. أما إذا اقتربنا من منطقة التكوين الأولى سنجد أن الاختلاف أقل حدة مما يبدو، لأنه اختلاف في القراءة قبل أن يكون اختلافا في القيم. أعزائي المستمعين والمستمعات، الفهم يتكون داخل سياق حي لا في عزلة فردية. تقرير التنمية العالمية الصادر عن البنك الدولي عام 2015 قدم خلاصة واضحة، مفادها أن البشر يفكرون بطرق تتأثر بقوة بالسياق الاجتماعي والثقافي، وأن كثيرا من قراراتهم تنطلق من نماذج ذهنية تشكلت عبر البيئة المحيطة. هذه المعلومة الواحدة تكشف أن الفهم ليس نشاطا عقليا مستقلا تماما، وإنما هو تفاعل بين الداخل والخارج. في التأمل الذاتي يتجلى ذلك حين نكتشف أن بعض أحكامنا ليست نتيجة تحليل دقيق، بل صدى لما اعتدناه. نرى ما تعودنا أن نراه، ونفسر وفق القوالب التي نشأنا عليها. وفي قراءة الإنسان في ضوء العالم، نفهم أن اختلاف البيئات يولد اختلافا في البديهيات. قد نتشارك اللغة ذاتها، لكن نحمل تصورات متباينة عن معناها. هنا تظهر أهمية منهج المؤتلف الإنساني، الذي يدعو إلى البحث في شروط تكون الفهم قبل مساءلة نتائجه. فبدل أن نبدأ بمواجهة المواقف، نعود خطوة إلى الوراء لنسأل: ما الذي جعل هذه القراءة ممكنة؟ هذا السؤال لا يبرر الخطأ، لكنه يضعه في سياقه، ويمنح الحوار فرصة أن ينتقل من الاتهام إلى التفكيك الهادئ. وعندما ندرك أثر السياق، نصير أكثر وعيا بعدساتنا، وأقدر على الاعتراف بأنها ليست العدسات الوحيدة الممكنة. أيها المستمعون والمستمعات، إذا كان الفهم يسبق الموقف، فإن الحكمة تبدأ بتوسيع تلك المساحة قبل أن نغلقها بحكم نهائي. أول ما يمكن فعله هو التمييز بين الحدث وتأويله. الحدث واقعة محددة، أما التأويل فهو المعنى الذي أضفناه إليها. حين نخلط بينهما، يصبح التأويل حقيقة غير قابلة للنقاش. في التأمل الذاتي، يكفي أن نتوقف لحظة قبل الرد ونسأل: هل أرى الواقع أم أرى قصتي عنه؟ هذا السؤال القصير قد يغير مسار نقاش كامل، لأن كثيرا من النزاعات لا تنشأ من تضارب القيم، بل من تضارب التفسيرات. وعندما نقرأ الإنسان في ضوء العالم، ندرك أن إدارة الاختلاف تبدأ من إدارة المعنى. المجتمعات التي تمنح مساحة للسؤال قبل الإدانة وللاستماع قبل التصنيف، تكون أقدر على تحويل التنوع إلى ثراء. هنا يذكرنا المؤتلف الإنساني بأن الاشتغال على البنية أعمق من الاشتغال على السطح. فالمواقف قد تتبدل، أما البنى التي تنتجها فتظل تعمل بصمت. توسيع مساحة الفهم لا يعني التنازل عن المبدأ، بل يعني تثبيته على أرض أكثر صلابة، لأن المبدأ الذي لم يفهم جيدا يسهل أن يتحول إلى شعار، أما المبدأ الذي مر عبر مساءلة هادئة فيغدو اختيارا واعيا لا رد فعل سريعا.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاما، الفهم هو المنطقة التي تتكون فيها المعاني قبل أن تتحول إلى مواقف. حين نعود إليها، لا نضعف رأينا، بل نمنحه جذورا أعمق. إدراكنا لآلية التكوين الأولى يهدئ الإيقاع، ويجعل الحوار ممكنا على مستوى البنية للسطح. فبدل أن نتساءل من المخطئ، نتساءل كيف تكون هذا الفهم في الأصل. وعند هذه النقطة يبرز سؤال أدق وأوسع: إذا كانت العدسات مختلفة، فكيف يولد المعنى بين بشر لا يتشابهون؟ هنا تبدأ الحلقة القادمة. نقف عند هذا الحد، ونلقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف،
1: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
0: ظلال المعنى.
2: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا،
0: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة،
2: وعبر هذه الحلقة سنتناول موضوع الصداقة،
0: فأهلا بكم في تطوافنا.

0: يقولون احذر الأصدقاء فإن أكثرهم أعداء. أما المثل العربي فيقول المستحيلات ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي.
1: وفي كتاب نقد الأمل نقرأ هذه الشذرة لقاسم حداد: كان يحصي لي الأصدقاء على أصابع يده، فيما بعد رأيت كفه بلا أصابع.
0: ويقول جوتا: من الأفضل أن يخدع الإنسان نفسه في أصدقائه على أن يخدع أصدقاء.
1: ومن المأثور الهندي: ألسنة المداهنين لنا في غيابنا كالخناجر، وفي حضورنا أكثر نعومة من الحرير.
0: حتى أنت يا بروتوس، هذه الكلمة الشهيرة أطلقها يوليوس قيصر حينما اكتشف أن بروتوس ساعده الأيمن من بين مغتالي.
1: وفي نصيحة لإمنمحات الأول الفرعوني إلى ابنه نراه يقول: ولا تركان إلى أحد في شدة، فعند المحن يفتقد الصديق. لقد أعطيت السائل وكفلت اليتيم، ولم أحجب بابي عن حقير، وكان هو والعظيم عندي سواء. وإذا من تنكر لي هو من أطعمته، وكان من مد يده إلي بالشر هو الذي مددت أنا يدي له بالخير.
0: ويقول الفيلسوف الفرنسي الروماني الأصل سيوران: أليق بالمرء ألا يزعج أصدقاءه إلا بمناسبة دفنه، وحتى هذه.
1: ويقول أحد الحكماء: الصداقة مثل شجرة الأرز، تنمو ببطء وتعيش طويلا.
0: وهذه مقولة أخرى عن الصداقة: يستطيع الأصدقاء، بل ينبغي لهم، أن تكون لكل منهم أسرار يخفيها عن الآخر، ومع ذلك فما هم بأسرار بالنسبة إلى بعضهم البعض.
1: ويقول كونفوشيوس: أتولى اختبار نفسي كل يوم في نقاط ثلاث: هل قصرت في أن أكون حي الضمير في نصح الآخرين؟ وهل قصرت في أن أكون مخلصا في معاملة الأصدقاء؟ وهل عملت بما علمت به؟
0: وتقول إحدى الحكم الهندية: قبل أن تمتهن عدوك استطلع من هم أصدقائه.
1: وهذه أخرى: كلمة الصديق لا يكاد القلب يعلم أين جاءت هذه الجوهرة من الكلام للبشر.
0: ويعبر أحد الفنانين عن حياته قائلا: أتمنى في البيت امرأة بكامل ذكائها، وقطة تمر بين الكتب، وأصدقاء في كل فصل، بدونهم لا أستطيع الحياة.

0: من ديوان أبي الطيب المتنبي نقرأ هذين البيتين اللذين يعبران عن نهاية اليأس الذي يختار فيه الموت على البقاء، فلهو بواجد صديقا مصافيا أو عدوا مداجيا. يقول المتنبي:
1: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا.
0: ويقول أحمد بن الحسين المتنبي أيضا: أصادق نفس المرء من قبل جسمه، وأعرفها من فعله والتكلم، وأحلم عن خلي، وأعلم أنه متى أجزه حلما على الجهل يندمي.
1: ويقول في بيتين آخرين: وما الخيل إلا كالصديق قليلة، وإن كثرت في عيني من لا يجرب. إذا لم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب.
0: وللكاتب المسرحي الألماني بريخت هذه القصيدة عن صديقه مصمم الديكور، والذي كان يتعاون مع بريخت في ذلك الوقت في إنتاج مسرحية أنتيغون. يقول في قصيدته تلك:
1: فرقتني الحرب، أنا كاتب المسرحيات عن صديقي مصمم المناظر. المدن التي عملنا فيها لم تعد موجودة، هنا أسير في المدن التي لم تزل موجودة. أحيانا أقول: قطعة الغسيل تلك يا صديقي كان يمكن أن تكون أنسب للديكور.
0: وفي قصيدة أخرى لبريخت يقول فيها: أعلم بالطبع أنني بمجرد الحظ بقيت بعد وفاة العديد من الأصدقاء، لكنني الليلة الماضية في حلم سمعت أولئك الأصدقاء يقولون عني: البقاء للأصلح، فكرهت نفسي.
1: وللشاعر الفرنسي لافونتين هذه القصيدة المعبرة عن روح الصداقة وسموها وأريحيتها بين الصديقين.
0: في إحدى الليالي بينما كان الاثنان نائمين يستفيدان من غياب الشمس، نهض أحدهما من الفراش مرتعشا وركض نحو فراش صديقه وهو يصرخ، فاستيقظ الخدم على صراخه كما استيقظ صديقه متعجبا، فأخذ محفظة نقوده وقال للآخر:
1: إني أعرفك رجلا يحب استعمال الوقت المخصص للنوم بصورة أفضل، هل خسرت نقودك في المغامرة؟ هك النقود، خذ ما يلزمك منها. هل اشتركت في مشاجرات؟ فسيفي تحت خدمتك.
0: وهنا أجابه الصديق قائلا:
1: كلا، لا هذه النقطة ولا تلك، لقد شاهدتك في الحلم والتعاسة تكسو وجهك، فخشيت أن تكون فعلا تعيسا فركضت لأنقذك، هذا الحلم اللعين هو السبب.
0: من من الاثنين أفضل من الآخر يا ترى؟ هكذا يتساءل لافونتين. إن الصديق الحقيقي هو الذي يبحث عن احتياجاتك وفي داخل أعماق قلبك، ولا يريد أن يفشي لك بأسرار قلبه وبما يحزنه، لأنه لا يريد أن يزعجك. كل شيء يجعل الشخص يخاف عندما يتعلق الأمر بالشخص الذي يحبه.
1: إن العالم في النهاية سر كبير، وكل شيء أساسي في الإنسان مطبوع بطابع الغموض والتساؤل. ففي الحب مثلا هناك العديد من النساء والعديد من الرجال، وعندما يولد الحب في الإنسان في الرجل نحو المرأة أو في المرأة نحو الرجل، لماذا هذا الرجل بالذات ولماذا تلك المرأة بالذات؟ ليس من جواب واضح. وكذلك الأمر بالنسبة للصداقة. وعندما سئل الفيلسوف الفرنسي مونتين عن سبب تعلقه الشديد بصديق له، قال مونتين بعد وفاة ذلك الصديق: لأنه كان هو هو، ولأنني كنت أنا أنا.
0: وفي طقوس الزواج الهندوسي يقول العريس لعروسه وهو يأخذ يدها: تعالي أيتها الجميلة، ثم يضع طرف قدمها اليمنى على حجر وهو يقول: تعالي لتطأ الحجر، كوني قوية مثل حجر، قاومي الأعداء، تغلبي على مهاجميك. وينثر بعض الحبوب المحمصة على كفها للتوحد، ثم يدفعها لأن تنثر الحبوب في النار التي أمامها. ويبدأ غناء العريس بينما تخطو زوجته 7 خطوات إلى الشمال الشرقي فيقول:
1: خطوة للقوة، خطوتان للحيوية، 3 خطوات للازدهار، 4 خطوات للسعادة، 5 خطوات للماشية والرزق، 6 خطوات للمواسم، 7 خطوات للصداقة. بهذه الخطوات 7 صرنا صديقين، اجعليني أصل إلى صداقتك، لا تقطعيني عن صداقتك ولا تقطعي صداقتك عني.

0: الشاعر الفرنسي ألان بوسكي يكتب في إحدى مجموعاته الشعرية هذه السطور: رائع يا صديقي أن نولد في عالم آخر، حيث يكون لك عدة مراحل شباب تختار منها الأسعد وربما الأغرب. رائع يا صديقي أن نحيا في عالم آخر، حيث لا يكون وجودنا أبدا مجرد أن نكون ونتنفس ونشتاق ونتأثر، بل يكون معنى وجودنا أن نطيل هذا الوجود كما الجمر ينام في الجمر، أو النهر ينساب في النهر، أو النار مشغولة فلا تشبه النار.
1: رائع يا صديقي أن نموت في عالم آخر دون أن نفهم شيئا أو نحسب شيئا، إلا أن يكون الموت في هذا العالم أرق وأكثر شفافية، لا يشبه الموت ولا الحياة.
0: يقول الكاتب الكولومبي جابرييل غارثيا ماركيز: إن كتابي الجنرال في متاهته مستمد بكامله من جملة واحدة، هي: بعد رحلة طويلة ومضنية عبر نهر مجدلينا، مات في سانتا مارتا مخذولا من جميع أصدقائه.
1: وأخيرا نختتم لقاءنا بكم بهذه المقولة الصينية القديمة: اللذائذ المجدية هي لذة الموسيقى والاحتفال، ولذة إطراء حسنات الآخرين، ولذة الأصدقاء ذوي الذكاء. أما اللذائذ المؤذية فهي اللذة الحسية الضارية، ولذة البطالة، ولذة الانغماس في الملذات.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال المعنى.
0: إعداد صالح العامري،
2: تقديم رشا البلوشي،
0: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة تنطلق بنا بعيدا عن جاذبية كوكبنا مع برنامجكم ماذا لو؟ تخيلوا أننا في العام 200 بعد 2000، وقد أصبح المريخ ليس مجرد مستعمرة علمية بل موطنا لملايين البشر. ماذا لو قرر هؤلاء المريخيون يوما أنهم لم يعودوا جزءا من الأرض وأعلنوا استقلالهم التام؟ كيف سيبدو شكل حرب النجوم الحقيقية بين الكوكبين؟
4: إنه سيناريو يبدو كأنه خرج من روايات الخيال العلمي، لكنه يمس صميم الطبيعة البشرية. التاريخ يخبرنا أن كل مستعمرة بعيدة تنفصل عن مركزها مع مرور الزمن، ولكن المريخ ليس قارة أخرى، بل هو عالم آخر بيئيا وجغرافيا. هل سيكون الانفصال سليما؟ أم أننا سنشهد أول صراع كوني في التاريخ؟
3: أول صدام سيكون اقتصادياً. المريخ سيصبح مصدراً للمعادن النادرة التي نضبت من الأرض. عندما تقول حكومة المريخ للأرض لن نرسل لكم مزيداً من مواردنا إلا بشروطنا، سيبدأ التوتر. ستطالب الأرض باسترداد استثماراتها الهائلة التي دفعتها لبناء تلك المدن تحت القباب الزجاجية، بينما سيرى سكان المريخ أن تلك الديون قد سددت بعرقهم في بيئة قاسية.
4: تخيل ساعة الصفر. المريخ يعلن سيادته على مداره ويمنع سفن الأرض من الهبوط. الأرض سترد بفرض حصار تكنولوجي، ستقطع عنهم التحديثات البرمجية للأجهزة، وربما تحجب عنهم شبكة الإنترنت الكونية. سيصبح المريخ معزولا رقميا، مما سيدفعهم لابتكار علومهم وأنظمتهم بشكل مستقل وسريع جدا للبقاء على قيد الحياة.
2: ماذا لو؟
3: هذا سيؤدي إلى سباق تسلح من نوع آخر. لن تكون هناك دبابات، بل سيكون الصراع عبر الأقمار الصناعية وأشعة الليزر، أو حتى تحويل الكويكبات الصغيرة إلى مقذوفات تجاه الكواكب. ولكن هناك نقطة ضعف للمريخيين، فهم يعيشون في بيئة اصطناعية. حروبهم ستكون حذرة جداً، لأن ثقباً واحداً في قبة المدينة يعني موت الجميع اختناقاً. هذا الردع قد يجعل الحرب باردة أكثر من كونها ساخنة.
4: وماذا عن الحياة اليومية؟ سيصبح للمريخ عملته الخاصة وقوانينه التي تتناسب مع ندرة الأكسجين والماء. سيكون هناك مفهوم جديد للجنسية. قد نرى عائلات مقسومة بين كوكبين يتواصلون برسائل تستغرق 20 دقيقة لتصل بسبب المسافة الشاسعة. الحنين إلى الأرض سيصبح مرضا نفسيا يعالجه الأطباء في المريخ، بينما سينظر سكان الأرض إلى المريخيين كأبناء عاقين.
3: ولكن ربما يكون هذا الانفصال هو طوق النجاة للبشرية. إذا تعرضت الأرض لكارثة، سيكون المريخ المستقل هو المستودع الذي يحفظ الحضارة. الانفصال قد يحفز الإبداع، فالمريخيون سيضطرون لابتكار طرق لتدوير الموارد بنسبة 100%. ربما نتعلم نحن سكان الأرض من جيراننا المتمردين كيفية الحفاظ على كوكبنا الذي نهدر موارده بإسراف.
4: في الختام، يبدو أن استعمار المريخ سيعيد فتح ملفات الحرية والاستقلال على مستوى كوني. سواء انفصل المريخ أم بقي، فإن الإنسان سيظل يحمل معه طموحه ونزاعاته أينما ذهب، حتى لو سكن النجوم. أعزائنا المستمعين، لو خيرتم اليوم، هل ستكونون من فريق الأرض أم ستختارون المغامرة في جمهورية المريخ؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من ماذا لو؟
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: طبعاً بديت القرآن لما كنت صغير.
3: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
4: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
5: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
6: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
7: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
8: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
9: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
10: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
11: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
1: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
12: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
13: أنا برافة محمد بن راشد المعمري من الصف التاسع من مدرسة دقال للتعليم الأساسي من ولاية صحم.
12: أبرار تبلغ من العمر 14 عاما، تهوى القراءة والكتابة والإلقاء والتصوير، وتتمنى أن تصبح في المستقبل ضابطة في الجيش. مرحبا أبرار.
13: مرحبتين.
12: كيف حالك؟
13: الحمد لله طيبة.
12: أنت ما شاء الله طالبة شاطرة في مدرسة إدقال.
13: نعم.
12: وتشاركي في نشاطات متنوعة في المدرسة.
13: نعم.
12: إيش من النشاطات اللي شاركت فيها؟
13: شاركت في الخطابة، وفي كان في مسابقة في المسرح، التمثيل المسرحي.
12: أها.
13: وفي المدرسة شاركت في الإذاعة في يوم المرات العمانية.
12: جميل.
13: ويوم الوطني.
12: ممتاز. الخطابة إيش ألقيت من الخطب، وفي أي يعني مسابقة كانت؟
13: كانت الخطابة كانت مسابقة على مستوى ولاية صحم. في كانت بالتعاون مع فريق نادي الرياض الثقافي في الخابورة. ألقيت خطبة عن التطور والتكنولوجيا، بس ما حالفني الحظ إني أفوت، بس الحمد لله كانت مشاركة طيبة يعني.
12: جميل. وقلتي لي أيضا شاركت في التمثيل المسرحي.
13: ايوه نعم.
12: جميل. إيش كان دورك في أي مسرحية؟
13: كان دوري كان عنوان المسرحية تلك القيود. حصلنا على المركز الرابع على مستوى ولاية صحة على شمال الباطنة.
12: ما شاء الله.
13: كان دور الأم.
12: تتذكري شيء من دورك؟
13: ايوه.
12: سمعيني شوية.
13: كنت أنا دوري أنصح بنتي.
12: إيش تقولي لها في النصح؟
13: يا بنيتي ماذا تفعلين؟ إنني أراك منشغلة بالهاتف.
12: بس هذا اللي حافظه.
13: يعني هذا الأول شيء.
12: طيب خلينا نتكلم عن القراءة. إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
13: قصص الخيال.
12: قصص الخيال. روايات يعني؟
13: شيء قصص وشيء روايات.
12: إيش من القصص اللي قريتي؟
13: قصة قرية السناجب للكاتبة ليلى عامر.
12: جميل.
13: ورواية تحت سماء غزة للكاتبة زيانة الشكيرية.
12: ممتاز. قرية السناجب عن إيش تتكلم؟
13: تتكلم عن تعاون وتكاثف السناجب مع بعضها البعض. كان زعيم السناجب كان دائما ينصح السناجب الثانيين إنهم يجمعوا الأكل لفصل الشتاء البندق، لكن هم كانوا ما يسمعوا الكلام. فلما جاء كبير السناجب فشلهم رحلة، شلهم رحلة للمستقبل عشان يشوفوا حالتهم لما لما ما يسمعوا كلام الزعيم السناجب. شلهم رحلة خيالية وشافوا حالهم كيف راح يكون. فلما رجعوا إلى الحاضر تواعنوا وتكاثفوا وجمعوا أكل، جمعوا أكل للمستقبل.
12: ممتاز ممتاز يا أبرار. وتحت سماء غزة إيش حكايتها؟
13: سوف تأخذنا هذه الرواية إلى رحلة عن الطفل نورس الذي يفوق عمره، الذي له أجنحة ضخمة يساعد من خلالها أطفال غزة.
12: إيش يفوق عمره يعني؟
13: يعني عمره على عمره صغير اللي هو على هو الشيء اللي يسويه. يساعد أطفال غزة ويجمعهم في منزل واحد وعمره، ولكن للأسف الشديد كانوا الأطفال بسبب طفلة تدعى سوزان تدمر كامل هذا المنزل، وقد تم قتل الطفل نورس.
12: إذن هذه قصة حزينة يعني.
13: نعم.
12: طيب إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
13: الكتابة. كتبت قصة عن نفسي اللي هي استرجاع ذكريات الطفولة، شاركت فيها في مسابقة فرسان اللغة العربية.
12: ممتاز. يعني جايبت لنا هذه القصة معك؟
13: لا لا.
12: ما تحفظيها؟
13: لا.
12: طيب ما تعرف عن إيش كانت؟
13: أسترجع فيها عن ذكرياتي والأشياء اللي كانت تحصل معي لما كنت طفلة.
12: طيب، وناوية إن شاء الله تواصل الكتابة إذن؟
13: إن شاء الله بإذن الله.
12: بس كتبتي هذه القصة ولا في قصص ثانية؟
13: شيء قصص ثانية.
12: عن إيش؟ برضو عن الطفولة؟
13: شيء عن الطفولة وشيء عن الأخلاق والتعاون بين أفراد المجتمع.
12: ممتاز. وبعد من هواياتك الإلقاء.
13: نعم.
12: إيش تلقين؟
13: ألقي في الشعر بس ما واجد، قليل جدا يعني.
12: ليش عاد قليل جدا؟
13: لأنه
12: يعني تحفظ بيت واحد بس؟
13: أنا ما أحفظ، يعني ما أحفظ وأنسى. لذلك.
12: طيب أريدك تسمعيني شيء يعني من الشعر من إلقائك، إيش بتسمعيني؟
13: عن أحمد، شاعر أحمد شوقي، بيت واحد بس.
12: بيت واحد، طيب نستمع.
13: العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف.
12: جميل، هذا بيت جميل وحكمة أيضا، صح ولا؟ يعتبر حكيم يعني.
13: نعم.
12: ممتاز. أيضا من هواياتك التصوير، صحيح؟
13: صحيح.
12: إيش تصوري؟
13: أصور أكثر شيء الغروب، وأنا أحب أصور الغروب والنخيل.
12: عندك كاميرا خاصة بالتصوير ولا كاميرا الهاتف بس؟
13: كاميرا الهاتف.
12: يعني بتعرفي تتحكمي بها هذه الكاميرا والفلاتر ما فلاتر وهذا الشيء. جميل. طبعا هذه الهواية مرتبط بها أيضا هواية أخرى قلتي لي إياها عن التصميم. يعني أنت تصوري أول شيء بالكاميرا،
13: بعدين أصمم برامج.
12: برامج تصور كذا مثل ما تقولي مقطع فيديو من دقيقة أو دقيقتين.
13: أيوة، وحتى بالثواني أقل يكون مقطع ريلز.
12: ممتاز. من متى عندك هذه الهواية؟
13: أنا ما كنت صغيرة، تقريبا صف ثالث.
12: أنت الآن صف تاسع؟
13: أيوة.
12: جميل جدا. عندك ألبومات تحفظ فيهن صور ولا؟
13: لا بس في التلفون.
12: في الهاتف. جميل.
13: أيوة.
12: جميل. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
13: أكون جندية إن شاء الله في الجيش.
12: جندية ولا ضابطة؟
13: ضابطة إن شاء الله.
12: إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيري ضابطة كبيرة في الجيش.
13: إن شاء الله.
12: ليش عاد ضابطة؟
13: لأنه أحب أشوف شخصيتي تناسب الجيش. وعشان أحمي طبعا الوطن والسلطنة بإذن الله تعالى.
12: بإذن الله، ما شاء الله عليك. إن شاء الله تحقق أمنيتك يا

0: التحية سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. الطارق الصغير.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

تمام الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعين الأعزاء وإليكم عرضا لأهم وآخر الأنباء. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ونوهت إلى أن

أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ودعت الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بقدرات الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية في جنوب إيران، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى حماية قواتها ومصالحها في المنطقة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة أمريكية ردا على الضربات الأمريكية، مؤكدا أن العملية جاءت في إطار الرد على ما وصفه بالاعتداء على الأراضي الإيرانية، كما حذر من أن أي هجمات إضافية ستواجه برد أشد وأكثر اتساعا. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين ومخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع قد تنعكس على أمن الملاحة واستقرار المنطقة، بينما تتابع الأطراف الإقليمية والدولية التحركات الميدانية والدبلوماسية لاحتواء الأزمة. دعت فرنسا إلى عقد اجتماع طاري لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. جاء ذلك بينما أسفرت غارات إسرائيلية استهدفت منازل سكنية بالجنوب اللبناني عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين. من جانبه أعلن حزب الله اللبناني اليوم أن عناصره تصدوا لطائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان، واستهدفوا قوة إسرائيلية بالأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان ردا على خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار. استشهد فلسطينيان وأصيب 25 آخرون في قطاع غزة، حيث تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين رغم وقف إطلاق النار، مع توسع إسرائيلي واضح يتجاوز الخطوط المرسومة. في أثيوبيا بدأ التصويت في انتخابات أثيوبيا البرلمانية، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب رئيس الوزراء أبي أحمد بأغلبية المقاعد. أعلن جان كاسيا المدير العام لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا تسجيل 263 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا حتى يوم أمس، مع التحقيق في أكثر من 1100 حالة مشتبه بها. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا وسط نقص في الإمدادات الطبية الأساسية وصعوبة احتواء انتشار الفيروس. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم وآخر الأنباء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي، برنامج صحتنا. موضوع اليوم جميل حقيقة، ودائما بالصيف ينورنا أخوي وزميلي دكتور محمود بن ناصر رحبي، طبيب استشاري أول طب طوارئ بمستشفى سمائل في المديرية العامة للخدمات الصحية في محافظة الداخلية. ودائما إذا يتذكر أخوي دكتور محمود ناقش بإذن الله سبحانه وتعالى معايير السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى في فصل الصيف، كيف نستمتع الصيف بإذن الله سبحانه وتعالى بالحفاظ وبالفرح وبالسلامة. إيش رأيك في المقدمة دكتور محمود؟
7: جميلة جدا، جميلة جدا.
6: الله يعزك، على أساس الناس ما تخاف منا ويقولوا هذيل يعني الصيف فرح، الصيف لما، الصيف لما تأهل، الصيف جمعة، ويجي الدكتورة فنة والدكتور محمود ويخوفونا.
7: لا بالحقيقة بالعكس، احنا نتمنى لهم اوقات سعيدة.
6: الله يحفظك
7: في اجازة الصيف خاصة.
6: امين امين.
7: ولكن يعني
6: الحذر واجب.
7: ايوه الحذر واجب، وايضا نبصرهم باشياء ربما هم يعني غافلين عنها.
6: الله يحفظكم
7: ويحفظكم. اشياء ممكن تحدث في الصيف.
6: الله يحفظكم. دكتور اخوي الغالي، اول شيء هل بالفعل بكون ان انت الله يحفظك تخصصك طوارئ، هل تختلف الحالات الطارئه ما بين الفصول من ملاحظتك من خبرتك الله يحفظك الطويله في هذا الجانب؟
7: نعم دكتوره، في البدايه اشكرك طبعا على الاستضافه.
6: الله يعزك.
7: في هذا البرنامج الشيق، وايضا فيه معلومات كثيره طبيه وصحيه، وايضا يعني الاشخاص المستضافين فيه هم من من من خيره الناس في الطب، ويعني يقدموا ما لديهم من خبرات للناس. فتشكري دكتورة والفريق أيضا اللي معك المخرج والمعدين وغيرهم. فصل الصيف وما فيه يعني طبعا يكون فصل خاص مختلف عن الشتاء، يعني في الشتاء في أمراض وفي أيضا حالات مختلفة.
6: نعم.
7: مختلفة عن الصيف. الصيف يخلي أقسام الطوارئ دائما في مواجهة مباشرة مع التحديات الصحية.
6: نعم.
7: في الصيف أبرزها طبعا الجهاد الحراري، طبعا بسبب الحر، خاصة احنا في دولة يعني فيها درجة حرارة مرتفعة، والناس يكونوا أيضا في وقت الصيف يكونوا في إجازات وخارجات وأيضا رحلات، فالجهاد الحراري وضربات الشمس، حوادث الطرق، لأنه أيضا في رحلات طويلة ومجهدة، والناس أيضا تصطاد على البحر فتغرق أيضا، سواء في البحر أو في المناطق الوديان والجبلية، أيضا سقوط وغيرها.
6: نعم.
7: تسممات الغذائية، لأن طريقة حفظ الغذاء في الصيف تكون مختلفة، لأنها يعني تتعرض للتلف أسرع من الشتاء.
6: نعم.
7: بالإضافة إلى ساعات الحشرات والزواحف كالأفاعي مثلا و العقارب، هذه هي أكثر الحالات اللي تصل في أقسام الطوارئ.
6: نعم.
7: عادة تكون أقسام الطوارئ مستعدة لمثل هذه الحالات.
6: نعم.
7: ولا يعني استعدادها المبكر فقط جاهزية الكوادر والمعدات وغيرها، أيضا عن طريق توعية المجتمع، وهذا البرنامج يعني وتوعيته للناس وأحد هذه الاستعدادات لفصل الصيف.
6: نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك أخوي. طبعا سبحان الله، إحنا لما نتكلم الله يحفظ أولادنا يا رب، أولاد أمة محمد بإذن الله سبحانه وتعالى، إحنا دايما تيجي في بالنا الأطفال دكتور محمود أخوي، وسبحان الله كون إن فترة الصيف فترة الأجازة و... وت... تعرف يعني والحر فيعني جزء أو جزء من الصيف يكون مرتبط سبحان الله بالماء، سواء كان بحر سواء كان مسابح وغيرها، وتزيد يمكن حالات الغرق دكتور أخوي، فإيش رأيك نفتح به هذا الجانب؟
7: نعم صراحة دكتورة نحن نأسف لهذا، يعني سنويا يمكن نغطي هذا يعني حوادث الغرق والناس والكل يعرف، لكن لا أسميها إهمال ولكن غفلة ربما.
6: نعم.
7: سواء من الأهل والوالدين مثلا أو أيضا أصحاب هذه مثلا البرك أو مسابح مختلفة اللي الناس تقضي يعني استأجروها والناس تقضي فيها أوقات ربما فيها ما فيها يعني أسباب السلامة وإبعاد يعني الأطفال الخاصة اللي هم يحتاجوا إلى رعاية من بالغين. الآخر اللي هو على الشواطئ مثلا نحتاج أن يكون في توعية، وفي يكون في بعض الشواطئ موجود شخص اللي هو يسميه حارس الشاطئ وحارس
6: نعم.
7: البحر
6: نعم.
7: بحيث أنه يكون على عين من خاصة اللي هم يتعرضوا للغرق أو أسباب الغرق
6: نعم.
7: حيث يبعدهم عنها
6: نعم.
7: الوقاية خير من العلاج، يعني احنا نقول أننا يجب أن نستمتع بمثل هذه الأوقات، وأوقات نتمنى أنها تكون دائما سعيدة، لكن هذه المحظورات يجب أن يكون على حذر. ولا أنا يعني جلست مع الكثير من اللي تعرضوا مثلا أولادهم خاصة الأطفال للغرق، فكانت مجرد أنه
6: غفلة
7: يعني غفلة في لحظات
6: الله العظيم سبحان والله
7: يعني
6: واضح
7: وفجأة ما شافوا الطفل، وين شافوا خلاص يعني الطافي على الماء. هذه اللي نحذر منها احنا، أنه تكون في عين مراقبة
6: نعم
7: على هذا الطفل سواء من أهله أو من اللي حوله سواء البالغين أو أيضا لما يكون في شخص مسؤول عن هذا عن السلامة يكون أفضل.
6: نعم واضح الله يحفظك واضح.
7: خاصة في الأماكن العامة طبعا هي مثلا في البحر الشواطئ وغيرها
6: نعم.
7: أو في الوديان وغيرها أيضا نتمنى أن يكون في نوع من الرقابة، لأن الأرواح هذه صراحة تؤلمنا كثيرا، يعني اللي تتلف لمجرد أنه يعني عدم معرفة السباحة أو أنه طفل لم يتم مراقبته ووصل إلى بركة مائية يعني عميقة ربما أدت إلى وفاته.
6: يعني أسباب ممكن الوقاية منها بسهولة حقيقة.
7: نعم
6: نعم نعم. إذن أول مشكلة قد يعني تزيد اللي هي مشكلة الغرق وأسبابها واضحة، وسبحان الله طبعا هي من الرياضات المحببة الشعبية اللي احنا نحبها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بها، لكنه ما ترموا لأنفسكم بالتهلكة، تعلموا أولادكم السباحة وكونوا كمان يعني مثل ما فهمت من كلام أخوي زميلي الدكتور محمود إنه لازم يكون أحد يعني يراغب، ما تتركوهم بس كذا يعني وتقول إنه هو يعرف يسبح وخلاص خليته الحالة. طيب أخوي دكتور محمود إجراءات السلامة يعني للي يبي يسبح أول شيء يعني لازم يتعلم السباحة، إيش بعد أشياء ثانية؟ يعني في ناس حالات خاصة مثلا اللي عنده سكر اللي عنده قلب اللي صرع اللي رأيك في هذا الجانب؟
7: الحالات اللي يعني أو الأدوات لازم تكون موجودة ومتوفرة حال شخص يسبح، سواء نعتبرهم هواة يعني ما سباحين، وسائل السلامة المختلفة
6: نعم.
7: يعني والله أطفالي رايحين معي إلى بركة سباحة أو البحر يكون موجود مثل العوامات أو حاجة تلبس حول الجسم من شو الأطفال فيكون طافي ويكون أيضا بعيد عن يعني أسباب الغرق.
6: نعم
7: هذه موجودة ومتوفرة في السوق، ممكن نشتريها يعني يعني الأهل
6: نعم.
7: الوالد مثلا ويذهبوا هناك ويكون مطمئن. المشكلة أن بعض الأطفال ترفض هذا، لماذا يرفضوا؟ لأنه ما تعودوا عليه. لو عودناهم من البداية
6: صح
7: والله هو أصلا ما يروح البحر إلا لابس ستة نجاة هذه
6: صح.
7: فنتمنى هذا، ونتمنى أيضا أنه في استراحات أيضا فيها برك نائية
6: نعم
7: عميقة، وقد لا تكون مخصصة للأطفال لكن تعب طارئ بطبيعة الأطفال يريدوا يسبحوا في أي مكان، يعني ما متيقنين أو ما عارفين أن هناك في خطورة
6: نعم.
7: فيكون أيضا حول يعني سياج أو مانع أو تغلق بأبواب مثلا يكون أفضل. يعني وتخصص للكبار فقط.
6: نعم.
7: عشان احنا نخلي يعني مسؤوليتنا انه والله هذه ليست الاطفال، لو حدث اي شيء ليست الاطفال، لماذا الطفل هنا؟
6: نعم.
7: ويكون ايضا في في في في متابعه وفي مسؤوليه، يعني الدفاع المدني وعليهم انه ايضا يعني يصدروا تشريعات على هذه الاستراحات، لانها كانها عامه تعطيه استراحه وتروح عنه، ما حد موجود هناك، ممكن يصير لهم اي حاجه مثل هذا القلق، خاصه في البرق، بعضهم برك يعني عميقه ومتعدده، الاطفال وحدها، النساء وحدها، الكبار وحدهم.
6: نعم.
7: عدم وجود رقيب، وجود شخص بارغ مع الاطفال طبعا ما نحبذه، حتى لو كانت يعني البركه صغيره الاطفال، لان في اسباب اخرى ايضا خطوره عليهم، يعني لو سقط مثلا او ضرب براسه يعني مثلا في على السياج مثلا او على يعني هذه البركه، ربما تؤدي الى انه فقد وعيه، وهناك في ماء، وممكن طبعا اسباب كثيره ايضا.
6: نعم.
7: فالكل حتى لو كانت مخصصة للأطفال لازم يكون معهم أيضا شخص بالغ.
6: نعم.
7: يهديهم، يعلمهم الأشياء اللي هم لما يكبروا ومع الوقت تكون يعني جزء من ثقافتهم، يعني هي ثقافة أيضا.
6: نعم، بارك الله فيك أخوي.
7: نعم، هذا بالنسبة للكبار أيضا اللي ما يعرف يسبح أيضا، ما يذهب هكذا وحده، يعني يكون عنده شخص عارف السباحة، وأنه يعرف أيضا المكان، والمكان يكون عميق وفي خطورة، وين مكان اللي ما في عمق كبير وما في خطورة.
6: واضح.
7: يعني مثلا في البحر ما يروح لأماكن يعني إلى إلى إلى داخل البحر.
6: نعم.
7: والبحر أيضا في خاصية إنه يكون في مد وجزر، ربما احنا ما نعرفها.
6: صح.
7: بيصير مرات إن يكون جازر البحر وتفكر إن الماء يعني ضحل.
6: نعم.
7: بقى يصير له مد وتتحاصر. حدثت يعني وفيات بهذا السبب.
6: نعم.
7: عاد يكون في النص وما قادر يروح أي مكان.
6: نعم. نعم.
7: فهذه يعني هي ثقافة كما قلت لك.
6: نعم.
7: ثقافة الأبوين وثقافة نفسها بالنسبة للطلاب في المدارس وكذا، يعلموهم عن هذه الأشياء وأسباب يعني الحذر، وأسباب أيضا معرفة السباحة وغيرها في البرك.
6: نعم. نعم، بارك الله فيك. والله دكتور أخوي سبحان الله، الحذر واجب طبعا، اللي يكتبه ربي مولاي سبحانه وتعالى علينا حق، لكن نحن دائما نذكر ونقول ربي مولاي أمرنا بالحذر وأخذ الحيطة، صح ولا لأخوي دكتور محمود؟
7: صحيح، صحيح، صحيح،
6: والله وخاصة
7: صحيح.
6: بهذه
7: كلام الأمور. صحيح. وما نعم. هكذا وبس دكتورة، أيضا مرات يعني تصير حالة غرق، ويعني يتوفي مثلا 2 أو 3 اللي هم المسعفين، أي شخص ما قادر على الإسعاف
6: ما يروح،
7: أيضا ما يتهور، ينتظر، يتصل، يحاول بأي طريقة أخرى غير أنه يلقي بنفسه في الماء.
6: صح.
7: لأنه في النهاية ربما لا يستطيع أن ينقذ الغريق، ربما يغرق هو.
6: صح.
7: وحدثت يعني.
6: نعم.
7: أنه أشخاص غير ما عندهم أي معرفة بالسباحة.
6: نعم.
7: يحاول أن ينقذ ولا يعرف أيضا كيفية إنقاذ الغريق.
6: يا سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. إذا البحار يعني سبحان الله يعني سلطان له، يعني الواحد يأخذ حذره من البحار وأمواج البحار وفترات، سبحان الله يعني الماء نفسه قد تكون هنالك حفر داخلية سبحان الله، وإحنا شفناها، فكمان الإنسان لازم ينتبه من البحار، من الأحواض السباحة وغيرها وغيرها. طيب دكتورنا الكريم، لو لا قدر الله حدثت حالة غرق، كيف يتم التعامل مع الغريق؟
7: نعم، نسيت نذكر أيضا في بعض البحار فيها موج شديد يعني.
6: أيه.
7: والبحر يعني صعب أو حتى تنبه عليه الدفاع المدني أو حتى الأرصاد إنه عدم ارتياد البحر، عدم النزول للبحر، خاصة نحن مقبلين الحين على فصل الخريف، فلو رحت هناك من قبل أو شفت كيف البحر يكون هايج جدا وأمواج عاتية.
6: نعم.
7: لا تصلح أصلا للسباحة.
6: نعم.
7: لكن في ناس عندهم هذه الهواية المغامرة.
6: نعم.
7: زين، في يتعرقل فيما بعد في الخروج من هذا الموقف اللي هو امواج عاتية وبحر ممكن يسحبه الى الداخل اكثر شيء الى المنتصف.
6: نعم.
7: فعلينا ايضا. نعم اذا حدث انه في غريق اذا استطعنا انه يجاد شخص انه ممكن يخرجه، طبعا يخرج من الماء، فاول شيء تتاكد انه هو واعي وفي نبض، طبعا اذا كان واعي وفي نبض انه تحاول انه تاخذه الى مكان في ظل،
6: نعم،
7: وتقدم له الاسعافات الاوليه قدر المستطاع والاتصال طبعا بالاسعاف لاخذه لاقرب مستشفى. اما اذا كان الشخص هذا ما في ربط طبعا تبدا معه الانعاش القلب الرئوي اللي هي الضغط على الصدر او التنفس الفمي للفم الى ان تصل ايضا سيارات الاسعاف. اذا كان في اي اصابات مثلا او كسور، ربما مرات يكون في كسور ايضا انها يعني يتم تكبيرها مثلا وقت نزيف، او جروح ايضا اذا كان في جروح ايضا يتم تضميدها بما تيسر يعني بالموجود والاخذ الى اقرب مستشفى. نتمنى طبعا انه ما يصير انه الوفيات مرات تصل الى يعني يصل الى اقسام طوارئ فرقة وبعد الانعاش يرجع النبض، لكن المشكله انهم كانوا يعني فتره طويلة من غير تنفس ولا نبض، فبالتالي بيكون عندهم يتعرضوا لتلف في الدماغ أو موت سرير يسمى، لا يمكن أنه الشخص يعود لطبيعته. نتمنى أنه ما يصل لهذا، والحمد لله الحين في وجود هيئة الإسعاف، الدفاع المدني والإسعاف، عملية الإنعاش والإنقاذ في بعض التجمعات اللي هي تزداد في الصيف،
6: نعم،
7: تكون سريعة ويصلوا في الوقت المناسب إلى أقسام طوارئ. الحمد لله. في ربما تكون أفضل حالا من لو أنه ترك هناك،
6: نعم،
7: أو أنه تم إسعافه بسيارة عادية.
6: نعم بإذن
7: الله. لأنهم يبدأوا الحمد لله يبدأوا بالإنعاش ويبدأوا بالعلاج المباشر من مكان الحدث، وهم أشخاص مدربين على هذه الحالات.
6: بارك الله.
7: فالغرقة يعني أهم شيء إنه تبعدوا عن مكان الخطر وتبعدوا أيضا عن الماء، وتحاول توفر له الإسعافات الأولية، وإذا كان عدم وجود نبض يتم إنعاش القلب الرئوي إلى وصول سيارات الإسعاف
6: بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة وجزاهم الله كل الخير، صراحة ما شاء الله عليهم، يعني مبدعين دكتور محمود أخوي، مبدعين بارك الله فيهم. الحمد لله
7: مبدعين والحمد لله. يعني في وجود هيئة الإسعاف أنا طبعا حاصرت الفترتين، فترة عدم وجود إسعاف،
6: نعم نعم نعم،
7: ووجودهم طبعا الفرق كبير جدا، نعم، سواء في الحالات المرضية أو في الحالات الطارئة للإصابات والسقوط وغيرها أو حوادث المنازل. الحمد لله. يعني نتيجة كبيرة في صالح المريض
6: بإذن الله سبحانه.
7: الآن في وجود أشخاص مدربين ومؤهلين سواء في الإنعاش القلب الرئوي أو أيضا التعامل مع الحالات الطارئة الأخرى.
6: نعم بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يلطف بالجميع بإذن الله، وما يكون لا بإذنه سبحانه وتعالى أي عارض أو أي طارئ، لكن واجب علينا أنه إحنا نذكرهم نسردهم، وآلية لا قدر الله أن الواحد يتعرض لهذه الطوارئ وكيفية التعامل معها. طيب دكتورنا الكريم، خلصنا بالنسبة للغرق، ندخل في موضوع ثاني اللي هو الحوادث والسقوط. يعني الله بس يحفظ الجميع سبحانه وتعالى، أسباب الحوادث كثيرة، سواء كانت حوادث، خلينا نبدأ أول شيء بحوادث الطرق دكتورنا الكريم، بعد ذلك ندخل بالحوادث المنزلية والمجتمعية واللي من ضمنها السقوط وغيرها. حوادث الطرق دكتور محمود، يعني هذه سبحان الله، يعني أول شيء الصيف حر، أنتم ما راحمين نفسكم، يعني هل الله يا أخي، والله دكتور يعني كأني ضارب الشارع، الله يحفظهم الشباب.
7: والله الشباب وأيضا الشياب الكل يريد يوصل بسرعة.
6: ما في قناعة.
7: نعم.
6: العجلة.
7: فهي تزداد هذه الحوادث الطرق وأيضا السفر في الصيف بسبب كثرة التنقل والسهر والإجهاد، وطبعا كما قلت إنه إجازة يقضي الليل سهر وبعضهم حتى يكمل قيادة السيارات، فأسبابها طبعا السرعة والإرهاق الشديد خاصة في يعني في السفرات الطويلة البرية، جاينا خريف صلاة أو على الأقل 10 ساعات، في بعضهم يعني في يعني مرة واحدة من مثلا من مسقط إلى صلالة 10 ساعات فيقضيها كلها في الطريق. ولا يتوقف إلا اللهم يمكن للوقود تعبئة البنزين وغيره. يكون في نعاس طبعا، يكون في تعب النعاس هذا، والنوم أيضا سلطان وسيطرة، ممكن سيطر عليك أو تفقد السيطرة.
6: نعم.
7: الشارع يعني صحراوي هذا اللي هو في من هيمة إلى إلى إلى ثمريت يعني قاحل جدا، وفي فقط ترى الرمال ما ترى شيء ثاني.
6: نعم.
7: يعني هذا يسبب إرهاق شديد، شمس وحر، وأيضا في جفاف لأنه ما يشرب الشخص، ما يتوقف.
6: نعم نعم نعم.
7: ما يريح العضلات، يكون في شد في العضلات، كل هذا يعني أسبابه. الأسباب الأخرى أيضا قد تكون انفجار إطارات، وهي تكثر في الصيف بسبب الحرارة طبعا، محتاج إنه أيضا نشوف الإطارات ونتأكد، خاصة في رحلات طويلة.
6: نعم.
7: إنها صالحة للسير، وأنت معك أسرة وربما أولادك وغيرهم، فيجب إنك تأخذ الحيطة والحذر وتتأكد من هذا.
6: نعم.
7: عن طريق فحص المركبة، أخصص كافي من الراحة إذا تعبت ولا توقف، ما في مشكلة مثلا 10 ربع ساعة ترتاح فيها أنت واللي معك أيضا من الأسرة، تأخذوا بعض المرطبات والسوائل وغيرها والأكل، يعني هذا ينشط.
6: نعم.
7: ينشط وأيضا يقلل من الملل اللي في الرحلة، الرحلة الطويلة 10 ساعات تمل وتريد أنك توصل بسرعة، وبالتالي دائما السائق يريد يسرع عشان يصل وهو يكون أفضل، يعني أفضل في أفضل حال. ونتمنى من الجميع أيضا أن يلتزم بسرعة. فيعني أسبابها كثيرة، أسباب هذه الحوادث، وربما يعني أكثر فيها الخطأ البشري طبعا، أنه هو مسؤول عن المركبة ومسؤول عن نفسه، بحيث أنه ما يكون مجهد، ما يكون يعني متعب أو نعسان. بعض الإخوة يعني يسافروا بالليل يعني يتعب كثير، وممكن يعني يسهو، ربما أيضا يعني تأخذوا سنة من النوم. فالواحد يأخذ حذره من هذا ويرتاح، والحمد لله يعني في أماكن ممكن ترتاح فيها، في منتصف الطريق مثلا ترتاح، والنص الآخر يعني تقضيه وأنت في أفضل حال
6: بإذن الله.
7: هذا بالنسبة للحوادث، ونتمنى أيضا أنه يعني الأسر ما تكتظ في السيارة، كل الأسرة في سيارة واحدة، هذا وحدها أيضا متعبة على الركاب، ومتعبة على حتى على السائق، أنه يسيطر على هذا العدد الكبير، خاصة إذا كانوا أطفال، وتعرف في إمارات يكون في فوضى وصريخ وكذا، فيتعب يعني هو يسوق السيارة.
6: نعم.
7: هذا بالنسبة لحوادث الطرق، ونتمنى الجميع السلامة.
6: اللهم آمين. إذن يعني مثل ما ذكرت، يعني ببدأ من حيث ما انتهى أخوي وزميلي الدكتور محمود، السلامة تبدأ بالمركبة نفسها، سلامة المركبة يعني لازم الإنسان يشيك عليها، على التواير، يعني كل شيء في السيارة، ترى في النهاية هي يعني حديدة وش اسمه، فلازم ضروري أن الواحد ينتبه أن المركبة اللي هي يسوقها السيارة تكون بإذن الله سبحانه وتعالى ما فيها أي مشكلة، والإطارات يعني التواير هذه كلش مهمة، خاصة احنا بإذن الله ساعات النهار طويلة ودرجة الحرارة عالية، فيعني هذه للشهرين بإذن الله الإنسان ينتبه. طيب دكتورنا الغالي، ندخل في حوادث نفسها، لكن عندما تحدث الحوادث المنزلية مثلا السقوط، فئات معينة عرضة أكثر يعني للسقوط، منها كبار السن، فخبرنا عن هذا الجانب، إيش أنواع الحالات الطارئة المرتبطة بالسقوط في المنزل أو حتى في الحارة؟
7: نعم، يعني الحوادث المنزلية هذه ما تتوقف، لكن يعني نراها مثلا في الصيف أكثر، لأنه في كما قلت دكتورة إن في تجمعات يتجمعوا مع بعض، ويكون الكبار أيضا كبار السن يكونوا موجودين وغيره، فبسبب هذه التجمعات ربما تحدث يعني سقوط خاصة كبار السن، والسقوط يؤدي إلى يعني بسبب هشاشة العظام يكون كسر، فمعظمهم يكون عندهم كسور في الأطراف، خاصة أيضا في عظمة الورك، وهذه طبعا متعبة بالنسبة للكبار، يحتاجهم وقت كبير، يحتاجهم عمليات وغيرها. الحذر إنه نبعد عنهم الأسباب اللي تؤدي إلى سقوطهم، مثلا أي شيء زلق، مياه وصابون على الأرض، نوفر لهم أسباب السلامة، وربما أيضا نبعدهم عن أسباب الخطورة، يعني الشباب والكبار وهذه يكونوا غير عن كبار السن، سقوط من الدرج، سقوط في المطبخ، سقوط في
6: دورات المياه دكتور، خاصة يعني
7: كبار السن نقلل منها إذا كان ما نقضي عليها كامل، نقلل منها بسبب أنه ناخذ محاذير السلامة.
6: بارك الله فيك.
7: طبعا في البيت أيضا بسبب التجمعات أيضا وبسبب العزائم وغيرها بزيد في الصيف، وإحنا كثير عندنا كلها يعني عزائم لحوم وغيرها، تقطيع اللحم وغيره تؤدي أيضا إلى يعني اللي دائما تصير اللي هي جروح مثلا مختلفة، سواء بالنسبة للأطفال أو بالنسبة للكبار، وأيضا في المطبخ أيضا العزائم هذه والولائم ممكن تؤدي إلى حرق السوائل مثلا، او حرق بسبب الغاز او الطباخ مثلا بالنسبه للاطفال وغيره. المطلوب يعني التجمع هذا مطلوب ان نبعدهم عن هذه الاماكن، ونبعدهم الى مكان يكون اكثر امنا، ويكون في وجود شخص بالغ يعني يكون مع هذه الاطفال من هنا عشان يراقب سلامتهم، وايضا ممكن يعلمهم اشياء يتعلموها من الان يعني سلامتهم، وفي المستقبل لما يكبروا يمشوا عليها، هذه يعني نوع من تعليم الثقافه ايضا.
6: نعم بارك الله فيك، واضح.
7: الحمام المنزليه ممكن ايضا شوط كهربائي او ماس كهربائي بالنسبه للاطفال، تعرفي الحين لما يكون اعداد كثيره ما كثير قليل ان يكون احنا وراهم او احنا نراقبهم، فممكن يعني يسلهم شوط كهربائي، ممكن ايضا يتولد حريق بسبب الكهرباء لأي شيء يعني أي ماس كهربائي ممكن للحريق، انفجارات بسيطة أيضا في بعض الأجهزة وغيرها، فنتحذر من هذا ونكون على يعني على حذر وعلى يعني دراية في الأشياء. وجود مثلا علب الكبريت يعني سهلة في كل مكان ممكن أيضا أدي إلى حرائق في البيوت، لأنه يكون كبار مثلا ما موجودين أو بالغين ما غير موجودين وعندهم العلب الكبريت ممكن يولع في أي شيء بالنسبة للأطفال.
6: نعم نعم بارك الله.
7: الشيء الآخر اللي هي الكهرباء، يعني الأطفال في الصيف لأنه إجازة وما في مدارس تلقاهم يلعبوا بأي حاجة، ويعني تحدث هذه الصورة، يعني حتى أنا يعني من الأشياء اللي شفتها وكنت أتمنى أن ما أشوف مثل هذه الحالات، إنه الطفل يقفز في مجمع الكهرباء الكبير هذاك الهاي فولتج عشان الأعشاش، تعرف في الصيف يزيد الأعشاش من الطيور وكذا.
6: نعم نعم.
7: ويكون في هذه الأماكن وهم يروحوا هناك.
6: طفولة.
7: طفولة يؤدي إلى ماس كهربائي واحتراق، يعني وربما بتر أطراف وربما أيضا وفاة. أتمنى أيضا من أولياء الأمور أن يأخذوا حذرهم من هذا الناحية.
6: نعم بارك الله فيك، يعني الحذر واجب يا جماعة. نعم. يعني دائما سبحان الله يمكن ناس بتضحك على هذه النصيحة أخوي دكتور محمود، لكن والله هيئوا حتى البيت، هيئوا يعني البيت في الصيف غير عن البيت في الشتاء، ما قصدي الأثاث وهذا، لكنه في أشياء احنا في الصيف قد ما نحتاجها، ف يعني ضموها خبوها حطوها في مكان، ان الواحد سبحان الله يعني في الصيف يعطي مساحة للأطفال ان تكون بيئة المنزل بيئة آمنة. تعرف دكتور محمود والله صدقني انا حتى تعرف الزوالي اطويهن واخليهن، لان احس بالصيف البيت يبي انه ياخذ كل الهواء البارد من المكيفات، فلما اي والله فلما تجيك الزولية وكذا تحسها بعد هي بتمتص الهواء، فحتى هذا سبحان الله الواحد يعني سبحان الله يحاول أنه بإذن الله سبحانه وتعالى تكون بيئة المنزل بيئة آمنة. أخوي الحوادث ذكرتها صليت بك على محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي المنزلية، لكن في واجد من أخواننا وقد نكون إحنا منهم ننسى أنه قد يكون ما نستخدمه سبحان الله للتبريد هو سبب أنه لا قدر الله تسوي منه المشاكل، المكيفات، الحرارات أوكي في الشتاء، لكن المكيفات دكتور محمود أخوي يعني عدم صيانة، كثرة استهلاكهن قد تكون قديمة، هذه للأسف تعمل مشاكل يعني تؤثر حقيقة على أمن وسلامة الأهل في البيت، فرأيك في هذا الجانب؟
7: بالنسبه للتكييف طبعا كلنا يعني محتاجين منها درجه بروده، ومرات ما تكون في ما فيها صيانه وبالتالي ما فيها بروده، او انها يعني تشغل او يعني تكون على وضع التشغيل لفترات طويله.
6: نعم.
7: ممكن تؤدي الى انفجارها. طبعا هناك فيها غازات، وبعض الغازات ايضا تؤثر على الموجودين، لانه هي غازات يعني اصلا للتبريد فقط.
6: نعم.
7: ممكن تنفسها، فلازم تكون ايضا الانابيب النحاسيه هذه متاكد منها انها ما تسرب، والكهرباء ايضا ما تكون في ما تشوط في شوط، يعني الشوط ممكن يؤدي الى حريق او نار او غيرها.
6: نعم.
7: عدم وجود يعني وظيفة لهذه المكيفات يؤدي انك تشغلها فترات طويلة وهي ما تبرد.
6: نعم.
7: فالمطلوب من او من ولي الامر او موجود في البيت انه يتأكد ان هذه لا تشكل خطورة من ناحية انها تؤدي وظيفتها.
6: نعم.
7: وايضا ان تكون في صيانة سنوية.
6: نعم.
7: بالنسبة للكومبرسر، وبالنسبة ايضا اللي اسمها السليت يونت اللي داخل، يعني انها حتى تنظيف، لان التراب والاشياء اللي تكون يعني هناك يمكن تزيد حالات الربو عند المصابين بالربو، وممكن تؤدي الى ايضا وجود حشرات او كائنات دقيقه تؤثر على الجهاز التنفسي.
6: يعني ما احلى كلامك دكتورنا الكريم، وهذا ما وان دل فانما يدل على خبرتك وعلمك الغزير دكتور محمود.
7: شكرا.
6: يعني
7: شكرا دكتوره، هذا واجبنا، ويعني احنا صراحه نسر ونسعد ان نقدم مثل هذا للناس، بحيث انه ايضا هم يكونوا على درايه ومعرفه، لان هذه انا اعتبرها ثقافه عامه.
6: صح.
7: الجميع يجب ان يعرفها.
6: صح.
7: غير عن الجانب الطبي والعلاج والادويه، هذه اشياء انت تاخذها عشان تاخذ حذرك، وايضا انك تبتعد عن مسببات المرض او مسببات الخطوره.
6: صح، بارك الله فيك، اتفق معك وبارك الله في علمك. يعني يعني حقيقة أود أن أشيد بالدكتور محمود الرحبي، من أفضل صراحة يعني استشاري أول في طب الطوارئ، وما شاء الله عليه يترأس رابطة الإنعاش القلبي. دكتورنا الكريم، قد سبحان الله هي ما مرتبطة بفصول، يعني عن فصل عن فصل، لكن سبحان الله قد يحدث أنه المرضى المصابين بأمراض قلب أو حتى سبحان الله مسببات كثيرة تحدث لهم هذه النوبات، أنه اللي يحتاجوا إلى إنعاش قلبي. فمثل هذه الطوارئ يعني عرفنا إياها وكيف نتعامل مع.
7: بالنسبة للإنعاش القلب الرئوي، كما قلت دكتورة، وأنت ما شاء الله على دراية وفهم بمسببات توقف القلب، فيعني القلب توقف لأسباب كثيرة، قد تكون بسبب أمراض قلب مزمنة، وقد تكون بسبب أمراض أخرى تؤثر على القلب، قد تكون بسبب أدوية معينة، أو بسبب يعني شرب حاجات أخرى يعني أخرى ممكن تؤدي لتوقف القلب، سواء مواد سامة أو سموم أخرى تكون من الطبيعة يعني وغيرها. ومنها أيضا كما قلنا عن الغرق والحوادث والإصابات، خاصة إصابات الصدر وغيرها، تؤدي إلى أن الشخص يتوقف القلب، ويعني هناك مسعفين موجودين ونحن نقدم لهم عن الدورات تعليمية وتدريبية، سواء للعامة أو للناس المتخصصين من الطاقم الطبي أو التمريضي. وأيضا ممكن نشمل في هذا الجامعات وطلبة المدارس، أن نوفرهم يعني جرعات مناسبة من عملية التدريب والوعي بكيفية إجراء الإنعاش القلب الرئوي، كيفية الضغط على الصدر، كيفية معرفة النبض، هذه أهم اثنين على المسعف أن يعرفهن. وأيضا الشيء الأول الأعتبار الأول كيفية طلب مساعدة، سواء عن طريق شخص آخر يكون معك أو إنه عن طريق اتصال برقم الإسعاف، ويجب إنه نحفظ أولادنا ونعلمهم كيفية طلب الإسعاف اللي هو 999 في أي وقت وتخبرهم وش اللي صار والمكان فقط.
6: نعم.
7: وهم على أتم الاستعداد أن يكونوا عندك عادة بين 5 إلى 10 دقائق يكونوا
6: نعم.
7: عندك.
6: نعم.
7: وهذا يعني رأيناه، وهذا أيضا نلمسه في المجتمع، أن الحمد لله يعني الإسعاف في السلطنة في التقدم، وفي يعني من من من من من خير إلى أفضل. والآن وصلنا لدرجة أن حتى الإسعاف تصل إلى المنازل وتعمل يعمل إنعاش القلب الرئوي في البيوت.
6: نعم.
7: جزاهم الله خير. فهي ثقافة أتمنى أنها تنتشر إلى الجميع.
6: نعم.
7: في المجتمع، وأن يكون مجتمعنا كله مجتمع بصيف.
6: نعم.
7: الصغير والكبير.
6: نعم.
7: ويكون على دراية ومعرفة بكيفية أداء حتى يعني دقائق الأولى قبل وصول الإسعاف.
6: لأنها بالفعل التدخل السريع يفرق حقيقة، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى في الأوتكم.
7: يعني
6: أي والله يعني يفرق،
7: يعني
6: يفرق كل الحالات الطارئة.
7: أيوة، يعني بالنسبة بالنسبة لتوقف القلب، كل دقيقة معناها عضلة راحت من القلب أو جزء
6: نعم.
7: بسيط من عضلة القلب راح.
6: نعم.
7: فنسميها الجولدن أور أو الساعة الذهبية.
6: نعم.
7: اللي تنقذ فيها القلب، لأنه فيما بعد يعني العلاج، يعني إحنا نقول الحين الإنعاش هو الإسعاف.
6: نعم.
7: لكن فيما بعد العلاج يكون أفضل إذا كان خلال 60 إلى 90 دقيقة.
6: نعم.
7: ولا يتأخر طبعا مضاعفات تزيد.
6: نعم، بارك الله فيك.
7: فهذا بالنسبة سواء الكبار أو الصغار، يجب على الجميع أنه يعرف طرق الإنعاش. طبعا إنعاش الأطفال مختلف قليلا عن الكبار، وأيضا إنعاش حديثي الولادة اللي أقل من سنة أيضا مختلف في بعض الشيء، لكن يعني في يمكن في كيفية أو مكان الضغط في الصدر بالنسبة للأطفال.
6: نعم، بارك الله فيك. ويظل بإذن الله سبحانه وتعالى التعامل مع الحالات الطارئة بسرعة شديدة حقيقة بإذن الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكر أخوي دكتور محمود، هو مفتاح النجاح، خلينا نقول إن شاء الله، وأتمنى هذه الكلمة تكون صحيحة. أخوي الغالي، أيوة الله يحفظك أخوي الغالي، بعد في نقطة بعد من ضمن الحالات الطارئة اللي هي قد تحدث ويستوي سبحان الله بعد بالصيف، اللدغ، حالات اللدغ، لأن تعرف الناس بإذن الله يعني مثلك وشرواك، مثلي وشرواي، روح مزارع النخيل وتعرف سبحان الله الواحد يعني ما منتبه، عضت لا قدر الله عقرب، أفعى. فخلينا نتكلمنا على هالجانب، ماذا يحدث عند اللدغ، إيش أنواع السميات الموجودة معنا، وكيف يتعامل معها الشخص المسعف أو الشخص الملدوغ، وبعد ذلك لما يجيبوا معاكم أقسام الطوارئ.
7: نعم، بالنسبة للدغات ورسعات الحشرات والزراحة هذه تكثر في الصيف، لأن الزواحف وهذه الحشرات تخرج إلى الأماكن اللي تكون شوية أبرد، تدور مثلا المكان اللي في مياه، بس حصلي في المساء، لأنه صباح كل حر تكون في البقورة تخرج في المساء.
6: نعم.
7: في الأموال مثلا، هنا عندنا في السماء أموال
6: أموال يعني كثيرة، نخيل
7: فتطلع مع وجود أيضا مزروعات أخرى، تكون الناس يعني على دراية شوية ويأخذون الحذر منها.
6: نعم.
7: فيعني تختلف من حشرة بسيطة ممكن تسبب مجرد إحمرار وتورم.
6: نعم.
7: أو ألم بسيط، إلى عقرب مثلا قد تسبب آلام شديدة لأن هي تأثر على الأعصاب.
6: نعم.
7: أو لدغة أفعى ممكن تؤدي إلى سيولة في الدم.
6: نعم.
7: أو حتى الوفاء والنزيف وغيرها.
6: نعم.
7: يعني في بعض الحشرات دكتورة، إذا كان الشخص متحفظ منها ترى أيضا فيها خطورة، ولكن لا نعمم أن هذا مجرد أشخاص عندهم حساسية من بعض الحشرات، مثلا من النحل أو من الدبابير أو غيرها، عندهم تحسس، وبالتالي يصير عندهم شيء اسمه تورم في الحلق.
6: نعم.
7: وبالتالي وتورم حتى في الجسم كامل، يؤدي لأن يتوقف التنفس.
6: نعم.
7: فهذا عندهم خطورة، ويجب أن يكونوا في المستشفى، أو هذيل الناس يكون عندهم شيء اسمه إبيبان، اللي هي الإبينفرين أو الأدرينالين، حقنة الأدرينالين تكون معهم. نعم. أول ما يحسوا بهذه الأعراض يعني يطلعوا الحقنة وعلى طول إلى يعني إلى عضلة الفخذ ويعطي الجرعة بتقلل من الأعراض هذه.
6: نعم.
7: إلى أن يكون يصل للمستشفى.
6: نعم. نعم.
7: لكن معظم الحشرات للناس اللي ما متحسسين تكون في مجرد إحمرار وألم بسيط واللي يروح مع الوقت.
6: نعم.
7: بعضهم طبعا يكون عندهم يعني التحسس الألم شديد. فبالتالي يعني ما ممكن يجلس في البيت يضطر انه يروح اقسام الطوارئ طبعا لاجل علاج الالام. لكن العقارب خاصه معظمها سامه طبعا، لكن السميه تختلف من عقرب الى اخرى. يعني معظم التاثير يكون الم في الاعصاب مكان الوخزه ومكان الدغه. التعامل معها في أقسام الطوارئ إنه نخدر المكان هذا، وعادة التخدير يستمر لبين 4 إلى 6 ساعات، وبالتالي الألم يزول والحمد لله يكون بخير، ويعطوا مسكنات أخرى يعني يأخذوها معهم في البيت. بالنسبة للأطفال نخليهم تحت الملاحظة لفترة ونتأكد إنهم في حالة يعني أفضل، وإنهم في رعاية الأهل إذا صار أي حاجة. بعد ترخيصهم من المستشفى انه ياخذوهم من اقرب يرجعوهم الى قسم الطوارئ مباشره.
6: نعم.
7: يبقى ايضا الافاعي والعناكب. احنا مشهورين هنا في عمان دائما نتكلموا عن شيء اسمه ابو الشبك.
6: اي والله
7: ابو الشبك
6: عنكبوت،
7: العناكب السامه اللي تسبب الام شديده.
6: نعم.
7: مرات حتى تصل انه يتنوم علاج الالام مكان الاصابه.
6: نعم.
7: ولكن ايضا نعطيهم مسكن في نفس المكان ونعمله فحوصات ونخليه تحت الملاحظه بين 4 إلى 6 ساعات. هناك افاعي، والافاعي طبعا مختلفه. معظم الافاعي السامه عندنا يسمونها فايبر، اللي هي يعني افعى الرمال مثلا، افعى الرمال وسموها العمانيين ايضا بقرون.
6: مو يسموها؟
7: بقرون، لأن فيها قرنين.
6: الله، بقرون.
7: أيوة. هذه البقرون ما بتشوفها في الرمل، لأن شكلها شكل الرمل. تخلي نفسها كذا عشان تصطاد، طبعا هي الطرائد الأشياء الأخرى عشان تأكلها، ما عشان يعني تلدغ، ولكن اللدغ عبارة عن الدفاع عن النفس. فهذه الأفعى تسبب زيادة سيولة الدم.
6: نعم.
7: مباشرة.
6: نعم.
7: نحن لما يصلوا هذه للناس إلى أقسام، قبل ما يصلوا طبعا في إسعافات أولية ممكن يقومها الشخص، إنه يعني الجرح ومكان العضة ممكن ينظف بحيث لا يكون أيضا عدوى بكتيرية فيما بعد غيرها. وبعضهم يربطوا أعلى اللدغة، هو الربط المتوسط ما الشديد.
6: نعم.
7: يكون نعم مفيد، يقلل طبعا من الامتصاص وخروج السم الى القلب ومنه الى كامل الجسم. ولكن يجب انه يكون ايضا في حدود معقوله، ويكون ايضا الوقت معقول، لانه لاحظنا في بعض الحالات يصلوا الى اقسام الطوارئ، يعني رجولهم تكون خلاص كلدغه الرجل تكون يعني سوداء بسبب انه يعني اخذ وقت طويل، مثلا لدغه في الجبال لانه يصل الى الحضر.
6: نعم.
7: خاض منه مثلا 6 ساعات أو 8 ساعات.
6: نعم.
7: يأثر عليه. ففي الأقسام الطوارئ طبعا احنا ناخذ فحوصات ونتأكد إذا كان عنده طبعا سيولة في الدم زائدة، أو تأكدنا من نوع اللدغة.
6: نعم.
7: فنعطيهم مضاد اللدغة، وعادة يعني تأخذ فحوصات أخرى إلى أن يرجع معدل سيولة الدم المعدل الطبيعي، وهذا طبعا ياخذ ايام، ويكون يتم ترقيله داخل المستشفى تحت يعني عناية خاصة، وايضا مراقبة.
6: نعم.
7: للدم وايضا علامات الحياة الاخرى كالضغط وغيره.
6: نعم، بارك الله.
7: دكتور، بالنسبة للدغات سواء كانت عقارب او ثعابين او لسعة نحل او حتى هذا السبايدر،
6: طيب أخوي دكتور محمود، في نقطة دايما إحنا نكررها ونقول إنه الاكتشاف المبكر أفضل شيء، ونكرر ونقول خاصة في الحالات الطارئة لا تتهاون بالشيء. حسيت إن الشيء لتغى أو حسيت إن جاتك حكة وإنت مثلا داخل مزرعة، ممكن شيء يكون لدغك وإنت ما شفته، فعلى طول مؤسسات الصحية موجودة وينتظروكم بإذن الله سبحانه وتعالى، والشفاء يعني الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن علينا إن إحنا ناخذ بالأسباب. طيب دكتورنا الكريم، من ضمن الحالات الطارئة إنه فترات شرب الأدوية خاصة فئة الأطفال اللي هي دكتور محمود أخوي ما يعرفون هذا دواء. يعني جيك طفل الله يحفظه كبير سن وما بشايف، كبير سن عنده مشكلة مثلا ذهنية، فيخذ لك دواء مثلا محطوط في زجاجة مثلا زجاجة مياه غازية، كيف وتكتشف الأم أو من يقوم مقام الرعاية المنزلية إنه هو أخذ دواء، كيف يتعاملوا معه بشكل طارئ؟
7: بالنسبة للأطفال طبعا نحاول أن نبعدهم عن هذا، وإذا كان شيء بقايا مثلا في الفم تطلعه، وإذا كان في إمكانية أن يغسل أيضا الفم من بقايا كان يكون أفضل.
6: نعم.
7: الشيء الثاني طبعا يجب أنه يكون في مستشفى، لأنه بعض الأدوية السامة وحتى ما نعتبرها سامة، يعني مثلا الأدول هذا الناس يعتبروه شيء عادي. إذا كان في كمية كبيرة اللي نحسبها 75 ملي جرام لكل كيلو، معناها أنه عنده تسمم ويجب أنه يعطى المضاد، معلول لأنه يؤثر على الكبد وسيولة الدم وغيرها.
6: نعم.
7: فيعني يجب أن يكون في مستشفى ويعرفوا أيضا النسبة.
6: نعم.
7: ويعرفوا أيضا هل اللي أخذها كمية سامة أو لا.
6: نعم.
7: وهذا بالنسبة للكبار نفس الكلام. فالطفل هذا احنا في عندنا في المستشفى، يعني في بعض الحالات اللي تحتاج ان نعطيها محاليل سواء الوريديه، وناخذ ايضا عينات لمعرفه مستوى السميه في الدم.
6: نعم.
7: هل تحتاج المضاد ولا لا؟ وايضا عندنا مثبطات الامتصاص موجوده، ايضا مثبطات الامتصاص بعض الادويه.
6: نعم.
7: من الامعاء مثلا هذا الادول يعطوه يسميه اكتيفيت تشاركول، اللي هو عباره عن
6: فحم
7: ايوه يعني فحم معالج، بحيث انه يمتص كميه كبيره من الدواء، وبالتالي يقل تاثيره في الجسم وغيره. لكن في هناك ادويه اخرى طبعا ما ممكن ان تقلل عن طريق الاكتيفيت تشاركول، لانها عباره عن ثقيله خاصه المعادن الحديد وغيرها، ما ممكن يمتصها تشاركول هذا، لكن في لها مضادات اخرى. اول ما نعرف النسبه يعطى المضاد.
6: نعم بارك الله.
7: فيعني الوقاية خير من العلاج، الأدوية تكون بعيدة وتكون أيضا في أماكن مغلقة بحيث الأطفال ما يصلوا لها، لأنك لو خليتها مثلا نقول نعم في كبد لكن في الأرض
6: صح
7: درج مثلا، هذا سهل ممكن يأخذه ويصير. طبعا أنا معظم اللي نشوفها يعني من يعني الأدوية.
6: نعم.
7: اللي هي الأدوية مع الأمراض المختلفة، اللي هي مضادات للضغط والمضادات للقلب، مش مضادات للقلب، أدوية القلب.
6: نعم.
7: ديجوكسين هذا خطير جدا، يعني تخلي عند الطفل على شيء بسيط ممكن.
6: نعم.
7: يؤدي ليس إلى تسمم بس، يؤدي للوفاة. عندك أيضا الأدوية الأخرى الحديد.
6: نعم.
7: اللي يعطى للحوامل ويعطين بكميات كبيرة، إنه شهريا أعتقد يأخذون زيارات وبعضهم حتى كل شهرين.
6: نعم.
7: فالكميات كبيرة، فيكون سهل إن الطفل يأخذ كميات كبيرة وشكلها أيضا ربما يكون قريبة من بعض الحلويات، تصنيع أيضا شوية مبين على أنها كأنها ما كأنها حديد يعني.
6: واضح.
7: وأيضا في علينا نبعد هذه الأشياء، أنها أيضا فيها خطورة كبيرة للطفل. ليس الحديد ما سهل ايضا لو دخل الجسم كميات كبيره.
6: نعم.
7: التنويم، ويحتاج ايضا يطلع من الجسم، لانه يصير له يعني ترسب في الاعضاء المهمه، يكون في المخ في الكبد.
6: نعم.
7: في القلب في كل هذه الاماكن، فيعطى زائد ممكن يسبب توقف القلب معدن ثقيل.
6: نعم.
7: فيعطى ادويه يسمى كيليشن، يعني يخلي زائد في الدم ممكن إخراجه عن طريق الكلى.
6: بارك الله فيك أخوي الغالي. يعني الساعة راحت آخر دقيقتين أو 3 دقائق، إذا في شيء أختك نسيته من الطوارئ التي قد تحدث في فصل الصيف تفضل.
7: شكلنا دكتورة ما تكلمنا واجد، في واجد أشياء كثيرة تحدث.
6: الله يحفظك. لا إن شاء الله ما يحدث شيء. الله يحفظك أخوي.
7: بس ما نقدر يعني نغطيها كلها في ساعة.
6: نعم.
7: يعني في أيضا دكتورة الحروق بسبب رحلات.
6: والله الحروق كثيرة. الحروق نعم نعم نعم.
7: والشواء وغيرها بتدي لحروق في ال في ال اليدين مثلا بالنسبه للاطفال ورجولهم. ايضا يعني في الصيف يمكن تكلمت عنه قبل عن الجروح بسبب السكاكين وغيرها، ايضا بسبب الرحلات. ايضا قلنا عن الاطعمه انها تفسد بسرعه، فبالتالي ما تخلي اي شيء مكشوف، افضل ان يكون في الثلاجه. اذا حدث وحدث طبعا معظمه يسبب اسهال.
6: نعم.
7: بعضهم ما يحتاج انه ينقلوا للمستشفى عن طريق البيت مثلا سوائل وغيرها، وبعضهم يحتاجوا الى سوائل خاصه اذا كان اسهال شديد ومع تقيؤ شديد. الصيف ايضا مرتبط بحميات كثيره يعني بسبب الصيف، وقلنا من ضمنها ايضا المكيفات وغيرها والزكام وغيره.

0: نعم
1: ويؤدي إلى إغماء وغيره. فالإسعاف في ذلك الوقت إذا كان واعي شخص يعطيه سكر سهل،
0: نعم،
1: سواء السكر العادي يذوب في الماء أو أي سكر آخر من السكريات أو الحلويات لحد ما وصل المستشفى. احنا في المستشفى ما نوفر له اكثر منه، يعطى سوائل ونعرف ايش الاسباب اللي وصلت لهذا. ايضا بعض الناس يعني ما ياخذوا حذرهم من سقوط سوائل من الجبل، تعرف في الصيف ايضا الهايكينج يزيد ايضا.
0: نعم،
1: الناس يحبوا
0: الهوايات. نعم نعم،
1: الصيف انه يروح اللي هي رحلات او مشي الجبلي.
0: نعم،
1: السقوط وغيرها ايضا من هناك يجب أن يكونوا على استعداد لعلاجهم، وأيضا يكون عندهم حد مسعف ويكون عندهم سهولة في الإخلاء من نعم. الجبال إنها بعيدة. بعض الحالات يعني ما ممكن إنها تروح مثلا لهذا الجبال إنه يفحصوا قبل ويكونوا متأكدين أيضا إنه هذا الشخص مناسب إنه يروح للمشي الجبلي أو لا. وأتمنى بدل المشي الجبلي يروح المشي السهل السهول والسيوح، ما يمكن تكون ثقافة مختلفة، لأن احنا عندنا الجبال هنا شوية واعرة وبعيدة وصعبة.
0: نعم نعم،
1: يعني إذا واحد سقط هناك صعب إنه حتى ربما وصول حتى في الكبتر أو فرق الإنقاذ.
0: بارك الله فيك. يعني مثل ما ذكرت أخوي دكتور محمود، يعني سبحان الله الحالات الطارئة بحر سبحان الله بأنواعها، سواء كانت أمراض معدية، سواء كانت أمراض مزمنة، سواء كانت سقوط أو غرق لا قدر الله أو حوادث. نسأل الله السلامة دكتورنا الكريم. ما أحسن وما أحلى الحوار معك أخوي زميلي دكتور محمود.
1: شكرا جزيلا دكتورة، وأنت ما شاء الله محاورة أيضا.
0: الله يخليك.
1: وأنت اللي يعني تطلعي الأفكار والأشياء اللي ممكن نتكلم عنها. يعني إحنا من غير هذه الأسئلة الشيقة والأفكار اللي عندك يعني ما ممكن نتكلم أكثر عن أشياء قليلة، ولكن الحمد لله في وجودك وتثري الحوار.
0: تسلم أخوي جداً. تسلم أخوي، وما أحظني بكم، بارك الله فيكم، كوادر صحية أفخر فيكم، أفخر الحمد لله رب العالمين. كان معي أخوي وزميلي الدكتور محمود الرحبي، طبيب استشاري أول طب طوارئ مستشفى سمائل، رئيس رابطة الإنعاش القلبي، عضو مؤسس للجمعية الطبية العمانية. دكتور محمود تقبل كل الاحترام والتقدير.
1: شكرا جزيلا، ونحن أيضا من قبلنا نشكرك دكتورة على هذا العمل النبيل والوطني. وصراحة لما يعني نستشهد بأشياء نقول حتى الدكتورة فنة ذكرته في برنامجها وتابعوها وتجدوا منها يعني أشياء كثيرة وتتعلموا أشياء كثيرة. شكرا جزيلا على هذا الوقت.
0: شكرا جزيلا.
1: طيب مع الدكتور.
0: أحسنت أخوي، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي بروف هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
7: إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا ونقدم لحضراتكم أخبار عمان نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس الجمهورية الإيطالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. مؤتمر سوق رأس المال العماني يسلط الضوء على قوة وجاذبية أسواق المال.

وتطوراتها، ويستعرض فرص انتقال سلطنة عمان إلى مصاف الأسواق الناشئة. هيئة البحث العلمي والابتكار تطلق النسخة الثانية من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية. أهلا بكم وإلى تفاصيل الأنباء من إذاعة سلطنة عمان في قراءتها محمد بن حافظ العامري. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتريلا رئيس الجمهورية الإيطالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين استمرار النمو على كافة الأصعدة. استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفع اليوم الفريق أول السعيد شنقريحل وزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له. ورحب صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بالضيف الزائر، وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الأخوية الطيبة التي تربط سلطنة عمان بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة الفريق الركن البحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، كما حضرها سعادة الدكتور سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى سلطنة عمان. استقبل معالي الفريق أول سلطان بمحمد النعماني وزير المكتب السلطاني اليوم بمكتبه سعادة مايلز أرمتياغ سفير أستراليا غير المقيم المعتمد لدى سلطنة عمان. وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف مستعرضا العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها مما يحقق المصالح المشتركة. كما بحث الجانبان بعض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه عبر الضيف عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وبما يعزز الأمن والسلم في المنطقة. كما استقبل الفريق الركن البحري عبد الله بن خميس الرئيس رئيس أركان قوات السلطان المسلحة اليوم بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق أول السعيد شنقريحل وزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عمان حاليا. وجرت للضيف مراسم استقبال رسمية قبل أن يبحث الجانبان عددا من الموضوعات العسكرية وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. حضر المقابلة سعادة الدكتور سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى سلطنة عمان. ناقش مؤتمر سوق رأس المال العماني 2026 الذي نظمته بورصة مسقط بالتعاون مع جمعية الخليج لأسواق المال وشركة ستيت ستريت ناقش مستقبل أسواق المال في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المتسارعة. رعى افتتاح المؤتمر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.

أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار إطلاق النسخة الثانية من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية بهدف تعزيز الشراكات البحثية الدولية وتطوير منظومة البحث والابتكار في سلطنة عمان. ويهدف البرنامج إلى تمكين الباحثين والمبتكرين من اكتساب الخبرات والمهارات العالمية ودعم إنتاج بحوث نوعية تسهم في إيجاد حلول علمية للتحديات الوطنية. وشهدت النسخة الأولى من البرنامج تنافس 46 مقترحا بحثيا من 9 مؤسسات بحثية بالتعاون مع 12 كرسيا علميا دوليا في جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة. وأسفرت نتائج التقييم عن تمويل 8 مشروعات بحثية مشتركة بين الهيئة و7 مؤسسات محلية بالتعاون مع 6 كراسي علمية دولية في مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية. وأكدت الهيئة أن البرنامج يعزز بناء شراكات علمية مستدامة ويدعم مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال توسيع التعاون البحثي الدولي وتطوير القدرات الوطنية. وقعت وزارة التراث والسياحة اتفاقيتين لعقود انتفاع لإقامة مشروعين سياحيين في ولايتي الحمراء بمحافظة الداخلية ومرباط بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال عماني، وبما يعزز الاستثمارات في القطاع السياحي. ويشمل المشروع الأول منتجعا فئة 4 نجوم في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، فيما يتضمن المشروع الثاني فندقا فئة 5 نجوم في ولاية مرباط بمحافظة ظفار على مساحات استثمارية واسعة ومرافق سياحية متكاملة. وتهدف هذه المشاريع إلى تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص عمل وتعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم التنويع الاقتصادي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في سلطنة عمان. وأكدت الوزارة أن توقيع العقود يأتي ضمن برنامجها الاستثماري لتطوير القطاع السياحي وتحسين التجربة السياحية في مختلف المحافظات، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية السياحية الشاملة. وقع الاتفاقيات من جانب الوزارة مع علي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، فيما وقعها من جانب الشركات المعنية ممثلها. وقعت بلدية مسقط اتفاقية تنفيذ مشروع ازدواجية شارع النزهة في منطقة المعبيلة بولاية السيب، ويتضمن المشروع والذي سيتم تنفيذه خلال شهر يونيو الجاري إنشاء طريق مزدوج بطول 11 كيلومترا مزودا بمسارات إضافية تسهم في استيعاب الحركة المرورية المتنامية، إلى جانب تنفيذ طرق لخدمة المناطق والمنشآت الواقعة على امتداد الطريق وتعزيز سهولة الوصول إليها. كما يشمل المشروع إنشاء 6 تقاطعات مرورية رئيسية مجهزة بأحدث أنظمة الإشارات الضوئية الذكية، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتقليل أوقات الانتظار وتعزيز انسيابية التنقل ورفع مستويات السلامة المرورية. وقع اتفاقية تنفيذ المشروع سعادة المهندس أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط. انضمت سلطنة عمان رسميا إلى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي 94 للجنة في مدينة غوادلاخرا بالمكسيك. وجاء هذا الإعلان ممثلا باللجنة العمانية للسدود الكبيرة في خطوة تعكس حضور سلطنة عمان المتنامي في المحافل الدولية المعنية بإدارة الموارد المائية وتطوير قطاع السدود. ويهدف الانضمام إلى تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية وتبني أفضل الممارسات في هندسة السدود ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، كما يتوقع أن يسهم في دعم مشاريع البنية الأساسية المائية وتعزيز جهود الأمن المائي والتنمية المستدامة في سلطنة عمان. تشارك سلطنة عمان في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بلاغرو 2026 الذي سيقام في مدينة مينسك بجمهورية بيلاروسيا غدا الثلاثاء ويستمر عدة أيام.
وتتمثل المشاركة بجناح يشارك فيه عدد من الشركات العمانية من القطاعين العام والخاص، يتم فيه استعراض أبرز المشروعات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالاستدامة الزراعية والسمكية والمائية، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية التي تزخر بها سلطنة عمان في هذه القطاعات الحيوية. وسيقام على هامش المشاركة بالمعرض منتدى الأعمال العماني البيلاروسي، يناقش تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين، ويستعرض أبرز فرص الاستثمار المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية ومسارات الشراكات الثنائية، وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات التي تمثل مختلف القطاعات الغذائية والصناعية والتقنية. نشرت وزارة التراث والسياحة أحدث إصداراتها العلمية بعنوان آثار البدول القدماء الرحل في المناطق النائية، شواهد ثلاثية الحجارة في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، للمؤلف رومان غاربا، وهو الكتاب 15 ضمن سلسلة التراث الأثري العماني التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع دار الأركيوبرس أكسفورد العالمية المتخصصة. ويعد هذا الإصدار العلمي الأثري والذي يصدر باللغة الإنجليزية أول دراسة متخصصة شاملة للشواهد الثلاثية الحجارة في شبه الجزيرة العربية، ويعرض أدلة أثرية ومكانية وزمانية جديدة حول أحد أكثر الهياكل الحجرية القديمة تفردا في المنطقة وأقلها من حيث الدراسة والتحليل. ويعكس هذا الجانب من المشروع الأهمية الأوسع للكتاب، ليس فقط لأغراض البحث الأكاديمي، بل أيضا لحفظ التراث الأثري العماني والتعريف به والترويج له وعرضه في المتاحف والمؤسسات العلمية. وسيكون هذا الكتاب مرجعا علميا للبحوث والدراسات المستقبلية حول الشواهد الثلاثية الحجارة والمجتمعات التي أقامتها واستخدمتها في المنطقة. ارتفع سعر نفط عمان اليوم دولارا أمريكيا 81 سنتا، يبلغ 91 دولارا و41 سنتا للبرميل. تقدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 104 دولارات أمريكية و73 سنتا، منخفضا 19 دولارا و32 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الماضي. وإلى هنا مستمعينا الأكارم نصل بحضراتكم إلى ختام أخبار عمان نستهلها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ رئيس الجمهورية الإيطالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. مؤتمر سوق رأس المال العماني يسلط الضوء على قوة وجاذبية أسواق المال وتطوراتها، ويستعرض فرص انتقال سلطنة عمان إلى مصافي الأسواق الناشئة. هيئة البحث العلمي والابتكار تطلق النسخة الثانية من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية. ختام المستمعين، تقبلوا تحيات غانم بن عيسى النبهاني في التحرير، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وفي التقديم تحياتي محمد بن حافظ العامري. إلى اللقاء.

من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار، ودائما وأبدا نسعد بتواصلكم على رقمنا في الواتساب على 7244-2010. في برنامج استديو الظهيرة لليوم ستكون لنا مجموعة من المحطات، ستكون لنا وقفة مع استثمر في عمان، وسيكون معنا الرئيس التنفيذي للحديث عن بعض المشاريع المميزة التي تم الإعلان عنها، ومن أبرز هذه المشاريع مصنع لتصنيع مواد تدخل في بطاريات الليثيوم، وسنتحدث إن شاء الله بشكل كبير عن هذا المشروع وعن الفرص الاستثمارية التي تقدمها استثمر في عمان، وهناك جوانب تحفيزية جدا تجذب المستثمرين لهذه الفرص. كذلك مستمعينا سنتحدث عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان والهند مع دخول حيز التنفيذ. سيكون معنا الدكتور محمود بن سخيل بلوشي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية. ويحتفل العالم باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، لذا ستكون لنا وقفة مع الدكتورة سلمى الكلباني طبيبة اختصاصية أولى في صحة الأسرة والصحة العامة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، وسنركز حديثنا عن السجائر الإلكترونية ومخاطرها. إذن مستمعينا ومتابعينا، هذه مجموع محطاتنا لليوم. إن شاء الله محطتنا الأولى ستكون مع الرئيس التنفيذي لاستثمر في عمان، وسنتحدث عن عقود الشراء المسبق وكذلك المشروع الذي تم الإعلان عنه مؤخرا حول بطاريات الليثيوم. عبد الله السعيدي في التقديم، وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. فاصل قصير ولنا عودة، لا تذهبوا بعيداً.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. محطتنا الأولى ستكون مع استثمر في عمان، حيث تحتضن سلطنة عمان مشروعا استراتيجيا لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم بالمنطقة الحرة بصحار بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنويا وبقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالي مليار دولار أمريكي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر الاتصال الأستاذ ناصر بن خليفة الكندي، الرئيس التنفيذي لاستثمر في عمان. أهلا وسهلا بك لك ناصر.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير أخي عبد الله، أشكركم على الاستضافة وحي جميع المستمعين لبرنامجكم المميز عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: مساك الله بالنور والبركة الأستاذ ناصر. نتحدث مباشرة عن هذا المشروع الذي تم الإعلان عنه والذي يدخل في صناعة من أهم الصناعات خلال طبعا هذا التحول الكبير نحو كثير من الصناعات الكهربائية الصديقة للبيئة. نتحدث المهندس ناصر عن هذا المشروع الاستراتيجي لإنتاج مواد مستخدمة في بطاريات الليثيوم.
1: نعم، بداية مثل ما ذكرت أخي عبد الله، طبعا هو مشروع لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون، واللي غالبا تستخدم هذه البطاريات في السيارات الكهربائية. طبعا المشروع يمثل أهمية استراتيجية جيدة لسلطنة عمان، لأنه يعتبر نقلة نوعية في مسيرة التنويع الاقتصادي للسلطنة. المشروع هذا إن شاء الله سيضع سلطنة عمان ضمن سلاسل القيمة العالمية لقطاع البطاريات والطاقة النظيفة، واللي هو يعتبر طبعا من أسرع القطاعات نموا في العالم وأكثرها تعقيدا.
0: نعم.
1: فيعني الفكرة إنه بدل ما يصير تصدير المواد الخام، تتجه السلطنة الحين أن تحول هذه المواد الخام إلى صناعات تحويلية متقدمة ذات قيمة مضافة عالية.
0: نعم، حتى يكون المستمع والمتابع في الصورة، عندما نتحدث عن هذا النوع من البطاريات، لماذا يشكل أهمية قصوى في الصناعات العالمية؟ وما سر هذا التنافس العالمي على هذا النوع من البطاريات؟
1: نعم، بداية مثل ما قلت أنه في قطاعات واعدة جدا في العالم تتسارع بوتيرة جدا سريعة، من ضمنها طبعا قطاع البطاريات والطاقة النظيفة. وجود مثل هذه المشاريع الاستراتيجية في بعض الدول مثل سلطنة عمان طبعا سيمكن الشركات الكبرى المعنية بهذا القطاع من نقل مقرها ومقر مصارعها إلى الدول التي فيها مثل القاعدة الأساسية لمثل هذه المشاريع. طبعا احنا بالنسبة لنا يعتبر المشروع جدا استراتيجي، لأنه هو يعتبر من المشاريع في الشق العلوي والشق النصفي، وبالتالي ممكن نستقطب مشاريع أخرى في الشق السفلي من هذه من هذا القطاع.
0: نعم، ماذا نقصد بالشق النصفي؟
1: طبعا هم يسميوها بالإنجليزي الميدستريم. الفكرة إنه في عندنا المواد الخام اللي تستخرج من باطن الأرض، تحول هذه المواد الخام إلى منتج. هو المنتج هذا ما هو المنتج النهائي اللي بيدخل في صناعة البطاريات، هو منتج وسطي، عشان كده يسمى الشق الوسطي، وبعدين يروح للشق السفلي واللي هو المنتج النهائي اللي بيستخدم في البطاريات السيارات أو في يعني مجالات أخرى في قطاع الطاقة النظيفة.
0: نعم، والشق العلوي هو المواد الخام التي تصنع منها هذه البطاريات.
1: نعم بالضبط.
0: نعم. نحن نعرف أن سلطنة عمان مؤخرا تركز على تعزيز القيمة من هذه المشاريع وتركز على تعزيز المحتوى المحلي من هذه المشاريع، كيف راعيتم هذه الأبعاد في هذا المشروع؟
1: طبعا احنا بالنسبه لنا انه المشاريع الاستراتيجيه تدخل لفريق التفاوض الوطني، وفريق التفاوض الوطني عاده يفاوض على معادله الفوز للطرفين. فمثل ما راح تاخذ من السلطنه ايش راح تعطي للسلطنه. فبامانه كان في مؤشرات اساسيه للاثار الاقتصاديه اللي كنا حاطينها نصب عيوننا في التفاوض لهذا المشروع، من ضمنها بحكم ان المشروع نوعي، ففي كثير من نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة المرتبطة بمثل هذه الصناعات، وإحنا يهمنا جدا إنه شبابنا وبناتنا العمانيين لما ينخرطوا في عمل في مثل هذه المصانع تكون عندهم المعرفة المكتسبة في في في مثل هذه القطاعات المهمة. طبعا الحمد لله تفاوضنا مع المستثمر وكان الاتفاق على تقريبا نسبة 40%، واللي تعتبر نسبة عالية في مثل هذه الصناعات المتقدمة في ثلاث مراحل للمشروع نفسه.
0: نعم، ماذا نقصد بنسبة 40%؟ يعني المحاصصة ما بين شراكة سلطنة عمان والمستثمر أم ماذا يعني؟
1: لا، ال40% أقصد فيها هنا الكوادر الوطنية اللي راح إن شاء
0: نعم،
1: الله
0: الكوادر
1: تتوظف.
0: التي تعمل في هذا المشروع.
1: نعم بالضبط.
0: نعم، ممتاز. طبعا حجم المشروع كبير، نتحدث عن نحو 1 مليار دولار أمريكي. يعني ما هي المراحل التي يعني سيشملها هذا المشروع وصولا إلى جاهزيته؟
1: نعم، المشروع إن شاء الله بيمر تقريبا ب3 مراحل، المرحلتين الأولى والثانية بتكون في صحار، والمرحلة الثالثة بتكون إن شاء الله في الدقم، بسبب يعني الانتقال إلى الطاقة النظيفة، ومثل ما نعرف أن الطاقة النظيفة بحكم المساحات الشاسعة الموجودة في الدقم، بحكم سرعة الرياح الموجودة في المنطقة في محافظة الوسطى، طبعا هي مكان جيد جدا لمثل هذه المشاريع. المشروع طبعا مثل ما قلنا انه يتواكب مع النمو العالمي، عشان كذا صار تقسيم المشروع الى 3 مراحل، فنمو المرحله نفسها يتواكب مع النمو العالمي في الطلب على بطاريات الليثيوم، ومثل ما ذكرنا سابقا ان قطاع المركبات الكهربائيه وانظمه تخزين الطاقه يمكن تكون لها نصيب الاسد في مثل هذه المنتجات.
0: نعم، من خلال نشاطكم في استثمر في عمان بالتكامل مع مختلف الجهات، نلاحظ أن هناك فرص نوعية تقدم للمستثمرين، ومن ضمن هذه الفرص هي عقود أو فرص مقرونة بعقود شراء مسبق. ماذا نقصد بهذا النوع من الفرص؟
1: طبعا هذا نموذج جديد انتهجناه في يستثمر في عمان، وهو ان قبل ان نروج لاي فرصه استثماريه نشوف حاجه السوق المحلي وكيف ممكن احنا نقلل من الواردات، فبدل ما تكون الشركات المتواجده في عمان او حتى المؤسسات الحكوميه تشتري هذه المواد او هذه المنتجات من برا، احنا ليش ما نأطر فرص استثماريه تكون فيها عقود شراء مسبقه، بحيث ان المستثمر يكون ضامن لبيع بعض من إنتاجه لهذه العقود، وبالتالي تكون بالنسبة له أسهل في مسألة تقليل المخاطر التجارية، يعزز طبعا من الجدوى الاقتصادية للمشروع، ويرفع من ثقة المستثمرين والممولين لهذا المشروع. وهذا الحمد لله رب العالمين بدأنا نطبقه من بداية 2026، وقاعدين نشوف ضخم كبير من قبل المستثمرين لمثل هذه المشاريع.
0: نعم، ما هي أبرز القطاعات التي طبقنا فيها هذا النموذج؟
1: طبعا اختيارنا للفرص هي مبنية على دراسات سوق متخصصة، تحليل الطلب المحلي والإقليمي، وبأمانة هو فيها تنسيق كثير مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى ذات الاحتياجات الشرائية الواضحة، طبعا عن طريق هيئة المحتوى المحلي. ركزنا في البداية على فرص ممكن تكون تصنيعها في عمان عن طريق المواد الخام الموجودة في عمان، موجودة في صناعات تحويلية، موجودة في عندنا في صناعات متعلقة بالأجهزة الإلكترونية، وفي نفس الشيء عندنا بعض الفرص اللي إن شاء الله راح تطرح في الصناعة الدوائية بإذن الله.
0: نعم، طبعا نحن نعرف أن القطاعات تتفاوت يعني في طبيعة الطلب المضمون على المنتجات أو على حتى الخدمات، لكن من الأهمية أن نتحدث كيف تشكل هذه الفرص المعززة بعقود الشراء المسبق ثقة المستثمرين وإقبالهم على الاستثمار في سلطنة عمان، وإلى أي مدى أنت تقدر تحقق هذا الضمان لهذا الطلب؟
1: نعم طبعا، هو احنا دائما نقول انه الشراء المسبق ما المفروض يكون لكل الكميات اللي راح ينتجها المصنع او لفتره وجود المصنع، يعني فتره دوره حياه المصنع، لان هذا نفس الشيء بيخلق عندنا صناعات يمكن ما ترقى للتطور وللتقدم المستقبلي، لان هم خلاص ضامنين يعني انه كل شيء مشروعي، فانا ليش افكر في تقنيات مستقبليه وغيرها. فاحنا اللي نسويه انه دائما تكون هذه الفرص الاستثماريه مقرونه بنسب محدده، او الشراء المسبق قصدي مقرون بنسب محدده بفتره زمنيه محدده تتجدد مع اثبات المستثمر جديته وجودته للمنتج. وهذا الشيء طبعا معمول به في كثير من الدول، في التزام من الجهات التي وقعت مع هذا المستثمر انه في حاله كان المنتج بالجوده المطلوبه فالجهة الحكومية أو الجهة الخاصة تتعهد بشراء هذا المنتج للمدة الزمنية المتفق عليها مسبقا مع المستثمر. وطبعا دائما هذا الكلام في يعني أخذ وعطاء، ما كل القطاعات لها نفس النسب أو لها نفس المدة الزمنية، هي تعتمد على حجم المشروع، على دراسات الجدوى، على حاجة السلطنة أصلا لمثل هذه المشاريع، وعلى نفس الشيء التنوع في السبلايرز او في الموردين لهذه الماتيريال او لهذا المنتج.
0: نعم، ويمكن هذا اللي ذكرت إجابة على سؤال أحد مستمعينا، يعني يسمع هذا الحوار ويعني يطرح هذا التساؤل، إن الشراء المسبق قد يولد محدودية في التنافس يعني لاحقا، لكن أتوقع هناك معايير محددة ربما في تحديد نوعية الفرص التي تكون مقرونة بعقود الشراء المسبق أستاذ ناصر.
1: أكيد أكيد، نحن دائما يعني ناخذ الشراء المسبق كأداة لتمكين الصناعات في مراحلها الأولية، يعني نقول من أول 5 سنوات إلى 10 سنوات، لكن المفروض أن هذه الصناعات تكون قادرة أن تقوم بنفسها وأنها يعني تغزو الأسواق الإقليمية والأسواق العالمية، ما بس للسوق المحلي، لكن هي كدعم لهذه الصناعات على أساس أنها تتوطن بشكل أسرع ويستفيد منها البلد والمواطن اللي يشتغل في هذه المصانع.
0: نعم، نحن نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق، وإذا كان يعني واضحة القطاعات أو المواطن التركيز القادمة في استثمر في عمان، وممكن نوضحها للمستمع والمتابع من خلال عملكم الدؤوب في استقطاب وجذب مختلف الاستثمارات.
1: نعم طبعا، احنا بدينا بالمرحلة الأولى مع وزارة الدفاع مشكورين في بعض الفرص الاستثمارية المتعلقة بالمنتجات اللي أو بالمنتجات نعم اللي تطلبها وزارة الدفاع في عملياتها. في عندنا نفس الشيء حزمة جديدة إن شاء الله خلال شهر راح تعرض لبعض المشاريع اللي مطلوبة أو للمنتجات المطلوبة من القطاع الخاص في الصناعات التحويلية. وفي عندنا نفس الشيء الحين شغل قاعدين نعمله مع وزارة الصحة في موضوع الطلب الدوائي أو الصناعات الدوائية. طبعا هذا ما يعني ما معناته أن غفلنا القطاعات الأخرى، لكن يمكن تكون هذا مواطن التركيز حاليا. في عندنا طبعا كثير من المشاريع في الصناعات المتعلقة بالبناء، في عندنا بتكون إن شاء الله فرص استثمارية في الأمن الغذائي في قطاع التعدين. فهي تقريبا كل القطاعات اللي تتسق مع رؤية عمان 2040 واللي تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى، أستاذ ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لاستثمر في عمان، شكرا جزيلا لك.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذا
0: بارك
1: الاستضافة.
0: الله فيك، شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر. وطبعا هذه كانت تفاصيل المشروع الاستراتيجي لإنتاج مواد الأنود المستخدمة في بطاريات الليثيوم والتي تدخل في صناعات السيارات الكهربائية، والكل طبعا يلاحظ النمو الكبير في السيارات الكهربائية سواء هنا في أسواقنا في سلطنة عمان أو النمو المضطرد عالميا في الإقبال الكبير على السيارات الكهربائية. يمكن في لقاءات سابقة مع وزارة النقل والاتصالات كان يوضح حجم النمو الكبير في أعداد السيارات الكهربائية، وحسبوها من 2023 إلى 2025 كانت يعني بنسبة معينة، وفي الربع الأول من 2026 يعني خلال 3 أشهر زادت بنفس تلك الفترة اللي في 2 أو 3 سنوات، وبالتالي هذا مؤشر على زيادة أعداد السيارات الكهربائية والنمو والطلب العالمي عليها. نحن مستمعين ومتابعين بعد الفاصل سنبدأ معكم محطتنا الثانية، وهي قراءة في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان والهند.
2: نصنع الإبهار إتقانا وجودة، لا جمال بعده.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء سواء عبر تردداتنا أو عبر منصاتنا الرقمية. أهلا وسهلا بكم جميعا. كما نذكركم مستمعينا بالاشتراك في قناتنا على الواتساب 7244-2010 ليصلكم كل جديد عن برامجنا في الإذاعة، وكذلك مجموعة من المختارات في المحتوى الإلكتروني التي يقوم بها الزملاء كملخصات قصيرة لما يدور في برامجنا، تصلكم أول بأول عبر قناتنا على الواتساب. محطتنا القادمة سنتحدث عن الشراكات الاقتصادية بشكل عام، وعن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان والهند بشكل خاص، خاصة مع دخولها حيز التنفيذ من خلال وجود الدكتور محمود البلوشي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية. أهلا وسهلا بك دكتور. حياك الله وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو.
1: أنا أسعد، الله يسلمك. الله،
0: دائما الشأن الاقتصادي حاضر يعني في برامجنا، ويمكن تحدثنا في وقت سابق عن هذه الشراكة، الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان والهند، وقرأنا الكثير في تفاصيلها وكيف تعتبر يعني أحد المكاسب لسلطنة عمان في تعزيز هذه العلاقات. قبل الدخول يعني في تفاصيلها مع يعني دخولها حيز التنفيذ، من الجيد يعني دكتور أن نتحدث عن أهمية الشراكات الاقتصادية بين الدول، وكيف تعزز هذه الشراكات الاستفادة بين الجانبين، الاستفادة المشتركة لتحقيق نمو وازدهار اقتصادي.
1: نعم، شكرا. طبعا الشراكات الاقتصادية هي قديمة أيضا، لكن مع تطور القطاعات التجارية والصناعية والتبادل بين الدول وزيادة الإنتاج يعني والنمو الاقتصادي في الدول، أصبحت هذه الشراكات مهمة أكثر، بحكم أن كل دولة لها مقومات ولها موارد، فالشركات والمصانع تبحث عن كيفية تعظيم الاستفادة من مقومات موارد كل دولة. فتجد يعني يمكن وجدنا في خلال خاصة مع سلاسل التوريد أن المنتج الواحد تصنع من عدة دول وتجمع في دولة واحدة، فهذه الشراكة تأتي تعظيم أنا أرى يعني هذه الاستفادة، وفي نفس الوقت تنمي اقتصاديات البلدين والبلدان اللي تعمل هذه الاتفاقيات، فهي مفيدة جدا خاصة مع يعني عصر الحالي، يعني ما نمو المنتجات وتعقد هذه المنتجات وطريقة تصنيعها، وأصبحت هناك أيضا ليس فقط الصناعات، أيضا الخدمات عبر الدول وخاصة عن طريق الإنترنت، فهذه الشراكات تنظم يعني بحيث أن كل دولة تستفيد أن يعني تخطط الاستفادة القصوى منها.
0: نعم، عادة كيف تختار الدول شركائها الاقتصاديين؟
1: من نفس السبب، أنه يعني من خلال أن كيفية دراسة مقومات كل دولة، وهذه الاتفاقية تأتي من خلال المفاوضات وإبراز يعني ما ممكن أنا أستفيد من دولة ثانية، من هنا يعني تخرج الحاجة إلى هذه الاتفاقيات من خلال أن فعلا هناك مقومات في كل دولة، وكل دولة ممكن تستفيد وتعظم اقتصاد الدولة الثانية، لأن الشراكات في النهاية أو الاتفاقيات أن كل دولة تبحث عن المصالح الخاصة بها من خلال هذه الاتفاقية، وهناك أكيد يعني مع تنوع المنتجات، تنوع المقومات، تنوع الموارد، مجالات كثيرة للتعاون. فتأتي من خلال هذه الدراسة، من خلال هذه المناقشات والتفاوض، فتجد يعني بعض الاتفاقيات تظهر للنور، بعض الاتفاقيات يمكن يعني تكون هناك مفاوضات لكن
0: وبعضها يأخذ وقت طويل في التفاوض،
1: طويل أكثر. لأن كل دولة تبحث عن يعني النقاط المشتركة والمفيدة لها، يعني
0: لأن دائما هناك في سؤال جدلي، من المستفيد، من المستفيد أكثر، وبالتالي يمكن المفاوضات هي للوصول إلى يعني صح التعبير اتفاق
1: أو منطقة يعني مشتركة تظهر الاستفادة لكل الطرفين.
0: نعم، لو تحدثنا عالميا ما هي أبرز الأقطاب الاقتصادية التي يعني تسعى جميع الدول بأنها تكون شراكات معها.
1: طبعا الاقتصاديات الكبيرة معروفة، يعني مثلا عندك الولايات المتحدة الأمريكية، عندك الاتحاد الأوروبي، عندك الصين، عندك الدول اللي تنمو الآن بشكل كبير، الهند، البرازيل. فكل هذه الدول يعني دول أخرى تبحث عن شراكات معها، لأنها تفتح لها أسواق وأيضا تستفيد من منتجاتها وصناعاتها وتقنياتها وخبراتها في الاقتصاد.
0: نعم.
1: ومعروفة أن أيضا بعض الدول أو المناطق أيضا تعمل تكتلات اقتصادية لتسهيل التجارة بينهم. مثلا هناك مثلا القارات الأمريكية، عندك الاتحاد الأوروبي، عندك الدول العربية من خلال منطقة اتفاقية المنطقة العربية الكبرى، عندك شرق آسيا، عند آسيان. فالدول دائما تبحث عن تسهيل التجارة فيما بينها، لأن تعرف أن هذه الأمور
0: نعم
1: أو التسهيلات تخدم الدولة أيضا بشكل
0: نعم
1: أساسي.
0: دكتور، قرأت يعني بعض الكتابات التي كانت تتحدث عن ميزان للاستفادة، فكانت تقول إنه الدول التي تستورد أكثر مما تصدر تكون استفادتها محدودة، لأنها أسواقها تغرق بهذه المنتجات التي تمثلها الاقتصادات الكبيرة. ولكن البعض الآخر يعتقد أن هذه قراءة ناقصة كذلك يعني للمشهد في الاتفاقيات الاقتصادية. يعني كيف يمكن أن نقرأ مسألة فتح الأسواق يعني بين دول منتجة ودول مستوردة؟
1: صحيح، لا، هذه نقطة مهمة جدا اللي يسموها يعني الميزان التجاري، لأن كل ما كانت وارداتك أكثر من الصادرات، أنت بشكل عام جالس أيضا تصدر يعني العملات الصعبة عندك، يعني إذا كان دولارات أو ذهب وغيره، لأن تشتري أكثر مما تصدر. فالدول دائما تحرص ان الميزان التجاري يكون في صالحها، لكن مع تنوع هذه الدول، مع تنوع الصادرات والواردات، فممكن دولة انا وارداتي اكثر من الصادرات، لكن دولة ثانية صادراتي اكثر. ففي النهاية الدول لازم تبحث عن كيف الميزان التجاري يكون في صالحي بشكل عام، لانه مهم جدا،
0: نعم.
1: لان كان اذا كان سالب فانت في يعني كانك يعني اللي تنتجه جالس تدفع للخارج. فدراسة هذا الوضع من خلال هذه الاتفاقيات، أن هذه الاتفاقيات أيضا تساعد على كيف أنا أزيد الإنتاجية بحيث صادراتي تزيد عن الواردات،
0: نعم،
1: ويكون الميزان التجاري إيجابي
0: لكن في
1: لصالحي.
0: المقابل دكتور، تتباين الدول في إمكانياتها وفي مواردها وفي صناعاتها، وبالتالي قد تكون بلد متقدم في صناعات معينة ولكن بلد آخر قد يتفوق يعني عليها في صناعات مرتبطة بالموارد التي يمتلكها.
1: صحيح،
0: فكيف أحيانا نقدر نصنع مكاسب من خلال هذه الميزة النسبية التي تتمتع بها كل دولة؟
1: صح. هذه الوضع يعني يحدث لكثير من الدول،
0: أمم
1: فهني يجي دور الدولة كيف تعظم الإنتاجية. يعني مثلا عمان يعني معروف أن يعني ميزان تجاري في صالحها، لكن إذا نظرنا في التفاصيل نجد أن هذه الإيجابية بسبب النفط والغاز. فكيف عمان تخطط ان تعظم الميزان التجاري الايجابي في الصناعات الغير نفطيه والغاز. فنيجي يمكن من خلال هذه الاتفاقيات وغيرها، يعني كيف انا اعظم يعني الصادرات والانتاجيه، بعيد مثل ما يعني يمكن نسمع كثير التنويع
0: اقتصادي.
1: الاقتصادي، هو هذا الهدف منه، ان يكون في عندنا انتاجيه في قطاعات غير النفط، لان هذاك فعلا يكون الانتاجيه صحيحه او الانتاجيه الحقيقيه للدوله. أما الموارد الطبيعية فقط استخراج وتصدير، لكن احنا نريد أيضا يعني القطاع الصناعي والخدمي فعلا تنتج، وهذه الإنتاج ما بس فقط يعني
0: نعم،
1: للسوق المحلي، ولكن أيضا للتصدير.
0: ممكن هنا يأتي دور الصناعات التحويلية لكثير يعني من المنتجات المرتبطة بالخام.
1: نعم، فعندك الخام أو عندك التقنية وعندك الموقع مثل السلطنة، يعني كل هذه تفيد أن أنت تعظم من هذه الصناعات أيضا المناطق.

0: عظم يعني عند الدول في تعزيز يمكن إمكانياتها في صناعات تحويلية تعزز قيمة المواد الخام.
1: لا شك يعني حاويات الترانزيت ربما مفيدة كاستقطاب هذه السفن، استقطاب هذه يعني الملاحة الدولية، لكن علينا أيضا المناطق القريبة مثل المناطق الحرة والمناطق الصناعية القريبة من الموانئ أن تعظم الاستفادة من هذه الحاويات، مثل ما ذكرت تكون في إعادة تصدير أو تكون في إعادة تعبئة وإعادة تصنيع أو زيادة قيمة مضافة في هذه المنتجات، لأن الفرصة موجودة، الموانئ موجودة متميزة الحمد لله، المناطق الصناعية والحرة موجودة، فالآن يأتي كيف يعني التشريعات والقوانين والتحفيز يساهم في تعظيم الاستفادة من هذه المرافق.
0: نعم، عادة في الاتفاقيات ما هي أبرز العناصر أو المزايا التي تقدمها مثل هذه الاتفاقيات؟ يعني نسمع أحيانا عن إعفاءات ضريبية، نسمع أحيانا عن مزايا لها علاقة بيمكن التسهيلات التي تقدم لتلك الدول التي ترتبط معها باتفاقيات، فما هي أبرز العناصر التي تكون حاضرة وموجودة في مثل هذه الاتفاقيات؟
1: هي تشمل جميع الأمور تقريبا الاقتصادية. طبعا بداية كانت الاتفاقيات يعني المعوق الأكبر كانت الضرائب أو الجمرك، الرسوم الجمركية، فكانت هذه الإعفاء، لكن لا توسعت الآن الشراكات والاتفاقيات، فشملت أيضا تسهيل انتقال الرؤوس الأموال من خلال الاستثمار، تسهيل انتقال أيضا الأعمال الفنية والمهنية والمتخصصة، تسهيل أيضا الاستثمار المباشر 100%، كل هذه الأمور تساهم في تعزيز هذه الاتفاقيات، ما تكون فقط يعني إعفاء الجمركي، ولكن أيضا إضافة نوعية لهذه الشراكات في الاقتصاد من خلال الاستثمار، من خلال نقل التقنية، من خلال نقل المعرفة، من خلال خلق قيمة مضافة للمنتجات للصادرات.
0: نعم، طيب، نحن في سلطنة عمان وقعنا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وتكلمنا سابقا لكن نريد نتحدث مرة أخرى ونذكر المستمع والمتابع بالهند كقوة اقتصادية. يعني كيف يمكن أن نصف الهند كقوة اقتصادية؟
1: هو معروف يعني حجم الهند وحجم يعني من ناحية يعني عدد السكان، من ناحية الإنتاج والنمو، أيضا شاهدنا يعني النمو الكبير في الاقتصاد الهندي اللي تجاوز يعني 6% سنويا، وتتكلم عن حجم ضخم، حجم الهند بهذه النسبة أيضا نسبة ما بسيطة، فالهند من الدول اللي يعني المفروض دول أخرى تحاول الاستفادة من اقتصادها، من حجم السوق اللي فيها، من حجم أيضا التقنية الموجودة في الهند من ناحية الإنتاج، من ناحية الصناعات، يعني متقدم في الحجم، يعني السوق الهندي وموقع الهند أيضا حكم قرب عمان أيضا الهند، كل هذه تلعب دور كبير إن فعلا يعني هذه الاقتصاد الضخم، يعني عمان عندها ميزة أنه يعني يمكن من أقرب الدول مع الهند يعني مباشرة عبر البحر.
0: نعم، كيف تنظر الهند إلى سلطنة عمان كشريك؟
1: من خلال هذه الاتفاقيات أو التاريخ احنا نشوف يعني فعلا كان علاقات قوية جدا ومستمرة بين الهند والسلطنة، يمكن أيضا نشاهد مصانع ضخمة هندية موجودة في عمان، يعني سواء كان صحار أو في الدقم و صرالة، كل هذه المناطق يعني فيها مصانع وصناعات كبيرة، يعني في صور مصنع السماد، فكنا نشوف عمان أيضا الهند نشوف عمان أنه رغم يعني صغرها من ناحية الاقتصاد، من ناحية عدد السكان، إلا عندها ميزة من ناحية التشريعات والموقع الاستراتيجي وعلاقتنا أيضا مع الدول الأخرى، فهذه ميزة أيضا دول أخرى تبحث عنها في سلطنة عمان،
0: نعم.
1: فكثير عندنا يعني من اللي ممكن نقدمه يعني للهند وغيرها.
0: نعم، كيف ينظر كسلطنة عمان بحكم موقعها الجغرافي كبوابة لأسواق أخرى كذلك؟
1: نعم يعني عمان يعني من دول يعني القليلة عندها عند اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

0: ثنائية، فهذه ميزة يعني كثير من الشركات استفادت منها، فنقلت مصانع في عمان لفتح أسواق جديدة في أمريكا، وأرقام الصادرات إلى أمريكا يعني بعد الاتفاقية يعني أيضا تدل على في نمو لهذا القطاع. فعمان عندها هذه الميزة، ميزة هذه العلاقات اللي تفتح من خلالها يعني أسواق أخرى. وأيضا من مقومات أن عندنا الموانئ الكبيرة اللي هي تستقبل السفن الضخمة في الشحن بحكم عمق المياه، فمن خلال هذه الموانئ أيضا الهند تقدر تستفيد لإعادة تصدير لدول أخرى يعني شرق آسيا أو أوروبا أو في الخليج يعني
1: الأسواق الخليجية.
0: نعم
1: نعم طبعا يعني بدأ الحديث مؤخرا على فكرة كيف تربط الموانئ برا ببعض العواصم الخليجية، بل أن الحديث ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال سكك الحديد، ولله الحمد الآن واحد من المشاريع يعني اللي نسب الإنجاز متقدمة فيه يربط مثلا تلك المنطقة في ميناء صحار بعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة وهكذا. فكيف يمكن أن يتحقق هذا التكامل وهذا الربط سواء ما بين الموانئ أو حتى عبر المنافذ والطرق البرية؟
0: نعم، يمكن الأحداث الأخيرة أيضا أكدت على يعني موقع سلطنة عمان وأيضا الربط البري الموجود. طبعا النقل البري حاليا الأكثر هو نقل الشاحنات، لكن مع نمو هذا النقل أصبح يعني النقل عبر القطارات بدأ يأخذ اهتمام أكبر، والحمد لله الآن يعني مثلا إذا خذينا دول الخليج مثلا السعودية في خطوط يعني قطارات للشحن موجودة، في الإمارات الخط موجود، ربط صحار الآن مع الإمارات أيضا تفتح آفاق أكثر اللي ممكن يعني توصل دول الخليج كلها وربما بلاد الشام وتركيا.
1: نحن إن شاء الله بعد فاصل قصير سنتحدث عن الفرص التي قد تكون متاحة للشركات العمانية في أنها تدخل لأسواق جديدة عبر هذه الاتفاقيات. مستمعينا ومتابعينا، فاصل قصير ولنا عودة.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، نجدد الترحيب بكم ونجدد الترحيب بضيفنا الدكتور محمود البلوشي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية. أهلا وسهلا بك مجددا دكتور.
1: شكرا،
0: حياك الله. ونتحدث اليوم عن الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة بشكل عام، وبشكل خاص نتحدث عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان والهند. وكنا دكتور نتحدث قبل الفاصل عن الفرص المواتية للشركات العمانية بمختلف يعني مستوياتها، كيف يمكن أن تستفيد من هذه الاتفاقية وأن تصل منتجاتها إلى أسواق جديدة بفضل هذه التسهيلات.
1: نعم، مثل ما ذكرنا يعني اقتصاد أو سوق الهندي ضخم جدا، وحاليا في صادرات عمانية يتم تصديرها إلى الهند، والميزان التجاري في صالح السلطنة حاليا. يعني
0: إيش الثقل اللي فيه؟
1: تقريبا 7 مليون صادرات و 4 مليون واردات.
0: يعني أقصد صادراتنا أبرزها إيش اللي؟
1: أكثر شيء في البتروكيماويات والحديد والألمنيوم. لكن هذه المجالات، هذه القطاعات يعني رغم أنه يعني مثلا إذا خذينا مثلا أهم بند في الاتفاقية والإعفاء الجمركي. إعفاء الجمركي يعني أو الرسوم الجمركية في السلطنة حوالي 5%، ما في الهند يعني تقريبا 17 وانت طالع. فتخيل هذه المنتجات العمانية من اليوم تكون صفر رسوم جمركية في الهند.
0: كانت تفرض عليها حوالي 17،
1: هذه أقل نسبة حسب المنتجات يعني وأكثر بعضها 50 حتى توصل. تخيل لو خذينا الأقل اللي 17 أو 20%، فأصبحت المنتجات العمانية تنافس في السوق الهندي يعني ب 17% من اليوم. وهذه ميزة، ممكن صادرات عمانية تزيد الآن، ممكن تنافس أكثر في السوق الهندي، ممكن ندخل منتجات ثانية اللي كانت مثلا صعب تصدير للهند بسبب هذه الضريبة أو الجمرك 17%، الآن لا، ممكن تصير منتجات منافسة. فقطاعات كثيرة الآن يعني ممكن تشتغل، وين يجي دور وزارة التجارة إن فعلا تنشر الوعي، وأيضا يعني تذكر القطاعات الواعدة لهذه الاتفاقية، وإيش المصانع اللي ممكن يعني تركز في تصدير للهند، إيش المنتجات اللي ممكن تكون منافسة. وهذا أيضا ممكن يكون بالتعاون مع الطرف الآخر الهند، لأن هم أيضا يعني يبحثون عن منتجات جيدة أسعارها معقولة، لأن السوق الهندي أيضا في نمو ضخم. فالصادرات العمانية أتوقع راح خلال 5 سنوات أنا أتوقع أن تتضاعف بسهولة. أيضا منتجات جديدة راح تدخل، لأن عندك 17% ما نسبة سهلة يعني. في الفرق في السعر.
0: ما أعرف دكتور إذا طلعت على بعض الدراسات يمكن الاستشارية الخاصة بالاتفاقية، توقعت نسب النمو خلال السنوات القادمة من عمر هذه الاتفاقية للمنتجات العمانية التي قد تصل إلى الأسواق الهندية؟
1: أنا ما هذه دراسي أنا بسيطة.
0: نعم، لأنه كنا سمعت أنه في يمكن بعض الدراسات اللي وضحت توقعات يعني أو تنبؤ بحجم. نعم، ما هي أبرز المنتجات الهندية في الأسواق العمانية التي تمثل ثقلا في الميزان التجاري؟
1: هم أيضا يعني منتجات أكثر شيء الغذائية وأيضا صناعية، خاصة منتجات المعدات. وأيضا يجي جزء كبير منها في الغذاء، يجي كثير منها في شاحنات والعربات يعني مركبات بشكل عام. هذه المنتجات، وهي نسبة يعني عمان كانت تحسبها على 5%، فما تعمل فرق كبير كتنافس في السوق المحلي أو منافسة المنتجات العمانية.
0: نعم،
1: اللي كان فيها شوية تخوف إنه راح يأثر فيها.
0: عادة مثل هذه الاتفاقيات تتيح فرصة انتقال أو توطين صناعات عندنا في البلد، يعني ممكن صناعات هندية يعني تم توطينها وإنشائها هنا في عمان بفضل هذه التسهيلات؟
1: هي نعم، لأن من الجوانب الأساسية في الاتفاقية الاستثمار المباشر والتركيز في يعني القطاعات الرئيسية، قطاعات الصناعات التحويلية، قطاعات التقنية، قطاع الذكاء الاصطناعي. هذه كلها فرص إن شركات الهندية أيضا تفتح في السلطنة، خاصة الحوافز والتسهيلات الموجودة يعني بالإضافة إلى التسهيلات الاتفاقية. فهذه كلها قطاعات واعدة جدا ممكن تضيف قيمة مضافة للسلطنة، لأن نتكلم عن كيف أنا أزيد الصادرات العمانية لاحقا. فهذه بوابة لفتح يعني وجذب الاستثمارات الهندية إلى السلطنة
0: نعم.
1: في كل المجالات يعني.
0: تعرف دكتور، نحن لما نقرأ كثير من اللقاءات والمقابلات مع ضيوف مرتبطين بالمنظومة الاقتصادية، يتحدثوا بشكل مباشر عن التركيز نحو تعزيز المحتوى المحلي وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تنعكس على سوق العمل. هذه الاتفاقية، تعرف أنت الآن وسائل التواصل الاجتماعي وحديث وأخذ وعطاء، يعني كان هناك بعض المخاوف المرتبطة بموضوع التأمين والتوطين وفرص العمل. يعني هل تعتقد أنه مثل هذه المخاوف أو التحديات قد تكون حاضرة في مثل هذه الاتفاقيات؟
1: أنا أعطي اهتمام أو أهمية يعني بسيطة لهذا الجانب، لأن الاتفاقية ما تأثر في نسبة التعمين في القطاعات الموجودة حاليا حسب اطلاعي يعني العام على بعض يعني محاور الاتفاقية. الجانب اللي يعني يمكن ذكر يعني كثير في هذا يعني في العمالة، كانت أن الشركات الهندية المستثمرة في السلطنة هذه ربما تحتاج أحيانا تأتي بعمالة فنية من الهند، فهذه الاتفاقية تسمح لها أكثر الآن. وأنا أشوفها ربما فعلا يعني ظاهريا قد تؤثر على يعني فرص عمل لبعض العمانيين في هذه الشركات، لكن أنا أشوفها من جانب آخر أن هذه يعني تعظم وتكبر من حجم الاستثمارات الهندية في السلطنة. حتى لو أتوا ببعض الفنيين وبعض الخبراء من الهند لإدارة بعض أعمال هذه الشركة، بعض المشاريع، لا شك هذا يؤثر أيضا يعني أو مؤشر أن الأعمال أيضا زادت، هذه الشركة استثمرت أكثر أو توسعت في المشاريع أكثر، ولا شك بخير يعني بطريقة غير مباشرة راح توظف عمانيين أكثر. هذه تكون يمكن لفترة محدودة، هذه يعني هذه الانتقال لازم يكون انتقال يكون من نفس الشركة،
0: نعم.
1: يعني ما ممكن يعني يجيب بس عمال هنود، لا عمال هنود يعني شغالين في نفس الشركة ينتقلوا يعني. فهذه معناها أن هذه الشركة استثمرت في عمان، فهذه أيضا جانب غير مباشر أنا يعني جذبت هذه الشركات اللي استثمر عمان من خلال تسهيل انتقال بعض العمالة الفنية الماهرة عندهم لتحقيق تنفيذ بعض المشاريع.
0: نعم.
1: بشكل عام أنا أشوفها يعني ما نحصرها في هذه النسبة وننسى الاستثمارات اللي سوف تأتي من خلال هذا البند.
0: نعم، يعني كأنك تقول دكتور، ما يصير ناخذ الأمور بالقطعة، يعني ناخذ شيء ونترك شيء،
1: ايه
0: ويعني
1: نشوف الصورة الكبيرة ونشوف الحجم الاستثمارات اللي راح تتوسع، القطاعات الجديدة يمكن تدخل
0: نعم.
1: السلطنة.
0: بعدين الدول ترى عندها تشريعاتها وسياساتها وسيادتها يعني في هذا الجانب،
1: طبعا
0: أتوقع.
1: تبقى يعني سلطنة يعني لو يعني مثلا خلال يعني هذه الاتفاقية بعد فترة وجدت أن فعلا في هناك يعني مثل ما يقول
0: تأثيرات.
1: ثغرات يعني يتم استغلالها وكذا، ما أعتقد يعني الجهات المسؤولة راح يعني ما تلاحظ هذه الأمور
0: نعم
1: وتحاول يعني
0: نعم
1: تصحيحها.
0: احنا طبعا بدينا بالإيجابيات، والحين بدينا نتحدث عن بعض التحديات والمخاوف. من ضمن هذه التحديات كذلك أن احنا عندنا صناعات وطنية، هذه الصناعات الوطنية فيها مدخلات إنتاج يعني إلها ظروفها وإلها كلفتها، وهناك تخوف أنه مع هذه الاتفاقية قد تتأثر هذه المنتجات الوطنية من دخول منتجات يعني هندية بتكلفة أقل بسبب الميزات التي حصلوا عليها، وبالتالي يتأثر منتجك الوطني وصناعاتك الوطنية. تعليقك.
1: نعم، إذا نظرنا يعني الفرق يعني راح يكون في السعر اللي هو 5% يعني بحد أقصى. هذا جانب. الجانب الثاني اللي عرفه من الاتفاقية أن يعني في منتجات كثيرة غير شاملة من الطرفين، حتى الهند يعني متخوفة يعني بعض المنتجات اللي بتروكيماوية يمكن تغرق السوق الهندي. زين مثلا حتى هم يعني وصلتنا وضعوا مثلا جانب الغذائي المنتجات الغذائية الألبان، أعتقد في الهند أيضا ضافوا المنتجات مثلا منسوجات عندنا قطاعات مثلا، احنا قلنا مثلا استثمار اجنبي مباشر يعني، لكن في قطاعات ايضا في الهند ايضا يعني على يعني ما شامله في الاتفاقيه، وفي عمان ايضا يعني، اذا اخذين مثلا قطاع النقل والخدمات اللوجستيه وهذه الاشياء، هذه تكون خاصه للعمانيين، مؤسسات صغيره المجالات اللي تعمل فيها تبقى يعني محظوره يعني. ففي كثير من منتجات وايضا خدمات وقطاعات الاعمال ما شامله في الاتفاقيه، ولكن تاتي بعد دراسه يعني، يعني من خلال يعني تحليل تطور هذه الاتفاقيه والاستفاده من كل الدولتين. ففي من الهند ومن عمان في قطاعات كثيره ايضا غير شامله يعني. فانا اصور هذه يعني المنتجات اللي في تخوف عليها ما راح تكون شامله في هذه الاتفاقيه، الاعفاء الجمركي 100%. إذا شفنا يمكن النسب يعني أقل من 95% من كل المنتجات، ف5% يمكن تشمل هذه الأمور. وهذه حق للدولتين يعني.
0: نعم، يمكن دكتور محتاجين حراك في تفعيل هذه الاتفاقية، لأنه أنت الآن عندك ميزات للطرفين، في طرف قد يتحرك بشكل كبير ويستفيد من كل هذه الميزات ويشتغل اشتغال كبير في أنه تدخل منتجاته إلى الأسواق، وفي طرف آخر يعني أحيانا قد يأخذ وضع المتردد أو المتفرج أحيانا، وبالتالي الاستفادة ما تكون بالمستوى المطلوب. من وجهة نظرك كيف يمكن تفعيل هذه الاتفاقية بما يحقق النفع على الاقتصاد العماني؟ نحن عندنا غرفة تجارة وصناعة عمان، عندنا كذلك نشاط الشركات العائلية، وعندنا وهكذا يعني، فكيف يمكن أن يستوعب الجميع أهمية هذه الميزات في دخول منتجاتنا إلى أسواق جديدة؟
1: أنا أصور الدور الرئيسي يكون للوزارة التجارة ووزارة الاقتصاد. ما يعني اليوم يعني بدأنا تطبيق الاتفاقية، لكن ما كان في الحراك الكبير، توعية كبيرة خاصة للمصدرين العمانيين يعني، يعرفوا الحين ممكن يعني يتكلم مع المستورد الهندي ويبلغوا بالميزات، ان اليوم انت ما لازم تدفع 17%، فكان ممكن يعني يستورد اكثر او يطلب اكثر. فهنا يجي دور ان التوعيه ونشر هذه من خلال ورش يعني، ممكن تكون عن طريق وزاره التجاره ووزاره الاقتصاد، ضروري جدا يعني، حتى لا ما نكون مثل الاتفاقيه مع الولايات المتحده الامريكيه يعني، انا اصور ان يعني الاستفاده منها كانت يعني بسيطه جدا، وكان ممكن يعني استفاده منها اكبر، ولا زال الاتفاق يعني ساريه، ممكن يعني يعني نحقق اكثر من الان. فالهند ايضا نفس الشيء، فالان بدينا اليوم، فلازم تكون في ورش، في توعيه، في نشر المجالات، في نشر الشركات اللي تصدر مثلا للهند، يكون في الإعلانات في الهند إن الآن ممكن أنت تستورد من عمان صفر جمرك. فمجال واسع، لكن علينا يعني العمل في مجالات أيضا ثانية، اللي مجالات يعني قطاع الاستثمار، يعني جهاز الاستثمار أيضا يبادر يشوف الشركات الصناعية الكبيرة في الهند، سواء كان في الصناعة التحويلية أو في التقنية خاصة الطاقة المتجددة وغيرها، كيف أنا أقدر أردبها إلى سلطنة وتكون لها مقر تصنيعي في السلطنة. الثالث، الجانب الثالث، يمكن الاستثمار في المجالات المالية. سمعنا عن مركز عمان المالي، كيف استقطب العالمي، كيف استقطب الاستثمارات وأصحاب رؤوس الأموال الهندية ويكون لها مقر في السلطنة. وهذه الاتفاقية يعني تعزز أيضا، تعطي للقطاع الخاص ثقة أن القيادات في الدولتين السياسية يعني في تناغم، في تنسيق، في تعاون، فالقطاع الخاص يرتاح أكثر من وجود هذه الاتفاقيات، أنه فعلا بيئة جاذبة، بيئة مستقرة، فيها تشريعات، فيها اتفاقيات واضحة.
0: يعني نحن نعرف دكتور ان امكانيات الشركات تتفاوت، يعني في شركات عندها علاقات وشركاء اقوياء، يعني فهي لديها من اللياقة والامكانية ما يمكنها من دخول اسواق جديدة، وفي شركات أخرى يعني قد تواجه صعوبة في أنها هي تدخل لسوق جديد، وتشعر بشيء من المغامرة والتحدي في أنها تدخل سوق جديد. ما هي أبرز الممكنات التي تعين الشركات في أنها تدخل أسواق جديدة؟ يعني حنشوف أحيانا المعارض المشتركة
1: مظبوط.
0: وهكذا، والمجالس اللي تعقد بين بلدين، ولكن أكيد في سبل وطرق أخرى كذلك يعني دكتور.
1: هو أكثر شيء من خلال هذه المعارض الدولية، لكن أيضا دعم خاصة هذه المؤسسات اللي فعلا تنتج منتجات ممكن يعني تخرج خارج السلطنة أيضا، أو تتعاون. مثلا ذكرتني مثلا هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذه ممكن تعمل ورش بالتعاون يمكن مع هيئات في الهند، أن يكون في اجتماعات مشتركة، في معارض مشتركة.
0: جميل.
1: المصنع العماني يمكن صغير، لكن في مصنع مشابه صغير أيضا في الهند ممكن يتعاونوا. والآن يمكن التجارة الإلكترونية
0: سهلت.
1: سهلت كثير وغزت العالم يعني، فممكن منتجات الدولتين تروح لدولة ثالثة. فمجال واسع جدا أنا أشوف يعني من خلال هذه الاتفاقية، لكن علينا تعزيزها من خلال هذه المؤسسات، من وزارة التجارة، الاقتصاد، هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هنا فعلا تعمل يعني جهود كبيرة خلال هذه الشهور. أنا فعلا مثل ما ذكرت يعني نعظم الفائدة، وما نجي في نهاية السنة ونشوف الهند استفادت أكثر من عمان.
0: ما هي الأدوات والمؤشرات التي من خلالها نستطيع قياس مدى الاستفادة؟ يعني كيف نعرف بعد سنة سنتين أنه والله نحن استفدنا فعلا من هذا الاتفاقية؟ عادة ما هي مؤشرات القياس؟
1: أعتقد تكون شاملة كل هذه المجالات، التعاون في الاتفاقية. إذا خذينا مثلا الصادرات، هل صادراتنا زادت؟ هل نوعية المنتجات زادت؟ هل صار تعاون بين الموانئ العمانية والموانئ الهندية في سلاسل التوريد وسلاسل الإمداد؟ كم حجم التبادل يعني السفن، نقل الحاويات من موانئ سلطنة عمان إلى الهند للتصدير او اعاده التصدير؟ عندك مؤشرات مثلا كم مصنع جديد هندي وصل هنا وبدا ينتج ويصدر للدول الاخرى؟ ايضا في قطاع يمكن ما ذكرته لكن قطاع مهم جدا يمكن يهتم فيه جهات الاستثمار، هو استقطاب شركات من دول اخرى لكن مهتمه بالسوق الهندي لكن ما عندها اتفاقيات مع الهند. هذه ممكن ايضا نستقطبها للسلطنه، لان من السلطنه ممكن يصدروا للهند. تعرف تعرف جمركيه صفر، فهذه ايضا ممكن نبحث عن المصدرين الى الهند او الباحثين لتصدير الهند، يكون لهم مقر ومركز في السلطنه.
0: يعني
1: مؤشرات كثيره ممكن يعني وضعها، ومهم جدا هذه النقطه انا اشوف، لان هذه يخلينا فعلا احنا نقيم نفسنا ونقيم الاتفاقية. يمكن يعني وزارة التجارة تعمل مثلا عندها يعني فريق أو إدارة لهذه الاتفاقية فقط، وتبحث عن هذه المؤشرات، تضع هذه المؤشرات وتقيمها بين فترة وفترة، وشوف وين اللي يعني يمكن القصور، وين في القوة وتحسينها.
0: محتاجين دراسة للسوق الهندي بشكل أعمق، لأنه يمكن هناك فرص ما مواتية الآن لنا، ما نشوفها يعني، وهي يمكن تكون من ضمن احتياجات السوق الهندي. وأحيانا ما بس الاحتياجات دكتور، أحيانا طبيعة السوق هو يفضل منتج عن غيره، يفضل وجهة عن غيرها، بلد عن غيرها تتميز بشيء معين. أنا مرة سمعت أنه هناك يمكن تكون احتياجات ل مثلا اللحوم الحلال على سبيل المثال لفئة
1: صح.
0: في السوق الهندي. كيف نقدر نعرف هكذا يعني فرص؟
1: هذه هنا يجي دور يعني وزارة الاقتصاد، ما ذكرت وزارة الاقتصاد لازم يكون عندها يعني دائرة مختصة في دراسات اقتصادية وكذا، وتشمل هذه الدول يعني اقتصاديات هذه الدول. وأنا أميل أكثر أن تكون دراسات داخلية داخل الوزارات، من خلال أعتقد عندهم أقسام الدراسات والبحوث، لأنها تعطيك يعني فعلا صورة حقيقية لهذه الاقتصاديات أو الأسواق، وبعدين تبحث عن كيف ممكن المصانع العمانية تستفيد منها، لأن فرص كبيرة جدا جدا. و مثل ما ذكرت يعني ممكن تكون هناك يعني قطاع التمور أيضا مع الهند
0: نعم
1: قطاع
0: نعم
1: ضخم،
0: صحيح صحيح
1: بتروكيماويات يعني مثلا كثير. احنا يعني ممكن يكون الشق السفلي، يعني تكلمنا يمكن قبل مع لقاء سابق
0: نعم
1: عن
0: استثمرنا
1: البطاريات وغيره،
0: نعم نعم
1: فهذه ممكن أيضا يكون هناك بطاريات للهند
0: نعم
1: الكهربائية. فقطاعات يعني واسعة جدا هذه الاتفاقية تفتح،
0: نعم
1: ولكن علينا يعني وضع فريق متابعة
0: نعم
1: ونشر التوعية يعني في القطاع
0: أتمنى
1: الخاص.
0: التوفيق إن شاء الله لجميع الشركات العمانية في أنها تدخل الأسواق الجديدة بإذن الله تعالى، بما ينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني بإذن الله. شكرا جزيلا لك دكتور محمود، نحن سعيدين جدا بهذا الحوار معك، وإذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة في
1: مشكور، أنا أسعد بالعكس،
0: نعم
1: بس كلمة أخيرة هو الاستفادة القصوى
0: داخل
1: من هذه الاتفاقية إن شاء
0: نعم
1: الله.
0: شكرا شكرا جزيلا
1: شكرا.
0: لك دكتور، نذهب مباشرة إلى أذان العصر وبعدها نواصل باقي محطاتنا.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: حياكم الله مستمعينا أينما كنتم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين. أكدت وزارة الصحة أن السجائر الإلكترونية ليست أقل ضررا من السجائر التقليدية، محذرة من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدامها خاصة بين فئة الشباب والمراهقين. وتبذل وزارة الصحة جهود كبيرة للتوعية خاصة في موضوع السجائر الإلكترونية، لأنها انتشرت، يبدو أنها انتشار كبير جدا، وبدأنا نسمع حتى عن يعني انتشارها في المدارس أحيانا، وبالتالي أهمية التوعية هذه أهمية كبيرة. نتواصل مباشرة مع الدكتورة سلمى بنت راشد الكلباني، طبيبة اختصاصية أولى في صحة الأسرة والصحة العامة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط. أهلا وسهلا بك دكتورة.
1: أهلا بك أستاذ عبد الله.
0: حياك الله وسعيدين بهذا التواصل معك، ونحن يعني نحتفي ويحتفي العالم باليوم العالمي لمكافحة التدخين، كذا اسمه دكتورة؟
1: أيوة، اليوم العالمي لمكافحة التبغ بشكل عام. أيوة
0: نعم نعم نتحدث عن هذا اليوم وعلى ماذا يركز في هذا العام.
1: طبعا، اليوم العالمي لمكافحة التبغ هو يوم عالمي عادة يعني في 19 مايو، يركز على يعني السياسات التشريعية والتنظيمية التي تقلل وتحد من انتشار منتجات التبغ بشكل عام، سواء كان المدخنة أو غير مدخنة. طبعا التوعية لها دور كبير للحد من انتشار هذه الآفة على المستويات الوطنية والمستويات الدولية.
0: نعم، نحن نركز بشكل مباشر على التوعية بمكافحة الذكاء الإلكترونية. يعني نوضح دكتورة للمستمع المتابع كيف انتشرت الذكاء الإلكترونية بهذا الطريقة المرعبة. يعني
1: أولاً ضروري نفهم ما هي السيجارة الإلكترونية للمستمع. طبعاً تعد السيجارة الإلكترونية من المنتجات التي انتشر استخدامها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، خاصة بين فئتي الشباب واليافعين. وهي عبارة عن أجهزة تعمل بالبطارية وتقوم بتدخين سائل، عادة ما يحتوي على منتجات نيكوتين، على مواد منكهة ومواد كيميائية، وذلك لإنتاج بخار. هذا البخار عادة ما يتم استنشاقه بدلا من دخان التبغ التقليدي. طبعا هذه السجائر الإلكترونية تتوفر بأشكال وأنواع مختلفة، منها أجهزة تشبه السجائر التقليدية، وكذلك تأتي على شكل أقلام، أجهزة صغيرة سهلة الحمل وحتى الإخفاض، كما أنها تأتي بنكهات مختلفة مثل نكهة الفواكه والنعناع والحلويات، وكل هذه الأمور تزيد من جاذبيتها لدى الشباب. طبعا البعض يعتقد أن هذه المنتجات أقل ضررا من السجائر التقليدية، لكن بشكل عام السجائر الإلكترونية ليست آمنة وتسبب الإدمان وتؤثر سلبا على صحة الفرد وعلى صحة المجتمع على المدى القصير وعلى المدى الطويل.
0: نعم
1: طبعا في عمان يعني انتشرت هذه الآفة على مدى السنوات الماضية، خاصة مقارنة بالمنتجات التقليدية، والقلق يزداد بسبب انتشارها عبر منصات التواصل الاجتماعي والأسواق الغير رسمية وما يسمى بالأسواق المستترة، بالرغم من وجود قوانين تمنع تداول هذه المواد بشكل عام،
0: نعم
1: لكن هناك تجارة مستترة تساعد على انتشار هذه الآفة بشكل أو بآخر.
0: نعم ذكرت دكتورة أنها تنتشر بشكل كبير بين الشباب واليافعين، ونحن نرى أنها تصنع بطرق جذابة وملفتة للشباب، ويعني الطريقة التي يتم تسويق هذه السجائر أتوقع أنها طريقة جاذبة يعني ربما دكتورة للشباب بل وللفتيات يعني
1: نعم
0: كذلك. فكيف ساعدت هذه الطريقة وتصنيعها بأشكال يعني مختلفة من انتشارها؟
1: طبعا انتشارها يعني ابرز اسباب الانتشار مثل ما تفضلنا انه نكهات جاذبه، تصاميم حديثه وجذابه، والوان براقه. عاده تاثير نفس الشيء التواصل الاجتماعي وتاثير الاصدقاء كان له اثر يعني سلبي على انتشار هذه الافه. كذلك هناك اعتقاد خاطئ يعني اخ عبد الله انه هذه المنتجات هي اقل ضررا، او انه ممكن نستخدمها كمنتجات يعني تحاول تخفف من يعني او تعالج استخدام منتجات التبغ، لكنها مش اقل ضررا مثل ما يعتقد يعني السواد الاعظم من الناس. لا، هي لها مضار كثيره، قد يكون في بعضها نعلمها وفي بعضها لا، بعدنا ما وصل اليها العلم وما توصل اليه العلم، لكن ضروري نعرف انه هذه منتجات ضاره، ضروري انه والله مثلا يعني ننبه المجتمع ونوعيه بحيث انه ما يوصل الى مرحله التجربه وبالتالي الادمان. كذلك هناك سهوله الحصول عليها عن طريق الانترنت، عن طريق الاسواق الغير رسميه او التجاره المستتره او حتى عن طريق الحدود، هذه كلها اثرت على والله مثلا انتشار هذه يعني المنتجات بشكل. حاليا نشوف هذه المنتجات يعني منتشره بين طلاب المدارس، بين طلاب الجامعات، وقس على ذلك يعني البالغين كذلك. نلاحظ ايضا يعني بشكل او باخر نسبة النساء الذين يدخنون هذه المنتجات يعني في ازدياد، خاصة انه عادة منتجات التبغ او شركات التبغ عادة ما يعني تتطرق او تذهب وتروج هذه المواد الى اليافعين، فئة النساء، فئة الأطفال. فضروري والله نوعي المجتمع أنه هذه منتجات خطرة، ممكن تؤثر على صحة الفرد وعلى صحة المجتمع على المدى القريب وعلى المدى البعيد.
0: نعم دكتورة، إن صح التعبير يعني هذه السجائر الإلكترونية أحيانا تكون مدخل لما هو أخطر، ويمكن بين قوسين اسمها السجائر الإلكترونية المغشوشة. ويعني سمعنا أو قرأنا أحيانا بعض ما يشير إنها تكون أداة من أدوات الترويج لمواد مخدرة.
1: نعم، حاليا في السوق توجد المواد السجائر الإلكترونية بأشكال مختلفة، في بعضها تأتي يعني بمواد النيكوتين، في بعضها من دون مادة النيكوتين وهي المادة التي تؤثر أو التي تسبب الإدمان. كذلك تأتي بمواد مختلفة، في بعض المواد نعلم، في بعضها غير معلومة. طبعا في مواد اكيد يعني شركات التبغ تحاول بطريقه او باخرى والله مثلا تروج لي على اساس انها امنه، بس في مواد كيميائيه لازم نعرف انه والله يعني ممكن يضيفوا لها مواد اخرى مثل ما تطرقت، يعني مواد غير يعني مستحبه او قد تكون تؤثر على صحه يعني الفرد. فحاليا المنتجات الكيميائيه كثيرا في هذه السيجاره الالكترونيه، يحتاج النظر يعني إليها، يحتاج والله مثلا الوقوف على يعني مشاكلها الصحية والتوعية بالنسبة لها.
0: نعم دكتورة، يعني يروج البعض انه السجائر الإلكترونية اقل ضررا من السجائر العادية، ويمكن يعني وجودها حتى ب يعني برائحة اقل قوة تركيز الرائحة قد يسهل من عملية حتى تداولها واستخدامها بين الشباب. نتحدث عن جزئية الأضرار، وكيف يعني نؤكد انها أضرار لا يستهان بها؟
1: نعم، طبعا أنت تطرقت إلى موضوع أن السيجارة الإلكترونية أقل ضررا، وهذا اللي متعارف عليه في يعني أوساط المجتمع، بس عادة لازم نعرف أنها ليست أقل ضررا، قد تكون ضررها أكثر من السيجارة العادية. يعني فلازم نحذر المجتمع. هي تحتوي على يعني مواد كثيرة، منها مادة النيكوتين التي تسبب الإدمان. قد تبدا ان الشخص والله يبدي تجربه هذه يعني السجائر الالكترونيه بدافع الفضول، بدافع التجربه، لكن تؤدي في النهايه الى الادمان الذي يحتاج بعدين الى ايش؟ علاج طبي.
0: نعم
1: كذلك فهي تحتوي على مواد كيميائيه ضاره تؤثر على الجهاز التنفسي، تؤثر على الاوعيه الدمويه. هناك اعراض شائعه للناس الاشخاص الذين يستخدمون السجائر الالكترونيه، أعراض على المدى القصير وأعراض على المدى الطويل. طبعا على المدى القصير يعني يصير للشخص يعني سعال متكرر، تهيج في الحلق، ضيق في التنفس، زيادة في ضربات القلب والصداع. على المدى الطويل يؤثر على صحة الرئتين، ضعف في الجهاز التنفسي، ويعني نوبات يعني التهابات متكررة في الجهاز التنفسي وأمراض القلب والشرايين.
0: نعم
1: تفضلت ايضا ان
0: تفضل.
1: هناك في بعض المنتجات اللي هي غير معروفه والحين بعدنا نكتشفها والعلم يكتشفها اضرارها الجانبيه على الفرد وعلى المجتمع. فهنا كثير من مواد كيميائيه موجوده في منتجات السجائر الالكترونيه تؤثر سلبا على يعني الشخص بشكل عام. في بعض المواد اصلا يعني غير معروفه وغير امنه للاستخدام الادمي.
0: نعم دكتورة، ختاما من الجيد أن نوجه كذلك رسالة لأولياء الأمور، يعني في ضرورة الانتباه لأبنائهم من هذه السجائر الإلكترونية، لأنه أحيانا قلة وعي أولياء الأمور يجعل من السهولة تداول مثل هذه السجائر، خاصة أنها تأتي يعني مثل ما ذكرنا في بداية اللقاء بأشكال مختلفة، يعني يمكن حتى تأخذ شكل قلم ولا شكل، وبالتالي من السهولة يعني وجودها في البيت.
1: طبعا يعني النصيحة الأبدية والأزلية الوقاية والتوعية هي الخطوة الأولى لحماية المجتمع من أضرار التقديم السيجارة الإلكترونية بشكل عام والتدخين بشكل عام. طبعا واحد من يعني الرسائل التوعوية اللي لازم نوصلها للمجتمع، أولا السيجارة الإلكترونية ليست بديلا آمنا للتدخين، فهي أيضا مضرة على المستوى الفردي وعلى مستوى المجتمع. لابد أن نزرع مفهوم الوقاية على سن مبكر داخل الأسرة وداخل المدرسة وداخل المجتمع. ضروري أيضا أن نعمل شراكات لحماية الشباب من الإدمان على مادة النيكوتين. في بعض يعني المشاريع الطموحة اللي هو نعمل والله مثلا بيت خالي من التدخين، مشروع مثلا والله حرم مدرسي خالي من التدخين، حرم جامعي خالي من التدخين، وننتقل حتى إلى المناطق العامة اللي هي مثلا شواطئ خالية من التدخين، إلى مثلا منتزهات خالية من التدخين. هنا بنعمل يعني وعي يعني مجتمعي إنه هذه المنتجات غير مستحبة وغير مرغوبة في هذا المجتمع العماني. ضروري أيضا نفس الشيء ندعم خدمات الإقلاع عن التدخين للأشخاص المدخنين. هناك كثير من الأشخاص المدخنين الذين يرغبون على الإقلاع عن التدخين، لكن الفرصة غير موائمة لهم لعدم يعني وجود بعض بدائل النيكوتين وهو العلاج الأنجع لعلاج المدخنين سواء أو مستخدمي منتجات التبغ المدخن أو غير مدخن. فضروري ندعم خدمات الإقلاع عن التدخين بحيث تكون منتشرة على المستوى الوطني. ذكرنا اللي هي التجارة المستترة. التجارة المستترة لازم نعمل والله رقابة على بيع وتسويق منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية بشكل عام، وخاصة التجارة المستترة. في الختام، صحة الإنسان هي رأس ماله الحقيقي، والوقاية أفضل من العلاج. ورغم أن السجائر الإلكترونية قد تسوق على أنها أقل ضررا، لكنها تحمل مخاطر صحية حقيقية، وبالتالي لا بد من زيادة والله الوعي والتزام بالقوانين لنخلق مجتمع صحي خالي من التدخين بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتورة، ونتمنى لكم التوفيق في جميع جهودكم التوعوية، وإن شاء الله نصل إلى مجتمع خالي من التدخين بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتورة.
1: شكرا شكرا.
0: يعطيك العافية الدكتورة سلمى بنت راشد الكلباني، الطبيبة اختصاصية أولى في صحة الأسرة والصحة العامة بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسقط. إذن مستمعينا، هذه كانت محطاتنا لليوم، وقفنا معكم طبعا للحديث عن مجموعة من المشاريع الاستثمارية من خلال لقائنا مع الرئيس التنفيذي لاستثمر في عمان، وكانت لنا محطة للحديث عن الاتفاقية التجارية الاقتصادية عفوا الشاملة مع الهند التي دخلت حيز التنفيذ، وتحدثنا مع نائب رئيس جمعية الاقتصاديين أو الجمعية الاقتصادية العمانية، وتناولنا أبعاد هذه الاتفاقية. ومحطتنا الأخيرة كانت مع وزارة الصحة والحديث بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التبغ، وتحدثنا مع الدكتورة سلمى طبعا بالتحديد عن السجائر الإلكترونية التي تنتشر يعني عالميا وأهمية التوعية بمضارها ومخاطرها. كذا وصلنا معكم إلى الختام. مخرجنا مروان السعيد توصينا بشيء، حاجة أمارة مثل ما يقولوا. إذا لكم منا أجمل التحايا مستمعينا، في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. ماذا نسمع يا مروان؟ زمانك زمانك، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا ونقدم لحضراتكم الفترة الإخبارية الثانية، نستهلها بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين.
0: سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
1: مؤتمر السوق رأس المال العماني يسلط الضوء على قوة وجاذبية أسواق المال وتطوراتها، ويستعرض فرص انتقال سلطنة عمان إلى مصاف الأسواق الناشئة.
0: غارات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين.
1: أهلا بكم مستمعينا وإلى التفاصيل. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما: بسم الله الرحمن الرحيم، مرسوم سلطاني رقم 61 على 2026 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 على 2011، وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى يعمل

0: بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المرفق. المادة الثانية: يلغى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 15 من ذي الحجة سنة 1447 هجرية، الموافق 1 من يونيو سنة 2026 ميلادية.
1: مرسوم سلطاني رقم 62 على 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى قانون التراث الثقافي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 على 2019 وعلى المرسوم السلطاني رقم 87 على 2020 بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 91 على 2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 35 على 2019 المشار إليه النص الآتي: يصدر وزير التراث والسياحة بعد التنسيق مع وزير الثقافة والرياضة والشباب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الثانية: تجرى التعديلات المرفقة على قانون التراث الثقافي المشار إليه. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 15 من شهر ذي الحجة لسنة 1447 للهجرة، الموافق 1 من شهر يونيو لسنة 2026 للميلاد.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده، أعرب فيها جلالته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين استمرار النمو على كافة الأصعدة.
1: استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له. ورحب صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بالضيف الزائر، وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الأخوية الطيبة التي تربط سلطنة عمان بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، كما حضرها سعادة الدكتور سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى سلطنة عمان.
0: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني اليوم بمكتبه سعادة مايلز أرميتاك سفير أستراليا غير المقيم المعتمد لدى سلطنة عمان، وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف مستعرضا العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، كما بحث الجانبان بعض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه عبر الضيف عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وبما يعزز الأمن والسلم في المنطقة.
1: ناقش مؤتمر سوق رأس المال العماني 2026 الذي نظمته بورصة مسقط بالتعاون مع جمعية الخليج لأسواق المال وشركة ستيت ستريت، ناقش مستقبل أسواق المال في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المتسارعة. رعى افتتاح المؤتمر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
2: بينما يطور مركز عمان المالي العالمي، تتدفق رؤوس الأموال إلى مسقط وهي تستقرئ مستقبل أسواق المال في خضم المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية. أنظار المستثمرين من أصقاع العالم تلتفت لسلطنة عمان، فهي حديث الساعة كونها محورا رئيسا لممر بحري دولي، وليس الاقتصاد الذهبي الأسود فحسب، جزء من نقاشات لخبراء تنفيذيين في البورصات والاستثمار والصيرفة والمال في مؤتمر سوق رأس المال العماني 2026. هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط تحدث قائلا:
3: سلطنة عمان طبعا كان لها أفضلية من حيث الموقع مقارنة بالدول الأخرى، أيضا التأثير اللي حصل ما وقف المشاريع في السلطنة، وبالتالي الشركات، نتكلم عن الشركات المدرجة مثلا في بورصة مسقط، أدائها كان إيجابي على الرغم من الظروف اللي حصلت، أرباحها كانت في استمرار في تصاعد، وبالتالي حركة البورصة كانت إيجابية مع هذه الأحداث. بشكل عام في الخليج على الرغم من الظروف الحاصلة، ولكن إذا ما نتكلم من بداية السنة لحد الآن كان الإداء إيجابي معظم أسواق المنطقة. طبعا الأحداث اللي حصلت كان لها تأثير على الاستثمارات الأجنبية أكيد، ولكن بشكل أساسي الاستثمار المؤسسي كان قوي، الاستثمار السيولة بقت عالية، وبالتالي التذبذب في الأسعار هذا شيء طبيعي يحصل في أي أسواق، متى ما توفرت السيولة التصحيح يكون دائما سريع.
2: إشارة الدين العام تتجه إلى الانخفاض بأقل من 14 مليارا ونصف المليار ريال عماني، فيناقش الخبراء الدوليون في المؤتمر فرص انتقال سلطنة عمان إلى مصافي الأسواق الناشئة وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على تدفقات الاستثمار الأجنبية، إلى جانب مناقشة مستقبل القطاع المالي العماني ومتطلبات تطوير مركز مالي دولي قادر على استقطاب المؤسسات المالية العالمية ومديري الأصول وشركات التقنية المالية. مايكل غريفتي رئيس جمعية الخليج لسوق المال تحدث قائلا:
4: يمر سوق المال في عمان بمرحلة بالغة الأهمية، أعني أن الجميع يعلم أنه على وشك تحقيق مكانة السوق الناشئة أو على الأقل يسعى إليها، لكن هذه ليست القصة الوحيدة. أعتقد أن هذا المؤتمر يدور حول المرونة وكيف أن سوق المال في عمان أثبت مرونته.
2: قوة جاذبية سوق رأس المال العماني محل اهتمام واسع من أطراف القطاع المالي والاستثماري في ظل التطورات التي تشهدها بورصة مسقط على مستوى البنية الأساسية للسوق والسيولة وتوسيع قاعدة القطاعات المدرجة والمنتجات الاستثمارية. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: وإلى أخبارنا العربية والعالمية، حيث أعلنت دولة الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، كما أكدت الكويت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محملة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية في جنوب إيران، وأوضحت واشنطن أن الغارات استهدفت منشآت مرتبطة بقدرات الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية في إيران، وتهدف إلى حماية قواتها ومصالحها في المنطقة. وتأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين رغم التحركات الدبلوماسية من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة.
0: وفي ردها على هذه الغارات الأمريكية، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بأنها تواصل انتهاك وقف إطلاق النار. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا توجد حاليا أي مناقشات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، مشيرا إلى أن تأخر المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سببه انعدام الثقة والمواقف المتناقضة لواشنطن وهجمات إسرائيل على لبنان. وأكد بقائي أن الاستقرار السياسي يتطلب التزاما عمليا من جميع الأطراف ووقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص الحوار.
1: قصف الجيش الإسرائيلي قرى وبلدات في جنوب لبنان، كما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر بتوسيع نطاق العمليات البرية لتشمل ضاحية بيروت الجنوبية، الأمر الذي أدى إلى حركة نزوح جديدة. يأتي هذا فيما سيعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم اجتماعا لبحث التطورات الأخيرة في لبنان.
0: تواصل إسرائيل قصفها على قطاع غزة موقعة عددا من الشهداء والجرحى، كما تعتزم الحكومة الإسرائيلية بناء أكثر من 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
5: أكثر من 2200 وحدة استيطان جديدة تعتزم الحكومة الإسرائيلية إصدار أوامر بإنشائها في الضفة الغربية ضمن مخطط التوسع الاستيطاني وضم الضفة للسيطرة الإسرائيلية. المستوطنون الإسرائيليون أقاموا بؤرة استيطان شمال أريحة، وتشهد الضفة اعتداءات نفذها جيش الاحتلال الذي شن حملة اعتقالات لفلسطينيين وأصاب آخرين خلال مواجهات، كما هدم الجيش محلة تجارية جنوب نابلس إضافة لاقتحام مدن جنين ودورة ومخيم عسكر قرب نابلس، فيما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراض زراعية في مسافر يطا بالخليل. في القدس المحتلة يواصل الاحتلال أعمال الهدم خدمة للاستيطان ولتغيير التركيبة الجغرافية والديمغرافية للمدينة، وتم رصد تنفيذ أكثر من 200 عملية هدم في القدس منذ مطلع العام الجاري. الجيش اقتحم بلدة العيساوية، كما اقتحم جامعة أبو ديس، واقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى. في سياق ذي صلة أفادت مصادر صحفية أن وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن جفير يعرقل نشر معطيات وبيانات حول اقتحامات واعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى والضفة الغربية. أما قطاع غزة فيعيش هاجس انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش. جيش الاحتلال يواصل القصف على امتداد المناطق الشرقية للقطاع وأعلن عن وقوع إصابات، إضافة لمواصلة الجيش التقدم وتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها. فبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فالجيش يسيطر على 60% من إجمالي المساحة، ما يعني تكدس أكثر من 2 مليون فلسطيني في 40% فقط من مساحة القطاع. أما الجهد السياسي فيبدو متخبطا، الوسطاء مصر وقطر وتركيا يعملون لاحتواء الموقف، في وقت اتهم أسامة حمدان القيادي في حركة حماس نيكولاي ملادينوف المدير التنفيذي لمجلس سلام غزة بالانحياز وتبني الرواية الإسرائيلية أمام الأمم المتحدة، ما يفقد تقاريره مبدأ النزاهة والحيادية. في خضم جملة من الانتهاكات تمر الأراضي الفلسطينية، فسسة إسرائيل يستعدون لانتخابات الكنيسة المقبلة وتذكرة عبورها تكمن في التصعيد. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أعلنت كيف أن ضربات روسية بواسطة طائرات مسيرة أدت إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين في مدن أوكرانية متفرقة. وأوضحت السلطات أن شخصا واحدا قتل في مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا وأصيب 8 في مدينة تشيرنيهي في الشمالية، حيث انقطع التيار الكهربائي عن نحو 10,000 شخص. وتشن موسكو ضربات ليلية شبه يومية على أوكرانيا التي كثفت في الأشهر الأخيرة ضرباتها الانتقامية مستهدفة بشكل رئيسي البنية التحتية للطاقة في روسيا.
0: أوقفت روسيا استيراد المنتجات الأرمينية واستدعت سفيرها في يرفان إلى موسكو، ما يشير إلى تردي العلاقة بين البلدين على خلفية مساعي أرمينيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ونوه الرئيس الروسي بإمكانية الوصول إلى انفصال حضاري هادئ، مشيرا إلى أن الخسائر الكبيرة التي ستحل بأرمينيا إن هي غامرت بالخروج من الاتحاد الأوروسي حسب تعبيره.
6: استدعت الخارجية الروسية سفيرها من العاصمة الأرمنية يريفان على خلفية مساعي الأخيرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومحاولة البقاء في غضون ذلك في الاتحاد الأوراسي الذي يضمن لها امتيازات اقتصادية عديدة، وتم الاستدعاء لإجراء مشاورات بشأن خطوات التقارب هذا. وقد أعلن بيسكوف الناطق باسم الكرملين أن تقارب أرمينيا مع الاتحاد الأوروبي حق سيادي، لكن هذه الخطوة لا يجب أن تتم على حساب الموارد المالية لدول الاتحاد الأوراسي. وأوضح الرئيس الروسي أن التوجه نحو الاتحاد الأوروبي يجب أن ينبع من مصالح الشعب الأرمني، مضيفا أن للسلطات في يريفان أن تفعل ما تعتقد أنه صواب، لكنه ذكر بأن الأزمة الأوكرانية بدأت ذات حين على خلفية محاولة الانضمام للاتحاد الأوروبي. ورغم تأكيده أن عملية انفصال أرمينيا يمكن أن تتم بهدوء وبشكل حضاري، إلا أنه حذر من أنها ستفقد الكثير من المزايا كفقدان الوصول إلى سوق الاتحاد الأوراسي الواسعة المحمية، كما ستحرم من مفارقة أسعار الطاقة التي تحصل عليها من روسيا بأقل عدة أضعاف من سعرها في أوروبا، وأن الناتج المحلي الإجمالي الأرميني سيخسر 14% من حجمه الحالي، كما سيتعرض قطاع الشحن البري لديها إلى خسارات من خلال رفع رسوم السكك الحديدية عليها من دول الاتحاد الأوراسي الذي يسجل نمواً أكبر بكثير من الاتحاد الأوروبي حسب المعطيات التي استشهد بها الرئيس الروسي. هذا ناهيك عن فقدها الاستثمارات الروسية الكبيرة، كما شدد على ضرورة أن تبحث أرمينيا عن أسواق لمنتجاتها الزراعية في حال خروجها من الاتحاد الأوراسي. ويلفت النظر في هذا السياق أن روسيا أوقفت استيراد الخضار والفواكه من أرمينيا، وهي مواد تشكل عماد الاقتصاد الأرمني، وسيتوجب على الأرمن الذين يعيشون في روسيا الحصول على تأشيرات خاصة للسماح لهم بالعمل. أجدر بالذكر أن عدد الأرمن الذين يعيشون في روسيا ويحولون الأموال إلى ذويهم أكثر من 2,500,000، أي قرابة عدد سكان أرمينيا حاليا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: بدأت اليوم عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية في إثيوبيا، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب رئيس الوزراء أبي أحمد بأغلبية المقاعد. ويصوت الأثيوبيون لاختيار أكثر من 500 عضو في مجلس النواب قبل أن يتولى هؤلاء الأعضاء لاحقا التصويت على اختيار رئيس الوزراء، ويحق لنحو 50 مليون شخص التصويت في الانتخابات، كما يدلي الناخبون بأصواتهم أيضا لاختيار أعضاء مجالس الحكم المحلي. ومن المتوقع أن تعلن النتائج في وقت لاحق اليوم.
0: نشرتنا مستمرة مستمعين وتتابعون فيها. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.
1: سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
0: مؤتمر سوق رأس المال العماني يسلط الضوء على قوة وجاذبية أسواق المال وتطوراتها، ويستعرض فرص انتقال سلطنة عمان إلى مصاف الأسواق الناشئة.
1: غارات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين.
0: وننتقل بكم مستمعين إلى الأخبار الاقتصادية. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل دولاراً واحداً وثمانين سنتاً مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 91 دولاراً وواحداً وأربعين سنتاً للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو الجاري قد بلغ 104 دولارات وثلاثة وسبعين سنتاً، منخفضاً 19 دولاراً واثنين وثلاثين سنتاً مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الماضي.
1: عالميا ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة اليوم، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي دولارين و17 سنتا لتصل إلى 89 دولارا و53 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارا و93 سنتا لتصل إلى 93 دولارا و5 سنتات للبرميل.
0: ارتفعت الصادرات الكورية بنسبة 53.2% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 87 مليارا و800 مليون دولار في مايو، مدفوعة بدورة فائقة في قطاع أشباه الموصلات، ويمثل هذا ثالث شهر على التوالي تتجاوز فيه الصادرات الكورية الشهرية حاجز 80 مليار دولار. وارتفعت الواردات بنسبة 20.8% على أساس سنوي لتصل إلى 60 مليار و800 مليون دولار، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 26 مليار و950 مليون دولار، بينما نمت صادرات الرقائق بأكثر من 169% على أساس سنوي لتصل إلى 37 مليار و200 مليون دولار في مايو، وهو على مستوى شهري لها على الإطلاق.
1: تجاوزت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم حاجز 67 ألف نقطة للمرة الأولى بدعم من أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تفوقت فيه مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة على شركة تويوتا موتور لتصبح الأعلى قيمة في اليابان. وارتفع المؤشر نيكي 1.1% إلى أكثر من 67,038 نقطة بعد أن وصل إلى أكثر من 67,231 نقطة. ومن بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو ارتفعت 8 مؤشرات، في مقدمتها مؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات، بينما كان قطاع السيارات من بين الأسوأ أداء.
0: استقر سعر الدولار اليوم بعد أن سجل خسارة أسبوعية، إذ تترقب الأسواق نتائج المفاوضات بشأن الحرب بين أمريكا وإيران وإشارات حول توقيت رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية. واستقر مؤشر الدولار عند 99 دولارا بعد انخفاضه 0.4% الأسبوع الماضي، وانخفض اليورو 0.8% إلى دولار ومئة وخمسة وستين سنتا، وتراجع الين 0.8% إلى 159 دولارا وواحدا وأربعين سنتا، وانخفض الجنيه الاسترليني 0.7% إلى دولار وثلاثة آلاف وأربعمائة وتسعة وأربعين سنتا.
1: تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4527 دولارا و36 سنتا للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 4558 دولارا وعشرة سنتات للأوقية. فترتنا الإخبارية الثانية مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزارة الصحة توقع اتفاقية تمويل لإنشاء وحدة متكاملة لأمراض الرئة بمستشفى خولة بقيمة تبلغ 560 ألف ريال عماني.
0: حققت وزارة الإعلام نمواً ملحوظاً في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال عام 2025، ويعكس هذا الأداء اتساع نطاق الوصول إلى المحتوى الإعلامي الوطني وارتفاع مستويات التفاعل عبر المنصات الرقمية وتعزيز القدرات المهنية في القطاع الإعلامي انسجاماً مع التوجهات الوطنية في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي متنوع وفق مستهدفات رؤية عمان 2040. وحافظت الإذاعات والقنوات التلفزيونية على مستويات إنتاج مرتفعة مع تنوع في البرامج الإخبارية والثقافية والترفيهية والتنموية بما يلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع، كما شهد الإنتاج الإخباري نموا مدعوما بالتغطيات الميدانية المباشرة واستخدام أحدث التقنيات في نقل الأحداث، الأمر الذي عزز من سرعة الوصول إلى المعلومات وتوسيع دائرة المتابعة. وحققت جريدة عمان وعمان أوبزيرفر مستويات مرتفعة في عدد زيارات موقعهما الإلكترونيين وتنوع محتواهما بين التقارير والاستطلاعات والتحقيقات والحوارات والتحليلات الصحفية. وسجلت منصة عين الرقمية ارتفاعا في عدد المشاهدات والاستماعات مدعومة بتنوع المحتوى المقدم واتساع قاعدة الجمهور. وواصلت المواقع الإلكترونية والمنصات التابعة لوزارة الإعلام تسجيل معدلات زيارة مرتفعة بالتوازي مع نمو أعداد المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي.
1: استقبل الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافقة له الذي يزور سلطنة عمان حاليا. بحث الجانبان عددا من الموضوعات العسكرية وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
0: أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار إطلاق النسخة الثانية من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية بهدف تعزيز الشراكات البحثية الدولية وتطوير منظومة البحث والابتكار في سلطنة عمان. ويهدف البرنامج إلى تمكين الباحثين والمبتكرين من اكتساب الخبرات والمهارات العالمية ودعم إنتاج بحوث نوعية تسهم في إيجاد حلول علمية للتحديات الوطنية. شهدت النسخة الأولى من البرنامج تنافس 46 مقترحا بحثيا من 9 مؤسسات بحثية محلية بالتعاون مع 12 كرسيا علميا دوليا في جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة. وأسفرت نتائج التقييم عن تمويل 8 مشروعات بحثية مشتركة بين الهيئة و7 مؤسسات محلية بالتعاون مع 6 كراسي علمية دولية في مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية. وأكدت الهيئة أن البرنامج يعزز بناء شراكات علمية مستدامة ويدعم مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال توسيع التعاون البحثي الدولي وتطوير القدرات الوطنية.
1: وقعت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمستشفى خولة اتفاقية تمويل لإنشاء وحدة متكاملة لأمراض الرئة بالمستشفى بقيمة تبلغ 560 ألف ريال عماني. وستسهم الوحدة الجديدة في رفع كفاءة التشخيص وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى بما توفره من خدمات تشمل غرفة المناظير القصبية الدقيقة ومختبر كفاءة التنفس ومختبر دراسة اضطرابات النوم، إضافة إلى كادر طبي متخصص من مستشفيي خولة والنهضة بما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة وفق أعلى المعايير.
0: وقعت وزارة التراث والسياحة اتفاقيتين لعقود انتفاع لإقامة مشروعين سياحيين في ولايتي الحمرة بمحافظة الداخلية ومرباط بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال عماني، وبما يعزز الاستثمارات في القطاع السياحي. ويشمل المشروع الأول منتجعا فئة 4 نجوم في ولاية الحمرة بمحافظة الداخلية، فيما يتضمن المشروع الثاني فندقا فئة 5 نجوم في ولاية مرباط بمحافظة ظفار على مساحات استثمارية واسعة ومرافق سياحية متكاملة. وتهدف هذه المشاريع إلى تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص عمل وتعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم التنويع الاقتصادي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في سلطنة عمان. وأكدت الوزارة أن توقيع العقود يأتي ضمن برنامجها الاستثماري لتطوير القطاع السياحي وتحسين التجربة السياحية في مختلف المحافظات، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية السياحية الشاملة. وقع الاتفاقيات من جانب الوزارة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، فيما وقعها من جانب الشركات المعنية ممثلها.
1: وقعت بلدية مسقط اتفاقية تنفيذ مشروع ازدواجية شارع النزهة في منطقة المعبيلة بولاية السيب، ويتضمن المشروع والذي سيتم تنفيذه خلال شهر يونيو الجاري إنشاء طريق مزدوج بطول 11 كيلومترا مزودا بمسارات إضافية تسهم في استيعاب الحركة المرورية المتنامية، إلى جانب تنفيذ طرق لخدمة المناطق والمشاة الواقعة على امتداد الطريق وتعزيز سهولة الوصول إليها. كما يشمل المشروع إنشاء 6 تقاطعات مرورية رئيسة مجهزة بأحدث أنظمة الإشارات الضوئية الذكية، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتقليل أوقات الانتظار وتعزيز انسيابية التنقل ورفع مستويات السلامة المرورية. وقع اتفاقية تنفيذ المشروع سعادة المهندس أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط.
0: نشرت وزارة التراث والسياحة أحدث إصداراتها العلمية بعنوان آثار البدو القدماء الرحل في المناطق النائية، شواهد ثلاثية الحجارة في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية للمؤلف رومان غاربا، وهو الكتاب 15 ضمن سلسلة التراث الأثري العماني التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع دار الأركيوبورس أكسفورد العالمية المتخصصة. ويعد هذا الإصدار العلمي الأثري والذي يصدر باللغة الإنجليزية أول دراسة متخصصة شاملة للشواهد الثلاثية الحجارة في شبه الجزيرة العربية، ويعرض أدلة أثرية ومكانية وزمنية جديدة حول أحد أكثر الهياكل الحجرية القديمة تفردا في المنطقة وأقلها من حيث الدراسة والتحليل. ويعكس هذا الجانب من المشروع الأهمية الأوسع للكتاب، ليس فقط لأغراض البحث العلمي بل أيضا لحفظ التراث الأثري العماني والتعريف به والترويج له وعرضه في المتاحف والمؤسسات العلمية. وسيكون هذا الكتاب مرجعا علميا للبحوث والدراسات المستقبلية حول الشواهد الثلاثية الحجارة والمجتمعات التي أقامتها واستخدمتها في المنطقة.
1: توفي 5 أشخاص نتيجة انفجار في معمل تابع لمجموعة هانهوا إيروسبيس الكورية الجنوبية المتخصصة في إنتاج الأسلحة والصناعات الفضائية والجوية، فيما أفادت الشركة بأنه حادث عرضي. وقع الانفجار في المصنع الواقع بمدينة دايغون على بعد نحو 150 كيلومتر جنوب سيول، وأفاد جهاز الإطفاء بأن التحقيق متواصل لمعرفة أسباب الحريق وتوضيح ملابساته.
0: وفي إندونيسيا انفجرت قنبلة يشتبه بأنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية، ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، وأسفر الحادث عن تدمير 9 منازل، وما زال 3 أشخاص في عداد المفقودين. ونختتم فترتنا بمجموعة من الأخبار الرياضية. فاز المنتخب البرازيلي على نظيره البنمي بستة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعتهما في مدينة ريو دي جانيرو ضمن استعداد المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في يونيو الجاري بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتواجه البرازيل منتخب مصر الأحد المقبل قبل أن تفتتح مشوارها في المجموعة الثالثة بمواجهة المغرب. أما بنما التي تشارك في المجموعة الثانية عشرة إلى جوار منتخبات إنجلترا وكرواتيا وغانا فستلتقي وديا مع منتخبي جمهورية الدومينيكان والبوسنة قبل أن تواجه غانا في 16 يونيو في أول مباراة لها في كأس العالم.
1: حققت الولايات المتحدة فوزا مشجعا بثلاثة أهداف مقابل هدفين على السنغال في مباراة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم. وستخوض الولايات المتحدة مباراة ودية أخرى ضد ألمانيا يوم السبت قبل أن تفتتح مشوارها في المجموعة الرابعة بمواجهة بارجواي في 12 يونيو المقبل. فيما تخوض السنغال مباراتها الأولى في المجموعة التاسعة ضد فرنسا في 16 يونيو الحالي وستواجه أيضا العراق والنرويج.
0: بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.
1: سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
0: مؤتمر سوق رأس المال العماني يسلط الضوء على قوة وجاذبية أسواق المال وتطوراتها ويستعرض فرص انتقال سلطنة عمان إلى مصاف الأسواق الناشئة.
1: غارات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين. هكذا مستمعينا الكرام ومن إذاعة سلطنة عمان وفيناكم بالفترة الإخبارية الثانية التي حررها الزميل يعقوب بن سيف الهشامي ونفذها على الهواء مباشرة الزميل محسن بن سيف الحوقاني.
0: شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. كنا معكم في تقديم هذه الفترة محمد بن حافظ العامري والشعثة بن تضحي البريكي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا برافة محمد بن راشد المعمري من الصف التاسع من مدرسة دقال للتعليم الأساسي من ولاية صحم.
11: أبرار تبلغ من العمر 14 عاما، تهوى القراءة والكتابة والإلقاء والتصوير، وتتمنى أن تصبح في المستقبل ضابطة في الجيش. مرحبا أبرار.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله طيبة.
11: أنت ما شاء الله طالبة شاطرة في مدرسة أدقال.
12: نعم.
11: وتشاركي في نشاطات متنوعة في المدرسة.
12: نعم.
11: إيش من النشاطات اللي شاركت فيها؟
12: شاركت في من الخطابة، وفي كان في مسابقة في من المسرح، التمثيل المسرحي.
11: أها.
12: وفي المدرسة شاركت في الإذاعة في يوم المرات العمانية.
11: جميل.
12: ويوم الوطني.
11: ممتاز. الخطابة إيش ألقيت من الخطب، وفي أي يعني مسابقة كانت؟
12: كانت الخطابة كانت مسابقة على مستوى ولاية صحم. في كانت بالتعاون مع فريق نادي الرياض الثقافي في الخابورة. ألقيت خطبة عن التطور والتكنولوجيا، بس ما حالفني الحظ إني أفوت، بس الحمد لله كانت مشاركة طيبة يعني.
11: جميل. وقلتي لي أيضا شاركت في التمثيل المسرحي؟
12: هي ونعم.
11: جميل. إيش كان دورك في أي مسرحية؟
12: كان دوري كان عنوان المسرحية تلك القيود. حصلنا على المركز الرابع على مستوى ولاية صحن على شمال الباطنة.
11: ما شاء الله.
12: كان دور الأم.
11: تتذكري شيء من دورك؟
12: هي و.
11: سمعيني شوية.
12: كنت أنا دوري أنصح لبنتي.
11: إيش تقولي لها في النصح؟
12: يا بنيتي ماذا تفعلين؟ إنني أراك منشغلة بالهاتف.
11: بس هذا اللي حفظه
12: يعني هذا الأول شيء.
11: طيب خلينا نتكلم عن القراءة. إيش نوعية الكتب اللي تحبين تقرأيهن؟
12: قصص الخيال.
11: قصص الخيال. روايات يعني؟
12: شيء قصص وشيء روايات.
11: إيش من القصص اللي قريتي؟
12: قصة قرية السناقب للكاتبة ليلى عامر.
11: جميل.
12: ورواية تحت سماء غزة للكاتبة زيانة الشكيرية.
11: ممتاز. قرية السناجب عن إيش تتكلم؟
12: تتكلم عن تعاون وتكاثف السناجب مع بعضها البعض. كان زعيم السناجب كان دائما ينصح السناجب الثانيين إنهم يجمعوا الأكل لفصل الشتاء البندق، لكن هم كانوا ما يسمعوا الكلام. فلما جاء كبير السناجب شلهم رحلة للمستقبل عشان يشوفوا حالتهم. لما ما يسمع كلام الزعيم السناجب شالهم رحلة خيالية وشافوا حالهم كيف راح يكون. فلما رجعوا إلى الحاضر تواعنوا وتكاثفوا وجمعوا أكل، جمعوا أكل للمستقبل.
11: ممتاز ممتاز يا أبرار. وتحت سماء غزة إيش حكايتها؟
12: سوف تأخذنا هذه الرواية إلى رحلة عن الطفل نورس الذي يفوق عمره، الذي له أجنحة ضخمة يساعد من خلالها أطفال غزة.
11: إيش يفوق عمره يعني؟
12: يعني عمره على عمره صغير اللي هو على هو الشيء اللي يسويه. يساعد أطفال غزة ويجمعهم في منزل واحد وعمره، ولكن للأسف الشديد كانوا الأطفال بسبب طفلة تدعى سوزان تدمر كامل هذا المنزل، وقد تم قتل الطفل نورس.
11: إذن هذه قصة حزينة يعني.
12: نعم.
11: طيب إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: الكتابة. كتبت قصة عن نفسي اللي هي استرجاع ذكريات الطفولة. شاركت فيها في مسابقة فرسان اللغة العربية.
11: ممتاز. يعني جايبت لنا هذه القصة معك؟
12: لا لا.
11: ما تحفظيها؟
12: لا.
11: طيب ما تعرف عن إيش كانت؟
12: أسترجع فيها عن ذكرياتي والأشياء اللي كانت تحصل معي لما كنت طفلة.
11: طيب، وناوية إن شاء الله تواصل الكتابة إذن؟
12: إن شاء الله بإذن الله.
11: بس كتبتي هذه القصة ولا في قصص ثانية؟
12: شيء قصص ثانية.
11: عن إيش؟ برضو عن الطفولة؟
12: شيء عن الطفولة وشيء عن الأخلاق والتعاون بين أفراد المجتمع.
11: ممتاز. وبعد من هواياتك الإلقاء.
12: نعم.
11: إيش تلقين؟
12: ألقي في الشعر بس ما واجد، قليل جدا يعني.
11: ليش عاد قليل جدا؟
12: لأنه
11: يعني تحفظ بيت واحد بس؟
12: لأنه ما أحفظ، يعني ما أحفظ وأنسى. فلذلك.
11: طيب أريدك تسمعيني شيء يعني من الشعر من إلقائك، إيش بتسمعيني؟
12: عن أحمد، شاعر أحمد شوقي، بيت واحد بس.
11: بيت واحد، طيب نستمع.
12: العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف.
11: جميل، هذا بيت جميل وحكمة أيضا، صح ولا يعتبر حكيم يعني؟
12: نعم.
11: ممتاز. أيضا من هواياتك التصوير، صحيح؟
12: صحيح.
11: إيش تصوري؟
12: أصور أكثر شيء الغروب، وأنا أحب أصور الغروب والنخيل.
11: عندك كاميرا خاصة بالتصوير ولا كاميرا الهاتف بس؟
12: كاميرا الهاتف.
11: يعني بتعرفي تتحكمي بها هذه الكاميرا والفلاتر ما فلاتر وهذا الشيء؟ جميل. طبعا هذه الهواية مرتبط بها أيضا هواية أخرى قلتي لي إياها عن التصميم. يعني أنت تصوري أول شيء بالكاميرا،
12: بعدين أصمم برامج.
11: برامج تصور كذا مثل ما تقولي مقطع فيديو من دقيقة أو دقيقتين.
12: أيوة، وحتى بالثواني أقل يكون مقطع ريلز.
11: ممتاز. من متى عندك هذه الهواية؟
12: أنا لما كنت صغيرة تقريبا صف ثالث.
11: أنت الآن صف تاسع؟
12: أيوة.
11: جميل جدا. وعندك ألبومات تحفظ فيه صور ولا
12: بس؟ بس في التلفون.
11: في الهاتف. جميل. جميل. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
12: أكون جندية إن شاء الله في الجيش.
11: جندية ولا ضابطة؟
12: ضابطة إن شاء الله.
11: إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيري ضابطة كبيرة في الجيش. ليش عاد ضابطة؟
12: لأن أحب أشوف شخصيتي تناسب الجيش، وعشان أحمي طبعا الوطن والسلطنة بإذن الله تعالى.
11: بإذن الله، ما شاء الله عليك. إن شاء الله تحقق أمنيتك يا أبرار. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: حكمتي من قرأ عاش ألف حياة، ومن لم يقرأ عاش حياة واحدة.
11: ممتاز يا أبرار. تعرفي هذه العبارة الجميلة لمن؟
12: نعم، عباس محمود عقاد.
11: ممتاز يا أبرار، أنا استمتعت بالحوار معك. أبرار بنت محمد بن راشد المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة إدقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغة من العمر 14 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: العفو.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
13: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة تنطلق بنا بعيدا عن جاذبية كوكبنا مع برنامجكم ماذا لو؟ تخيلوا أننا في العام 200 بعد 2000، وقد أصبح المريخ ليس مجرد مستعمرة علمية بل موطنا لملايين البشر. ماذا لو قرر هؤلاء المريخيون يوما أنهم لم يعودوا جزءا من الأرض وأعلنوا استقلالهم التام؟ كيف سيبدو شكل حرب النجوم الحقيقية بين الكوكبين؟
14: إنه سيناريو يبدو كأنه خرج من روايات الخيال العلمي، لكنه يمس صميم الطبيعة البشرية. التاريخ يخبرنا أن كل مستعمرة بعيدة تنفصل عن مركزها مع مرور الزمن، ولكن المريخ ليس قارة أخرى بل هو عالم آخر بيئيا وجغرافيا. هل سيكون الانفصال سليما؟ أم أننا سنشهد أول صراع كوني في التاريخ؟
13: أول صدام سيكون اقتصادياً. المريخ سيصبح مصدراً للمعادن النادرة التي نضبت من الأرض. عندما تقول حكومة المريخ للأرض لن نرسل لكم مزيداً من مواردنا إلا بشروطنا، سيبدأ التوتر. ستطالب الأرض باسترداد استثماراتها الهائلة التي دفعتها لبناء تلك المدن تحت القباب الزجاجية، بينما سيرى سكان المريخ أن تلك الديون قد سددت بعرقهم في بيئة قاسية.
14: تخيل ساعة الصفر. المريخ يعلن سيادته على مداره ويمنع سفن الأرض من الهبوط. الأرض سترد بفرض حصار تكنولوجي، ستقطع عنهم التحديثات البرمجية للأجهزة، وربما تحجب عنهم شبكة الإنترنت الكونية. سيصبح المريخ معزولا رقميا، مما سيدفعهم لابتكار علومهم وأنظمتهم بشكل مستقل وسريع جدا للبقاء على قيد الحياة.
0: ماذا لو؟
13: هذا سيؤدي إلى سباق تسلح من نوع آخر. لن تكون هناك دبابات، بل سيكون الصراع عبر الأقمار الصناعية وأشعة الليزر، أو حتى تحويل الكويكبات الصغيرة إلى مقذوفات تجاه الكواكب. ولكن هناك نقطة ضعف للمريخيين، فهم يعيشون في بيئة اصطناعية. حروبهم ستكون حذرة جداً، لأن ثقباً واحداً في قبة المدينة يعني موت الجميع اختناقاً. هذا الردع قد يجعل الحرب باردة أكثر من كونها ساخنة.
14: وماذا عن الحياة اليومية؟ سيصبح للمريخ عملته الخاصة وقوانينه التي تتناسب مع ندرة الأكسجين والماء. سيكون هناك مفهوم جديد للجنسية. قد نرى عائلات مقسومة بين كوكبين يتواصلون برسائل تستغرق 20 دقيقة لتصل بسبب المسافة الشاسعة. الحنين إلى الأرض سيصبح مرضا نفسيا يعالجه الأطباء في المريخ، بينما سينظر سكان الأرض إلى المريخيين كأبناء عاقين.
13: ولكن ربما يكون هذا الانفصال هو طوق النجاة للبشرية. إذا تعرضت الأرض لكارثة، سيكون المريخ المستقل هو المستودع الذي يحفظ الحضارة. الانفصال قد يحفز الإبداع، فالمريخيون سيضطرون لابتكار طرق لتدوير الموارد بنسبة 100%. ربما نتعلم نحن سكان الأرض من جيراننا المتمردين كيفية الحفاظ على كوكبنا الذي نهدر موارده بإسراف.
14: في الختام، يبدو أن استعمار المريخ سيعيد فتح ملفات الحرية والاستقلال على مستوى كوني. سواء انفصل المريخ أم بقي، فإن الإنسان سيظل يحمل معه طموحه ونزاعاته أينما ذهب، حتى لو سكن النجوم. أعزائنا المستمعين، لو خيرتم اليوم، هل ستكونون من فريق الأرض أم ستختارون المغامرة في جمهورية المريخ؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة من ماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
15: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
13: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو 2026.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، مسا عليكم بالخير، ونرحب بكم في إطلالة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة متجددة معكم خلال ساعتين من الآن وحتى السابعة مساء مع محطات متنوعة إن شاء الله تنال على إعجابكم، ونكون دائما رفقة طيبة لكم. حياكم الله في بانوراما ورحلة الاثنين. واليوم طبعا بدأ أبنائنا طلبة وطالبات المدارس للصفوف من الخامس إلى الحادي عشر امتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026. طبعا البداية كان مع مادة الرياضيات، نسأل الله التوفيق للجميع وأن تكلل كل جهودهم إن شاء الله، وطبعا صبرهم بالنجاح والتوفيق الدائم إن شاء الله. كلها أيام وينتهي العام الدراسي، إن شاء الله تكون فرحة النتائج الطيبة تكمل الفرحة إن شاء الله بنهاية العام الدراسي. كل التوفيق لأبنائنا الطلبة والطالبات طلاب المدارس مع بداية الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني، وتحية كذلك لأولياء الأمور اللي بذلين جهد حقيقة في متابعة أبنائهم وتهيئة الظروف المناسبة لهم للاختبارات، وكذلك تحية للمعلمين والمعلمات وإدارات المدارس ووزارة التعليم على كل الجهود المبذولة إن شاء الله، وكل هذه الجهود إن شاء الله تكلل بالنجاح والتوفيق. أجواء حارة إذن مستمعينا، والأجواء تزداد حرارة، يعني البعض يقول لك والله أجواء حارة جدا وأجواء صعبة، يعني لكن تعودنا ترى هذه الأجواء.

0: الأجواء هي نفسها يعني في كل عام، وأجواء السلطنة مثل أجواء دول الخليج الأخرى. طبعا شبه الجزيرة العربية معروفة بارتفاع درجات الحرارة، وهذه الأجواء يعني في هذا الفصل وفي هذه الأشهر من السنة معروفة بالارتفاع. اليوم طبعا السويق والخابورة تصدرت المشهد، يعني 48 درجة الحرارة هناك، وبركة 47، وادي المعاول 47، ولكن يعني باقي الولايات في المحافظات ليست أقل، يعني ما بين 45 46 44، فكلها درجات حرارة مرتفعة. الشبيب يقول عاد اختبارات وحرارة، الله يعين
1: أهلا
0: الطلبة.
1: وسهلا يا أستاذ، طفاني أول راحب بك.
0: تحية لأبنائنا الطلبة. إذا مستمعين، اليوم نحن نطرح موضوع في سالفة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام. إيش هي الطريقة أو الطريقة اللي لا تستغني عنها للتعامل مع حرارة الصيف في سلطنة عمان؟ نتمنى أنكم تشاركونا عاداتكم، نصائحكم اللي تساعدكم على التغلب على الأجواء الحارة. كيف تستطيعوا أنكم تتأقلموا مع هذه الأجواء الحارة وتتغلبوا على هذه الأجواء الحارة؟ وإيش هي الطريقة اللي لا تستغنوا عنها للتعامل والتأقلم مع هذه الأجواء الحارة في قضاء حوائجكم، ممارسة الرياضة؟ البعض يقول لك ما أقدر أفوت ما أمارس رياضة حتى لو الأجواء حارة، البعض يقول لك لازم أطلع وأتسوق وأروح وأجي مهما كانت الأجواء حارة. كيف تستطيعوا؟ ما هي الطريقة اللي لا تستغنوا عنها للتعامل مع حرارة الصيف؟ شاركونا كذلك العادات والنصائح اللي ممكن أن تساعد على التغلب على الأجواء الحارة، وننصح حقيقة سائقي المركبات بأهمية صيانة المركبة الدورية ومتابعة المركبة يوميا خاصة مع هذه الأجواء الحارة، عدم وضع بعض الأمور داخل السيارة، قنينات العطر، الماء، يعني قنينات الغاز وغيرها من مسببات الحرائق. يعني علينا أن ننتبه حقيقة في هذه الأجواء الحارة، نركز يعني بعض الأمور، يعني هذه اللي ممكن البعض يعتبرها بسيطة لكن تسبب كوارث كذلك في المنشآت والمزارع وغيرها. حقيقة علينا أن ننتبه حتى يعني مع هذه الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة، يعني نخفف من الحرائق اللي تحدث كل عام. هناك جهود مبذولة حقيقة من هيئة الدفاع المدني، شرطة عمان السلطانية، للتوعية بأهمية يعني أن نكون حذرين، سواء مركبات، المنشآت والمنازل، المنشآت التجارية الصناعية والمزارع. حفظكم الله إذن، ونحن معكم في هذه الرحلة. نتمنى أنكم تشاركونا حول موضوعنا على رقم الواتساب 7244-2010. مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام، ما هي طريقتك التي لا تستغني عنها للتعامل مع حرارة الصيف في سلطنة عمان؟ شاركنا عادات ونصائح اللي ممكن أن تساعد على التغلب على هذه الأجواء الحارة على رقم الواتساب 7244-2010. إذن سنكون معكم في هذه الرحلة، في الإعداد والتقديم ياسر الهناي، وفي الإخراج محمد الشبيبي. ومساء الخير بانوراما.

تحية مسائية لكم مستمعين أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، برنامج بانوراما. وسؤالنا في سالفتنا لليوم: مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام، ما هي طريقتك التي لا تستغني عنها للتعامل مع حرارة الصيف؟ طبعا في سلطنة عمان مثلها مثل باقي دول شبه الجزيرة العربية ودول الخليج، طبعا شاركونا عاداتكم ونصائحكم التي تساعدكم على التغلب على الأجواء الحارة. إيش هي النصائح وإيش هي العادات اللي ممكن أن تساعد على التغلب على هذه الأجواء الحارة؟ سعيد حماد، طبعا مشاركات على رقم الواتساب 724-420-10. سيف حماد يقول: أهلا وسهلا بكم، أكيد أتمنى التوفيق والنجاح للطلبة، الله يعين الأمهات في هذه الفترة. أما بخصوص درجات الحرارة وكيف نتغلب عليها، أيام زمان للتغلب على الحرارة كنا نستحم في اللجل. اللجل طبعا هي بركة مياه المزرعة، والله ذكرتنا بأيام زمان سيف، وبترطيب الملابس. الحين الحمد لله المكيفات متوفرة، يعني هذه كان أيام زمان لما كان يعني ما موجودة المكيفات، كان يعني خاصة الأطفال يستحموا طبعا في المزرعة في اللجل اللي هو بركة مياه في المزرعة، ويرطبوا ملابسهم عشان يخففوا من درجات الحرارة. شكرا لك يا سيف حماد، وأكيد مستمعين ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 724-420-10. ننتظر آراءكم، نصائحكم، وطبعا اللي تساعد على التغلب على هذه الأجواء الحارة، وكيف أنتوا يعني تتغلبوا على هذه الأجواء الحارة. ننتظر أكيد مشاركاتكم، لكن الحين نروح لمحطة إيش صاير. مثل ما تعودتم مستمعينا في محطة إيش صاير، مجموعة من الأخبار المحلية، وأولى أخبارنا لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، يصدر مرسومين سلطانيين ساميين. قضى المرسوم الأول بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أما المرسوم الثاني فقضى بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. ومعالي السيد وزير الخارجية ونظيره الهولندية تبادلان خلال اتصال هاتفي وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لاستئناف الملاحة البحرية وانسياب سلاسل الإمداد والتجارة، مؤكدين على أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى سلام مستدام بين مختلف الأطراف. وسلطنة عمان تدين وتستنكر الاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، معربة عن تضامنها معها وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، ورفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية التي تهدد أمن الدول وسيادتها. وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعزز الأمن الرقمي الوطني وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية. وتسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من خلال المشروع إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على المواقع الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلا عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم، وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، كذلك الامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام أو الترويج للشائعات ونشر الأفكار الإرهابية والأفكار العنصرية والكراهية. ومن أخبارنا كذلك مستمعينا: تعزيزا لقدراتها المهنية في القطاع الإعلامي وانسجاما مع التوجهات الوطنية في عهد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وفق مستهدفات رؤية عمان 2040، وزارة الإعلام تسجل نموا ملحوظا في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال عام 2025. ومنصة عين بلغ عدد المشاهدات 18 مليون و714 ألف و696 مشاهدة واستماع،
أما واجهة الطفل في منصة عين فبلغت عدد المشاهدات 763,982. وكالة الأنباء العمانية بلغت عدد المواد الإخبارية 23,564 مادة إخبارية باللغتين العربية والإنجليزية. ومتابعو حسابات وزارة الإعلام على منصات التواصل الاجتماعي بلغ عددهم 7,218,298 متابعا. أما البرامج التدريبية فبلغت عدد البرامج التدريبية 172 برنامجا وعدد المستفيدين 2,198 مستفيد، ودعوة 298 إعلاميا من مختلف دول العالم لزيارة سلطنة عمان. فيما يخص تلفزيون سلطنة عمان بلغ عدد ساعات البث للبرامج الثقافية في القناة العامة 3,206 ساعات بث. أما البرامج الترفيهية والفنية فبلغ عدد ساعات البث 2,672 ساعة بث. إذاعة سلطنة عمان بلغت ساعات البث في البرامج الثقافية في الإذاعة العامة 2,541 ساعة بث. أما المواد والبرامج الترفيهية والفنية في إذاعة الشباب فبلغت ساعات البث 4,136 ساعة بث. البرامج الترفيهية والفنية في الإذاعة الإنجليزية بلغ عدد ساعات البث 5,788 ساعة بث. فيما يخص جريدة عمان بلغ عدد زيارات الموقع الإلكتروني لجريدة عمان 176.6 مليون زيارة. أما جريدة عمان أوبزيرفر فبلغ عدد الزيارات للموقع 98.4 مليون زيارة للموقع الإلكتروني. وبلغ طبعا عدد المحتوى أو المتنوع للجريدتين 19,830 محتوى. مجلة نزوة بلغ عدد المحتوى المتنوع في المجلة والذي صدر عن المجلة 131 محتوى متنوع. أما من خلال دعم 69 كتابا للكتاب والمترجمين العمانيين حتى الإصدار 126 في إبريل 2026. إذن ما قرأنا لكم مستمعينا هو طبعا تحقيق وتسجيل وزارة الإعلام نموا ملحوظا في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال عام 2025، وهناك جهود كبيرة تقوم بها وزارة الإعلام لتعزيز هذه القدرات المهنية في القطاع الإعلامي، وطبعا انسجاما مع التوجهات الوطنية في عهد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفق مستهدفات رؤية عمان 2040. مستمعينا هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا، أنتم بعد شاركونا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 724-420-10.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: ونمسي عليكم بالخير مستمعينا، نرحب بكم مجددا في بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ومع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام، ما هي طريقتك التي لا تستغني عنها للتعامل مع حرارة الصيف؟ شاركونا عاداتكم، نصائحكم اللي تساعدكم على التغلب على هذه الأجواء الحارة على رقم الواتساب 7244-2010. نأخذ مجموعة من الرسائل. رسالة من أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار، يقول: مساء الأنوار لكم ياسر ولجميع طاقم البرنامج والمستمعين، مع بداية امتحانات النقل من اليوم، وكما يقول الشاعر: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ومعناه يجب أن تجد وتجتهد في دروسك وتصبر على ذهابك للمدرسة ومراجعة الدروس وحل الواجبات وسهر الليالي حتى تصل لمبتغاك لوظيفة تحلم في الوصول إليها كطبيب أو مهندس أو معلم أو ضابط أو غيرها من الوظائف. ربي يوفق جميع الطلبة والطالبات في امتحاناتهم. والجو معنا يقول: في صحار الحرارة مرتفعة وأيضا الرطوبة مرتفعة، ومتعودين على هذه الأجواء والحمد لله على كل حال. شكرا لك يا أبو حكيم وتحية لك. ورسالة من حمد العوفي أبو شهاب من ولاية العوابي، يقول: مساء الخير أخي ياسر، اتباع حمية خاصة مثل حمية البحر الأبيض المتوسط والتي تعتمد على تناول أطعمة صحية مثل الخضروات والفاكهة وزيوت طبيعية نباتية مثل زيت الزيتون، وتجنب الأطعمة المالحة التي تسبب الشعور بالعطش، ارتداء غطاء على الرأس للحماية من أشعة الشمس، ممارسة الرياضة في أوقات معينة وذلك في المساء. شكرا لك يا حمد العوفي على هذه النصائح، أكيد نصائح مهمة. رسالة كذلك من أحمد بن عزيز الحسيني، يقول: أحمد، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يصبح التأقلم مع الأجواء الحارة ضرورة للحفاظ على الصحة والراحة، ويبدأ ذلك باتباع سلوكيات بسيطة مثل شرب كميات كافية من الماء وتجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة وارتداء الملابس المناسبة، كما أن تنظيم أوقات العمل والأنشطة الخارجية يساعد على تقليل تأثير الحرارة المرتفعة. ورغم ما يحمله الصيف من أجواء حارة، فإن الالتزام بالإرشادات الوقائية يجعل التعايش معه أكثر سهولة وأمانا، ويجنب الكثير من المشكلات الصحية المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس. تحية لك يا أحمد، شكرا على مشاركتك. رسالة من سيف العوفي من ولاية الرستاخ، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بالخير واليمن والبركات. ارتفاع درجات الحرارة ليست وليدة اليوم، فهي منذ أن خلق الله الكون، فهذه حكمة الله في كونه، ونحن في زمان الراحة في البيت تكييف وفي السيارة كذلك وأينما نتجه، فرحم الله الأزمان الغابرة وأناسها صبروا على ذلك، فيجب التأقلم والصبر وممارسة الحياة كما أرادها الله، وعدم إعطاء الأمر أكثر من حجمه، وبالتالي أخذ الحيطة والحذر في كل الأمور، فلله الأمر من قبل ومن بعد. تحية لك يا سيف العوفي. إذن سيف العوفي يرى أهمية التأقلم مع هذه الأجواء لأننا تعودنا عليها وهي في كل عام. طالب المعمري يقول أبو أسعد الشبيبي، هو يوجه تحية لهذه الأسماء. أبو أسعد الشبيبي يقول: مع ارتفاع درجات الحرارة ينصح بالإكثار من شرب الماء والابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس لتجنب ضرباتها. يمكن الاستمتاع بالسباحة في الحوض وشرب الشاي كجزء من أنشطة ترويحية صيفية. تحياتي للمخرج محمد أبو عيسى الشبيبي وجمعة الزهيمي وطالب المعمري. تحية لك يا أبو أسعد. ورسالة أخرى من خميس الغزالي أبو الحسن من ولاية قريات، يقول: السلام عليكم أخي ياسر وطاقم البرنامج الجميل، ولكم كل الشكر، سالفة اليوم وكل يوم جميلة. تحية لك، شكرا لك يا خميس. أما بخصوص سالفة اليوم عن الطريقة التي أستخدمها للتغلب على الأجواء الحارة وأكون منسجم معها، لشرب الماء في المقام الأول، ثم التغذية الجيدة وتناول بعض الخضروات والفاكهة التي تساعد الجسم على التأقلم مع درجات الحرارة مثل الخيار والبطيخ والبرتقال، وكذلك ارتداء ملابس خفيفة وليس ثقيلة، والأهم شرب الماء بكميات مناسبة قبل التعرض لدرجات الحرارة، وعدم تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة عند خروجك وضح النهار لممارسة الرياضة وغيره، لأنها تؤدي إلى الشعور بالتعب والعطش الكبير. شكرا لك يا خميس الغزالي أبو الحسن من ولاية قريات. لكن المفارقة أنه يعني الأغلبية، وإحنا لا نبرئ نفسنا، يعني اللي يحب الشاي والقهوة رغم ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه مصر أنه يشرب القهوة والشاي حتى لو كان ظهر. خلاص تأقلمنا. تحية لك يا خميس. إذن مستمعينا بنعود للرسائل ونذكركم بسالفتنا مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام. ما هي طريقتك التي لا تستغني عنها للتعامل مع حرارة الصيف؟ شاركونا عاداتكم نصائحكم اللي تساعد على التغلب على هذه الأجواء الحارة. حول ولا قوة إلا بالله. إذا ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 724-420-1. فاصل مع الشبيب وراجعين.

0: وتحية مسائية لكم مستمعينا، وحياكم الله معنا. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. احنا فقط ننوه أن بعض الحروف تأتينا في الرسائل غير واضحة، يعني فبعض المستمعين هم يكتبوا ولكن بعض الحروف لا تأتينا يعني مضبوطة، فبالتالي في بعض الأحيان بعض الكلمات نحاول أن يعني نضبطها بنفسنا.
1: طبعا أنا اليوم حلقتنا متميزة.
0: شكرا جزيلا لكم مستمعينا، وشكرا لأبو حكيم عبد الله الدبدوب على هذا البيت الشعري. لا تحسب المجد تمرا أنت أكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، وهي رسالة لطلاب وطلبة المدارس. رحب في هذه اللحظة زميلتنا طبعا مروة العميري، اللي إن شاء الله خلال الفترة القادمة بتكون معكم تستمعون لصوتها، ونتمنى لك التوفيق مروة، كل التوفيق لك. إذن مستمعينا، وكل اثنين مثل ما تعودت نروح لمحطة قانون. وفي محطة قانون اليوم بنناقش قانون التخطيط العمراني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58 على 2026. الحديث عن قانون التخطيط العمراني ينضم معنا المحامي الأستاذ تركي المعمري. أستاذ تركي، نمسى عليك بالخير، سعيدين بوجودك معنا.
2: الله يمسى عليك بالنور أنت وجميع المستمعين، أهلا وسهلا فيكم وفي هذه السانحة القانونية. إن شاء الله نحط إضافة حول ما جاء في قانون التخطيط العمراني.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ تركي، ونسعد بوجودك أكيد معنا في محطة قانون. في البداية أستاذ تركي، ما هي الأهداف الاستراتيجية لقانون التخطيط العمراني؟
2: نعم، طبعا يعد التشريعات بالنسبة لقانون التخطيط العمراني اللي صدر يعد من التشريعات المهمة اللي تهدف إلى تنظيم التنمية العمرانية بصورة متكاملة ومستدامة. وجاءت أبرز أهدافه في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مختلف محافظات سلطنة عمان، كذلك تنظيم استخدامات الأراضي وتوجيه النمو العمراني ونحوه، وأيضا المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية والتراثية، هذه الإضافة الجديدة. وكذلك تعزيز جودة الحياة وتحسين البيئة الحضرية وتحقيق تكامل بشكل عام بين المشروعات البيئية الأساسية والخطط العمرانية، كذلك دعم الاستثمار من خلال وضوح السياسات التخطيطية واستقرارها. هاي تقريبا أبرز الأهداف في محتوى القانون اللي صدر بالمرسوم 58/2026.
0: نعم. وأكيد هذا القانون يعد إضافة في عالم التخطيط العمراني، خاصة عندنا في سلطنة عمان، والجهود المبذولة حقيقة من القطاعات الحكومية المختلفة والمؤسسات الحكومية، لخاصة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، كذلك المرتكزات والأحكام الرئيسية التي جاء بها القانون. لو تعطينا نبذة عنها أستاذ تركي.
2: نعم، في مرتكزات عديدة جاءت في هذا القانون، أهمها الاستراتيجية العمرانية الوطنية. وهذا اعتماد القانون طبعا كان على التخطيط العمراني على وجود استراتيجية عمرانية وطنية تشكل المرجعية الأساسية لتطوير المدن والتجمعات السكانية وتوزيع الأنشطة الاقتصادية والخدمية. كذلك من المرتكزات التخطيط على مستوى المحافظات، وذلك ألزم القانون بإعداد استراتيجية عمرانية للمحافظة تتضمن المناطق الاقتصادية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة والنطاقات الزراعية وأيضا البنية الأساسية ومناطق التراث الثقافي والمحميات الطبيعية وخطط التحول الحضري والنمو السكاني. كل هذا من المرتكزات مستوى المحافظات. أيضا عندنا تحديث الخطط العمرانية، فألزم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمراجعة وتحديث الاستراتيجيات العمرانية للمحافظات بشكل دوري كل 5 سنوات كحد أقصى. وأيضا من المرتكزات المهمة المخططات الهيكلية والتفصيلية، فقد نظم القانون إعداد واعتماد المخططات الهيكلية للمدن والتجمعات العمرانية، وأيضا المخططات التفصيلية للمناطق والأحياء وضوابط الاستعمالات للأراضي والكثافات العمرانية وشبكات الطرق والخدمات ونحوها. كل هذه من الاستراتيجيات العامة، ويمكن نضيف عليها أيضا حماية الأراضي والموارد عند إعداد واعتماد المخططات العمرانية. فقد أكد القانون في بعض القراءات اللي قرناها، ولذلك يعتبر القانون قانون حديث، منها الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية والمحميات البيئية اللي هي الأساس الإضافة الجديدة في هذا القانون، والمواقع التراثية الثقافية.
0: نعم.
2: وبشكل عام تعزيز التكامل المؤسسي في رسوخ القانون مبدأ التنسيق بين الجهات الحكومية والمحافظات ووزارة الأسكان والتخطيط العمراني عند إعداد وتنفيذ خطط ومشروعات عمرانية مستقبلا.
0: نعم. يعني استاذ احمد، استاذ تركي، هذا القانون يشمل جميع الاستعمالات للمخططات سواء كان سكنية، تجارية او زراعية؟
2: نعم، الأراضي الزراعية، الموارد الطبيعية، المحميات البيئية والمواقع التراثية والثقافية. لذلك هذا القانون كتخطيط هو أساسا هو تنظيم القطاع العمراني في سلطنة عمان، هو بشكل عام كذا. نعم،
0: ممتاز. طيب أستاذ تركي، ما هي الآثار والتداعيات المتوقعة لتطبيق القانون؟
2: هو أساسا بالنسبة للأثر المتوقع لتطبيق هذا القانون، أول حاجة الحد من التوسع العمراني العشوائي. لابد أن يكون هناك تحديث تنظيم تحديث عمراني حديث، وأيضا رفع الكفاءة استعمال الأراضي. فالاستعمال الحقيقي يكون للأرض وفق المقتضى في الموقع المحدد، وكذلك تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري والعمراني اللي احنا ننشده في المستقبل، هذا أهم شيء. وكذلك تحسين توزيع الخدمات العامة والمرافق والمنشآت وغيرها. وأيضا كصورة عامة لهذا القانون، دعم مستهدفات رؤية عمان 2040 في التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.
0: نعم، ويمكن شهدنا قبل فترة قليلة تدشين مخطط مسقط الكبرى الذي يندرج تحت كل هذه الجهود المبذولة، يمكن جاء هذا القانون لينظم هذا العمل. يعني لو ناخذ كذا قراءة عامة أستاذ تركي في القانون وأهمية التنموية والتشريعية.
2: نعم، كخلاصة قانونية حول هذا المشروع، هذا القانون، القانون الجديد يعتبر حديث عهد هنا عندنا في المنطقة وأيضا المنطقة المجاورة. فيعتبر تأسيسا أو يؤسس هذا القانون، قانون التخطيط العمراني أقصد، إلى إطار تشريعي موحد لإدارة التنمية العمرانية في سلطنة عمان من خلال ربط التخطيط الوطني بالمحافظات والمخططات المحلية، وأيضا مع التركيز على الاستدامة وحماية الموارد وتنظيم استخدامات الأراضي وتحقيق التوازن بين النمو العمراني والاحتياجات الاقتصادية والبيئية.
0: نعم، إذن أكيد قانون جاء في وقته، وما نشهده حقيقة من طفرة في مجال التخطيط العمراني معنا في سلطنة عمان، والتي يعني كان آخرها تدشين مخطط مسقط الكبرى، وبإذن الله سيتم في الفترة اللاحقة تدشين مخططات جديدة، وهو ينظم عملية التخطيط العمراني في مختلف الاستعمالات، طبعا الأراضي سواء كان مثل ما ذكرنا زراعية، سكنية، أو حتى تجارية وصناعية. هل هناك إضافة وكلمة أخيرة أستاذ تركي حاب تضيفها؟
2: يعني من كلمة أخيرة في موضوع التخطيط العمراني، يعتبر هذا التشريع تشريع حديث وتنموي يخدم العمران في سلطنة عمان بشكل عام، وكذلك التنسيق والتنظيم في هذا الإطار الحديث اللي راح يكون له شقين، شق اقتصادي وشق أيضا شق عمراني، وإن شاء الله راح يكون في جذب الاستثمار وأيضا التقليل من العشوائية أو القضاء على العشوائية بشكل كامل، كون القانون خلاص نظم وضع أطر، وضع أيضا عقوبات صارمة. والنظام اللي وجد في هذا القانون هو قانون، أو خلينا نقول تشريع مستدام يخدم المنظومة العمرانية في سلطنة عمان بشكل أوسع للمستقبل القديم القريب بإذن الله.
0: بإذن الله. احنا اكيد شاكرين لك المحامي الاستاذ تركي المعمري، وحديثنا كان عن اصدار قانون التخطيط العمراني الصادر للمرسوم السلطاني رقم 58/2026. شكرا جزيلا لك استاذ تركي، يعطيك العافيه.
2: العفو، بارك الله فيك.
0: شكرا للاستاذ تركي. اذا مستمعينا، هذه كانت محطه قانون، وناقشنا وطلعنا ولو كذا لمحة مختصرة عن قانون التخطيط العمراني. فاصل مع الشبيب وراجعين.

0: حياكم الله مستمعينا وبانوراما، ونذكركم بسالفتنا مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام. ما هي طريقتك التي لا تستغني عنها للتعامل مع حرارة الصيف؟ شاركونا عاداتكم نصائحكم اللي تساعدكم على التغلب على هذه الأجواء الحارة على رقم الواتساب 7244-2010. ناصر محمد الزيادي من ولاية المضيبي يقول: تحية مسائية لكم طاقم البرنامج وجميع المستمعين والمتابعين والأصدقاء أصدقاء الإذاعة جميعا، ومع الأجواء الحارة وبخصوص موضوع اليوم هذا، صراحة كانت ذكريات جميلة جدا زمان القير، ننزل المال اللي هو طبعا المزارع النخيل، طبعا المال باللهجة المحلية، تحت الأشجار والمياه بين البساتين والنخيل، تكون الأجواء جميلة طبيعية رائعة وذكريات جميلة. وأرسل لنا مقتطفات من صور الرطب، ما شاء الله عليك بالعافية، شكرا جزيلا لك يا ناصر الزيادي. وأكيد مستمعينا احنا ننتظر مشاركاتكم، إذا كان لديكم ذكريات مع هذه الأجواء، وإيش يعني العادات أو الطريقة اللي تتعاملوا من خلالها مع هذه الأجواء الحارة، وإيش هي النصائح اللي ممكن أن تساعد على التغلب على هذه الأجواء الحارة. وبنقرأ إن شاء الله ونعود لقراءة رسائلكم، لكن الحين نروح مستمعينا لطبعا ذكر هذه الجهود التي تبذلها وزارة الإعلام، فتعزيزا لقدراتها المهنية في القطاع الإعلامي، وانسجاما مع التوجهات الوطنية في عهد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وفق مستهدفات رؤية عمان 2040، وزارة الإعلام تسجل نموا ملحوظا في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال عام 2025. منصة عين بلغ عدد المشاهدات 18,714,696 مشاهدة واستماع، أما واجهة الطفل في منصة عين 763,982 مشاهدة واستماع. وكالة الأنباء العمانية بلغ عدد المواد الإخبارية 23,564 مادة خبرية باللغتين العربية والإنجليزية. أما متابعو حسابات وزارة الإعلام على منصات التواصل الاجتماعي بلغ عددهم 7,218,298 متابعا. البرامج التدريبية بلغ عددها 172 برنامج، وعدد المستفيدين 2,198، وتم دعوة 298 إعلاميا من مختلف دول العالم لزيارة سلطنة عمان. تلفزيون سلطنة عمان مستمعينا بلغ عدد ساعات البث للبرامج الثقافية في القناة العامة 3,206 ساعات، أما البرامج الترفيهية والفنية بلغ عدد ساعات البث 2,672 ساعة بث. إذاعة سلطنة عمان بلغ عدد ساعات البث للبرامج الثقافية في الإذاعة العامة 2,541 ساعة بث. المواد والبرامج الترفيهية والفنية في إذاعة الشباب بلغ عدد ساعات البث 4,136 ساعة بث. البرامج الترفيهية والفنية في الإذاعة الإنجليزية بلغ عدد ساعات البث 5,788 ساعة بث. وبخصوص جريدة عمان، بلغ عدد زيارات الموقع الإلكتروني للجريدة 176.6 مليون زيارة للموقع الإلكتروني لجريدة عمان. أما عمان أوبزيرفر فبلغ عدد زيارات الموقع الإلكتروني 98.4 مليون زيارة للموقع الإلكتروني. أما المحتوى للجريدتين، بلغ المحتوى عدد المحتوى 19,830 محتوى متنوع للجريدتين. مجلة نزوة المحتوى المتنوع بلغ 131 محتوى متنوع، وتم دعم 69 كتابا للكتاب والمترجمين العمانيين حتى الإصدار 126 في إبريل 2026. إذن مستمعينا، هذا كان طبعا ما سجلته وزارة الإعلام من نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال عام 2025، وذلك تعزيزا لقدراتها المهنية في القطاع الإعلامي، وانسجاما مع التوجهات الوطنية في عهد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: وأكيد وزارة الإعلام تبذل جهد كبير حقيقة وتحقق طبعا مستوى مشرف ومؤشرات أداء جميلة ومتميزة في إنتاج المواد والمحتوى، سواء كان السمعي أو المشاهد أو طبعا المرئي أو المقروء أو حتى في المنصات الإلكترونية، وجهود مقدرة لوزارة الإعلام. وأكيد كل هذه الجهود في هذا العهد الزاهر لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه ووفق المستهدفات رؤية عمان 2040.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعات.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وشغل السيارة خلاص شبيبي ماشي ما ضبطت كنا. إذن مستمعينا حياكم الله في بانوراما مجددا 3 دقائق بعد 6:00، وطبعا تحية لمن يستمع لنا وهو في الطريق في السيارة ذاهب إلى أي مشوار مسائي. سائقي المركبات، هذا الموضوع يهمكم لأنه في خطأ شائع يمكن البعض يمكن مجموعة كبيرة يعملوا، وهو خطأ شائع عند إيقاف المركبة أو السيارة. هذا الخطأ يعني البعض لما يجي يوقف السيارة ما يعني مباشرة إلى البي الجير إلى البي، بعدين يرفع اللي هو طبعا فرامل التوقف اللي احنا نقولها بلهجتنا طبعا بالإنجليزي هي هاند بريك، نعم. ولكن هذه طبعا هذا الأمر خطأ، إذا كنت تفعل هذا الأمر خطأ مروة تقول أنا أسوي كذا. طبعا هذا الموضوع اللي بنطرحه معكم مستمعينا، خطأ يومي شائع قد يؤدي إلى مشاكل في السيارة الأوتوماتيكية خاصة. حذر تقرير تقني مستمعينا من عادة شائعة لدى ملايين السائقين، يعني مجموعة كبيرة، تتمثل في وضع ناقل الحركة الأوتوماتيكي على وضع بي قبل تفعيل فرامل التوقف اللي هو الهاند بريك، مشيرا إلى أن هذا التسلسل قد يؤدي إلى تحميل غير ضروري على آلية القفل الداخلية لناقل الحركة خاصة في الطرق المائلة والمواقف ذات الانحدار. وأوضح التقرير أن الاعتماد على وضع بي وحده لإبقاء السيارة ثابتة قد يؤدي إلى انتقال جزء من وزن المركبة إلى ما يعرف بآلية تثبيت الوقوف داخل ناقلة الحركة أو داخل ناقل الحركة عفوا، وهو ما قد يتسبب مع مرور الوقت في ظهور مؤشرات مثل صعوبة إخراج الذراع من وضع بي أو سماع أصوات طقطقة أو الإحساس بمقاومة عند التحريك. وأشار إلى أن هذه الأعراض لا تظهر بشكل فوري، ما يدفع كثير من السائقين إلى تكرار نفس أسلوب الركن دون ربطه بالمشكلة، إلا أن الاستمرار في هذه الممارسة قد يزيد من الضغوط على مكونات ناقل الحركة مع اختلاف مستوى التآكل بحسب نوع المركبة وظروف الاستخدام. هذه الطقطقة الشبيب الظاهر أنه يقوم بنفس الخطأ وبين لا عاد هذه ما نشجعك عليها الشبيبة أبدا. وبين التقرير أن هذه الإشكالية تبرز بشكل واضح عند التوقف على منحدرات أو مواقف غير مستوية، حيث قد تتحرك السيارة بشكل طفيف بعد رفع القدم عن دواسة الفرامل، ما يؤدي إلى تحميل إضافي على آلية القفل الداخلية. وأكد أن وضع بي في نواقل الحركة الأوتوماتيكية مصمم لتثبيت المركبة عبر آلية داخلية، لكنه لا يغني عن فرامل التوقف بل يجب أن يعمل بالتكامل معها. وموضحا أن فرامل التوقف ينبغي أن تتولى تثبيت السيارة قبل تحمل ناقل الحركة لأي وزن فعلي. البعض يعمل في البي وينسى يعمل اللي هو طبعا فرامل التوقف اللي هو الهاند بريك، ويخليها واقفة على البي. طبعا هذا يعني أثر، ونفس الشيء في حركة لازم تعملها لما توقف، أولا تخليها على الان ترفع فرامل التوقف أو الهاند بريك، بعد ذلك تود يعني تنقل ناقل طبعا هذه الحركة إلى البي وتوقف، يعني هذا الأمر أسلم. فهذه الخطأ الشائع قد يؤدي إلى مشاكل في السيارات الأوتوماتيكية خاصة، يعني أنك توقف السيارة على وضع البي وتنسى ترفع الهاند بريك أو فرامل التوقف، هذا بيسبب مشاكل في السيارة خاصة اللي هو ناقل الحركة أو الجير اللي احنا نسميه طبعا طبعا ما يعرف عندنا. فبالتالي علينا ننتبه، هذه طبعا معلومة مهمة لسائقي المركبات، انتبهوا لما توقفوا سياراتكم ما تخليها في البي وتنسى ترفع فرامل التوقف أو الهاند بريك. احنا عشنا جو الطريق الشبيبي، عشنا الاجواء السيارات والزحمه والاغنيه جاهزه، يعني الفاصل نفس الشيء. اذا نروح للفاصل.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا في بانوراما، ورسائلكم على رقم الواتساب 724420. كيفية التغلب على طبعا حرارة الصيف، وإيش هي النصائح اللي تقدموها؟ رسائل على رقم الواتساب 724420. أم ناصر الهادي تقول مساء الخير ياسر وطاقم البرنامج، أسعد الله مساكم بكل خير. التغلب على الحرارة من خلال الكثرة الكثار من شرب الماء وشرب العصائر وأكل الفواكه التي بها ماء، مثل القح اللي هو البطيخ، طبعا القح بلهجتنا، وعدم الخروج إلا للضرورة، والحمد لله نعيش على المكيفات، والله يديم علينا هذه النعمة ونعمة الأمن والأمان، وحفظ الله بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم أمين. شكرا لك يا أم ناصر. ورسالة كذلك من سمير العماني يقول أحلى مساء صيفي لأسرة برنامج بانوراما الحاضرين والغائبين. طبعا نوجه تحية للزميلة فتحية الخنبشي لتغيب عنا، ويقال إذا اشتد الحر فليكن الماء رفيقا والظل ملاذا والمكيفات حبيبا. أي المكيفات طبعا ما نقدر نستغنى عنها. للسلامة الشخصية الكثار من شرب الماء حتى ولو لا نشعر بالعطش. تجنب التعرض المباشر للشمس خاصة في ساعة النهار، ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والخفيفة، عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات، والتأكد من سلامة نظام التبريد في السيارة، تأجيل الأنشطة الرياضية لما بعد غروب الشمس أو قبل الشروق، الاكثار من تناول الفواكه والخضروات وتناول وجبات خفيفة أثناء النهار والوجبات الدسمة مساء. الآن طبعا هو أرسل لنا طبعا الساعة 5:45 مساء، ودرجة الحرارة يقول 43 درجة، هي أجواء حارة طبعا أخي سمير، وإحنا متعودين كما يقال، وإن شاء الله نتأقلم مع هذه الأجواء. شكرا لك يا سمير، أكيد سنعود مستمعينا لرسائلكم، لكن الحين نروح لمحطة عن قرب. وفي محطة عن قرب بنقترب من منصة مناخ اللي طبعا دشنتها هيئة البيئة. سنتعرف على هذه المنصة من خلال ضيفنا المهندس خالد بن محمد البلوشي، مدير عام التغير المناخي بالندب بهيئة البيئة. مهندس خالد، مس عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
1: مساء النور عليكم جميعا، ومرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين اللي يستمعونا في هذا الوقت.
0: أهلا وسهلا بك مهندس خالد. بداية، ما هي منصة مناخ وما الأهداف التي أنشئت من أجلها؟
1: طبعا منصة مناخ هي منصة رقمية تقوم بجلب البيانات من القطاعات المعنية اللي يتم مراقبتها عن طريق المنصة، اللي طبعا تعتبر قطاعات رئيسية حاليا احنا نقوم بجلب البيانات منها.
0: نعم.
1: لعكس في التقارير الوطنية اللي نقوم بتسليمها للاتفاقيات اللي موقعة ومنضمة لها سلطنة عمان، واللي تمثلها اللي تمثل السلطنة في هذه الاتفاقيات هيئة البيئة.
0: نعم.
1: بحيث ان يتم رفع جودة البيانات، بحيث ان سابقا كان كل يتم عملية جمع البيانات يدويا ويتم إعداد تقارير يدويا، الآن راح يتم جمع البيانات رقميا مباشرة إدخال في المنصة، ويتم بعمل الحسابات والدقة المطلوبة لجودة والتأكد من جودة البيانات مباشرة في هذه المنصة الرقمية.
0: نعم، إذن المنصة الرقمية طبعا تتضمن بيانات، وأنت ذكرت يعني أهمية جودة البيانات. طيب، ما الدور الذي تؤديه منصة مناخ في دعم جهود سلطنة عمان لمواجهة التحديات المناخية؟
1: طبعا احنا المنصة تقوم بخدمة عدة مسارات تركز عليها الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.
0: نعم.
1: بحيث ان احنا عندنا جهود التخفيف، وعندنا جهود التكيف، وعندنا جهود التمويل المناخي. فجهود التخفيف طبعا يغطيها هذا جميع برنامج الوطني للحياد الصفري، اما نتكلم عن جهود التكيف اللي يتم من القتال القطاعات اللي يتم التركيز عليها، سواء كان احنا قطاعات الامن الغذائي او قطاعات الامن المائي، او عندنا القطاعات المعنيه بمسارات بناء القدرات، او المسار المعني بجلب خلينا نقول احنا نسميها الميزه امبلمنتيشن، اللي هي وسائل التنفيذ اللازمه.
0: نعم.
1: في الاتفاقيه نفسها.
0: نعم.
1: بحيث ان لاحقا لما تقدم هذه التقارير للمسارات الدوليه الموجوده، سواء كان الاتفاقيه الاطاريه لتغير المناخ، او في مسار التمويل خلينا نتكلم عن صندوق الاخضر المناخ.
0: نعم.
1: او ما الى ذلك، يبين لنا ايش مدى الحاجه لعدد من الجهود او البرامج اللي لازم يتم تطبيقها في شركات عمان. هذا واحد. اثنين، راح يعكس كذلك القدره اللازمه في تنفيذ الحاجه للمسارات التمويليه، سواء كان خلينا نقول احنا في مسار القروض الخضراء او في مسار المنح الخضراء اللي يتم جلبها لتنفيذ عدد من البرامج. طيب المنصه في هذه راح تبين ان الجهود اللي نحتاجها احنا في كل قطاع، وذلك عن طريق كما قلنا احنا رفع جوده البيانات بحيث انك تتقنها الجانب الدولي سواء كان المستثمرين او مؤسسات دوليه، او كذلك انك انت تتقنها تعكس للمجتمع الدولي مدى التقدم المحرز في مجال برامج تغير المناخ اللي تكون عندك. سواء كان عندنا احنا برامج تخفيف اللي طبعا نستقي بياناته من خلال برنامج الوطني للحياه الصفري، او ان البرامج المعنيه في التكيف اللي ناخذها من القطاعات المشرفة على ذلك.
0: نعم، إذن هذه المنصة أكيد تعزز هذه الجهود وتبرزها جهود سلطنة عمان لمواجهة التحديات المناخية. نسأل كذلك مهندس خالد عن أبرز الخدمات والمعلومات التي توفرها المنصة للمستخدمين وأنواع البيانات المناخية التي تضمنها كذلك المنصة.
1: نعم، احنا طبعا المستخدمين حاليا الموجودين، هي المنصة طبعا مصممة على جميع المسارات الدولية المعنية بها الاتفاقية، يعني نتكلم عن جميع المتطلبات التي تحتاج فيها الاتفاقية. لكن حاليا طبعا الاستخدام محدود للجهات الحكومية اللي تقوم بإدخال البيانات فيها والتأكد من بيانات اللي يتم إدخالها، لأنها هي تركز على المسارات القطاعية. وكذلك لاحقا يعني البيانات هي مباشرة راح يتم معالجتها وتوفيرها مباشرة للتقارير الدولية.
0: نعم.
1: لذلك الاستخدام محدد في هذا المسار فقط للمسار من القطاعات الحكومية إلى المسار كما نقول مباشرة للتقارير الدولية. لذلك المسار في للوقت الحالي طبعا فقط البيانات محدودية التداول الموجودة، طبعا لأهمية الوضع اللي احنا فيه، يعني الوضع اللي تكلم أساس يعكس التقارير الدولية لا تكون بيانات ذو جودة عالية يتم فيها تدقيق في أكثر من مرحلة. ولاحقا ندرس إن شاء الله لاحقا في المسارات لاحقا كيف يتم توفيرها للعامة، هذا راح يكون بالتدريج طبعا.
0: نعم، ممتاز. طيب يعني أنت ذكرت أنه الجهات المختلفة الجهات الرسمية تستفيد أكيد من هذه المعلومات الموجودة في المنصة، بالتالي كيف ستسهم المنصة في توحيد البيانات المناخية بين الجهات المختلفة؟
1: نعم، هو طبعا اللي حاليا يصير ان احنا نستقي البيانات طبعا من الجهات المعنيه او الجهات المسؤوله عن عدد معين من القطاعات. لذلك البيانات اللي تكون موجوده في المنصه هي بعضها طبعا تكون بيانات الزاميه، لان احنا لازم نرفع للمجتمع الدولي او نبين للمجتمع الدولي الجهود اللي حنقوم فيها، فتكون البيانات هذه الزاميه. طيب اوكي، لاحقا يمكن بنتعاون مع الجهات ان لابد ان نتاكد من مستوى البيانات الموجوده، لان احيانا بدل ما تكون الجهات تقوم بتعيين اكثر من استشاري في جلب البيانات او انه يحتاجوا لتكوين اكثر من فريق عمل، لا مباشرة الآن عندهم أحد الخطوات الأساسية أنهم يرفعوا البيانات الأدوية في المنصة. طبعا المنصة في هذه الحالة هم ما راح يكون في عندهم أكثر من مدخل، عندهم فقط مدخل واحد يقدموا من خلال البيانات، يعبوا فيه البيانات وبعد ذلك المنصة هي تقوم بالحسابات اللازمة. إذن في هذه الحالة أنا ما عندي أكثر من مسار للحسابات، هو مسار واحد اللي هو مسار المنصة اللي يكون موجود فيه.
0: نعم.
1: طبعا هذا يعتمد بعد ذلك ان احنا الان جالسين ندرس كيف التكامل مع المنصات الوطنية الثانية اللي موجودة اللي تقوم بالحسابات، على اساس ان يتم تغذية المنصة عندنا بكذلك من هذه المنصات بشكل مباشر. وهذا اللي يسعى له برنامج التحول الرقمي في سلطنة عمان، يشرف عليه وزارة النقل والاتصالات، لان منصة مناخ هي احد المخرجات لبرنامج التحول الرقمي. هو المنصة جاية من البرنامج التحول الرقمي ومدعومة من قبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. لذلك أن توحيد الجهود هي تسعى أن جميع الجهود في المسارات الحكومية تكون لها مسار موحد.
0: ممتاز. وما أن المنصة تتضمن معلومات مختلفة عن وبيانات متنوعة عن المناخ، فبالتالي الباحثين والأكاديميين كيف ممكن أن يستفيدوا من كل هذه البيانات المتاحة عبر المنصة مهندس خالد؟
1: نعم طبعا احنا في المسار الحالي هو كما قلنا البيانات اللي تكون موجودة في المنصة هي محدودية التداول، لكن احنا طبعا هيئة البيئة عندها استراتيجية معينة في التعامل مع البيانات، وهي طبعا على حسب ما موجود في الحكومة. في حالة أن الباحثين والأكاديميين قاموا بطلب بيانات معينة للأبحاث وما إلى ذلك، في عندنا طبعا إجراءات معينة يتم التقدم للهيئة عن طريق الدوائر المعنية المتخصصة في هذا المسار، ويدرسوا طلباتهم وبناء على تقييم الطلب يتم توفير البيانات لهم. طبعا المنصه تعزز في توفير بيانات كثيره موجوده، لكن احنا كما قلنا احنا عندنا المسار الحالي هو محدود التداول، لكن كل ابحاث بحث علمي او بحث اكاديمي موجود يخدم النطاقات موجوده في السلطنه طبعا لها اجراءات معينه في توفير البيانات له، لكن احنا داعمين لكل المسارات الموجوده من البحوث الاكاديميه والعلميه اللي تساهم في رفض كما نقول اللي هي خلينا نقول قطاع تغير المناخ بالبحوث العلمية الرصينة اللي تدعم مواقف سلطنة عمان.
0: نعم ممتاز، وبالتالي جهود مقدرة لكم في هيئة البيئة، ومثل ما ذكرت يعني تأتي هذه المنصة في إطار التحول الرقمي الذي تسعى لها جميع المؤسسات الحكومية. ختاما، من رسالة اللي تود أن توجهها للمؤسسات والأفراد مستقبلا للاستفادة من منصة مناخ؟
1: طبعا انا اختم طبعا مثل ما تفضلت وذكرت نقطه مهمه، ان هذا ياتي احد الركائز في نقاط التحول الرقمي اللي موجود اليوم. هذه المنصه طبعا قبل احنا كنا نستقبل بيانات تاخذ عده خطوات لاستلامها وارشفتها وبعد ذلك ادخالها في المدخلات الحسابيه. الان الحسابيه البرامج الحسابيه راح تكون سريعه جدا، تأكل مدخلات موجودة، جميع المستخدمين اللي يقوم بإدخال بيانات بتكون موجودة عندهم في مباشرة كحسابات يدخلوا على الحساب مالهم ويعبوا البيانات. هذا يعتبر من أحد البرامج الرائدة، ويعني يمكن نكون احنا من الدول الرائدين على مستوى العالم اللي نوصل لمستوى عالي جدا من تقنية البيانات بتوافر هذه المنصة، لأن هذه المنصة راح تخدم عدة مسارات لتغير المناخ موجودة عندنا. أنا حسن طبعا على الاستفادة والتعامل مع الموضوع. منصة مناخ اللي راح تكون إن شاء الله منصة ريادية.
0: بإذن الله. بإذن الله، ونشكركم على هذه الجهود وكل التوفيق لكم إن شاء الله في كل الجهود اللي تبذلها هيئة البيئة. احنا شاكرين لك المهندس خالد بن محمد البلوشي مدير عام التغير المناخي بالندب بهيئة البيئة، وحديثنا عن منصة مناخ. شكرا جزيلا لك مهندس خالد.
1: شكرا لكم. شكرا إن شاء الله. مع السلامة.
0: إذن مستمعينا، هذا كان حديثنا مع المهندس خالد حول منصة مناخ اللي دشنتها هيئة البيئة، واللي تتضمن الكثير من البيانات والمعلومات عن المناخ والتغير المناخي وجهود السلطنة في هذا المجال. فاصل مع محمد الشبيبي وراجعين.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: عودة لكم مستمعينا في بانوراما في النصف ساعة الأخيرة من عمر برنامجنا، وتحية مسائية لكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان. موضوعنا أكيد وسالفتنا عن الصيف وعن درجات الحرارة وعن النصائح اللي ممكن أن تقدموها لكل من يستمع لنا، أو العادات اللي أنتم تنفذوها كذلك وتمارسوها حتى تتغلبوا على درجات الحرارة. رسالة من مرشد الرواحي يقول الرياضة في الصيف أحسن توقيت لحرق الدهون في الجسم. من إلياس بن مرشد الرواحي، تحية لك يا إلياس. وأكيد رسالة كذلك من هدى الحجرية من شمال الشرقية ولاية بدية، تقول النصائح شرب الماء باستمرار، شرب العصائر أو حتى لو لم تشعر بالعطش، لأن الجسم يفقد السوائل بسرعة في الحر. ارتدي ملابس خفيفة وفاتحة اللون لأنها تعكس أشعة الشمس وتساعد على تبريد الجسم. تجنب التعرض المباشر للشمس خصوصا بين الساعة 11 صباحا والرابعة عصرا حيث تكون الحرارة في أعلى مستوياتها. استخدم واقيا من الشمس إذا كنت ستبقى خارج المنزل لفترة طويلة. تناول أطعمة غنية بالماء مثل البطيخ والخيار والبرتقال. ابقى في الأماكن المكيفة أو جيدة التهوية قدر الإمكان. مارس الرياضة في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس بدلا من أوقات الظهيرة. إذا شعرت بدوخة شديدة أو صداع أو إرهاق غير طبيعي بسبب الحر، انتقل إلى مكان بارد واشرب الماء فورا، واخبر شخصا بالغا إذا استمرت الأعراض. في سلطنة عمان قد ترتفع درجات الحرارة كثيرا في الصيف، لذلك الاهتمام بشرب الماء والابتعاد عن الشمس وقت الظهيرة مهم جدا. النصائح جدا مهمة يا هدى، شكرا جزيلا لك. ورسالة من أبو سليمان، أبو سليمان يقول تحية لطاقم البرنامج والمخرج المتميز، ونشكر جميع الموظفين الذين يعملون تحت أشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة، وشكر خاص للمهندس محمد العزواني بتعاونه معنا في مجال العمل. تحية لك.
2: هذا المسج هذا من من؟
1: هذا من أبو سليمان، تحية لك يا أبو سليمان. إذن تحية لأبو سليمان، وأكيد إحنا نسعد بتواصلكم معنا على رقم الواتساب. ونروح لطبعا إذن مشروبات لمحطة عشان صحتك. وفي محطة عشان صحتك بنتحدث عن مشروبات يومية ترفع الكوليسترول، وما البديل الآمن لقلبك. طبعا المشروبات اللي ممكن أن ترفع الكوليسترول هي مشروبات القهوة المحلاة مثل اللاتيه والموكا الجاهزة، تضاف إليها نكهات وكريمات غنية بالدهون المشبعة والسكريات، كذلك عصائر الفاكهة المصنعة لأنها خالية من الألياف ومحملة بجرعات عالية من الفركتوز الذي يرفع الكوليسترول الضار. ومن ضمن المشروبات كذلك مشروبات الطاقة، مزيج من السكريات العالية والكافيين يجهد الشرايين ويرفع نسبة الدهون. كذلك القهوة غير المفلترة تحتوي على مركبات طبيعية مثل الكافيستول التي تحفز الجسم على إنتاج الكوليسترول، والصودا والمشروبات الغازية لأن بها السكريات المضافة التي تتحول سريعا في الكبد إلى دهون ثلاثية ضارة. طيب إيش البديل؟ طبعا البديل بدل الصودا ماء فوار طبع منكه بقطع الفاكهة الطبيعية، بدل القهوة غير المفلترة القهوة المفلترة الورقية، فالمرشح يحجز المركبات المسببة لارتفاع الكوليسترول، بدل العصائر المصنعة الشاي الأخضر، غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الشرايين وتخفض الكوليسترول الضار. إذن هذه بعض النصائح اللي نتمنى أنكم تستفيدوا منها. إذن هذه محطة عشان صحتك. فاصل قصير مع شبيب راجعين.

وتحية مسائية لكم مستمعينا، وما زلنا مواصلين معكم طبعا برنامجنا. ووزارة الإعلام تواصل تحقيق نموا ملحوظا في مؤشرات الوصول الرقمي والإنتاج الإعلامي، حيث واصلت وزارة الإعلام تسجيل نموا ملحوظا في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال عام 2025 في دلالة على اتساع نطاق الوصول إلى المحتوى الإعلامي العماني وارتفاع مستوى التفاعل مع المنصات الرقمية وتعزيز القدرات المهنية في القطاع الإعلامي انسجاما مع التوجهات الوطنية في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، والرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي متنوع وفق مستهدفات رؤية عمان 2040. وإحنا حقيقة قرأنا مستمعينا خلال فترات البرنامج وبالأرقام عن جهود الوزارة وعن مستوى الأداء اللي ارتفع، سواء كان المشاهدات في تلفزيون سلطنة عمان أو الاستماع في إذاعة سلطنة عمان، وكذلك جريدة عمان، منصة عين، ومجلة نزوة، وكذلك يعني في إطار تطوير الكفاءات الإعلامية الوطنية نفذت وزارة الإعلام 172 برنامج تدريبي خلال عام 2025 مقارنة ب 125 برنامجا تدريبيا في عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 37.6%. استفاد منها 2198 متدربا مقارنة ب 1834 متدربا في العام السابق، ويؤكد على هذا التنوع أو هذا التوسع التزام الوزارة بتأهيل الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها المهنية والتقنية بما يواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام. وعلى الصعيد الدولي وجهت الوزارة الدعوة إلى 298 إعلاميا من مختلف دول العالم لزيارة سلطنة عمان خلال عام 2025 مقارنة ب 208 إعلاميين في عام 2024، في خطوة تسهم في تعريف وسائل الإعلام العالمية بالمنجزات العمانية في مجالات التنمية والثقافة والسياحة وتعزيز حضور سلطنة عمان في المشهد الإعلامي الدولي. وأكيد في إطار إبراز الدور الثقافي العماني والتنويري والحضاري على المستويين الإقليمي والدولي، تواصل مجلة نزوة المجلة الثقافية الفصلية إصداراتها، حيث بلغ محتواها في عام 2025 131 تنوعت بين الحوارات والنصوص والدراسات والبحوث والمقالات الرصينة عبر 178 مستكتبا، ودعم 69 كتابا للكتاب والمترجمين العمانيين حتى الإصدار 126 في إبريل 2026. وكما تؤكد هذه النتائج مستمعينا تنامي دور الإعلام العماني في مواكبة مسيرة التنمية الشاملة وإبراز المنجزات الوطنية وتعزيز حضور سلطنة عمان إقليميا ودوليا، بما يرسخ مكانة الإعلام بوصفه ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية ودعما رئيسيا لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. إذن أكيد هذه المؤشرات مجتمعة تعكس التطور المتواصل الذي تشهده المنظومة الإعلامية في سلطنة عمان في ظل التوجهات الوطنية التي يقودها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه نحو بناء إعلام حديث قائم على الابتكار الرقمي وتعزيز جودة المحتوى وتمكين الكفاءات الوطنية. وإحنا لاحظنا من خلال الأرقام هناك نمو وتطور حقيقة في طبعا المؤشرات المختلفة عبر مختلف المنصات التابعة لوزارة الإعلام، سواء كانت المسموعة، المرئية، المقروءة، كذلك المنصات الإلكترونية وغيرها من طبعا القطاعات التابعة لوزارة الإعلام. وهذا يؤكد النمو المتسارع الذي تشهده الوزارة مقارنة بالأعوام السابقة، وأكيد هي في استمرار في تطوير الإعلام العماني لبناء اقتصاد معرفي متنوع وفق مستهدفات رؤية عمان 2040.

0: برنامجنا، تحية مسائية لكم مستمعينا مع الأجواء الحارة، أجواء الصيف، وهذه هي أجواءنا. لكن الصيف رغم هذه الأجواء الحارة إن إلنا الصيف طبعا من الأوقات الجميلة اللي يمكن أكثر ذكرياتنا مرتبطة بالصيف، خاصة في طفولتنا، لأن فيها الإجازات، فيها اللقاءات الجميلة، فيها السفرات، فيها الفواكه وأجمل الفواكه الموجودة طبعا في فصل الصيف، وكذلك رطب عندنا في عمان. والرطب احنا طبعا هذا موسمه، ويقول لك هذه الحرارة يعني لازم حرارة ترى عشان ناكل رطب. فهذه هي أجواءنا، واحنا أكيد يعني نتأقلم، يعني نحاول أن نتأقلم بما ذكر الكثير من المستمعين، من ضمنها شرب الماء، الملابس كذلك لها دور، الوجبات اللي نأكلها، الفواكه مهمة في هذه الفترة، خاصة الفواكه التي يعني تحتوي على كميات من الماء، مثل البطيخ طبعا باللهجة المحلية نقول جح، وطبعا يعني بعض الممارسات اللي ممكن أن تساعدنا على التغلب على هذه الأجواء الحارة، عدم الخروج يعني في وقت طبعا النهار خاصة إلا للضرورة، سواء كان للعمل أو غيره. أما إذا كان يعني ما له داعي أنك تخرج في فترة يعني النهار، خاصة أن الأجواء تكون حارة، فالأفضل أنك تبقى في المنزل. لكن إذا كان في أمر يعني من الضرورة أنك تخرج، فاتبع فقط التعليمات. أهم هي كذلك صيانة المركبة، يعني المركبات ضروري صيانتها بشكل دوري، وعند إيقاف المركبات لفترة طويلة انتبه أنك ما تحط قنينات الماء، العطور كذلك، الولاعات بمختلف أنواعها، قنينات الغاز المختلفة، شاحن السيارة، شاحن الهاتف طبعا، هذا كذلك من الأشياء الخطيرة أنك تضعها في داخل السيارة، وكذلك حتى قنينات المياه ترى الفاضية أو اللي متروسة، هي كلها قد تسبب مشاكل وتعكس أشعة الشمس وتسبب يمكن حريق في المركبة. كذلك المنشآت، سواء المنازل، المنشآت التجارية والصناعية، المزارع، علينا أن نكون منتبهين وحريصين حتى
1: استني أسوي بنفسي البحر، روح يعني أقط روح من فوق أقتل نفسي، تبيني أطعن نفسي بآلة حادة كالسكيني مثلا؟
0: لا، حافظ، بس حافظ على يعني حياتنا، نحافظ على صحتنا مع هذه الأجواء، يعني الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب، فالأمور نقدر نتغلب عليها، هي تحديات ولكن نستطيع أن نتغلب عليها بالأخذ بالأسباب من خلال ما ذكرناه من نصائح. نتمنى لكم إن شاء الله أوقات جميلة ومساءات رائعة، وتحية مسائية لكم، إن شاء الله نلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامج بانوراما. وأشكر وجود زميلة مروة العميري، شكرا جزيلا لك، إن شاء الله نتمنى لك التوفيق في الفترة القادمة. وهذه تحياتنا في فريق العمل، في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي، وفي الإخراج محمد الشبيبي، وفي أمان الله. ومستمعينا، سنبقى مع الفترة الدينية لأذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

بسم الله الرحمن الرحيم. 7 مساء في إذاعة سلطنة عمان، أخبار عمان استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. مؤتمر سوق رأس المال العماني يسلط الضوء على قوة وجاذبية أسواق المال وتطوراتها. إلى التفاصيل، أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 61/2026 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى يعمل بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المرفق. المادة الثانية يلغى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 15 من ذي الحجة سنة 1447 للهجرة، الموافق 1 يونيو 2026 للميلاد. مرسوم سلطاني رقم 62/2026 بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 35/2019 المشار إليه، النص الآتي: يصدر وزير التراث والسياحة بعد التنسيق مع وزير الثقافة والرياضة والشباب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الثانية تجرى التعديلات المرفقة على قانون التراث الثقافي المشار إليه. المادة الثالثة يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها. المادة الرابعة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 15 من ذي الحجة سنة 1447 للهجرة، الموافق 1 يونيو 2026 للميلاد. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين استمرار النمو على كافة الأصعدة. استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفع الفريق أول السعيد شنق ريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له. ورحب صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بالضيف الزائر، وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية

0: الأخوية الطيبة التي تربط سلطنة عمان بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة الفريق الركن البحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، كما حضرها سعادة الدكتور سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى سلطنة عمان. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وعن تضامنها معها وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم على رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية التي تهدد أمن الدول وسيادتها، داعية إلى تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوتر في المنطقة والالتزام بمسار المفاوضات والدبلوماسية وتجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني اليوم بمكتبه سعادة مايلز أرميتاج سفير أستراليا غير المقيم المعتمد لدى سلطنة عمان. وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف مستعرضا العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، كما بحث الجانبان بعض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه عبر الضيف عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وبما يعزز الأمن والسلم في المنطقة. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية ومعالي توم بيردنسون وزير خارجية مملكة هولندا خلال اتصال هاتفي اليوم علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات مع نمو فرص الشراكة في مجال التصنيع والموانئ والنقل والتكنولوجيا. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لاستئناف حرية الملاحة البحرية وانسياب سلاسل الإمداد والتجارة، مؤكدين على أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى سلام مستدام بين مختلف الأطراف. استقبل الفريق الركن البحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلح الفريق أول السعيد شنقري حال وزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عمان حاليا. بحث الجانبان عددا من الموضوعات العسكرية وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. أخبار عمان لا زالت متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. ازدواجية شارع النزهة بمنطقة المعبيلة سيسهم عند اكتماله في تعزيز انسيابية التنقل وتقليل أوقات الانتظار. أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار إطلاق النسخة الثانية من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية بهدف تعزيز الشراكات البحثية الدولية وتطوير منظومة البحث والابتكار في سلطنة عمان. ويهدف البرنامج إلى تمكين الباحثين والمبتكرين من اكتساب الخبرات والمهارات العالمية ودعم إنتاج بحوث نوعية تسهم في إيجاد حلول علمية للتحديات الوطنية. وشهدت النسخة الأولى من البرنامج تنافس 46 مقترحا بحثيا من 9 مؤسسات بحثية محلية بالتعاون مع 12 كرسيا علميا دوليا في جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة. نشرت وزارة التراث والسياحة أحدث إصداراتها العلمية بعنوان آثار البدو القدماء الرحل في المناطق النائية شواهد ثلاثية الحجارة في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية للمؤلف رومان غاربة، وهو الكتاب 15 ضمن سلسلة التراث الأثري العماني التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع دار الأركيوبريس أكسفورد العالمية المتخصصة. ويعد هذا الإصدار العلمي الأثري والذي يصدر باللغة الإنجليزية أول دراسة متخصصة شاملة للشواهد الثلاثية للحجارة في شبه الجزيرة العربية، ويعرض أدلة أثرية ومكانية وزمانية جديدة حول أحد أكثر الهياكل الحجرية القديمة تفردا في المنطقة وأقلها من حيث الدراسة والتحليل. ويعكس هذا الجانب من المشروع الأهمية الأوسع للكتاب ليس فقط لأغراض البحث الأكاديمي بل أيضا لحفظ التراث الأثري العماني والتعريف به والترويج له وعرضه في المتاحف والمؤسسات العلمية. وسيكون هذا الكتاب مرجعا علميا للبحوث والدراسات المستقبلية حول الشواهد الثلاثية الحجارة والمجتمعات التي أقامتها واستخدمتها في المنطقة. وقعت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمستشفى خول اتفاقية تمويل لإنشاء وحدة متكاملة لأمراض الرئة بالمستشفى بقيمة تبلغ 560 ألف ريال عماني، وستسهم الوحدة الجديدة في رفع كفاءة التشخيص وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى بما توفره من خدمات تشمل غرفة المناظير القصبية الدقيقة ومختبر كفاءة التنفس ومختبر دراسة اضطرابات النوم، إضافة إلى كادر طبي متخصص من مستشفيي خول والنهضة بما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة وفق أعلى المعايير. وقعت وزارة التراث والسياحة اتفاقيتين لعقود انتفاع لإقامة مشروعين سياحيين في ولايتي الحمرة بمحافظة الداخلية ومرباط بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال عماني، وبما يعزز الاستثمارات في القطاع السياحي. ويشمل المشروع الأول منتجعا فئة 4 نجوم في ولاية الحمرة بمحافظة الداخلية، فيما يتضمن المشروع الثاني فندقا فئة 5 نجوم في ولاية مرباط بمحافظة ظفار على مساحات استثمارية واسعة ومرافق سياحية متكاملة. وتهدف هذه المشاريع إلى تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص عمل وتعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم التنويع الاقتصادي وزيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في سلطنة عمان. وأكدت الوزارة أن توقيع العقود يأتي ضمن برنامجها الاستثماري لتطوير القطاع السياحي وتحسين التجربة السياحية في مختلف المحافظات بما ينسجم مع مستهدفات التنمية السياحية الشاملة. وقع الاتفاقيات من جانب الوزارة مع السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، فيما وقعها من جانب الشركات المعنية ممثلوها. واصلت وزارة الإعلام تسجيل نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال العام 2025، ويعكس هذا الأداء اتساع نطاق الوصول إلى المحتوى الإعلامي الوطني وارتفاع مستويات التفاعل عبر المنصات الرقمية وتعزيز القدرات المهنية في القطاع الإعلامي انسجاما مع التوجهات الوطنية في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي متنوع وفق مستهدفات رؤية عمان 2040، حيث تم تحقيق مستويات إنتاج مرتفعة ونسبة زيارات للمواقع الإلكترونية ومشاهدات عالية لكافة قطاعات وزارة الإعلام التي تشمل الإذاعات والقنوات التلفزيونية والإنتاج الإخباري وجريدتي عمان وعمان أوبزيرفر ومنصة عين الرقمية والمواقع الإلكترونية وتطوير الكفاءات الإعلامية الوطنية. وقعت بلدية مسقط اتفاقية تنفيذ مشروع ازدواجية شارع النزهة في منطقة المعبيلة بولاية السيب، ويتضمن المشروع الذي سيتم تنفيذه خلال شهر يونيو الجاري إنشاء طريق مزدوج بطول 11 كيلومتر مزودا بمسارات إضافية تسهم في استيعاب الحركة المرورية المتنامية، إلى جانب تنفيذ طرق لخدمة المناطق والمنشآت الواقعة على امتداد الطريق وتعزيز سهولة الوصول إليها. كما يشمل المشروع إنشاء 6 تقاطعات مرورية رئيسية مجهزة بأحدث أنظمة الإشارات الضوئية الذكية بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتقليل أوقات الانتظار وتعزيز انسيابية التنقل ورفع مستويات السلامة المرورية. وقعت اتفاقية تنفيذ المشروع سعادة المهندس أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط. ناقش مؤتمر سوق رأس المال العماني 2026 الذي نظمته بورصة مسقط بالتعاون مع جمعية الخليج لأسواق المال وشركة ستيت ستريت، ناقش مستقبل أسواق المال في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المتسارعة. رعى افتتاح المؤتمر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
1: بينما يطور مركز عمان المالي العالمي تتدفق رؤوس الأموال إلى مسقط، وهي تستقرئ مستقبل أسواق المال في خضم المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية. أنظار المستثمرين من أصقاع العالم تلتفت لسلطنة عمان، فهي حديث الساعة كونها محوراً رئيساً لممر بحري دولي، وليس الاقتصاد الذهبي الأسود فحسب، جزء من نقاشات لخبراء تنفيذيين في البورصات والاستثمار والصيرفة والمال في مؤتمر سوق رأس المال العماني 2026. هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط تحدث قائلاً:
2: سلطنة عمان طبعا كان لها أفضلية من حيث الموقع مقارنة بالدول الأخرى، أيضا التأثير اللي حصل ما وقف المشاريع في السلطنة، وبالتالي الشركات، نتكلم عن الشركات المدرجة مثلا في بورصة مسقط، أداءها كان إيجابي على الرغم من الظروف اللي حصلت، أرباحها كانت في استمرار في تصاعد، وبالتالي حركة البورصة كانت إيجابية مع هذه الأحداث. بشكل عام في الخليج على الرغم من الظروف الحاصلة، ولكن إذا ما نتكلم من بداية السنة لحد الآن كان الإداء إيجابي من معظم أسواق المنطقة. طبعا الأحداث اللي حصلت كان لها تأثير على الاستثمارات الأجنبية أكيد، ولكن بشكل أساسي الاستثمار المؤسسي كان قوي، الاستثمار السيولة بقت عالية، وبالتالي التذبذب في الأسعار هذا شيء طبيعي يحصل في أي أسواق، متى ما توفرت السيولة التصحيح يكون دائما سريع.
1: إشارة الدين العام تتجه إلى الانخفاض بأقل من 14 مليارا ونصف المليار ريال عماني، فيناقش الخبراء الدوليون في المؤتمر فرص انتقال سلطنة عمان إلى مصافي الأسواق الناشئة وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على تدفقات الاستثمار الأجنبية، إلى جانب مناقشة مستقبل القطاع المالي العماني ومتطلبات تطوير مركز مالي دولي قادر على استقطاب المؤسسات المالية العالمية ومديري الأصول وشركات التقنية المالية. مايكل غريفتي رئيس جمعية الخليج لسوق المال تحدث قائلاً:
3: يمر سوق المال في عمان بمرحلة بالغة الأهمية، أعني أن الجميع يعلم أنه على وشك تحقيق مكانة السوق الناشئة أو على الأقل يسعى إليها، لكن هذه ليست القصة الوحيدة. أعتقد أن هذا المؤتمر يدور حول المرونة وكيف أن سوق المال في عمان أثبت مرونته.
1: قوة جاذبية سوق رأس المال العماني محل اهتمام واسع من أطراف القطاع المالي والاستثماري في ظل التطورات التي تشهدها بورصة مسقط على مستوى البنية الأساسية للسوق والسيولة وتوسيع قاعدة القطاعات المدرجة والمنتجات الاستثمارية. لإذاعة سلطنة عمان فارس بن جمعة الوهيبي مسقط.
0: أغلق مؤشر بورصة مسقط عند مستوى 7795.37 نقطة مرتفعا ب 38.2 نقاط وبنسبة 0.49% مقارنة مع آخر جلسة تداول. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط أن قيمة التداول بلغت أكثر من 42 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 0.88، فيما سجلت القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 0.155% عن آخر يوم تداول. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل دولارا وواحدا وثمانين سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم واحدا وتسعين دولارا وواحدا واربعين سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو الجاري قد بلغ 104.73 دولارات منخفضا 19.32 دولارا مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الماضي. نجح المتسابق أحمد الحارثي في حصد أولى جوائزه بالعام الحالي ضمن سلسلة سباقاته الدولية، وذلك حينما سجل ثلاثي فريق عمان للسباقات أحمد الحارثي وكالان ويليامز وخافيير ساغريرا أداء استثنائيا على حلبة مونزا الإيطالية الشهيرة خلال الجولة الثانية من بطولة تحدي جي تي العالمي الأوروبي للتحمل، ليظفر بأول منصة تتويج لفريق عمان للسباقات بعد إنهائهم السباق في المركز الثالث ضمن الفئة البرونزية. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية، وتدعو إلى تجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم الفترة الإخبارية أخبار عمان. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة. كان معكم في إعداد هذه الفترة الزميل سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل عبد الله بن محمد السنيري. تقبلوا تحياتي أحمد بن حافظ العامري، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشكل تمهيدي عن هولندا، هذا البلد الجميل الغني بالتنوع الحيوي وبالمصطلحات البيئية المختلفة وبالتميز الذي يميز عن العالم بأكمله، النيذرلاند أو الأراضي المنخفضة تحت مستوى سطح البحر أو على مستوى سطح البحر المعرضة للاختفاء مع التغيرات المناخية التي تحدث في هذا العالم. تحدثنا عن البولدر، وهو إزالة الإنسان الماء من الأراضي المنخفضة والأراضي الرطبة واستخدامها كأنشطة بشرية في السياحة أو في الزراعة أو في الإسكان. وتحدثنا أيضا عن المناخ الأوروبي، المناخ الهولندي المتأثر ببحر الشمال، وعن الإحساس بدرجات الحرارة المختلفة عن حقيقتها في هولندا. دائما نشعر أن درجة الحرارة أقل بكثير من درجة الحرارة الحقيقية، وذلك بسبب الرطوبة والرياح المستمرة طوال العام. وسنتحدث اليوم بشكل موجز عن التنوع البيئي الكبير جدا في هذه المساحة الصغيرة. هوت سبوت تتحول هولندا إلى نقطة ساخنة بالتنوع الحيوي، فالسجل الهولندي للأنواع يذكر وجود أكثر من 47 ألف نوع من النباتات والحيوانات والفطريات في البلاد، وهذا رقم مهم جدا إذا تذكرنا إن هولندا دولة صغيرة ومزدحمة. لكن هذا التنوع لا يعني أن الطبيعة هناك سليمة تماما، فبعض الأنواع تتراجع وبعض الموالد الطبيعية تعرضت لضغط شديد جدا بسبب الأنشطة البشرية، سواء من حيث الزراعة المكثفة أو العمران أو الطرق أو التلوث أو ترسبات النيتروجين أو تغير المناخ. كل الأنشطة البشرية في النهاية لها تأثير بيئي معين، ودائما الإنسان يجب أن يعني يأخذ بالحسبان وجود الإنسان له ثمن بيئي، فيجب أن يستعد الإنسان أن يدفع الثمن البيئي لتخريب البيئة إذا أراد أن يتغير المصطلح بدل التخريب إلى استخدام واستفادة متبادلة. يجب أن يتم معالجة البيئة التي تم استخدامها، يعني يد تأخذ ويد تعطي للبيئة. إذا عملت طريق أو أنشطة بشرية في مناطق فقدت غابات، يجب أن تنقل الأشجار، يجب أن تزرع غابات جديدة في مواقع متصحرة، يجب أن تكافح التصحر، لأنه هذا التدافع يخلق التوازن. أما الاستهلاك الدائم للرأس المال البيئي يؤدي في النهاية إلى فقدان كل شيء. وهذا يذكرنا بالمدن التي حدثت في أستراليا في مرحلة زمنية معينة. عندما وصل الإنسان الأوروبي إلى أستراليا بدأ يزرع بعض المناطق زراعة كثيفة وشديدة، وبنى مدن وسكك قطارات وقرى، وكان المكان يعني عجب الناس، ومفروض أنه الزرع يطلع، وكانت الأمور أفضل على أفضل ما يكون. فجأة بعد عدة سنوات دخلت أستراليا في دورة زمنية مناخية يصل فيها الجفاف إلى 10 سنوات، فتبين إنه هذه المنطقة في أستراليا قد تتأثر بالأمطار لمدة 10 سنوات، ثم تتوقف عنها الأمطار لمدة 10 سنوات أخرى. فيعني انتهت القرية تماما، وترك الإنسان هذه القرية لأنها فقدت أهميتها بيئيا نهائيا واقتصاديا، لأنه يعتمد على الطبيعة بشكل أساسي. لم تقم هذه المدينة في هذا المكان في أستراليا إلا بسبب الأمطار. عندما توقفت الأمطار سنة وسنتين توقفت الزراعة، خسرت الاستثمارات، انهارت المشاريع البشرية اللي موجودة هناك، فاضطر الإنسان أن يهاجر من هذه المنطقة. الآن مثل هذا الأمر ينطبق على هولندا أو على سلطنة عمان أو على أي بقعة جغرافية في العالم. الاعتماد الإنسان على الطبيعة ذاتها من أجل إحداث أنشطة بشرية تساهم في اقتصاده، فعندما يتآكل الرأس المال البيئي تفقد الأنشطة البشرية أهميتها تماما وتتلاشى، يعني نصل إلى قاعدة صفرية ما لها حل نهائيا. لذلك أن يحافظ الإنسان على البيئة مش من أجل مصلحة البيئة، مش من أجل مصلحة الأنواع الكائنات الحية الأخرى، مش من أجل مصلحة النباتات، مش من أجل مصلحة الطبيعة ذاتها، هي مصلحة جوهرية ورئيسية للإنسان، لأن بقاء الإنسان يعتمد على بقاء التنوع الحيوي وهذه البيئة والكائنات الحية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان. أهل البحر.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: أنا كلامي ما ينزل الأرض في هذا البيت، فاهم يا ولد ولا لا؟
1: بس يا ميس هي طيبة وعمرها ما قالت لك لا ولا يوم يابت كلامك الأرض.
0: طلقها يعني طلقها، ما أباها تجلس في هذا البيت دقيقة واحدة.
1: كيف بدون سبب؟ أمي إحنا صار لنا متزوجين 5 أشهر وأنا عمري ما شفت من سهيلة شيء كرهني فيها، طول عمرها مطيعة لأوامرك تحبني وأحبها.
0: حبك الشيطان، اسمع ولا ترادني، بنت حسين ما تجلس في هذا البيت بعد اللحظة هذه، اطلقها وطلعها من البيت بثوب اللي عليها، ما لها شيء عندنا، مثل ما دخلت تطلع.
2: أوه. علامكم ايش فيكم؟ اسمع صوتكم واصل للحوي.
0: لان ولدك ما يسمع الكلام ويالس يرادني.
2: افا حمد تراد امك؟
1: لا طبعا ابوي، عمري ما قلت لها اف ولا بقول لها، بس هذا الشيء ما يرضي الله، سامحني اني بقول لا.
2: الظاهر بديت تغلط، ولا شايف نفسك كبرت وقلت بتكبر على امي وابوي؟
1: حاشا لله ابوي، حاشا لله، ماتي مني أقطع لساني إذا تكبرت عليكم بيوم من الأيام.
0: أنا اللي بقطع لسانك ولسانها بنت حسين.
2: بنت حسين؟ ليش؟ سهيلة غلطت عليك بشيء؟ سوت شيء؟
0: تستانس تغلط علي، أقطع لها حسة بس إذا حاولت.
2: هاي ليش تبين تقطعي الحسي؟
0: أنا كلام قلته وقرار وخضيته، الحين تروح تطلقها وتوصلها بيت أبوها، فاهم؟
2: ليش؟
0: أنت بعد تسأل ليش؟
2: أسأل ليش؟ هذه بنت أخوي زوجة حمد ولدنا، البنت غلطت عليك شيء؟ قالت لك شيء؟ يعيبها شيء في وجودها في هالبيت؟
1: أبداً أبوي، السهيلة طول عمرها مطيعة وطيبة وحنونة وشهمة.
0: بس من هالكلام، عاد ناقص بعد تقول عنها ملاك.
2: هي فعلاً ملاك ومتربية أحسن تربية، وما حد اشتكي منها من تزوجها حمد للحين. 5 أشهر والبنت بخير وجات معه الخير بعد.
0: وين الخير؟ وين حمدان؟ وين الخير؟ 5 أشهر ما شفنا منها خير، ما شفناها توحمت ولا حملت ولا حتى قالت بصير أم.
2: لا ظلم البنت يا عنيدة، هذا أمر رب العالمين وهو الرزاق، البنت بعدها صغيرة وأصغر حتى من زكريا ولدنا، وإذا شاء الله الله بيرزقها إن شاء الله.
0: وأنا أقول يطلقها حمد وتروح بيت أبوها، ما أباها في بيتي بعد هاللحظة هذه، بعد هالساعة ما تجلس.
1: وأنا أقول ما بطلقها، البنت ما لها ذنب وليها الرزق من الله، ليش ما يكون مني؟
0: أبد، أنت ما فيك عيب يا ولد إنه أخذ حمدان، طلقها وأنا بزوجك بنت من بنات الأخيار.
1: أمي أنت ليش شايفتني أحسن من عيال الناس؟
0: نعم، أنت تاج راسهم، أنت ولد عنيدة بنت النوخذة سلطان وولد النوخذة حمدان.
2: وسهيلة بنت من؟ ها؟ ما بنت أخوي حسين اللي طول عمره واقف معي وساندني؟
0: خلاص الكلام وانتهى، اطلقها وتوصلها بيت أبوها وكلامي ما ينزل الأرض.
3: مكتوب ومقدر يا بنتي، مكتوب ومقدر.
4: والنعم بالله، بس السبب معروف، أنا أستغرب من واحد مثل حمد فهم وخلوق يستسلم هذه السهولة.
5: حاقدة، طول عمرها شايفة نفسها عنيدة مثل اسمها، طول عمرها تتفاخر بأبوها اللي غرق بعد ما ظلم الناس، أبوها اللي كان الشيخ والنوقذة اللي ما ساروا في جنازته غير 5، جنازته اللي الناس تتكلم عنها لليوم، عبرة لكل من لا يعتبر، مريضة بالغرور، مريضة. الحمد لله يا بنتي، يمكن الله حبك وما يبتي من ذريتها ياهل، كان بتنتقم حتى من الياهل.
6: ليش يا حمد؟ ليش أنا كنت جاية أبشرك؟ ليش حرمتي حتى من البشارة؟ أنا إيش سويت فيك؟ أنا بإيش كسرت معك؟
5: أنت ليش واقفة وساكتة وتشوفين في عيوننا؟ ليش؟ صيحي، صرخي، قولي شي يا بنية، قولي شي.
3: سبحان الله، البارحة كنا نتكلم بأنه راح نهد البلاد ونهاجر، أخوي ما عاد أخوي، تغير علينا وايد.
5: ما حد غيره غيرها، سلم رقبته للشيطانة ويلسة توسوس في أذونه وخلته يكره حتى نفسه.
3: الربع كلهم يتكلمون عليه، يقولون صار مغرور ومتكبر. يا الله، الظلم شيء كبير كبير. ما بشوف أخوي متكبر على الناس عشان ما يصيب اللي صاب أبوها رحمة الله عليه.
5: اللي صار صار، وصلها للباب وقدامنا طلقها بالثلاث ولا استحى حتى على وجهه.
4: كيف يستحي؟ كيف يستحي هو ولد أمه جبان ويبقى طول عمره جبان؟ قلت لكم ما تبونه. قلت لا، ولدنا هو ولد أخونا سهيلة، بتعيش ببيت عز الله والعز اللي كله مر.
3: خلينا في موضوعنا، ولازم نروح نشوف نصيبنا بعيد بعيد عن أخوي حمدان بعد اللي صار.
4: سامحني يا أبوي، أكسر كلامك وأمرك، أنا ما بروح معاكم.
5: وين بتروح؟ ها؟ وين تروح بدوننا وبتبقى هني بروحك؟ حتى هالبيت ما بيتنا، بيت هالعنيدة، ولا نسيت؟ وين بتجلس بعد هالذل كله؟
4: بروح عند خوالي الباطنة، خلونا نروح عندهم. أعرف خالي سعود ما بيقصر، على الأقل نكون أهله بعد ما توفي زوجته وما معه غير بنت دانة. تكوني له الأخت وتكوني لبنت الأم، ونكون له لأولاد السند.
3: يا ولدي، ما فيني أوري وجه لسعود بعد ما وقفت ضده عشان أخوي.
4: خالي سعود ما مثل أخوك، يكيل بمكيالين، صدقني لو رحنا بيفتح بيته وقلبه لينا.
3: بنهاجر، نعم بنهاجر، بنروح بعيد، يمكن الله يكتب لنا حياة ثانية ونعيش هناك.
5: يعلم الله يا ولدي أني بغيت أخوي، لكن ما أقدر أترك أبوك. طيعني يا عبد الله يا ولدي وخليك معنا، ترى بعد أبوك أنت السند والغربة كربة يا ولدي.

0: الحين انت صار لك 3 أشهر وما طايع تعطيني لا اذنك ولا قلبك ولا حتى طايع تروح تعاون ابوك في المصنع.
1: عنده ناس طيبه تعرف شغلها واستاديه ابن عن جد. كل السفن اللي تمخر عباب البحر من صدع يدهم وعرق جبابهم.
0: ايه خسون، هذا كله من فلوس النوخ. هذا صاحب المصنع حمدان نسيب النوخ ذا العوض سلطان رحمه الله عليه. وليش تضحك؟ انا قلت شيء يضحك؟
1: امي انا نويت اتزوج.
0: والله زين يا امي، زين يا ولدي، خير وبركه. هذا هو الكلام السنع، وانا بختار لك العروس اللي ترفع الراس، عروس من ثوبنا وشيفتنا.
1: لا لا، هاي المره عاد انا اللي بختار. او تبي الصراحه؟ انا خلاص اخترت.
0: نعم، ومن بتكون هذه اللي انا ما اعرفها؟
1: تعرفينها؟ بنت ريال كان راس، كان ظهر ابوك يدي سلطان، اللي لو كان عايش كان ما يقدر يقول له لا.
0: ما يقدر يقول له لا؟
1: اي نعم.
0: ومن بيكون هذا بعد؟
1: راح تعرفي بعد ما اروح لو اطلب يد بنته، بعد ما هي توافق.
0: موافقتها؟ ومن ذي عصر اللي ما شايفه بعمرها الدرب علشان ترفض ولد الشيخ حمدان وعليده؟
1: قلت لك يا امي، هذا كان راس وظهر لابوك، يعني شيخ بن شيخ، ما اقل من حد في البلاد.
0: والله ما حد شيخ بن شيخ غير اخوي ناصر وبس.
1: لا، اخوك خلي على صوب، خلي يسوي اللي يبيه، الناس ما ترحم اذا ما رحم نفسه.
0: انت ايش ياس تقول يا ولد؟ نسيت ان هذا خالك اخوي؟
1: امي خلينا من هالسالفه كلها، وخلينا احصل موافقه البنيه وبعدها بخبرش. تروحي وتخطبيها.
0: ابدا ابدا ابدا ابدا، غير بنت ناصر اخوي ما خطب لك، وما يقف في شبر اروح بيت حد ثاني غير بيت اخوي.
1: زين ما علي، انت هدي، انا بخبر ابوي، يعني شغل ريايل، وترى البنت امها متوفيه وابوها الكل في الكل.
0: اسمعني يا ولد، وكلامي ما ينزل الارض.
1: انا رايح اسعف مناكبها واشوف رزقي، فوداعة الله.
0: يا ربي هالولد هذا، نعم النبي انني بطير عقلي من راسي. نعم، وبعدين من هالريال اللي هالولد يريد ياخذ راي بنته؟ بنت من ذي؟ بنت من؟
2: اقول معك لبيك نخذه، حد بقى ما اخذ معاشه؟
3: الدفتر عندك وكل شيء قدامك، واللي ما ماخذ يعني ما موقع ولا ما باصم.
2: انا ما اعرف هالولد هين يمشي هين يسير، سواله 3 أشهر ولا مهتم حتى بالشغل، عاق الدفاتر كلها علي.
3: زين نوخذه، عين حد يمسك الدفاتر، وترى الربع كلهم والنعم فيهم.
2: صحيح والنعم فيهم، بس يا اخوي هذا شغل ولدي حمد، المفروض يكون معي قدامي بكل مكان، يعني مثل ما كان. ما أدري ليش تغير هالولد علينا هالأيام.
3: سبحانه مغير الأحوال. نخذة سامحني، الولد مقطوع ريل.
2: كيف يعني مقطوع ريل؟
3: ترى يا أخوي البني آدم روح وقلب، إذا انكسر قلبه روحه تتعب. بعد اللي صار ظن الولد صاب التعب. الله يحفظ أخوك حسين، من سافر مع الحرمة والبنت وعادلهم 3 أشهر ما حد درى عنهم شيء، ولا حتى السفارة يابوا عنهم خبر.
2: إيه ذكرتني بأخوي حسين، حتى ما قال وين رايح. يقولون ولد عبد الله راح عند إخوال الباطن.
3: نخذ لا تزعل مني، ويقولون هذه ما يقولها غير الغريب، هذا أخوك طول عمره كان عضيدك وسندك وأستاذ من أمهر لوسادة.
2: اي والله يا مبارك كان من امهر الوساد، الله يعيننا على طلبات التجار وشروطهم. بس
3: لا تبعد ولدك عنك يا نوخذ حمدان، الولد سند وراس.
2: ايه يا ترى وين صارت ديارك يا اخوي يا حسين؟
1: يعني خلاص اي عند ابوك واطلب يدك منه؟
4: ما ادري.
1: كيف ما تدرين؟ أنت كذا تحيريني زيادة. سمعي، أنا يهمني أنت لو قلتي نعم، راح أجي لأبوك وأوقف في وجهه وأقول له اسمع، أنا أطلب يد بنتك فنة منك ولازم توافق.
4: بل لهالدرجة أنت واثق أنه بيقول لك تم؟
1: المهم أنه أنت اللي تقولي تم.
4: بس عندي شروط.
1: بدينا شروط ومن الحين؟
4: أيوة، أمك.
1: وإيش فيها أمي بعد؟
4: ما بها تطفر بمثل ما طفرت بسهيلة بنت عمك. ما تتدخل بيني وبينك.
1: بس هذه أمي ترى.
4: وأباك تعيش معنا في بيت أبوي. أنا ما أقدر أودر أبوي. أبوي بالنسبة لي كل شيء. أطبخ له، أغسل ثيابه، وأبخره هو طالع للمسيد.
1: وليش أبوك ما يتزوج ويفكنا من كل هذا؟
4: خلاص روح ولا تقرب بيتنا، خليك في بيتك مع أبوك.
1: بل بل بل. تزعولة؟
4: لازم أزعل، ما حد يدخل بيتنا غيري، حرمة غيري ما تدخل هالبيت.
1: إلى متى زين؟
4: روح روح روح خلاص.
1: زين وين أروح؟
4: أبوي كأنه وصل عند باب البيت، ما تشوفه؟
1: وأبوك؟
5: قال بوقف ويه أبوك وأقول له اسمع، أنا بطلب منك يد بنتك. جبان يا ولد عنيدة.
6: يا مال أو يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أو يا مال. نهمة راشد الكاسبي أو يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. مجال.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان القديم منذ نشأة الأرض والحياة، ومنذ بداية الحياة على أرض مجان وتأسيس أول الحضارات القديمة التي ظهرت في الجزيرة العربية وفي مجان، والهجرات هذه الشعوب الموجودة في المنطقة منذ الألفية الرابعة والثالثة والثانية قبل الميلاد إلى بلاد الرافدين والشام ومصر، وتأسيسهم للحضارات العظيمة في بلاد الرافدين، حضارة أشور وحضارة بابل والحضارة الكلدانية وغيرها من الحضارات والأكادية، ثم تأسيسهم للحضارات القديمة في الشام، ومنها حضارة الفينيقيين في الشام، ومنها تأسيسهم لفلسطين وهم الكنعانيين، العمالقة الكنعانيين الذين سكنوا فلسطين والتي أصولهم من مجان وشبه الجزيرة العربية، وكذلك حكمهم لمصر، عمالقة الهكسوس الذين حكموا مصر أيضا منذ القدم، وتخللوا أيضا حكم الفراعنة لمصر. تحدثنا أيضا عن كلمة كنعان وماذا تعني، وقلنا أن هذه الكلمة تعني الأرض المنبسطة، وأن هذه الكلمة أصلها عربي قديم من شبه الجزيرة العربية ومن جنوب مجان وجنوب عمان، وهي من اللغة الشحرية الجبالية التي لا تزال يعني تنطق ويتحدث بها حتى الآن. وذكر الباحث المعروف علي أحمد الشحري في كتابه لغة عاد أن أصل كلمة كنعان هو الأرض المنبسطة، كما تحدثنا عن كلمة فينيق وأنها ليست تعني اللون الأرجواني كما ذكر أنها تعود إلى اللغة اليونانية أو الإغريقية وتعني اللون الأرجواني أو القرمزي، ولكنها كلمة عربية أصيلة تعود إلى اللغة الشحرية واللغة الجبالية التي ما زالت تنطق حتى الآن، وأن معنى هذه الكلمة هو المستطلع أو المستكشف أو الباحث أو الباحثين عن مواقع الكلى والرعي والماء ومصادر الرزق. فهذه معنى كلمة فينيق في اللغة الشحرية كما ذكرها المؤرخ والباحث علي الشحري، وذكرها أيضا باحثين آخرين ذكروا معنى هذه الكلمة وماذا تعنيه أيضا. فالرجل الذي يستطلع المكان يسمى فينيق، وجمع هذه الكلمة فيناق، والاسم فينق، والماضي فونوق، وعليه فإن الاسم أو التسمية فينيقي أو الفينيقيين أو فينيقيين أتت من كلمة فيناق باللغة الشحرية، والمقصود بها اسم الهدف الذي جاءوا من أجله هؤلاء القوم، وهو الاستطلاع والبحث عن الاستقرار، وليس اسمهم أو اسم قبيلة أو اسم جنس، وإنما هو اسم طبيعة هذه الشعوب. والمعروف أن الفينيقيين اشتهروا بالهجرة والتنقل والاستطلاع، وأسسوا أيضا الحضارة الفينيقية في بلاد الشام التي كانت تعتمد على الملاحة البحرية، وبدت حضارتهم تنتشر هناك منذ الألف الثاني قبل الميلاد، وبالتحديد بدأوا بالظهور والملاحة منذ 1500 قبل الميلاد، واستمروا أكثر من 1000 عام من النشاط ومن الملاحة ومن ربط جميع حوض المتوسط ببعضه البعض، وطبعا حكموا معظم مناطق حوض البحر المتوسط وهاجروا إلى مناطق أبعد من ذلك بكثير. فعندما سئلوا أي عندما سئل الفينيقيين أول وصولهم كما يقول الباحثين، فعندما سئلوا أول مرة وقد يجوز عند أول هجراتهم إلى الشام، عندما سئلوا من أنتم؟ فقالوا نحن فينيق، أي نحن مستطلعين أو مستكشفين لهذه المواقع. طبعا عندما سئلوا من هم قالوا نحن فيناق، وقصدوا الهدف الذي أتوا من أجله، وهالهدف طبعا الذين أتوا من أجله اللي هو الاستطلاع والاكتشاف، وعليه تمت تسميتهم بالفينيقيين، واستبدل هذا الاسم باسمهم الحقيقي. أما كلمة كنعانيين فإن العلماء يقولوا أن معنى الكنعانيين هو الشيء المنخفض الواطئ، وهو متطابق في اللفظ والمعنى مع اللغة الشحرية، فكونع تعني الشيء الواطئ الصغير. ويؤيد الباحث في العربية القديمة ومفرداتها، واسمه مريخ، ويضيف أن كلمة فينيق في الجبالية أو الشحرية تعني الشخص الذي يذهب لاستكشاف المراعي الجيدة، كما أورد أيضا المعشني وهو أحد الباحثين في اللغة العربية القديمة خاصة اللغة الجبالية أو الشحرية، أن لفظ فنق بمعنى ذهب من منطقته إلى أخرى ليكتشف ما بها من عشب وكلا قبل الانتقال إليها. فإذا معنى كلمة كنعان هو المكان السهل، وهو يعني أيضا الاستقرار في موقع من المواقع، بينما يعني أو تعني كلمة فينيق هي المستكشف أو المهاجر أو المسافر أو المستطلع، كما وردت هذه الكلمات في اللغة الشحرية القديمة. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الحديث عن فينيق ومعنى كلمة فينيق والفينيقيين والكنعانيين أيضا، ونواصل بإذن الله تعالى حديثنا عن موضوعات أخرى لها علاقة بتاريخ عمان القديم في الحلقات القادمة. شكرا لكم جزيلا، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمتابعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي، حيث نبحث اليوم بلا شك عنوان في غاية الأهمية في ظل هذه المرحلة والمتغيرات الجديدة. وضعنا هذا العنوان تحت العالم يتغير، هل تغيرت طريقة حياتنا، الاستقرار المالي وجودة الحياة وإدارة الأولويات في عصر المتغيرات؟ فعلا نحن أمام تحدي كبير جدا، ربما لم يشهد العالم بهذا التغير وتسارعه منذ عقود طويلة جدا، تتناسب مع الأزمات المالية التي مرت والأزمات الاقتصادية، ثم بعد ذلك جائحة كورونا، ثم بعد ذلك ما نشهده الآن من المتغيرات المتسارعة منذ عقود. ولكن هذه المرحلة ربما تكون من أعقد المراحل التي يمر بها العالم بسبب ما نحن نشهده الآن من المتغيرات. ويطلق عليه أحيانا عدم اليقين. عدم اليقين بمعنى أن لا الحكومات ولا الأفراد ولا المجتمعات تستطيع أن تتنبأ ماذا سيحدث غدا بناء على تصريحات قد تكون من يعني حكومات عظمى، من جهات عليا، من أي كانت من هذه الأطراف. فعند ذلك يعني مدى مرونة هذا الاقتصاد، مدى مرونة أيضا الفرد في التكيف مع هذه المراحل. ففعلا نحن بحاجة إلى إعادة نظر فيما يتعلق بهذه المتغيرات. إذن ما قدرة الحكومات، ما قدرة الأفراد، المجتمعات على التكيف مع هذه المتغيرات؟ إن لم تكن هناك مرونة، إن لم تكن هناك أيضا مراجعة للخطط سواء كانت على مستوى الجهات الرسمية، على مستوى أيضا الأفراد، فنحن فعلا سنظل في بعيدين كل البعد مع التكيف مع هذه المتغيرات. ماذا يحدث؟ أخبار متسارعة اقتصادية، ارتفاعات في تكاليف الحياة، تحولات مستمرة في العمل والتكنولوجيا، أنماط الحياة أيضا تغيرت، فأصبحت هذه نوع من الضغط النفسي والضغط الاجتماعي والضغط الأسري على الأفراد والمجتمع. إذن العالم اليوم لا يتحدث عن النمو والاستثمار والأسواق، بل أصبح يتحدث كذلك عن الجاهزية والمرونة والصمود وجودة الحياة، وكيف تستطيع الدول والمجتمعات والأفراد التكيف مع هذا العالم السريع. ولعل أيضا من أهم الحقائق التي ندركها اليوم أن العالم لا يعاقب فقط من يملك دخلا أقل، بل أحيانا من يملك وعيا أقل. لماذا؟ بقدر الوعي تستطيع أن تتعامل مع أي متغيرات، وليس بقدر ما تملك المال. أيضا الضغوط التي يعيشها كثير من الناس لا ترتبط فقط بحجم الراتب أو مستوى الدخل، بل كذلك بطريقة الإدارة وثقافة الاستهلاك والمبالغة في الالتزامات وضعف التخطيط للحياة والمال والمستقبل. لهذا أصبح الوعي المالي اليوم ليس مجرد ثقافة إضافية،

0: بل أصبح جزء من جودة الحياة والاستقرار والطمأنينة والقدرة على التعامل مع المستقبل بثقة أكبر. في عالم سريع التغيير قد يصبح الوعي والتوازن وحسن إدارة الحياة أحد أهم أعظم إشكال الطمأنينة الحديثة، ولهذا كانت هذه الحلقة تركز على مجموعة من المحاور. والمحور الأول، سنبحث مع بعض: العالم يتغير، كيف انعكست التحولات العالمية على الاقتصاد وعلى الحياة؟ وأيضا سنبحث من الاقتصاد العالمي إلى ميزانية الأسرة. والثالث، من كورونا إلى الأعاصير، ماذا تعلمنا من الأزمات العالمية والمناخية؟ الرابع، كيف نصنع مرونة مالية ومعيشة أكثر توازنا؟ والخامس وهو الختام، خارطة الاستقرار المالي والأسري، كيف نبني حياة متوازنة في عصر المتغيرات. إذن المحور الذي نبدأ فيه، ويجب أن نتعامل بكل يعني أريحية في فهم هذه المتغيرات. خلال السنوات انتقلنا من جائحة عالمية لاضطرابات في الشحن والطاقة وموجات تضخم مرتفعة، بل توترات جيوسياسية، إلى تغيرات مناخية وأزمات إمداد متلاحقة. ولعل أخطر ما كشفه هذه المرحلة أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر هشاشة وحساسية مما كان يعتقد كثير من الناس. في السابق كانت بعض الأزمات تبقى داخل حدود الدول والأقاليم، أما اليوم فالعالم أصبح مترابطا بصورة غير مسبوقة، وأي اضطرابات في الطاقة والمواني والممرات البحرية وسلاسل الإمداد قد ينتقل خلال أيام قليلة إلى الأسواق العالمية، والأسعار والطاقة والغذاء وحتى الحياة اليومية لملايين من البشر. ولعل جائحة كورونا كما أشرنا كانت من أوضح الأمثلة على ذلك، فبحسب تقديرات اقتصادية دولية خسر الاقتصاد العالمي خلال الجائحة أكثر من 10 تريليون دولار، كما شهد العالم تعطل مصانع وإغلاق ومواني وتوقف الحركة والشحن ونقص السلع الأساسية وارتفاعات غير مسبوقة في تكاليف النقل البحر، بل إن تكلفة شحن بعض الحاويات في هذه المتغيرات الجديدة تصل لأكثر من 400% و500% بمقارنة بما قبل الجائحة. واليوم يمر عبر مضيق هرمز وحدة ما يقارب أكثر من 20% من تجارة الطاقة عالميا، بينما تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس نسبة كبيرة جدا أيضا من حركة التجارة والشحن بين آسيا وأوروبا والأسواق العالمية. ولهذا فإن اضطراب هذه الممرات الحيوية لا ينظر إليه فقط كحدث سياسي أو أمني، بل كحدث اقتصادي عالمي يؤثر على الطاقة والشحن والتأمين والتضخم وأسعار السلع عالميا. وبحسب بعض التقارير الدولية ارتفعت تكاليف التأمين البحري خلال بعض فترات التصعيد الأخيرة بأكثر من 300% في بعض المسارات المرتبطة بالمناطق عالية المخاطر، كما تشير بعض النماذج إلى أن تعطل مضيق هرمز لفترات ممتدة قد يكلف الاقتصاد العالمي عشرات المليارات يوميا. لكن الحقيقة الأهم هنا، كل هذه الأرقام لا تبقى داخل التقارير فقط، بل تنتقل في النهاية إلى الغذاء والطاقة والنقل وأسعار السلع وتكاليف الحياة اليومية. ولهذا شهد العالم خلال السنوات الأخيرة موجات تضخم مرتفعة وارتفاعات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط متزايدة على الأسر والطبقة المتوسطة. ولذلك بدأ العالم اليوم لا يبحث فقط عن النمو الاقتصادي، بل كذلك عن المرونة والجاهزية والاستقرار والقدرة على الصمود أمام الأزمات. بل بعض الدول يعني فتحت مسارا آخر أو أنشأت مسارا آخر في الخطط الخمسية، سمي الصمود الاقتصادي النمو، ولكن أيضا نحن بحتاج إلى الصمود الاقتصادي. وما يعنى بالصمود الاقتصادي مدى قدرة كل دولة أو كل ولاية أو كل محافظة على الاستمرارية لا قدر الله سبحانه وتعالى لو حدث هناك أي انقطاع في سلاسل الإمداد، فمدى القدرة على توصيل الخدمات الغذاء والطاقة وكذلك التواصل اللي أن يكون في حدود 6 أشهر إلى 5 أشهر. وهذا هو المطلوب من التنويع الاقتصادي في المراحل القادمة وفق الميزة النسبية لكل محافظة ولكل أيضا كذلك ولاية. فلذلك دائما نقول السؤال ما أكثر شيء تغير في حياتنا خلال السنوات الأخيرة بسبب التحولات الاقتصادية؟ هل غيرنا من تفكيرنا؟ هل غيرنا مع هذه التحولات؟ هل فكرنا في إعادة النظر فيما نصرف وفيما نقوم وفيما نخطط وفيما نفكر؟ أم ظللنا في بوتقة من الهم والضيق ومتابعة هذه الأخبار المتسارعة مما أثرت على حياتنا وعلى أسرنا وعلى أنفسنا؟ بعدنا كل البعد عن التفكير في حياتنا ومستقبلنا إلى التفكير في الأحداث المتسارعة التي أحيانا لا نملك فيها قرار ولا نملك فيها رأي، أكثر مما تؤثر ضغطا نفسيا واجتماعيا وأسريا علينا جميعا. فآن الأوان أن نفكر كيف نستطيع أن نقرأ هذه الأحداث وانعكاساتها على مجتمعنا، على أسرنا، على منطقتنا، وما هي الطرق والحلول كذلك الأنسب والأفضل. إذن عندما ننتقل، لماذا ربطنا في محورنا الاقتصاد العالمي مع ميزانية الأسرة؟ اقتصاد عالمي ولكن ميزانية الأسرة، كيف نستطيع أن نربط ذلك أن فعلا هذه الاقتصاديات لها تأثير مباشر على كل ما يتعلق بموضوع الأسرة؟ لماذا؟ لأن المال سيأتي من خلال منظومة اقتصادية، سواء كان الشخص الذي يعمل في وظيفة أو الذي لديه مشروع تجاري أو الذي كذلك أيضا له مصادر أخرى. هل تتأثر؟ نعم تتأثر، على اعتبار هذه الظروف وهذه المتغيرات لها تأثير مباشر في قضية التضخم، ارتفاع الأسعار. ربما لاحظتم خلال فترة هذه الأزمة التي تمر حاليا بأن هناك ارتفاع في كثير من المواد الغذائية، ارتفاع كثير من البضائع. لماذا؟ لأن الشحن البحري أو الجوي بدأ يتأثر بشكل كبير جدا، وارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ حتى على مستوى الطاقة، حتى على مستوى الغذاء، حتى على مستوى الحركة. فأصبح كل واحد يعني ينظر إلى هذا التحول، كيف ممكن استثماره لنوجهه إلى التوجيه السليم. إذن كيف انتقلت هذه التحولات إلى حياة الإنسان اليومية وميزانية الأسرة والشعور بالاستقرار المالي والمعيشي؟ لأن الحقيقة المهمة جدا أن كثير من الناس لم يعودوا يتابعون الاقتصاد باعتباره خبرا عالميا بعيدا، بل أصبحوا يشعرون به يوميا في الغذاء والإيجارات والتعليم والنقل والفواتير وتكاليف الحياة بشكل عام. العالم خلال السنوات الأخيرة شهد موجات من التضخم مرتفعة غير مسبوقة، وبعض الاقتصاديات الكبرى وصلت معدلات التضخم إلى أعلى مستويات منذ أكثر من 40 عام، وهذا انعكس بصورة مباشرة على أسعار الغذاء والطاقة والخدمات والسلع الأساسية، كما شهدت كثير من المجتمعات ارتفاعا واضحا في الضغوط المالية والقروض والالتزامات الشهرية والقلق تجاه المستقبل. نقطة في غاية الأهمية، والقلق، لأن نقول أن هناك عدم اليقين، ماذا سيحدث غدا لا ندرك ذلك، وماذا سيحدث بعد غد أو بعد أشهر أو بعد أيام. لذلك يجب أن نتعاطى مع هذا التحول، ولعل الطبقة المتوسطة عالميا كانت من أكثر الفئات تأثرا بهذه التحولات، لكن الحقيقة التي يجب أن نقولها بوضوح أن المشكلة اليوم لا ترتبط فقط بحجم الراتب أو مستوى الدخل، بل كذلك بطريقة إدارة الحياة المالية وثقافة الإنفاق والمبالغة في الالتزامات وتأثير المقارنات الاجتماعية والاستهلاك غير الواعي. فالسنوية كشفت يعني في السنوات الأخيرة كشفت أن بعض كانوا يعيشون نمط حياة أعلى من قدرتهم الحقيقية، وهذه إحدى التحديات التي يواجهها كافة المجتمعات، أن يسعى الفرد أن يعيش بمستوى هذا المستوى الذي يعيشه، قد يكون أحيانا بناء على قروض، على التزامات، عدم وجود دراسة. فبمجرد تحدث هناك أي من التراجع، أي من الانخفاض أو من ارتفاع الأسعار أو تأثر أي مشروع من مشاريع، فيبدأ بعد ذلك يعيش يعني مرحلة صعبة جدا. إذن لماذا لا يخطط لحياة أكثر استدامة وأكثر استقرار؟ ولماذا كذلك لا يدرس ما هي الأولويات الموجودة في حياته؟ وهنا يظهر الفرق الكبير بين الرفاهية والاستقرار. فبعض الناس قد يمتلك دخلا جيدا أو مظهرا مريحا، لكنه يعيش ضغطا ماليا وقلقا دائما والتزامات تفوق قدرته الحقيقية، بينما قد يعيش شخص آخر بصورة أكثر توازنا وتنظيما وهدوءا رغم أن هذا دخله أقل بكثير من الآخر. فإن الوعي المالي الحقيقي اليوم لا يعني فقط كم نملك، بل يعني كذلك كيف نعيش وكيف ندير حياتنا وكيف نحافظ على التوازن والاستقرار وجودة الحياة. لخروجنا بالفاصل أطرح لكم سؤال: ما أكثر شيء أصبح يضغط على ميزانة الأسرة؟ بعد الفاصل.
1: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
2: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واع وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
0: حياكم الله، مرحبا وسهلا في
2: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: ولازلنا نتحاور حول موضوع العالم يتغير، هل تغيرت طريقة حياتنا؟ الاستقرار المالي، جودة الحياة، وإدارة الأولويات في عصر المتغيرات. ثم سألنا سؤال قبل الفاصل، ما أكثر شيء أصبح يضغط على ميزانية الأسرة؟ نأخذ مكالمة. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير دكتور، كيف الحال؟
2: حياكم الله، مرحبا وسهلا، ضيف المنتدى دائما عبر الاتصال.
3: الله يبارك فيك،
2: حياك الله،
3: هذا كرم من ولطف منك، يعني
2: كرمك الله،
3: تعطيني مساحة
2: تفضل
3: في هذا البرنامج الرائع حقيقة،
2: لنناقش
3: كثير من القضايا وكثير من الرؤى وكثير من الأمور التي على الساحة المحلية وأيضا على الساحة الخارجية.
2: ربي يحفظك، تفضل أستاذ. آمين. صراحة تفضل.
3: الحقيقة الآن إذا تسمح لي أول شيء أبدي على أعرج باختصار على التهديد الذي وصل إلى السلطنة.
2: نعم.
3: ويبدو أن في المجتمع تفاعل مع هذا على أساس أنه سيكون يعني ضرب أو إطلاق صواريخ أو كذا. هي الإشكالية ما هنا، الإشكالية أن أمريكا تستخدم لغة الاقتصاد أكثر تأثيراً على المجتمعات، وهذه هي اللي هي سياسة الإضعاف المجتمعات حتى تصل لقمة سائغة يسهل القضاء عليها عسكرياً. هذه السياسة اللي متبعة من قبل أمريكا، اتبعتها في العراق واتبعتها في ليبيا واتبعتها في كوبا وفي فنزويلا وفي إيران وكثير من الدول، وهذه أخطر من الحرب اللي هي الحرب التقليدية.
2: صحيح.
3: نحن نعي اليوم أن ما أصبحت الحرب اليوم مثل الحرب التقليدية في السابق، اللي هي مواجهة وجه لوجه، لو كان الوجه لوجه كانت الأمور سهلة والانتصار فيها أسهل بكثير.
2: نعم.
3: لكن اليوم تغيرت، اليوم أصبحت حرب أقمار صناعية وتجسس وصواريخ وخلافه.
2: نعم.
3: على العموم ندخل في
2: فضل.
3: محور
2: فضل.
3: محور الحلقة.
2: فضل.
3: نعم، هناك الآن أنا أعتبرها هذه رسالة إيجابية لنا نحن كعمانيين بشكل خاص.
2: نعم.
3: هذه وأنا دائما أؤمن إيمان مطلق أن كل مصيبة لها وجهان.
2: صحيح.
3: وجه مشرق ووجه مظلم.
2: نعم.
3: فإذا نحن ننظر إلى الوجه المظلم ونظل نتحسر على هذا الوجه المظلم، إذن نحن ما راح نقدر نستفيد من هذه المصيبة. لكن إذا أخذنا الجانب المشرق من هذه المصيبة، وطبعا كل شيء في كل المصائب فيها جانب مشرق أيضا.
2: نعم. صحيح.
3: وجانب مضيء.
2: أكيد.
3: الجانب المضيء في هذا التهديد أنه يجب نحن أن نعد العدة للاستعداد، سواء حدثت المشكلة أو لم تحدث أيضا. وأنا في وجهة نظري مستبعد أنها تحدث يعني.
2: نعم.
3: ولعدة اعتبارات سياسية ودبلوماسية ومعاهدات وخلافه وعلاقات وكذا، ما هذه ما راح تحدث بالشكل اللي الناس صورتها. لكن يعني نحن
2: ادخل يجب في صلب الموضوع،
3: في صلب الموضوع. نعم.
2: أيوة، خلينا
3: هنا الحراك يجب أن يكون من الحكومة ومن المجتمع.
2: جميل.
3: من الأجانب الحكومة الآن يجب أن تركز على الجانب الاقتصادي اللي هو الأمن، تؤمن الأمن الغذائي.
2: نعم. جميل.
3: لأنه أخطر شيء في المجتمع هو الأمن الغذائي.
2: نعم.
3: نعم، هذه النقطة الأساسية، أن المواطن أو المقيم يجد لقمة عيشه بأسلوب سهل نوعا.
2: نعم.
3: ما
2: جميل.
3: لأنه الآن نحن لسنا كما يقال يعني في في في في قلب المعمعة، ولكن يطش علينا الشرار اللي صاير في الخليج. نحن ما تأثرنا مباشر بإغلاق المضيق لأن نحن مفتوحين على بحر العرب، لكن ارتفعت الأسعار ارتفاع جنوني في كل شيء، في كل مدخلات الحياة. نعم. ارتفعت الأسعار ارتفاع لدرجة أن المواطن ما يقدر يقاوم هذا الارتفاع لو استمر على مثلا على سبيل المثال لمدة عام.
2: نعم.
3: لكن هنا يجب أن على الحكومة أن تفكر كيف تؤمن الغذاء.
2: نعم.
3: وتؤمن الماء وتؤمن. نعم. الطاقة لو لا قدر الله صارت أي مشكلة في المستقبل، سواء مشكلة مباشرة على البلد أو مثل هذه المشكلة اللي هي حوالينا يعني.
2: إن شاء الله.
3: هذه هي الأساسيات التي تركز عليها الحكومة، وتركز أيضا على قضية إدارة البلد، إدارة الاقتصاد بكوادر عمانية في القيادات العليا.
2: جميل.
3: ما نترك الموضوع لأشخاص آخرين من خارج البلد يديروا الاقتصاد البلد.
2: جميل.
3: لأن الاقتصاد البلد هي الرئة التي يتنفس منها المواطن.
2: جميل.
3: النقطة الثانية نأتي على المواطن ودور الدور.
2: نعم.
3: والدور الأكبر
2: بالضبط.
3: والمعول على المواطن نفسه يجب أن يحمي نفسه بنفسه.
2: جميل. أحسن.
3: بمعنى نأخذ أولا مثلا يدير دخله بطريقة. نعم. اقتصادية بطريقة تؤمن له استمرارية الحياة، وأيضا تؤمن له في مواجهة أي صدمات في ارتفاع الأسعار أكثر مما حدث الآن.
2: صحيح.
3: هذه النقطة الأولى.
2: ممتاز.
3: النقطة الثانية عدم الإسراف، لأن.
2: نعم.
3: نحن عندنا في خاصة في الغذاء على مستوى البلد في إسراف كبير في.
2: نعم.
3: مستوى.
2: صحيح.
3: الغذاء من خلال الذي يرمى، ومن خلال أيضا المكونات الوجبة الغذائية، يعني تتكون وجبة غذائية من كم من عدد من الأصناف تصل إلى 10 أصناف.
2: نعم.
3: لو جيت تفرزها كل صنف وكل نوع في الوجبة الغذائية الواحدة.
2: نعم.
3: أيضا الذهاب إلى المطاعم وإلى الوجبات السريعة وإلى هذا كله يجب أن يدرسه المواطن الآن.
2: جميل.
3: دراسة دقيقة بحيث أنه يضع له ميزانية. وأيضا نفس الشيء كما يقال في الاقتصاد، وهذا تعلمته منك دكتور، أن يجب أن الإنسان أن يقسم، يكون عنده احتياط لمدة ما يربو على 6 أشهر من دخله. وهذا طبعا للأسف ما أظن وأنا واحد منهم ما عاملين بهذا المبدأ الاقتصادي.
2: جميل.
3: النقطة الثالثة أيضا عملية الرفاهية الزائدة الأكثر من اللازم، يعني والتفاخر أني أنا عندي سيارة فاخرة قيمتها فوق 20,000 وأدفع لها أقساط شهريا. هذا يتوجب على المواطن العماني الآن أن يدرس دراسة، يعني بمعنى يعيش قدر دخله.
2: نعم.
3: وقدر إمكانياته، على قدر إمكانياته حتى يتخطى أي صدمة قادمة. ناتي على السكن، أنا المواطن يقترض 50,000 40,000 60,000 ليبني مسكن فوق أكثر من احتياجاته.
2: نعم.
3: ويظل يدفع 10 سنوات إلى يصل إلى 25 سنة.
2: صحيح.
3: إذن هل هذا حقيقة على أساس أن أنا أبني بيت كمثل أخوي أو مثل ولد عمي أو مثل جاري أو مثل صاحبي؟ الآن الوضع هذا اختلف،
2: وأول ما يتوظف يرهن نفسه للبنك سيارة.
3: أحسنت.
2: وبيت.
3: نعم.
2: نعم. صحيح. ورفاهية سفرات
3: ويبقى طول حياته.
2: نعم.
3: مديون.
2: صحيح.
3: تخيل دكتور، أنا ذهبت إلى البنك لأقترض 50,000 لأبني بيت.
2: ايه.
3: قال لي بترجعهم 100,000 و100,000.
2: نعم. 100,000
3: يعني.
2: نعم.
3: تخيل يعني أكثر من 100% من قيمة القرض. فتخيل هذه المبالغ اللي من وين يجيبها هذا المواطن.
2: صحيح.
3: إذا كان يعتمد على راتب، والآن الرواتب أنت تعرف يعني
2: واضح.
3: أصبحت الآن الأمور جد صعبة يعني.
2: صحيح.
3: فأنا أقول أنه الآن هذه رسالة.
2: شكرا.
3: للمجتمع ليعيد حساباته ويعيد دراسة رفاهيته يخفضها بالتدريج، ما أقول أنه
2: جزاك الله خير.
3: مرة واحدة يعني، لكن بالتدريج حتى يصل إلى مستوى معين وينتبه لنفسه أن ما في مجال الآن أصبح للمقارنة، أو أنه أنا أقارن، أو أن لازم أنا أكون مثل زميلي أو مثل أخي. هذه الآن أصبحت خلاص يجب أن ننساها كمجتمع.
2: أحسنت.
3: بس نعيش قدر استطاعتنا ونقسم الراتب أو الدخل الذي نحصل عليه سواء من راتب أو من تجارة أو كذا إلى ثلاثة أسهم.
2: نعم.
3: السهم الأساسي اللي هو المعيشة، والسهم الادخار بقدر الاستطاعة، وأنا هنا ما أقصد أن يكون بالتساوي والسهم الثالث ينظر فيه في أحوال الناس الذين يجب أن يقف في صفهم لتجاوز أي محنة أو معضلة.
2: جميل، جزاك الله خير،
3: بارك الله.
2: شكرا جزيلا. جميل جدا هذا المداخلة من أستاذ سرحان، طبعا ركز على نقاط مهمة جدا، قضية الأمن الغذائي، الماء والطاقة، وكيف أيضا كذلك أن نعيد التفكير فيما يتعلق بموضوع الرفاهية أو السكن أو أشبه ذلك، وكيف أيضا ننظر إلى من هو قريب مني أو من هو محتاج أو من أيضا بحاجة إلى نوع ما من الدعم والتعاون. جميل جدا. لو انتقلنا أيضا إلى المحور الثالث والذي يتعلق من كورونا إلى الأعاصير، ماذا تعلمنا من الأزمات العالمية والمناخية؟ كل منا لو استحضر كورونا، ماذا حدث في كورونا؟ ويمكن الواحد لو يتذكر الأحداث كورونا ربما يصاب برعشة أو خوف أو قلق، يعني سبحان الله تلك الذكريات التي يعني عطلت كل ما يتعلق بالجانب الصحي والجانب النفسي والجانب الاجتماعي، وعطلت الحركة في كل مجال، في الاقتصاد، في الطيران، في الشحن، في كذلك أيضا يعني ألغت كثير من المصالح، بل مشاريع لا زالت تعاني إلى تاريخ اليوم، بل هناك من يسدد ديون وأقساط وتعثرات لما نتجت من موضوع كورونا. إذن هذا حدث وتعاملت معه العالم في فوبيا وقلق شديد جدا، ولكن في النهاية صارت هناك نوع من إيجاد الحلول. فما بالكم ما نعيشه الآن من هذه الظروف التي تمر، ربما قد تكون أعقد وأصعب، كوننا لا ندري ولا ندرك متى ستنتهي. تهديدات من هنا، تصريحات من هنا، مناوشات أيضا من عدة جوانب، حوارات جانبية، صراعات. هل ما يحدث الآن قد يعطينا انطباع بأن هناك حراك نحو تصارع بين الأقطاب الثلاثة؟ وهل هناك فعلا القطب الواحد الذي كان يتحدث يعني في يوما ما بأنه القطب الأوحد، وأنه هو أمريكا الأولى ولا الدولة الفلانية الأولى، أم هناك صراع على الأقطاب الثلاثة؟ طبعا كمصلحة اقتصادية ننظر إليها، نعم فعلا لو تعددت الأقطاب التي تدير اقتصاد العالم هي مصلحة للجميع، مصلحة للعالم، مصلحة للمجتمع، ولكن لو الأقطاب اتحدت أو هناك قطب أصبح يدير العالم مثل ما ينظر الآن أو تصريحات التي نسمعها بين الفينة والأخرى من جهة واحدة، فلكن ما حدث في اللقاء الروسي الصيني وما سبق أيضا لقاء الأمريكي مع الصيني مؤشر يحتاج إلى مراجعة ودراسة بأن هناك صراع بين هذه الأقطاب في الوصول إلى، قد تتفق هذه الأقطاب الثلاثة على إدارة العالم بمنهجية جديدة، ولكن قد يكون المجتمعات الأخرى هي ضحية لمثل هذه الأقطاب. فيجب أن نكون أيضا على وعي بالمتغيرات القادمة وكيف نستطيع أن نتعامل معها. الشيء الملفت أيضا هي أنه نحن مهما حدثت مثل هذه الصراعات ومهما نشاهد من هذه الحروب، هل فكرنا فعلا في تغيير استراتيجياتنا لحياتنا، اشتراكية الفرد، العائلة، الأسرة، المجتمع، المواطن، المقيم؟ أنه هذا الحراك هل سينتهي؟ هل نتوقع في 3 أشهر، في شهر، في 4 أشهر، في سنة، في سنتين؟ تداعيات هذه الأزمة لو استمرت، يعني بعض الأفكار أو بعض الدراسات أو بعض المؤسسات تشير لو استمرت لأكثر مثلا من 6 أشهر ربما قد تكون خسائر دول الخليج لأكثر من يعني 600 مليار دولار. هذه الخسائر ما حتنعكس أيضا كذلك على الأثر الاجتماعي أيضا. الكل يفرح أحيانا بارتفاع أسعار النفط عندما يشعر أن أسعار النفط تجاوزت 100 و120 و150، ولكن لا ينتبه أيضا مدى حدث في سلاسل الإمداد، ما هي تكاليف الشحن والتأمين الشحن الذي قد يصل إلى 300% و400%، وقد تأثر هذا سلاسل الإمداد وتنقطع هذه السلاسل وتتوقف وتتأخر، مما ينعكس على قضية ارتفاع الأسعار والتضخم. فيجب أن نوازن في تفسير ارتفاع أسعار النفط مقابل أيضا ما سيحدث مقابل هذا الارتفاع، ومدى أيضا قابلية أوروبا والدول الأخرى أيضا كذلك على شراء الطاقة بهذه الأسعار المرتفعة. فهل تعلمنا الدرس من هذه الظروف التي تمر؟ والنصيحة أيضا، هل اجتمعنا جلسنا كأسرة لننصح الأبناء والزوجات والأزواج أن هناك متغيرات يجب أن نتعاطى مع هذه المتغيرات، هناك أحداث يجب أن لا نشاهد فقط ما يحدث من يعني ضربات عسكرية أو أمنية أو أحداث كانت أينما كانت في العالم دون أن نشعر ما تأثير هذه على المجتمع الخليجي كفرد وأسرة ومجتمع ومقيم، وكذلك أيضا مدى استعدادية الدول لهذه المتغيرات التي قد تحدث. كيف نصنع مرونة مالية ومعيشة أكثر توازنا؟ نحن فعلا ننتقل إلى المرحلة أو المحور الرابع اللي قبل الأخير، التحديات التي يعيشها الإنسان أصبحت أسرع وأكثر ضغطا وأكثر استنزافا نفسيا ومعيشيا. فالإنسان الحديث يعيش وسط التزامات متزايدة وضغوط مالية وتسارع يومي ومقارنات اجتماعية أيضا، وأشار إليه أيضا المتصل أخونا سرحان، وقلق مستمر تجاه المستقبل. مع مرور الوقت قد لا يشعر الإنسان أحيانا أن هذه الضغوط لا تؤثر فقط على المال والمصروفات، بل قد تمتد كثيرا إلى الصحة والعلاقة والاستقرار الأسري وجودة الحياة نفسها. وكثير من الناس اليوم يعيشون استنزافا هاديا. قد يبدو الإنسان طبيعيا من الخارج، لكنه في الداخل يعيش قلقا وتوترا وضغطا نفسيا وإنهاكا ذهنيا. لهذا أصبحت بعض ما يسمى أمراض العصر مرتبطة بصورة أو بأخرى، الضغط والأرق والإرهاق والتوتر المستمر. أحيانا لا تكون المشكلة الإنسان لا يملك ما يكفي، بل إنه يعيش ضغطا مستمرا، فقط هو ما يفكر ماذا يملك، ولكن يعيش هذا الجو من الضغط والأرق والقلق والخوف، وبعدا ماذا سيحدث، ولكن لا يملك أحيانا القرار فيما يتعلق بهذه الأحداث المتسارعة. ليبدو وكأنه يملك أكثر، وهنا تبدأ الديون والضغوط النفسية والتوتر داخل الأسرة واستنزاف الحياة نفسها. ولعل من أخطر الأمور اليوم أن بعض الناس يستهلكون صحتهم وهدوهم واستقرارهم النفسي من أجل نمط حياة قد لا يحتاجون أصلا. فالاستقرار الحقيقي لا يعني فقط كثرة المال وارتفاع الدخل أو المظاهر الخارجية، بل يعني كذلك أن يعيش الإنسان بهدوء وطمانينة وقدرة على إدارة حياته دون إنهاك دائم. ولهذا فإن المرونة المالية والمعيشة اليوم لم تعد مجرد مفهوم اقتصادي، بل أصبحت مهارة حياتية وأسلوب تفكير وطريقة لحماية الناس والأسر من الاستنزاف المستمر. قبل الفاصل نوجه لكم سؤال: ما أكثر شيء يسلب الإنسان اليوم شعوره بالتوازن والراحة؟
4: إن إنجاح هذه الرؤية مسؤوليتنا جميعا أبناء هذا الوطن العزيز دون استثناء، كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
0: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم، تبنى بفهم واعٍ وإدراك متزن، لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة، نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
2: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم في محورنا الخامس والأخير، فأنا أعتقد أن هذا من أهم المحاور التي بحاجة إلى التركيز والاستفادة قدر ما يمكن من هذا المحور، وكلنا بحاجة إليه. خارطة الاستقرار المالي والأسري، كيف نبني حياة متوازنة في عصر المتغيرات؟ بعد ما كل ما تحدثنا في هذه الحلقة ربما نصل إلى السؤال الأهم، كيف يعيش الإنسان اليوم دون أن تستهلكه الحياة، وكيف يحافظ على استقراره وأسرته وصحته في عالم سريع التغيير. الحقيقة المهمة هنا أن المشكلة ليست فقط أن الحياة أصبحت أغلى، بل أن كثير من الناس أصبحوا يعيشون بلا خطة واضحة ولا أولويات مالية حقيقية ولا توازن بين الدخل والمصروف. وأيضا الجانب فيما يتعلق بموضوع الصحة والأسرة وجودة الحياة، فالمرحلة القادمة بلا شك تحتاج إلى إعادة ترتيب الحياة وليس فقط زيادة الدخل. دعونا نتحدث بصورة عملية إيجابية. إذا أراد الإنسان أن يبني استقرارا ماليا وراحة وحياة أكثر توازن، عليه أن يبدأ بتنظيم أولوياته المالية في الحياة. الدخل قد يكون كبير، قد يكون قليل، قد يكون متوسط، قد يكون الشخص يستطيع أن يديره وفق هيكلية معينة أو وفق تقسيم معين، وقد يكون الشخص يعني أو المجتمع أو الفرد سواء كان مقيم أو كذلك أيضا مواطن. أنا في تقدير وفق هذه المعطيات التي تمر الآن، لو استطاع الشخص أن هذا الدخل يكفيه إلى نهاية الشهر لأن يأتي الدخل الآخر، فأنا أعتقد هذا يمثل 70% من النجاح، دون أن يقترض، دون أن يمر بأزمة، دون أن يمر بضغط أسري عائلي، قادر على أن يكيف هذا الدخل كان قليلا أو كثيرا إلى نهاية الشهر. فأنا أعتقد في ظل هذه المعطيات الذي يستطيع أن يصل إلى هذا المستوى فهو يعتبر قادر على تسيير شؤون حياته بدون أن تكون هناك ضغوطات كبيرة جدا. فالاستقرار الأسري في معناه المفهوم الحقيقي أنه ما بين 50-60% من الدخل قد يكون يشمل السكن والغذاء والتعليم والنقل والاحتياجات الأساسية للأسرة. فالكماليات ما هي إلا جزء لمرحلة فيها من الاستقرار، فيها من الرفاهية، فيها من الاطمئنان بأن القادم أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. المظاهر والشكليات هي جزء من مكملات الحياة وليست هي أساسيات الحياة. أشار أيضا الأستاذ سرحان أنه الأمان كيف يستطيع الشخص أن يخصص، المتمكن القادر أن يخصص ما بين 5-10% لنوع ما يطلق عليه الأمان المالي، وهو سواء كان ادخار أو صندوق طواري، ليستطيع لو صارت أي أزمة في هذه الحياة أن يتمكن من العودة والاستمرارية. لنبدأ بالاستنزاف، هي حقيقة أيضا جزء كبير جدا وهو الاستنزاف المالي، وهذا أيضا كذلك يعني ليس بسبب يعني قلة الدخل بل الاستهلاك الغير واعي. فلذلك كل ما نشعر فيه الآن من المظاهر ومن الدعايات ومن الإعلانات ومن السوشيال ميديا الذي يلعب دور كبير جدا في توجيه هذه العقول، توجيه المسارات إلى التأثير والضغط النفسي والاجتماعي. لكم أن تدركوا أحيانا بعض الأسر تعيش على التواصل الاجتماعي وتضغط ضغطا مباشر بناء على إعلان، بناء على الدعاية. هذه الدعاية سواء كانت من مشاهير السوشيال ميديا، سواء كانت من رحلات وسفرات خارجية، هناك من يستمتع بسفرات، هناك من يشتري ما يريد، وهناك أيضا كذلك من يستطيع أن ينتقل من مستوى معيشة معين إلى معيشة أخرى. فهذه المستويات تضغط بشكل مباشر على الأسرة. يبدأ الابن يتأثر، تبدأ البنت تتأثر، تبدأ الزوج يتأثر، يبدأ الزوج يتأثر، فينضغط تحت يعني معوقات وتحديات السوشيال ميديا، سواء كان من خلال السناب أو من خلال تيك توك أو من خلال أي كانت من هذه الوسائل. فالضغط هذا يجب أن يكون الأب صاحب الدخل الرئيسي والذي يصرف على هذه الأسرة أن يكون واضحا يعني مع أبنائي، لا يعيش تحت ضغط بقدر ما هو أن يكون واضحا هذه إمكانياتنا، هذه دخلنا. هناك من استطاع أن يتكيف مع دخل محدود، ولكن أنا أراهم أسعد الناس، ابتسامة ولعب وتغيير جو، ولكن استطاع أن يعطي لهذه الأسرة حياة فيها من الديمومة والاستقرار دون أن يكون هناك ضغط. الجانب الآخر أيضا، عندما نبدأ نتحدث عن الأمان المالي ونقول 10 إلى 15% يجب أن يخصص لما يطلق عليه سواء كان ادخار أو صندوق طواري أو استثمار لمثل هذه الظروف. أيضا الجانب الآخر، وهذا أيضا من المؤثرات حقيقة، ما يطلق عليه الآن بالشراء العاطفي. الشراء العاطفي شيء يعني من التحديات الكبيرة جدا التي يؤثر فعلا بطريقة يعني غير طبيعية. الآن الاي اي وكثير من المؤشرات تعطي نوع ما من الحراك، وكنت في احد المحاضرات او الندوات انا اقول الابن من يطلع من بطن امه على طول مباشره يقول ودوني الى المكان الفلاني وسفروني للمكان، بكثره ما الام تحدث نفسها في هذا في السوشيال ميديا، وكثره ما تناقش نفسها، وكثره ما تتكلم مع صديقاتها او مع الاخرين حول بعض هذه المظاهر الموجوده، فياتي الابن او البنت وعلى طول مباشرة إلى المول. فهذه تحتاج إلى نوع ما من المراجعة حتى نشعر بأن نحن فعلا أسرة متماسكة. لماذا أشتري؟ وهل أسأل نفسي سؤال مباشر، هل أنا بحاجة إلى هذا الشيء؟ طيب لو تركته 24 ساعة وما اشتريت، لو تأخرت 48 ساعة وما اشتريت، لو ما اشتريت فعلا، اتخذت قرار أن لا أشتري، ماذا سيحدث؟ هل فعلا سيغير من حياتي، سيؤثر على يعني تغييرات في مزاجي معين، أم فقط مجرد أنه أريد أرتاح لمدة ساعة أو ساعتين أو يوم أو لبس معين ليظهر أمام الآخرين، ولكن بعد يومين ثلاث أبدأ أعاني وأحاسب نفسي يا ريت ما سويت هذا الشيء. فمن غير المنطق أيها الإخوة والأخوات أن الشخص قد يكون دخله أيا كان 500 يستهلك منه 400 يعني في الكماليات أو في المظاهر، من أجل أن يشعر الطرف الآخر بأنه قادر وعنده من الإمكانيات أيضا ما تدفع لتحقيق هذا الشيء، وهذا غير منطقي في كل الأحوال بأي شكل مشكل. طيب لو أتينا أيضا، لماذا لا نقرأ؟ لماذا لا نثقف؟ لماذا لا نصرف أحيانا 1% 2% في تطوير الذات؟ نحن بحاجة أن نطور أنفسنا أيضا، أن نتعلم، نعلم الأبناء، نعلم البنات، نعلم الأسرة بأن هناك برامج، هذه البرامج تعلمك في كيفية إدارة هذا الدخل. لماذا نعطي الأبناء وكذلك أيضا للزوجة الغير العاملة الثقة بكيف تدير أنشون حياتها، والزوجة العاملة والزوج العامل كيف أن يتعاونوا مع بعض ويولد ما بينهم الثقة حتى يستطيعون أن يديروا منظومة هذه الأسرة إدارة حقيقية. إذا نظرنا إلى أنفسنا والكل مجتمع الخليجي لا زال ينظر بأن الحكومة هي الداعم وهي الضامن وهي الحماية وهي بلا شك، ولكن المتغيرات أحيانا التي تحدث تعطي إشارة بأن هناك عدم الإمكانية في قضية الضمان أو الصرف أو وجود الدعم بمستويات غير مقننة. فناتي بين فترة أخرى كل سنة بعد سنة أو سنتين أو ثلاث ناتي هناك تقنين لبنود الدعم أحيانا. ولماذا التقنين؟ حتى يوجه هذا الدعم إلى المسار الصحيح، حتى يوجه هذا الدعم إلى المستحقين الفعليين. طيب هل استمرارية هذا الدعم سيستمر بما هو موجود حاليا؟ قد يستمر أكثر أو قد يستمر أقل، ولكن يجب أن نتعامل بالثقافة الاعتماد على أنفسنا والاعتماد كذلك على ما عندنا من الدخل دون أن نرتجي من أي طرف آخر كذلك أن نستفيد منه. طيب نأتي إلى جودة الحياة والتوازن. ما معنى التخطيط المالي؟ هل هو الحرمان؟ يجب أن نتفق لا يعني به الحرمان. قد تشتري فنجان قهوة ب3 ريال وقد تشتري بنص ريال وقد تطبخه في البيت وتعمله ويوفر، لا يعني الحرمان، لكن يظل في ذلك إذا الإمكانيات الموجودة. ليش؟ لأنه كل واحد يسعى الآن إلى قضية يعني بدون مبالغة إلى فنجان القهوة، حتى بمجرد أن يظهر الطرف الآخر أو يظهر حالته بأن الحالة عنده نوع من التجديد والتطوير في كل يوم مكان، في كل يوم مقهى، في كل يوم صورة، حتى يثبت بأنه هو أيضا مقتدر ماليا. أحيانا ليس المرأة فقط، بل أحيانا للأسف أن الرجال قد يكون أكثر صرفا من المرأة، لكن أحيانا تكون المرأة والطفل هو المتهم، لكن في الحقيقة من واقع الدراسات أن الرجل أحيانا قد يكون أسوأ في الإدارة كذلك أيضا من المرأة. ولكن يعني الحياة تحتاج إلى نوع ما من التعاون وكذلك التكاتف. إذن نحن لا نحارب الحرمان ولا كذلك إلغاء الحياة ولا كذلك العيش بقلق دائم، بل المطلوب حياة متوازنة وهادية وقابل الاستمرار دون إنهاك. فالنجاح الحقيقي اليوم ليس فقط كم نملك، مهمة جدا كم نملك، بل كيف نعيش، وهل نعيش براحة أم باستنزاف أم بتوازن أم بمطاردة لا تنتهي. حياة فعلا المتغيرات الأخوة والأخوات في يعني تغير غير طبيعي في مسيرة الحياة وفي المتغيرات الموجودة اليوم. نعيش حدث يعني أوكرانيا وروسيا إلى الآن لم تنتهي مثل هذه الأحداث، يعني ما يحدث الآن في مضيق هرمز أيضا لم ينتهي بعد إلى الآن، وقد تكون هناك أيضا يعني انتقال لمستويات أخرى خارج مضيق هرمز إلى بلدان أخرى إلى مناطق أخرى، وهذا بلا شك سيؤثر علينا تأثير غير طبيعي جدا. والذي أراه أن التأثير النفسي حاليا والضغط النفسي من القلق والتفكير ومتابعة الأخبار والأحداث والتحليل أبعدنا كل البعد عن التفكير الذاتي في بناء أنفسنا وفي بناء أسرنا وفي بناء مجتمعنا، حتى نصل إلى نتيجة قد تكون فيها نوعا ما من العطاء. إذن هرم الأولويات الجديد للحياة يجب أن يكون كالتالي: الصحة أولا، الصحة أولا، وأكررها 3 و4 و5، إذا لم تكن صحيح في جسدك لا تستطيع أن تبني أسرة ولا تستطيع أن تخطط لحياتك ولا تستطيع كذلك أيضا أن تعيش بحياة مستقرة أيضا. إذن ثم بعد ذلك الاستقرار المالي مهم جدا، أن يكون لديك من الدخل ما يمكنك كما أشرت سابقا لو يكفيك إلى آخر الشهر فأنت إذن حققت 70% من إمكانية تمكين استدامة هذه الأسرة. ثم الادخار، ثم تطوير الذات، ثم جودة الحياة، ثم تأتي الكماليات لاحقا. أيضا يمكننا بناء حياة أكثر استقرارا بالوعي والتنظيم وتقليل الهدر والانضباط التدريجي. فالاستقرار دائما لا يبدأ من حجم المال، بل كثير ما يبدأ من هدوء التفكير وحسن التدبير. الإخوة والأخوات، بلا شك في ختام حلقتنا هذا نريد أن نؤكد على نقاط مهمة جدا. ربما نستطيع أن نقول أن العالم فعلا يتغير بصورة أسرع مما اعتدنا، لكن التحدي الحقيقي اليوم ليس فقط كيف نواكب هذا التغيير، بل كيف نحافظ على إنسانيتنا واستقرارنا وأسرنا وجودة حياتنا وسط عالم سريع ومليء بالضغوط والمتغيرات. فالحياة بلا شك أمام ضغوطات كبيرة جدا، بل أمام تحديات كبيرة جدا، مما نحتاج إلى التفكير في موضوع الدخل، في موضوع الاستهلاك، في موضوع المظاهر الاجتماعية، بل أصبحت تحتاج أكثر إلى وعي، توازن وحسن إدارة للحياة وقدرة على ترتيب الأولويات. وربما من أهم الدروس التي تعلمناها من السنوات الأخيرة أن الإنسان قد يمتلك أشياء كثيرة لكنه لا يشعر بالطمأنينة. فمن هو أسعد الناس، الذي يشعر بالطمأنينة أم الذي يملك المال؟ بينما قد يعيش إنسان آخر بصورة أبسط لكنه أكثر راحة واستقرار وهدوء وقربا من نفسه وأسرته وحياته. ولهذا فإن النجاح الحقيقي اليوم ليس فقط كم تملك، بل كيف نعيش، وهل نعيش براحة ووعي وتوازن أم في سياق استنزاف لا ينتهي. وربما لن يصبح العالم أقل تغيير وأقل سرعة أو خاليا من الأزمات. كن الإنسان يستطيع، كل منا يستطيع أن يصبح أكثر وعيا وأكثر استعدادا وأكثر قدرة على حماية نفسه وأسرته وجودة حياته، وتبقى الطمأنينة الحقيقية ليست فقط في المال أو الوظيفة أو الممتلكات، بل كذلك الإيمان والرضا والثقة بالله وحسن كذلك التقدير وحسن التفكير وحسن كذلك الدراسة. نرجع مرة أخرى، أسرة متماسكة مترابطة يستطيع أن نحقق مجتمع متماسك مترابط، نستطيع أن نصل إلى وطن مترابط ووطن متماسك. هذا الوطن لن يقوم إلا بأبنائه ومن يعيش على هذا الوطن بقدرتهم وكفاءتهم وتعاونهم ودعمهم، صف واحد ضد أي معتدي أيا كان، معتدي بتواصل اجتماعي، معتدي بقنوات فضائية، معتدي بأساليب وأفكار مخالفة بما النهج المرسوم لدينا. نحن بحاجة فعلا إلى أن نحقق هذه المستويات من التقدم وأن نعيد التفكير في كل مكونات الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى. في الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكم أعزائي المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والتفاعل، كما توجه بالشكر لفريق عمل المنتدى الاقتصادي الإذاعي، الأخت شمسة الرئيسية، وكذلك ماجد العبري، ولكل الزملاء القائمين على إعداد وتنسيق وإخراج هذه الحلقة. كان معكم في التقديم أحمد بن سعيد كشوب. دمتم بخير ودمتم أكثر وعيا وأكثر توازنا وأكثر قدرة على صناعة الاستقرار وسط عالم سريع التغيير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: المنتدى الاقتصادي، نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية، وتدعو إلى تجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. إيران تعلق المباحثات مع واشنطن بسبب استمرار الحرب في لبنان، وغارات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما: بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 61 على 2026 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المرفق. المادة الثانية: يلغى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 15 من ذي الحجة سنة 1447 للهجرة، الموافق الأول من يونيو سنة 2026 للميلاد. مرسوم سلطاني رقم 62 على 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 35 على 2029 المشار إليها النص الآتي: يصدر وزير التراث والسياحة بعد التنسيق مع وزير الثقافة والرياضة والشباب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الثانية: تجرى التعديلات المرفقة على قانون التراث الثقافي المشار إليه. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 15 من ذي الحجة سنة 1447 للهجرة، الموافق الأول من يونيو سنة 2026 للميلاد. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين استمرار النمو على كافة الأصعدة. استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفع الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له. ورحب صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بالضيف الزائر، وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الأخوية الطيبة التي تربط سلطنة عمان بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، كما حضرها سعادة الدكتور سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى سلطنة عمان. استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني اليوم بمكتبه سعادة مايلز أرميتاج سفير أستراليا غير المقيم المعتمد لدى سلطنة عمان. وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالضيف مستعرضا العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، كما بحث الجانبان بعض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه عبر الضيف عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وبما يعزز الأمن والسلم في المنطقة. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي توم بيردينسون
وزير خارجية مملكة هولندا خلال اتصال هاتفي اليوم علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقة

الصين وتطويرها في مختلف المجالات مع نمو فرص الشراكة في مجال التصنيع والموانئ والنقل والتكنولوجيا. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لاستئناف حرية الملاحة البحرية وانسياب سلاسل الإمداد والتجارة، مؤكدين على أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى سلام مستدام بين مختلف الأطراف. استقبل الفريق الركن البحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق أول السعيد شنقري حال وزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عمان حاليا. بحث الجانبان عددا من الموضوعات العسكرية وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة وعن تضامنها معها وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم على رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية التي تهدد أمن الدول وسيادتها، داعية إلى تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوتر في المنطقة والالتزام بمسار المفاوضات والدبلوماسية وتجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. هذا وأعلنت دولة الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وأعربت في بيان لوزارة خارجيتها عن إدانتها واستنكارها لهذه الهجمات التي لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن دولة الكويت واستقرارها وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وما تشكله من تهديد بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت الكويت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محملة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات. قالت وكالة أنباء تسنيم بأن إيران علقت المباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب استمرار الحرب في لبنان. وأفادت الوكالة الإيرانية أن الوفد الإيراني علق تبادل الرسائل عبر الوسطاء مع واشنطن نظرا لانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين شددوا على الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية لإسرائيل في غزة ولبنان، بالإضافة إلى الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة من جنوب لبنان. يأتي هذا بعد أن حذرت الحكومة الإيرانية تل أبيب من التصعيد العسكري الجاري في لبنان. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن وقف إطلاق النار القائم بالفعل بين إيران والولايات المتحدة يشمل بشكل واضح لا لبس فيه جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية في جنوب إيران، وأوضحت واشنطن أن الغارات استهدفت منشآت مرتبطة بقدرات الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية في إيران وتهدف إلى حماية قواتها ومصالحها في المنطقة. وتأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين رغم التحركات الدبلوماسية من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة. وفي ردها على الغارات الأمريكية اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بمواصلة انتهاك وقف إطلاق النار. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أنه لا توجد حاليا أي مناقشات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، مشيرا إلى أن تأخر المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سببه انعدام الثقة والمواقف المتناقضة لواشنطن وهجمات إسرائيل على لبنان. وأكد بقائي أن الاستقرار السياسي يتطلب التزاما عمليا من جميع الأطراف ووقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص الحوار. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية، وتدعو إلى تجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. إيران تعلق المباحثات مع واشنطن بسبب استمرار الحرب في لبنان وغارات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، شكرا على طيب المتابعة. هذه تحيات الزميل سليمان بن سير الكيومي، كان معكم في إعداد هذه النشرة، وفي التنفيذ الزميل عبد الله بن محمد السنيري. تقبلوا تحياتي أحمد بن حافظ العامري، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: كلما وطأت أرضا جديدة إنه الشعر، وهذه دعوته الخلاقة وصورته المتحولة في قلب العتمة، أن تطأ أرضا بكرا كل مرة على ذات الأراضين التي مارست فيها التجوال والتحديق والانتظار والحب. إنه الشعر الذي يصمد في خفة الميزان وفي عدالة الكلمات، وفي الجلوس على عرش العزلة، وفي لذاذات الرواح والغدو المتبطلين. إن أرضا جديدة تعني أنها أرض مستك عميقا منذ الأزل، وإن قارة تستكشفها الآن هي بقعة نائية مكنونة في تلافيف فقدك وولعك اللذين قدحت زنادهما في جسدك مخيلة البراري الغفية في فتنة الخلاء. وكلما أقمت حفلة لمواجعك وآلامك، لرفاتك النبيل، لأشربتك الأرجوانية المسهدة باليتم والغياب، لأفراحك المفاجئة المبللة بفجر الحديقة، تذكر أنك في مهدك الرهيف وأنت تناغي الكون، وفي تابوتك الأشيب وأنت تلثغ بالحنين. وحيث لا ثمة إلا الشعر، كن مؤمنا، كن مؤمنا به إلى أن يتمزق كتفاك أو يتدود العالم. هكذا كنت أحدث نفسي في طريقي إلى الفتاة الغائبة، في طريقي إلى الإسكندرية.

الجسر تكسر في البلدة، الجسر تصدأ وتصدع وانهار، لكن جسورا أكثر حنانا ما تزال عريقة في حمل ممشانا، في قرى ومدائن أخرى، في ممالك بعيدة. لا تودعنا الجسور ولا تفرط في أقدامنا، هكذا عاداتها، بل تحاذينا في المشي بينما نحن عليها كأنها رفاقنا في الحلم، كأنها فضائل ومفاجآت خلقنا لولاداتنا ولانهمارنا المتكرر. كل جسر هو إرادة عبور تلتمع في عينين، كل جسر هو لحن مجيد يتقدمنا، كل جسر هو نسيم يقبل الكتفين والأصابع. جسورنا التي لم نترك، جسورنا التي تركناها، جسورنا التي تصلنا بآخر الدرب، جسورنا التي لا تصل إلا لكي تبدأ، جسورنا التي وضعنا عليها العين، تلك هي الأغنية التي تتوهج مثل أسطورة الفينيق في كل لحظة وليس في كل 100 عام. الجسور من ناحية أخرى فولاذا أو خشبا أو حبالا مشدودة، هي قشات نجاتنا في الظلام العابث ووصلاتنا الشهية للسفر بعيدا عن بطر النواحي التي خذلنا فيها. في هذا الفجر السخي ومن نافذة فندق سان جيوفاني أرقب تحت أضواء الكشافات القوية جسرا يقع آخره في البحر.

المشي له معنى الزهرة وأثرها، فلألتفت مرة إلى الوراء أثناء مشي، لعل داليا هناك متلكئة عند بائعة أكواز الذرة المشوية، أو أمام المقهى السويسري قبالة المتوسط الأزرق الهادر. لكنني أهدئ خاطري قليلا، لأنني أمشي بمحاذاة أكبر مكتبة في تاريخ العالم بجوار الفرح المستعاد.

كل قطرة تتكرر، كل نغمة تخلع نفسها إلى أخرى أشف وأصفى، وأن يتكرر الشيء يصير هو، لكنه داخل في قلبه وكامن في عصبه وعصارته، وكذلك يتكثف ويتعرى ذاهبا إلى أصله وجوهره الخالص. هكذا تكررت قوة الديناصورات والأشجار العملاقة، فاندفعت الطائرات إلى التحليق، وانطلقت العربات تذرع الطرقات. ها أنا أفتح شرفة الطابق الخامس في كام شيراز، فيندلع الهواء البحري المحتجز وراء زجاج، لاحسا وجهي ومعانقا فضاء الغرفة. يتكرر الهواء وتتكرر الغرفات وتتكرر الشرفات وتتكرر الروح، حيث يختفي المعنى البليد للتكرار هنا، ويتحول القصب إلى سكر، والسكر إلى قند، والقند إلى سعادة، والسعادة إلى شرفة، وإلى هواء طازج، وقصيدة، وامرأة، ومدينة، وأطفال.

0: من وحي الإسكندرية.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، لقاء يتجدد وفقرات متجددة إن شاء الله تنال على إعجابكم.
1: في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على القدوة الحسنة التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية ليتابعها في وسائل التواصل الاجتماعي. كيف من الممكن أن يستطيع المتابع أن ينتقي هذه القدوة من بين مختلف القدوات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: إن شاء الله مستمعينا الأكارم رح نركز مع ضيفتنا اليوم كيفية مساعدة أبنائنا على اختيار المؤثر الحقيقي. ليس المؤثر الحقيقي دائما هو المؤثر الأكثر شهرة، بل هو الشخص الذي يجعل حياة الناس أفضل من خلال إضافة معرفة أو أكيد دفعهم لسلوك نافع.
1: نعم فاطمة، فعندما تكون قدوة جيدة فأنت تحدث فرقا في حياة الآخرين.
0: أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم مجددا، وهذه تحية فريق العمل في الإعداد طماطر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
2: وأرق التحيات من مخرجتنا العزيزة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: أهلا بكم.
3: أسلوب حياة.
0: حديث اليوم.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم من جديد، ونبدأ فقرات برنامجنا إن شاء الله أسلوب حياة. عنوان حديث اليوم: بين التأثير والقدوة، أين يتجه جيل اليوم؟
1: نعم فاطمة، في هذا الزمن الذي تتسارع فيه الأفكار وتتعدد فيه المنصات والشخصيات المؤثرة، أكيد أصبح جيل اليوم يعيش بين قوتين متداخلتين: التأثير والقدوة.
2: فالتأثير قد يأتي سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الكلمات أو الصور أو حتى الرغبة في الشهرة الواسعة والسريعة، بينما القدوة الحقيقية تبنى على القيم والأخلاق والسلوك الذي يترك أثراً عميقاً ومستداماً في النفوس.
1: اليوم إن شاء الله مستمعينا في أسلوب حياة نفتح هذا الموضوع لمناقشة أبعاده وأثاره السلبية والإيجابية، ونتعرف أيضا على طرق الوقاية. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة نادية بنت راشد المكتومية، الرئيس التنفيذي لمركز نادية المكتومية للإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية. أهلا وسهلا بك أستاذة نادية.
4: أهلا وسهلا بكم، وأنا أحييكم على اختيار هذا الموضوع لأنه حقيقة موضوع دائما حديث الساعة ونحتاج لطرقه بين فترة وأخرى، وأكيد كل واحد يراه من زاوية معينة.
5: هكذا كانت البداية، تطور مستمر وتسارع في التكنولوجيا. أصبح هذا العالم فجأة بين أيدينا، نرى تفاصيله ونعيش أحداثه من خلال شاشاتنا الصغيرة، وأصبحت تلك الشاشات سجننا الكبير. أصبحنا مدمنين، قليلي التفاعل، سطحي الإدراك. فرحنا بسرعة الوصول ولكننا لم نصل. أذهلتنا سرعة الاتصال ولم نتصل. اهتممنا بذاكرات أجهزتنا وأهملنا ذاكراتنا، لم نعد ننظر في أعين أبنائنا، فبحثوا عن آخرين يشاركونهم، يحدثونهم ويلعبون معهم. أصبحنا ملولين، مشتتين، منزعجين. هكذا كانت البداية، ولكن هذا لا يعني أنها النهاية. نستطيع أن نصبح أفضل ونعيش واقعا أجمل نشعر فيه ببعضنا، نصل فيه أرحامنا، نساعد فيه المحتاج، وننشر المحبة بيننا. نتعلم كيف نربي أطفالنا، نعيش لحظتنا ونحتفظ بها للذكرى، نقوي روابطنا الأسرية التي تهالكت، ونعيش مشاعر حقيقية، نعطي كل شيء وقته، عائلاتنا، أعمالنا وأصدقائنا، ولا ننسى أنفسنا. سنبدأ بداية جديدة غير تلك التي كنا بدأناها، وسنتصل ونصل.
2: فعلا الآن الشباب يعني أحيانا البعض منهم قد يقف محتار أمام هذا التساؤل، أين يتجه هذا الجيل؟ هل أصبح هذا الجيل يبحث عن من يلفت الانتباه فقط، أم عن من يستحق أن يحتذى به؟ أكيد موضوع التأثير والقدوة لم يعد مجرد موضوع عابر مثل ما قلتي، وبالعكس أصبح يعني حديث، وحديث عميق أيضا.
4: صحيح،
2: لأن القضية بطبيعة الحال تمس هوية الأجيال والمستقبل والمجتمعات. فالسؤال الأول مباشرة أستاذة نادية، الفرق بين التأثير في حياة الشباب، هل كل شخص فعلا ممكن يتابعه الشاب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن نعتبره قدوة؟
4: سؤال مهم جدا جدا، إنه الآن مثل ما نشوف إحنا وسائل التواصل الاجتماعي، إحنا ما نقول فقط وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه العالم الرقمي عالم متسع.
2: نعم.
4: في منصات الـ AI اللي هو الذكاء الاصطناعي أو الصناعي اللي ظهر يعني حديثا، ويتسارع هذا المجال بشكل يعني رهيب ومخيف في نفس الوقت. وأيضا الألعاب لها دور، لأنه في تواصل عن طريق الألعاب. الألعاب لم تعد مجرد لعبة عادية، هي فيها تواصل حي وصورة وتأثير وتأثر مع الشخص الذي يقوم أبنائنا أو المراهقين أو حتى الشباب باللعب معهم عبر العالم. أنا ما أقول عبر المحيط القريب، عبر العالم. وطبعا بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي وأي نوع من الوجود الرقمي على العالم الرقمي، فعلا صارت القدوات فيها لغط للأسف، وصار المربين والمعنيين بهذا المجال يعني يتوجسون خيفا مما يحدث على هذه الساحات وهذه العوالم الرقمية، لأنه للأسف هذه العوالم يعرض فيها الصالح والطالح. في البداية أنا أحب أؤكد أنه العوالم الرقمية والقدوات الموجودة على هذه العوالم الرقمية هي سلاح ذو حدين. إحنا ما نقدر نعمم، هناك قدوات رائعة رائعة جدا، يعني نعمة من الله أنه بكبسة زر أنا أقدر أتابع المؤثر الإيجابي سين وصاد وعين من الناس، المؤثر في جانب ديني والمؤثر في جانب فكري معين والمؤثر في الجانب السياسي موجودين. القدوات الرائعة والجميلة والعميقة موجودة بكثرة في العوالم الرقمية. إحنا اليوم يمكن نريد نركز على القدوات السلبية، القدوات الطالحة وليست الصالحة، لأنه هذه هنا خطورتها، وهي في تسارع أيضا شديد. يعني هناك مد، مثل ما نقول مد مد مد عميق، في القدوات الصالحة تظهر والقدوات أيضا الطالحة تظهر. فما تأثير هذه القدوات الطالحة على أبنائنا؟ أول تأثير يا فاطمة هو تأثير على الهوية. ولما أقول الهوية نقصد، في ناس تسألهم إيش ما هي الهوية، ما يقدر يجاوب. الهوية يعني من أنا بأبسط صورة، قيمي، اتجاهاتي، سماتي الشخصية، سماتي الجسدية، حتى لأنه حتى المؤثرين صاروا يأثروا على الذات الجسدية للناس، أيضا عاداتي، تقاليدي، أنا أنتمي لأي مجتمع، لأي ثقافة مجتمعية، حتى الهوية السياسية صارت تمثل الشخص. فللأسف وجود مثل هؤلاء المؤثرين، وإحنا ما نقول على النطاق المحلي، إحنا نتكلم عن النطاق العالمي والإقليمي والمحلي، وجودهم صار يؤثر على هذه الهوية. يعني الآن الشاب أو المراهق خلينا نقول من كثر ما يتابع عدد كبير من المؤثرين فقد هويته، لأنه ما صار هو يمثل نفسه، هو صار يتبع الترند ويتبع الهبة ويتبع المؤثر الفلاني في طريقة لبسه، في طريقة كلامه، في حتى بعض المؤثرين يعرضوا طريقة حياتهم الشخصية مع زوجاتهم، مع أولادهم، مع عملهم،
2: تفاصيل يومهم،
4: تفاصيل يومهم. للأسف صاروا الشباب والمراهقين يتبعون هؤلاء المؤثرين السلبيين، وإحنا نحط قوسين السلبيين، ما نقصد الناس الصالحين، الناس المؤثرين الصالحين نحييهم 100 تحية ونقولهم واصلوا، لكن إحنا المعني بهذا الكلام الناس أو القدوات أو المؤثرين السلبيين. وسط هذا المعمعة وهذا اللغط صار الشاب يفقد هويته. من أنا؟ هل هذا الشيء اللي أنا جالس أقلده يشبهني؟ هل هذه قيمي ولا قيمة الشخص الذي أنا أتابعه؟ هنا صار في تداخل عميق وذوبان في الهوية، وهذا الذوبان ذوبان غير محمود، لأنه كل إنسان الله سبحانه وتعالى خلق لكل إنسان بصمة عين وبصمة يعني يد لكي لا يتشابه مع الشخص الآخر. الله لو كان يريدنا نسخ من بعض كان خلقنا نسخ من بعض، لكن المفروض كل شخص جاء على هذه الحياة له طبائع وخصائص وقيم ومميزات. الله خلقك مميز، ليش أنت تريد تكون نسخة من الآخرين أو نسخة من مجموعة نسخ من الآخرين فتفقد هويتك اللي الله ميزك بها؟ وهنا تكمل الخطورة. إحنا عندنا أزمة حقيقة عند الشباب والمراهقين، هي أزمة هوية. ولما أقول أزمة هوية يعني القدوة المؤثرة السلبية اللي صرت أخذ من كل بستان زهرة لأصنع لي هوية، فضاعت هويتي لدرجة صار في اغتراب، اغتراب فكري، اغتراب روحي، اغتراب يعني جسدي، ما صرت أنا أشبه نفسي.
1: أسلوب حياة. ويمكن يعني كمربين دائما يكون اهتمامهم أكبر بالمرحلة العمرية الأقل، اللي هي خلنا نقول لما يكونوا أصغر من عمر المراهقة، فيكون تركيزهم أكثر على هذه الفئة ويتجاهلوا الفئة اللي هي الأهم والأكثر عرضة لهذا التأثير، وهم فئة المراهقين. فكيف أنا اليوم كمربي يعني أفعل دوري في التربية وأحاول أني أنا أحد من هذا التأثير الكبير اللي يتعرض له المراهقين وحتى الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي؟
4: مثل ما قلتي وعد، أنه الناس تركز على التربية العمرية الصغيرة وربما تترك الحبل على الغارب أو لا تهتم أو لا تعطي ذاك الاهتمام لفئة المراهقين ولفئة الشباب تحديدا. ترى حتى الشباب يقرفهم هذا المد بقوة. لما نقول الشباب احنا نقصد موظف اليوم، نقصد هذا الشاب، مش الشاب الصغير، الشاب الجامعي أو الشاب ما بعد الجامعي، نقصد زوج اليوم، نقصد أب اليوم، نقصد أم اليوم. فهؤلاء الشباب ينقرفوا نحو هذا المد وهذه القدوات المؤثرة بطريقة سلبية. الحقيقة هي مرحلة متكاملة، يعني أنا ما ممكن أنه أبدأ أزرع قيمة من البداية اللي هو عند أطفالي وأبنائي منذ نعومة أظافرهم، وبعدين أترك الحبل على الغارب بدون حراسة. فهي مسألة زراعة قيم وحراسة قيم. إحنا نبدأ مثل ما نقول الوعي المبكر، أكيد لازم نبدأ نربي أبنائنا على آداب التعامل الرقمي وهم صغار، يعني في المراحل العمرية المبكرة نبعدهم أساسا عن هذا المد، هم ما محتاجينه، هم محتاجين في البداية يعيشوا طفولتهم الطبيعية بين الأشجار والطبيعة والبحر ووسط الناس ووسط الألعاب التعليمية اللي هي اليدوية اللي يستخدم فيها الحواس. هذا نقطة جدا يعني مهمة في البداية، لكن إذا كنا نعرض الطفل من البداية لكل هذا المد، وحتى الرسوم الكرتونية تراها قدوات، لما نجي أطفالنا يقلد السوبرمان ويقلد سبونج بوب وغيره، ما احنا هنا جالسين نزرع إيش؟ ثقافة القدوات السلبية اللي هي ما فيها اختيار. بس اللي يصير عند الطفل إن الطفل ما عنده قدرة على التمييز. أطفالنا قبل ما يدخلوا مرحلة المراهقة مثل الأسفنجة يمتصوا كل ما يقدم إليهم. هنا مسؤولية المحاضن التربوية واللي على رأسها الأسرة. إيش الوعي الأسري؟ الوعي الأسري في العالم الرقمي، كيف أربي أبنائي في عالم رقمي بطريقة متوازنة، وكيف أحمي أبنائي وأحصنهم من نعومة أظافرهم يعني نحو هذا العالم الرقمي. فهنا هو وعي والدي أو وعي تربوي قبل ما يكون وعي يعني يخص هذا الطفل، لأنه الطفل ما عنده قدرة على التمييز. فالأب والأم لازم يكونوا عارفين بخطورة هذه الوسائل وهذه المنصات، وأيضا خطورة هذه الأجهزة اللوحية حتى على الجانب الجسدي للطفل، على الجانب العقلي، على الجانب النفسي، على حتى تركيزه في المدرسة لاحقا، على اهتماماته، على يخي قيمه، لأنه إحنا الأطفال بداية نبني معهم القيم ونبني معهم العادات. فإذا كان بيستقي عاداته هذا الطفل وقيمه من هذه المنصات ومن هذه الأجهزة اللوحية، إذا كيف سينمو كمراهق؟ ماذا نتوقع منه كمراهق وشاب؟ فالبداية تبدأ منذ نعومة الأطفال. مثل ما قلت، الوعي الوالدي والوعي التربوي هو الأساس في البداية. مؤخرا يمكن قدمنا كم حلقة حول هذا الموضوع، دول عظمى ودول متقدمة صارت تنزل قوانين تمنع وتحظر تواجد أو وجود من هم دون 18 سنة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصار قانون في البلد، يعني في إرادة سياسية في هذا الجانب، وأعطت للأم والأب الصلاحية التامة في منع أبنائهم من الوجود أو الحضور على هذه الوسائل. يعني ممنوع، نعرف كيف يعني أنه من 18 سنة إلى أقل ممنوع. خلونا إحنا نشوف إيش الواقع اللي قاعد يصير معنا. الواقع أنه حتى الأطفال، أنا كثير يعني أشعر بحرقة لما أكون مثلا في مكان عام وأرى أنه الطفل عمره 4 سنوات مشغلين له الموسيقى والرسوم وغير يعني هذه الأفلام الكرتونية بس عشان يسكت، أو عشان الأم والأب ياخذوا راحتهم، أو الأم تاخذ راحتها في التسوق أو غيره، عشان بس أسكته أستاذة. كثير كثير يعني هذا الموضوع يزعجني وضايقني، لأنه أعرف خطورة ما يقوم به. فهو الوعي الوالدي والوعي التربوي يشكل نقطة فارقة. أما بالنسبة لمرحلة المراهقة، لو إحنا نفترض إنه إحنا ربينا صح، وإنه إحنا كوالدين وكمدارس وكمنظومات تربوية وبيئة تربوية جالسة تربي صح وعندهم وعي رقمي، تأتي مرحلة المراهقة اللي هي مرحلة التقليد. يعني من الاحتياجات النفسية للمراهق أساسا التقليد، البحث عن قدوة. ممكن يبحث عن قدوة،
2: رح يكون الموضوع سهل لأن اختياراتهم منذ نعومة أطفاله مثل ما قلتي خلاص عارف وش يختار، عارف الصح من الخطأ.
4: المفترض أنه بعد هذا، إذا كان في جهد تربوي حقيقي من الأسرة ومن المدرسة في رفع الوعي الرقمي وطريقة التعامل مع آداب التعامل مع العوالم الرقمية، ونفهمهم عن الابتزاز الإلكتروني وكيف تختار القدوة، وكل هذه الأمور التوعوية اللي ربينا أبنائنا عليها في البيت وفي المدرسة، يفترض مرحلة المراهقة تعبر بأقل الخسائر. لكن نظل ونقول، يعني احنا ما نريد نحلق في عوالم
2: وردية.
4: نظل نقول انه المراهق يمر ايضا بصراعات، ويمر احنا نسميها مرحلة المراهق مرحلة البحث عن الهوية. ما يريد يكون هو نسخة من أمه ولا نسخة من أبوه، هو يبحث عن هويته الشخصية، وهذا شيء طبيعي، هذا جزء من المرحلة النمائية. فيبدأ عن طريق العوالم الرقمية يبحث عن قدوات ومؤثرين. هنا الخطورة، هل يعني يتلقفه مؤثرين يعني طالحين وسلبيين ما يضيفوا له في حياته شيء، وبدل ما يبني هويته الحقيقية رح يذوب في هويات الآخر، ولا سيلتقي وستتلقفه هويات أو مؤثرين حقيقيين إيجابيين؟ ولما أقول حقيقيين يعني عرضوا حياتهم بطريقة حقيقية، يعني يعرضوا إخفاقاتهم ويعرضوا نجاحاتهم ويعرضوا الواقع، مش مثل المؤثرين اللي فقط يرسموا للشباب وللمراهقين الحياة الوردية والحياة الرائعة واللبس والبرستيج وكل هذه الأمور.
2: أستاذة نادي، هنا نطرح سؤال أنا يعني من وجهة نظري أعتقد أنه مهم. ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في القدوة الحقيقية؟ من هو المؤثر الحقيقي اللي أنا كمربية أقدر أوصل بطريقة مباشرة وغير مباشرة يعني لأبنائنا هذا هو المؤثر الحقيقي وهذا الشخص فعلا قدوة ويستحق المتابعة؟
4: سؤال جدا مهم فاطمة. أنا أعتقد حتى بعض أولياء الأمور هم ما عارفين يجاوب بعد السؤال. السؤال بسيط جدا. إذا أنا جالس أبني مصدرة قيم، لأنه أنت عشان تحكم على الشيء صح أو خطأ، أو هذا السلوك اللي بسوي صح أو خطأ، أو هذا الشخص اللي أمامي يناسبني ولا ما يناسبني، لازم تكون عندي مصدرة أقيس بها. حتى إحنا في الحياة العادية إذا بنقيس لازم عندنا مقياس. فأنا عشان أقيس هذا الشيء يناسبني أو لا، وهذا السلوك يناسبني أو لا، أو هذا الشخص يناسبني أو لا، لازم عندي مصدر قيم. هذه المصدرة تبدأ منذ نعومة أظافر أبنائنا، نعلمهم الصدق، نعلمهم الحشمة، نعلمهم الصح والخطأ، فنبني عندهم مصدرة قيم. هذه المصدرة اللي نبنيها من يوم صغار تصبح بوصلة للحياة عندما يكبرون. فالمراهق عندما يأتي ليختار القدوة، وأنا معلمتنا أنه القيم اللي إحنا نتبعها في مجتمعنا كقيم إسلامية وقيم اجتماعية، وحتى أحيانا في قيم أسرية، يعني قيمة خاصة بالبيت، يعني فوق مستوى القيم، يعني قيمة عالية يضيفها البيت لي. فأنا عارف بوصلة القيم وهي اللي توجهني، وعندي مصدرة القيم الأساسية اللي أنا أساسا البوصلة هذه ماشي على هذه المصدرة. هذه البوصلة إذا كانت أنا مثلا شفت مؤثر معين، وهذا المؤثر المعين أول سؤال ما القيمة المضافة إلي كمعيار، ماذا سيضيف لي هذا؟ هل جالس أتعلم منه ثقافة فكرية معينة؟ هل أفكاره أساسا تناسبني ولا ما تناسب قيمي؟ هل فعلا جالس يضيع لي وقتي ولا محتوى تافه؟ ما الذي يضيفه لهذا الإنسان؟ هذا أول سؤال لازم الأمهات أو الآباء أو المربين يعلموه لأبنائهم المراهقين، إنه أنت قبل ما تختار القدوة اسأل نفسك هل يتناسب مع قيمي؟ هل يتناسب مع اللي أنا تربيت عليه؟ هل ماذا سيضيف لي؟ يعني ما الإضافة؟ هل هو إضافة رياضية، إضافة ثقافية، إضافة دينية، إضافة سياسية؟ حتى لو كان خلينا نقول إضافة فكاهية، يعني في بعض المؤثرين عندهم محتوى يضحك الناس عادي، احنا ما نرفضهم، لكن هل هذا المحتوى اللي يضحك الناس محتوى في استهزاء ولا سخرية ولا عنصرية ولا محتوى فعلا فكاهي لكن هادف؟ لأنه في بعض الناس يقدموا محتوى فكاهي لكن حقيقة هادف ويضحك الناس، لكن
3: وفي رسالة
4: بالعكس، يعني وفعلا ما يخالف منظومة القيم. فطالما بنيت مسطرة عند أبنائي، مسطرة قيم واضحة، وطبعا هذه ما تجي بين يوم وليلة، هذه تأتي بالتكرار والصبر والمحاولة والنمذجة في عدة مواقف والمتابعة والتصحيح، وتحتاج إلى جهد طويل. تتحول هذه المسطرة لاحقا في مرحلة المراهقة وفي مرحلة الشباب إلى بوصلة، البوصلة دائما تشير إلى الشمال، يعني تشير إلى الاتجاه الصحيح. فأنا كذا عطيتهم يعني أسلحة تساعدهم على تحديد الاتجاه حتى لو أنا كنت بعيد عنهم، لأنه في شباب يعني ما شاء الله عليهم يطلعوا يدرسوا برا، يبتعدوا عن جو البيت، بعدين هذا المراهق أو هذا الشاب يتوظف ويصبح لحياته الخاصة، فتظل مسطرتي أنا اللي علمته إياها كتربوي كأم وكمدرسة وكجامعة، والبوصلة اللي بنيت على هذه المسطرة هي دائما
3: ثابت
4: وهي دائما الحصانة النفسية والحصانة الأخلاقية اللي توجه هؤلاء الشباب والمراهقين.
6: أسلوب حياة، منشورات ومقاطع تتلاعب بالعواطف وتؤدي إلى تمرد الأبناء، عالم من الأوهام والعزلة يتلاعب بعقول الأطفال من خلال طرق متعددة لاستمالتهم واستغلالهم نفسياً واجتماعياً.
1: طيب أستاذة، يعني بالرغم من وجود كل هذه المتابعة والانتقاء الجيد لمتابعة هؤلاء المؤثرين، ربما يحصل أيضاً نوع من المقارنات المستمرة.
4: نعم.
1: اللي مثلاً قد تؤثر على تقدير الشخص لذاته، والله مثلاً فلان مشهور عنده الحاجة الفلانية بس أنا ما قادر مثلا أن أوفرها لنفسي.
4: صحيح.
1: رغم كل الإيجابية الموجودة في هذه المقاطع اللي نشاهدها، ولكن في هناك نوع من المقارنة اللي تضغط أيضا على المربين، على الوالدين، بأنهم لازم يوفروا مثلا هذه الحاجة عشان أنا أقتدي مثلا بهؤلاء الأشخاص. فكيف يتعامل الأشخاص المتابعين لهؤلاء المشهورين وأيضا الوالدين أيضا في المهمة يغيروا هذه الفكرة للأطفالهم عشان ما يتأثروا تأثير سلبي؟
4: صحيح، وهذه نقطة جدا مهمة، يعني من تأثيرات للأسف القدوات على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات الرقمية، التأثير على تقدير الذات. لماذا؟ لأنه هؤلاء المؤثرين السلبيين ليسوا حقيقيين، أنا أقول يعرضون فقط الجانب الإيجابي والسعيد من حياتهم، لكن ما تحت الطاولة لا يتم عرضه، لا يتم عرض الإخفاقات، لا يتم عرض الجانب المظلم من حياتهم، هم فقط يعرضون الجانب المشرق. فالمراهقين أو الشباب أو حتى الأطفال يتشكل في أذهانهم إن الحياة هكذا، هذه هي الحياة الحقيقية، لا شعوريا مع التكرار ومع كثرة المتابعة العقل الباطن يولد صورة
3: معينة، لكن للأسف صورة مزيفة عن الحياة، لأنه الآن لم يصبح أبنائنا المراهقين والشباب والأطفال يتعلموا من الحياة الواقعية، صار في عزلة رقمية، صار كل وجودهم الآن معظم الوقت على الهواتف الذكية وعلى الألواح الرقمية، فيعيشون عالم للأسف افتراضي. ويمكن هذه من النقاط اللي أكد عليها مولانا صاحب الجلالة في محافل شتى، وأكدت عليها أيضا السيدة الجليلة في حديث لها يعني في مناسبات كثيرة، أنه نرجو سحب أطفالنا ومراهقيننا من على هذه الفضاءات، وإنهم يتجهوا للحياة الاجتماعية ويتجهوا للحياة الحقيقية الواقعية. لكن للأسف هم وجودهم على هذه الفضاءات الرقمية وهذه الحياة الرقمية مثل ما تفضلتي وعد

0: احنا ما عايشين، احنا عندنا كذا، احنا نعيش في عوز مالي، احنا واحنا واحنا. فيظل لا يوجد لديه شكر، لا يوجد لديه امتنان لمن؟ للوالدين، ان اشكر لي ولوالديك. هذه نبرة الشكر تختفي. لماذا؟ لانه هو غير راضي. غير راضي لماذا؟ لانه تقديره لذاته وتقديره لمجتمعه وتقديره لما اقول لذاته انا منخفض. اقصد الذات الشخصيه والذات حتى المجتمعيه. تقدير منخفض، ويرى دائما الجانب الفارغ من الكاس، لانه للاسف استقى هذا من المؤثرين وحياتهم الورديه اللي يتم يعني عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي. فدائما هناك اصابع اتهام تشير للوالدين، تشير للمجتمع، تشير للحكومه، تشير تشير تشير بسبب هذا التاثير السلبي لهؤلاء القدوات. غير هذا يعني يصاب باكتئاب، لانه نفسيا هو ما راضي ويعيش في حاله غضب وحاله يعني عدم رضا وحاله قلق وتوتر دائم، انه انا متى بوصل، انا كيف ممكن اوصل لكذا. فهو دائما في صراع داخلي، هذا الصراع الداخلي يولد عنده اكتئاب. ولا كيف انتشر الاكتئاب بهذه الطريقه؟ صحيح. في زمن الرفاهيه الرقميه هذا الاكتئاب ممكن يؤدي الى عزله اجتماعيه، ينعزل عن امه وابوه، تحصلي دائما الشباب جالسين في غرفهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ما صاروا يطلعوا للنوادي ولا يطلعوا للمجتمع، لانه منغمسين فقط عن يفوتهم شيء، ينزل المشهور الفلاني ستوري معين وانا ما شفته، يتابعوا اكثر من شخص، فدائما في حاله لهاث. هذا حاله اللهاث ترفع عندهم هرمون الكورتيزول، لانه اللهاث هذا يسبب قلق، القلق الكثير والقلق المتسارع يرفع هرمونات التوتر اللي هم على رأس الكورتيزول. الكورتيزول وما أدراك ما الكورتيزول يضرب يعني الجسم والصحة الجسدية والصحة النفسية والصحة العقلية، وللأسف يقود الإنسان إلى يعني هاوية عميقة. أنا أشبه دائما إذا الإنسان دائما يعيش في مرحلة إحنا نسميها في علم النفس مرحلة الكر والفر، fight or flight، هذا اللي قاس يعيشه الآن الشباب مع قلة تقدير الذات ومع اللهاث في متابعة هؤلاء المؤثرين. هذا الجانب الصحة النفسية للأسف تنخفض، الصحة العقلية لأنه ما صار يشغل مخه، صار تابع يرى فقط ويتبع هؤلاء المؤثرين.
1: مثل ما قلتي يتأثر ويكتئب. ويعني أذكر واحدة من الخوات حكت لي أن نعم يعني توجد قريبة لها تأثرت ووصلت لمرحلة من العزلة لأنها تقول أنها غير ناجحة.
0: صحيح.
1: ترى كل النماذج نماذج مثالية، نماذج ناجحة.
0: نعم.
1: ولا تعلم أن أصلاً نحن نصور فقط الجانب المشرق، هناك. صح. جانب يعني مظلم، لا أحد يعني
0: مثالية مزيفة، إحنا
1: مثالية مزيفة للأسف. لا أحد يريد أن يصور مثلاً تعبه فشله إخفاقاته في الحياة.
0: صحيح. مثلاً أعطيكم مثال متابعة الكابلز الأزواج. نعم. اللي صار يعني هبة على السوشيال ميديا. نعم. كل مؤثر هو وزوجته، حفلة العيد الميلاد، عيد ميلادها شار لها إيش، راح في المكان الفلاني، فيصوروا الجانب المشرق، لكن الخلافات الزوجية والحياة الحقيقية لا تصور. فنلقى البنات، وأنا أتكلم من باب اختصاصي بكوني أنا أقدم استشارات أسرية وزواجية، نلقى البنات يحلقون في عوالم وردية، يعني تجيني عندها مشكلة مع زوجها ليش؟ لأنه ما سفرني في عيد ميلادي. طيب يمكن إمكانياته ما تسمح، ممكن عنده ظروف في العمل ما قادر يسفرك. لا والله إذا ما سفرني هو ما يحبني. من أين استقت هذه الأفكار المعلبة وهذه الأفكار المغلوطة عن حقيقة الزواج اللي هو أساسا سكن ورحمة ومودة وتكاتف وغيره من المفاهيم الراقية للزواج وأساس الزواج. فحتى على الجانب تأسيس الأسر صار المؤثرين السلبيين يلعبون دور خطير. أنا أريدكم تفكروا معي الآن وكل من يسمعنا اليوم، من مؤثر حقيقي، مؤثر حقيقي أنا أقول، ومؤثر صالح فعليا يعرض حياته الأسرية. أنا ما وجدت مؤثر إلى الآن، ما وجدت مؤثر في حدود اطلاعي حقيقي وصادق وفعلا يريد يترك بصمة وأثر حقيقي يعني يسأل عنه يوم القيامة، إنزين يعرض حياة أبنائه ولا حياة زوجته ولا وين راح وين جمع زوجته. ليش؟ لأنه هو ما يعتبر أسرته محتوى. يعني هو الآن عندي رسالة، سواء كنت مؤثر ديني أو مؤثر فكري أو مؤثر أدبي أو أيا كان مجال تأثيري، أنا جالس أركز على رسالتي، ما جالس أعمل شو للجانب اللي أنا أعيشه كمؤثر أسري. في ناس فعلا متبنين الجانب الأسري كمؤثرين، لكن أيضا نوع المحتوى اللي يتم نشره مقنن. نجد مثلا ممكن ما يطلع صورة زوجته، أو الزوجة ما تطلع صورة زوجها، ممكن صورة أبنائها تغطيهم، فهي تعرض جوانب من الجوانب الأسرية، لكن في نفس الوقت تعرض الجوانب الحقيقية الصالحة والطالحة والتحديات. هذا مؤثر حقيقي، وإن ففي هدف

0: من عرض الجانب الأسري، لأنه هذا مجاله وهو يريد يقدم نموذج للأسرة الحقيقية بس بطريقة حقيقية وليست بطريقة زائفة. إلى هذا الحد صار المؤثرين للأسف ليسوا فقط على منصات التواصل الاجتماعي، هم في بيوتنا في غرفنا، لأنه صارت هذه الأفكار المعلبة تغزونا، لأنه ما في فلتر. الشباب والمراهقين والبنات المقبلات على الزواج وحتى المتزوجين ما صار عندهم ذاك الفلتر، لأنه ما صار عندهم التحليل والتفكير الناقد موجود. احنا الان يعني في آفة نسميها في علم النفس، يعني في ظاهرة بتظهر اسمها تعفن الدماغ.
1: لا.
0: تعفن الدماغ بسبب التركات السريعة والمقاطع السريعة اللي تظهر على التيك توك على وسائل التواصل الاجتماعي. صاروا الشباب والمراهقين وحتى الكبار ما عندهم ذاك الوقت للتحليل والتفكير الناقد، لأنه مشغولين فقط بالمتابعة والتلقي، لكن ما عندهم هذاك الاتزان النفسي، هم فقط يتلقوا. تعفن الدماغ يخليهم عندهم قلة تركيز، وللأسف هذا ظاهر في المدرسة وظاهر عند الشباب، ما يقدروا حتى يكملوا تقرير، يقرأوا تقرير أو كتاب، وين كتاب خلينا نقول 3-4 صفحات، ما عندهم ذاك النفس، لأنه تعودوا خلاص العقل الباطن
1: على تعود الأشياء السريعة والقصيرة.
0: بالضبط، مثل فاست فود، مثل ما تعودنا على الفاست فود أو الوجبات السريعة، للأسف صار المحتوى السريع هذا يأثر على القدرات العقلية، وهذا مثبت في الأبحاث. أيضا المهارات العليا اللي هي مهارات تحليل المشكلة، التفكير الناقد، اتخاذ القرار، ضعيفة جدا صايرة عند الأطفال والمراهقين والشباب، وبالتالي حتى عند البالغين، لأنه هذا الشاب والمراهق هو ترى في النهاية بالغ. مهارات عقلية جالسة للأسف تضعف، لأنه المهارات العقلية مثل العضلة، إذا ما تم تدريبها تضعف.
1: صحيح.
0: ناهيك عن طبعا التأثير الاجتماعي على المهارات الاجتماعية الضعيفة، بسبب أنه هؤلاء الشباب ما جالسين يعيشوا الحياة الواقعية، ونلقاهم مثلا على البحر، نلقاهم في المجالس، نلقاهم في المناسبات الاجتماعية، نلقاهم وسط الأسرة. يا أخي اللمة اليومية للأسرة صارت أيضا مفقودة، ولو جالسين مرات مع بعض في نفس المكان، لكن أيضا على الهواتف.
1: صحيح.
0: يتابعوا هؤلاء المؤثرين ويتابعوا مثل هذه المواقع، فماذا نتوقع؟
2: أسلوب حياة.
1: بما أن الشخص هو يتابع مثلا شخصيات مختلفة من بلدان مختلفة، فهل في تأثير أن مثلا تكون القدوة قريبة من البلد الذي يعيش فيه الشخص مثلا؟ هل راح يكون في تأثير مختلف في تشكيل هوية الفرد؟
0: نعم، يؤثر جدا جدا، لأنه كل ما كانت القدوة اللي أنا أتابعها، أكيد كل حد عنده صفحات على السوشيال ميديا وفي حاله حضور، كل واحد منا عنده صفحات حضور ينزل فيها يعني ما يمثله على مواقع التواصل الاجتماعي، كل الناس صار عندهم كل الناس. لكن القضية إذا كان هذا الشخص الذي له حضور على وسائل التواصل الاجتماعي هو شخصية حقيقية قريبة مني، يعني أنا مثلا أتابع في عمان شخصية سياسية معينة، هذه الشخصية السياسية أكيد كل ما كانت الشخصية قريبة مني وحية وقادر أشوفها في الأسواق وقادر أجلس معها وقادر ألتقي فيها وقادر أتحاور معها، أكيد بتكون شخصية حقيقية ومؤثرة تأثير إيجابي، على عكس الشخصيات أو القدوات اللي تكون بعيدة. هذه القدوات البعيدة اللي هي احنا نسميها يعني بعيدة حتى جغرافيا عني، أكيد تأثيرها بيكون بطريقة مختلفة بغض النظر كان صالحة أو طالحة. فإحنا دائما نقول كل ما كانت قدواتنا لأبنائنا أو وجهنا أبنائنا المراهقين والشباب لقدوات حية موجودة، صح لها حضور رقمي لكن موجودة في مجتمعنا، موجودة من ضمن ثقافتنا، موجودة يعني قريبة منا، ممكن نلتقي فيها في محافل، نلتقي فيها في نطرح عليها أسئلة، نحاورها، يعني حية مثل ما نقول، تعرض الجانب الإيجابي من حياتها وتعرض أيضا الإخفاقات وتفيد الناس بطريقة حقيقية وتتناسب مع مصدرة قيمي، كل ما كان تأثيرها أكيد أفضل، على عكس القدوات البعيدة اللي هي أساسا قيمها ربما تكون قيم مغتربة عن قيمي أنا، ربما أيضا ثقافتها وعاداتها وتقاليدها يعني مختلفة. فأنا يعني أبنائنا المراهقين أكيد راح يتبنوا، ولو ما عندهم فلترة لهذه القدوة وأنا أقتدي بالسلوك ولا أقتدي بالشخص، هذه بتصير قدوة للأسف يعني مدمرة، لأنه نقطة أنه أنا أقتدي بالسلوك هذه نقطة لازم نعلمها لأبنائنا. أنا ما أقتدي مثلا بنادية المكتومة بكل شيء، أقتدي فيها مثلا في طريقة تفكيرها، في لبسها، في نمط حياتها، في كل حاجة، في كل شاردة وواردة، خطأ. لازم نعلم أبنائنا أنه كل إنسان حاله إيجابياته وحاله سلبياته، أنت أقتدي بالسلوك اللي موجود في نادية واللي يتناسب مع مسطرة قيمك ويتناسب مع مسطرة حتى أسرتك، لأنه حتى بعض الأسر عندها قيم خاصة فيها، فربما القيمة اللي تطرحها نادية لا تتناسب مع مسطرتي أنا الأسرية. فأنا أقول له اقتدي بالسلوك ولا تقتدي بالشخص، السلوك سلوك الشخص اللي يتناسب مع مسطرة قيمك ومع بوصلتك.
2: أسلوب حياة. مواقع التواصل الاجتماعي قد تشكل قنبلة موقوتة تدمر كل أسس ومجهودات البناء التربوي الصحيح للأبناء.
3: واحدة من الأشياء اللي ذكرتيها بداية حديثنا أن اليوم نحن لا نتحدث فقط عن المؤثرين، أيضا نتحدث عن التقنيات الجديدة اللي ممكن أيضا تؤثر على الأطفال، الشباب، المراهقين. موضوع تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحدة من الأشياء أيضا اللي ذكرتيها موضوع اللي هو تعفن الدماغ، لأنه يبغي كل شيء يكون جاهز وسريع ويقلد أحيانا بعض الأمور السلبية التي لا تمت بهويته وقيمه بصلة. هل هذه الأمور كلها ممكن تؤثر على مهارات أيضا اتخاذ القرار؟ ونحن لا نتحدث فقط هنا عن الأطفال والمراهقين، الشباب حتى بعد ارتباطهم ممكن هذه تكون عندهم
0: صحيح.
3: مشكلة
0: يعني مسؤولين وبالغين في المجتمع
3: بالضبط.
0: موظفين وآباء وأمهات.
3: نعم بالضبط.
0: أنا تخصص علم نفس تربوي تعلم تعليم. نعم. المهارات هذه العقلية ما تبنى بين يوم وليلة. نعم. هي تبنى عند الإنسان منذ نعومة أظافره، فهي يعني مثل ما نقول تراكمية، تنمو وتنمو مع نمو الإنسان ومع نمو الوصلات العصبية للدماغ. للأسف التأثير ما الاحتكاك الزائد والإدمان الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي أفرز ضعف في هذه القدرات اللي نسميها احنا القدرات العليا. مثل ايش القدرات العليا؟ اللي هي القدرة على حل المشكلات، القدرة على التحليل، القدرة على النقد، القدرة على المقارنات، وهذا كله مهارات مهمة لاتخاذ القرار. فإذا كان مثل ما أقول الأساس اللي هي المهارات الأساسية اللي يعتمد عليها متخذ القرار أو يعتمد عليها اتخاذ القرار ضعيفة، فبالتالي مهارات اتخاذ القرار ستكون ضعيفة، لأنه أنت عشان تتخذ قرار أكيد عندك مشكلة، وانت عشان تحل المشكله لازم تعرف كيف تجمع البيانات، لازم تعرف كيف تصنف البيانات، لازم تعرف كيف تفند هذه البيانات، لازم تعرف كيف تقول انه هذا مفيد وهذا غير مفيد، يعني عندك العقليه التحليليه لحل المشكله. بعد ذلك تستطيع ان تضع بدائل وحلول وخيارات. من هذه البدائل المرحله الاخيره انك تتخذ قرار انه هذا الحل الصحيح. فاتخاذ القرار مبني على كل هذه المهارات. اذا هذه المهارات اساسا ضعيفه واضعفتها السوشيال ميديا بسبب الرتم السريع والمحتوى السريع التافه اللي غير موجه والمشتت، بالتالي اتخاذ القرار سيكون ضعيف. هذا هو السبب. ما هو البديل؟ البديل صار عند الشباب في اتخاذ القرار كم اعجاب احصل على السوشيال ميديا للاسف.
3: مقياس النجاح.
0: مقياس النجاح مش النجاح، اتخاذ القرار. يعني أنا مثلا أنا أعطيش مثال أقرب لك. واحدة تريد يعني ترتب لي حفل زفاف على صعيد بس فقط النطاق سناب شات اللي فيه صديقاتها. نعم. بتنزل خيارات، خيار كذا وخيار كذا وخيار كذا. طبعا وين جاب الخيارات؟ جابتهم من مؤثرين، لانه هي تريد تظهر امام صديقاتها بانها ما اقل من الفلانيه ولا من المؤثر العلاني ولا من الشخصيه الفلانيه ولا من صديقتي ولا من فلان او علان. ترى هو احيانا حتى المؤثرين اصدقاء او اقران موجودين يعني وانا اتابعهم. فلما تنزل الخيارات لزميلاتها على سناب شات، وين افضل، وين تشوفه احسن، فاللي حصل اكثر لايكات او تصويت اعلى هي بتتخذ القرار. إذا هل أنت اتخذت القرار على أساس
3: شخصيتك،
0: ألوانك المفضلة، اللي يناسبك، اللي يناسب ثقافتك، اللي يناسب أسرتك وأسرة زوجك، اللي يناسب مستواك المالي، ولا اتخذتي على أساس كم إعجاب أنا حصلت أو كم موافقة حصلت على هذا الخيار أو هذا الخيار؟ فبدل ما هو يتخذ القرار، إحنا في العماني نقول ينقع من رأسه بين قوسين مثل عماني، بدل ما تتخذ قرار بناء على قيمها وظروفها وأشياء ومحددات ومعايير ثانية منطقية واقعية، صارت تتخذ القرار رقمي بناء على كثرة اللايكات والإعجابات.
3: نعم.
0: فيصبح الترند وتصبح الموضة وتصبح المصادقات الخارجية هي الأكثر سطوة على اتخاذ القرارات للأسف. هذا ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما يحدث بسبب المؤثرين والترند والموضة. أيضا صار هنا دخلنا في إشكالية أخرى، صعوبة التمييز بين حقيقتي واللي يناسبني وبين المقلد اللي أنا قلدته واتخذت على أساسه أنه أجيب الخيار الأول والثاني والثالث. ما هو أن وين جبت الخيار الأول والثاني والثالث؟ جمعتهم من الترندات اللي جالسة تصير وعرضتهم على أصدقاء صديقاتي وأحيانا في بعض البنات أو الأولاد الحسابات عامة فينزل للجمهور يقول لهم أنا أريد أتزوج بإيش تنصحوني؟ هذا هذا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا؟ أنت ليش تتشاور الناس؟ انت هذا قرار شخصي انت المفروض تتخذ فيه القرار. صح الناس يعني او امرهم شورى بينهم بس ما بهذه الطريقه اللي هي المشتته والطريقه العلنيه. انا اشاور دائما في حتى في الاسلام مبدا الشورى تشاور ذوي الحنكه.
1: نعم.
0: تشاور ذوي الحكمه، تشاور اللي بيضيف لك شيء، تشاور الشخص اللي يتناسب مع قيمك واخلاقك.
3: صحيح.
0: حتى احنا لما نروح يعني الشورى موجوده والشورى مبدا اسلامي بس ليس على لكل من هب ودب. هذا اللي يصير الان في طريقه اتخاذ القرار على وسائل التواصل الاجتماعي. مع مرور الوقت يختفي صوت الشاب الداخلي وللاسف يندفع نحو مسارات لا تناسبه فكريا وماليا واجتماعيا، وهنا تبدأ الهوية المزيفة اللي تحدثنا عنها في بداية الحلقة.
1: نعم.
0: وتبدأ انه يصير عنده اغتراب في الهوية. انا من ما صرت اعرف نفسي من تتخيلي يعني بالضبط اشبه يعني عشان بس نقرب الصورة. تخيل انه انت عندك رجل آلي كل قطعة من مكان للأسف.
1: نعم.
0: إحنا صرنا كذا نتعامل مع أنفسنا كبشر مع أنه الله سبحانه وتعالى خلقنا مميزين وخلقنا بشر إلنا احترامنا وإلنا حضورنا وجاي على هذه الدنيا أضيف شيء، ما جاي أقلد ولا أكون مجموعة إنسان كذا مقتطعة من كل جانب. شوفي مقدار التشوه. أنت لو الآن شفتي شخص عينه عين فلان وفمه فم فلان وأنفه من الجانب الفلاني وما متناسق، كيف مقدار التشوه بيكون في هذا الشخص؟ هذا ما يحدث للأسف في الهوية النفسية والعقلية والفكرية وحتى أحيانا الجسدية. لأنه لما نجي نشوف حتى الشباب، أنا ما أتكلم فقط عن البنات، الشباب والبنات يريد الأنف مال الممثل الفلانية، أريد الشفايف مال الفلاني، أريد الخدود مال هذا، أريد الطول، أريد لماذا؟ لماذا؟ أنت الله خلقك مميز. فحتى الذات الجسدية للأسف صارت عبارة عن انعكاس أو أتخذ فيها قرار انعكاس لما أراه على السوشيال ميديا وعلى المؤثرين اللي أتابعه.
1: نعم. يعني نحن كذا في الدقائق الأخيرة من هذه الفقرة اللي أكيد يعني أضافت لنا الكثير من المعلومات. في النهاية نحن أستاذة يعني ما نقدر نمنع.
0: صحيح.
1: وما نقدر نحن نحرم الأطفال أو حتى المراهقين أو حتى الشباب من متابعتهم لوسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا شيء موجود.
0: صحيح.
1: وشيء خلنا نقول يعني متداول في أيديهم طول الوقت. فلابد أن يكون أكيد في توجيه، في رسالة من الأستاذة نادية المكتومية تقدمها لمستمعنا ومشاهدنا الكريم، كيف نتابع هذه القدوات من دون أن تؤثر التأثير السلبي على هويتنا؟
0: نعم، أنا أقول الكرة في ملعب المربين والمحاضن التربوية اللي تمثلها الأسرة والمدرسة والجامعات والإعلام. والإعلام محضن تربوي مهم لأنه هو أيضا يؤثر، الإعلام إحنا نقول الحقيقي أو الإعلام الواقعي. كيف يتم ذلك؟ بطريقتين. ما ممكن نمنع، لكن ما في جسر إلا جسر الحوار. إحنا ما ممكن حتى الحين أطفالنا في البيت نجبرهم على شيء إلا عن طريق الحوار والنقاش والإقناع حسب المستوى العقلي والعمري لأبنائنا. فنحاور الطفل ونحاور الشاب ونحاور المراهق ونحاور حتى البالغ بطريقة تتناسب مع شخصية هذا الإنسان، لأنه المنع يولد العناد ويولد أيضا أنه أنا أمارس هذه الممارسات بعيد عن الأم أو الأب أو المعلم أو حتى الجهة اللي جالسة ضد اتجاهاتي وضد رغباتي. فالحوار، بناء جسور الحوار. ولما أتكلم عن الحوار أقول الحوار الآمن، نحط تحته خط، لأنه إذا كان ما أشعر بالأمان أثناء الحوار أنا كشاب أو كمراهق أو كطفل، إذن هذا الحوار لن يمثلني ولن أستفيد منه. والحوار اللي يتناسب مع عقليتي، ما الذي يكون أكبر من عقليتي أو أقل من عقليتي؟ فالحوار الآمن المتناسب مع عقليتي. النقطة الثانية نقول القوى الناعمة. إيش يعني القوى الناعمة؟ بدل ما نسحب الآيباد أو اللابتوب عن أبنائنا، نسحبهم هم من على الأجهزة. كيف نقضي معهم أوقات، نخطط لرحلات، نخطط لملتقيات مع الشباب، يعني نخليهم ينغمسوا في الأنشطة المجتمعية سواء أعمال تطوعية أو حتى في الصيف، يعني ندخلهم يا أخي يتعلموا دورات في أنشطة، دائما نملأ وقت فراغ أبنائنا، ونحث الشباب أيضا يملأوا أوقاتهم بالأنشطة وبالحضور الحقيقي على الواقع المجتمعي عن طريق هذه الأنشطة. فهذه القوى الناعمة، ما أبعد الجهاز عنه، أنا أبعده هو عن الأجهزة بطريقة ذكية. طبعا الأسرة والمدرسة ومثل ما قلنا حتى المجتمع مسؤول إنه هو يوفر مثل هذه الأماكن اللي تجذب الشباب واللي فعلا تحفز الشباب للانغماس في الحياة الواقعية بعيدا عن أجهزة السوشيال ميديا، لأنه إذا وجد بديل جذاب أكيد نوعا ما سيبدأ الشباب بالتدريج ومع التحفيز ومع التعزيز والمراهقين بترك هذه الفضاءات الرقمية ليعيشوا الفضاءات الحقيقية الواقعية. فالقوة الناعمة يعني نقطة جدا مهمة إذا توفرت.
2: أسلوب حياة.

0: أسلوب حياة.
1: في ختام حديثنا أستاذة نادية نقول يبقى التأثير قوة، قد تغير الأفكار والسلوك، ولكن القدوة هي التي تبني الإنسان وتمنحه الاتجاه الصحيح. وأكثر ما يؤثر على الإنسان وعلى اتخاذه لقراراته واختيار قدواته الصحيحة أكيد تنشئته طبعا التنشئة السليمة وحثه دائما على التمسك بقيمه. حاجة مهمة لفتتني أستاذة نادية في حديثك، إن لما نتحدث عن التربية وعن القدوة وعن القيم، هذه أمور لا تزرع في يوم وليلة.
2: نعم.
1: هي أمور كما يقال تراكمية.
2: صحيح.
1: فممكن نؤكد على هذا الجانب قبل نهاية حديثنا.
2: صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا في رسول الله أسوة حسنة، حتى كلمة أسوة، النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، هو قدوتنا في كل مناحي الحياة. حتى في تعليم الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قالهم اسجدوا قوموا كذا. فالنمذجة والمحاكاة هذه جزء أصيل في حياة الكبار والصغار. إذا كان هناك نموذج إيجابي فالنموذج الإيجابي هو الذي سيؤثر ويطغى، وإذا كان هناك النماذج اللي يطلع عليها أبنائنا والمراهقين والشباب نماذج سلبية فهي التي ستطغى. لذلك أنا يعني أدعو المربين من هذا المنبر، سواء ولي أمر أو معلم أو يعني شخصيات في المجتمع، إنها فعلا تزاحم هذه القدوات السلبية بتأثيرها وبحضورها، ويكونوا هم قدوات في الأساس محببة، لأن الإنسان يقتدي بمن يحب، قدوات محببة لأبنائنا ولشبابنا، لكي لا يضطر شبابنا وأبنائنا يبحثوا عن قدوات محببة من الخارج.
1: نعم. خالص الشكر والتقدير لك أستاذة نادية بنت راشد المكتومية، رئيسة التنفيذي لمركز نادية المكتومية للإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية.
2: شكراً جزيلاً. أحسنتم.
0: في الختام مستمعينا نقول لكم، كلما كان الإنسان أكثر رقياً بذاته، كلما ارتقت اهتماماته وميوله وأفكاره واختياراته،
1: وكلما أصبح أكثر حرصاً على قيمة الوقت وكيف يقضيه، وكلما تمكن من اكتشاف نفسه وعالمه الخاص.
3: أسلوب حياة.
0: حتى نلتقي لكم خالص الود من أسلوب حياة.
1: فريق العمل تماضر بنت سالم الوهابي في الإعداد،
0: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه أجمل تحية من مخرجتنا ولاء بنت ناصر الحسني.
0: إلى اللقاء.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم ولقاءاتنا المتجددة من هذا البرنامج، برنامج تغاريد. ما زلنا أعزائي المستمعين نلتقي بالأخوة الشعراء والأخوة يعني العارفين عن فنون البادية لنتعرف على هذا الماثور البدوي أكثر وأكثر. وإحنا اليوم في ولاية المضيبي وبالذات في سمد الشان، وفي سمد الشان نلتقي بالأخ عبد الله بن سالم بن مسعود الدويكي. كيف حالك؟
3: نعم الله
2: عساك بخير. كيف حالك؟
3: صحيح وخير.
2: عبد الله بن سالم بن مسعود
3: الدويكي
2: من نيابة سمد.
3: من نيابة سمد ولاية المضيبي.
2: ولاية المضيبي، حياك الله يا عبد الله.
3: نعم
2: عبد الله، المضيبي كل المضيبي كانوا في السابق ولا يزالون يعني مهتمين بتربية
3: نعم.
2: الإبل
3: نعم.
2: يربون البوش،
3: يربون البوش نعم.
2: أيوة. وبالذات هنا في سمد شان كانوا يحبوا سباق العارضة أكثر.
3: صحيح.
2: أو الحشمة.
3: صحيح.
2: سباق الحشمة.
3: صحيح.
2: أو العارضة. مشهور النيابة هذه ركض العارضة وركض الحشمة. هنا في ذلائل طلعت من هذه الولاية، ذلائل
3: صحيح
2: كانت في
3: صحيح.
2: مختلف المناطق. حنا باك تعلمنا اليوم عن ركض العارضة، كيف كان وكيف أصبح الآن ركض العارضة أصبح قليل. يعني بعد السباقات الميدان يسوون ركض شوط ولا شوطين ركض عارضة، لكن أول لا، كان أول يختلف.
3: مستمد
2: أول مستمد
3: معني في الموسم مرتين.
2: مرتين
3: هذه
2: كيف موسم يعني كان لموسم ركض العارضة
3: نقيلها نبوش ونعدهن ونقويها مشان هيش يوم تركض مع أخواك يكون مستغب.
2: كيف تقيلهن البوش؟
3: قيلهن يداد وقت
2: أكل يعني تعطيه أكل
3: وسمن وعسل نحل.
2: يداد وقت يعني بسر بسر
3: بسر
2: بسر
3: وتعطيهن سمن وعسل نحل.
2: بسر النخيل.
3: النخيل.
2: لكن في نخلة معينة كنتوا تعطونها؟
3: لا
2: منها؟
3: لا كل واحد
2: كل واحد. حي الله بسر.
3: حي الله بسر.
2: حي الله بسر.
3: تربع الربع
2: يعني في الفصل القيض تعطونهن أكثر شيء البسر.
3: بسر
2: وقت
3: وقت
2: وسمن ما شيء.
3: ونصعطن السمن.
2: تصعطون السمن.
3: ونعطيهن اللبن يوم مستغضين من واحد.
2: لبن
3: زميلني ها
2: تعطونه اللبن.
3: لبن
2: لبن هيش
3: لبن بقر. كان حيوان وبوش.
2: لبن بوش ولبن بقر.
3: لبن بقر ولا هوش كل واحد.
2: تسقون ماشي. تسقونهن يا
3: نسقيهن يا
2: تسقونهن يا
3: هاي كان مستغضين من واحد يعني
2: علشان التقوى.
3: تقوى
2: عشان التقوى. بسر والقت والحليب والسمن
3: والسمن
2: عسل مشي.
3: العسل نسقيهن ياه
2: وعسل
3: والحل الصليط أول من زمن.
2: حل الصليط منين تجيبونه؟
3: يجيب من بدية.
2: من بدية
3: كان في بدية
2: حل الصليط وتسقونه ياه بعد.
3: نسقيهن ياه لكن نخاولهن به مرة سمن مرة عسل
2: عسل
3: ومرة لبن. اللبن هاك مستمد.
2: تخالفون
3: اللبن مستمد. اللبن مستمد ما فيه.
2: مستمد كل يوم كم مرة؟
3: تسقى في الليل.
2: في الليل بس مرة واحدة.
3: مرة واحدة
2: يعني بعد المي بعد ما تشرب مي ولا قبل
3: من عشيت عطي اللبن باللي ما خليه تبات مستريحة
2: مستريحة ما تسقيها ما تسقيها ما
3: تسقيها
2: ما يعاد تسقيها بالباكر
3: تسقيها هات المي تسقيها يا ظهيرة
2: ظهيرة قبل لا تعطيها قبل لا تعطيها السمن أو تعطيها عسل.
3: السمن والعسل هاي كلها تعطيها يا الليل
2: في الليل
3: لكن اللبن مستمر هاك.
2: الإيداد متى تعطونها يا الإيداد؟
3: نعطيها مضحى ومعشي
2: مرتين.
3: مرتين
2: مضحى ومعشي هذا إيداد.
3: إيداد وقت مضحى ومعشي.
2: مضحى ومعشي يعني الصبح وبالليل
3: والليل.
2: وفي الليل
3: وفي الليل
2: هذا لا يبوش العرضة.
3: العرضة
2: خاصة لبوش
3: بوش العرضة.
2: بوش العرضة لهم صفات. بوش العارضة أول لهم صفات معينة يعني تنجونهن بوش العرضة تنقى من من بوش من الذلايل
3: تنعرف
2: تنعرف بهيش تنعرف
3: تنعرف عندما صرت في الدب
2: كان جيت جيت
3: من من مستوتي دعه بنت 4 سنوات ندبها نسيتي
2: بنت 4 تأدب ما بنت سنتين
3: لا بنت 4 لا الحين بنت سنتين
2: الحين بنت سنتين ولا في الأصل كانت أدب
3: بنت 4
2: بنت 4
3: من وصلت الرباعية عاد حاجة سني
2: خلنا نوقفني الحاج عبد الله الآن بنت سنتين تأدب
3: بنت 4 تأدب
2: أول أو الآن
3: الآن بنت سنتين
2: لا بنت سنتين وأول
3: بنت
2: 4 ليش شو الفرق ليش الفرق
3: فريق مشان قوة
2: ليش تأدب بنت سنتين الحين ما تخلى بنت 4
3: الحين الحين الناس من الشطة
2: من الشطة بس يبيع يأدب يستعيل عليه يبيع
3: يستعيل عليه يبص فلس
2: يبيع
3: والزمان الأول لا يبى الزمط
2: يبى الزمطة
3: ويبى السمعة
2: لكن هي في الأصل تأدب بنت 4
3: بنت 4
2: رباعية
3: لا يدع تسمى
2: يدع بنت يدع بنت 4 صارت يدع يبدأ تأديبها
3: يبدأ تأديبها
2: في مؤدب خاص لها يعني يأدبها
3: لازم
2: شو تسمون انتم تأديب
3: مدب
2: المدب يسمونه مدب
3: خاص
2: تأدب لا في الحارة ولا تؤدب مكان
3: لا تسرى وتنشر
2: تسرى وتنشر كيف تسرى وكيف تنشر
3: يوم مشان ما سرى مشان تكون ما تيفل ولا
2: بالليل
3: في الليل
2: عشان ما تيفل تاخذ على الدرب
3: تاخذ تشوف يفال ولا شيء تاخذ عليه في الدب لما حازت الدب قيلها تعال قيلها عت ولاقي بهزي
2: هني الحاج مبارك قلت لي تأدب بالليل عشان ما تيفل في معنى كبير ترى هني لها معنى كبير هذا ليش معنى كبير لأن هذه بيكون فوقها آدبي بكرة فوقها إنسان راكب
3: صحيح
2: وإذا ركبها بالليل ويفلت يمكن تأذيه
3: لا يمكن قاهرنه
2: يكون يعني لا يمكن يتأذى منها يطيح منها شيء سبحان الله لكن إذا أدبها بالليل إذا ما يفلت يكون الإنسان ممن منها يعني
3: ممن يدبه يسنعي
2: شوفني يعني عامل الأمان عامل الأمان إنه هي
3: تم
2: فدبت بالليل بحيث أنه ما تيفل من شيء
3: فدبه تم 3 شهور
2: في الأدب 3 شهور
3: من بعد الثلاثة تركض هي شوط
2: واحد
3: تركض هي وتسنع
2: كم كيلو تقريبا تركض هي
3: تركضها الله العالم ما بعيد يوم كيلو ما تي
2: يوم كيلو أول شيء بنت 4 تراها
3: بنت 4
2: لكن ما تركضها
3: لكن قوية
2: كان قوية
3: قواية
2: تراها مطعومة
3: ومعطاها اللبن أول من أمها
2: يكون الوبر مالي خلاص طاح يعني وبره ولا بعدها فيها الوبر
3: لا الوبر يطيح يل مرة تسوين سنين
2: يل وبر
3: مرة
2: ما فيه وبر عاد من وبر مال
3: لا يكمل وبره
2: بنت 4
3: ويرد وبره عاد في التضمي
2: يرد الوبر
3: يرد
2: الوبر
3: لما قيضته وربطته يلت احنا نسميها بدو يلت وبرتي
2: يلت الوبر
3: يلت الوبر وخلفت وبر غيره
2: جات وبر غيرها وبر الاصليه
3: الوبر الاصليه ومن تربع الربع وطش داد فوقي مدة 7 أيام 8 أيام ما تركبه تقلص صيف مطية
2: ليش في الربع هذه؟
3: الربع إني مقيلة اللي ركبت تستاهل من مركوب
2: شوف أنت
3: ومن لما شبقتي خلت عليها عاد ما ركبت تالي ما في
2: تشبقها في ولي فتي؟
3: تشبقها في ولي فتي ومن الناقة الخبيثة الناقة الزينة تخزم يوطالها خزام والناقة اللي يكون سنيع مثل حن معني يعني نوعين باطنية أصنع على العمانية
2: يعني الرابية في الباطنة
3: باطنية أصنع على العمانية
2: الرابية في الشرقية يعني اللي في الشرقية
3: الهديدي تخلف الهديدي
2: خاتم بعدين نرجع للموضوع هذا بنرجع له لأن هن كلهن عمانيات لكن هاي كربت في الباطنة وهذا رابية في الشرقية وفي الداخلية
3: مثل الهديد
2: تسمى عمانية هذا
3: تسمى بوها باطني اللي هو عمانية
2: الأم عمانية الأم الشرقية يعني عمانية من الشرقية يعني
3: من الشرقية ياتك أصنع وياتك ممشاها وركضه وصناعه أحسن
2: من
3: العمانية ظبي مثل الظبي
2: إذا كان أمه وأبوها من الشرقية من المضيبي وهذا كان لا
3: أكيد أدبه تعبر عليها
2: شوف انت يطلع يفول يفول.
3: لا اني اشد
2: اشد
3: اشد عن باطنيه، باطنيه سنية وهذيك اقوى
2: اقوى. طيب الحين تربعتوا
3: تربع الربع
2: تربع الربع
3: ومرني ومرني مدة شهر. ما بعد مدة شهر ركضني ركضني مثل نوع الربع نوع الربع في العراسات وفي الاختان هذاك الربع اسمه
2: زين
3: اسمه الربع خذن وصلتن
2: بعد قيل
3: بعد قيل ركوب له ياك ياتك العياد العياد عندنا ركضني في العياد
2: عيد الفطر وعيد الاضحى
3: لا عيد الحي
2: عيد الحي عيد الحي وعيد عيد الفطر ما تركضون
3: لا عيد الحي عيد رمضان ما نركض
2: ما تركضون عيد
3: لا نركض عيد الحي
2: عيد الحي
3: سنتني نركض مني لليلة ضوية العيد
2: شوف انت
3: من ضوية العيد نعيد ونعيد ونعين خير ومن الصبح يصير ركض
2: رديتوا عليهم
3: استعاد بيصير ركض مثل بلاد قربك ولا مثل غية يصير ركض
2: شيء مدي معين من خلاه يعني مركاض معين
3: ها مراكض مسوي لهم
2: مسوي لهم مراكيض مراكيض معينة
3: مراكض معينة.
2: طيب وصلنا الحين إلى الركض عاد الحين خلاص الناقة طعمتوها أدبتوها تم قلصها عرفتوا مداها
3: عرفني مداها وعرفناها زين همشينها
2: زين همشينها
3: اللي كان ركوب العرب خذت يعني سمعت بهي
2: سمعت بهي
3: حبتي وينشد عن راعيها متبي في الزي متبي في ذي ينشد عن راعيها طلعت هي طليعة
2: متبت يا ناقة فلان
3: فلان ناقة فلان
2: ناقة فلان
3: تثبت لها سمعة
2: ثبت لها سمعة زين
3: مثل ركضت مع خويك الركض ركضين
2: خلينا الركضين بعدين بنرجع للركضين الحين ناقة العارضة الحين الشباب هنا يشوفون الحين سباقات كلها سباقات الحين
3: صحيح
2: في التلفزيون يشوفوا سباقات بوش تركض هذه ناقة الأولى هذه الثانية وهذه الثالثة
3: صحيح
2: لكن ركض العارضة الشباب يعني خصوصا الحين عندنا شباب الحين قليل منهم يعرف شو المضمون يعني ايش المطلوب من ركض أو ايش مضمون ركض العارضة ركض العارضة لمضمون
3: المضمون ركض
2: ركض العارضة لمضمون هو ركض يعني الشرغة
3: الشرغة
2: الشرغة مضمونة شرغة
3: الشرغة
2: وركض السباق هذين الحين اللي يشوفون مال الميدان
3: هاي مال فلوس
2: مال مال بيع وشراء
3: بيع وشراء
2: بيع وشراء الناقة الأصلية تبين في ركض العارضة
3: ركض العارضة
2: أبكي
3: أبكي
2: الكلام
3: هذا هو
2: حاج عبد الله
3: نعم
2: المخرج الحين يقول لي الوقت انتهى وبنرجع باكر إن شاء الله وبنكمل
3: نعم
2: بنكمل عن موضوعنا احنا الحين وقفنا ان الناقة جاهزة عاد لركض العارضة وباكر ان شاء الله بنكمل موضوعنا ان شاء الله
0: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشكل تمهيدي عن هولندا، هذا البلد الجميل الغني بالتنوع الحيوي وبالمصطلحات البيئية المختلفة وبالتميز الذي يميزه عن العالم بأكمله، النيذرلاند أو الأراضي المنخفضة تحت مستوى سطح البحر أو على مستوى سطح البحر المعرضة للاختفاء مع التغيرات المناخية التي تحدث في هذا العالم. تحدثنا عن البولدر، وهو إزالة الإنسان الماء من الأراضي المنخفضة أو الأراضي الرطبة واستخدامها كأنشطة بشرية في السياحة أو في الزراعة أو في الإسكان. وتحدثنا أيضا عن المناخ الأوروبي، المناخ الهولندي المتأثر ببحر الشمال، وعن الإحساس بدرجات الحرارة المختلفة عن حقيقتها في هولندا. دائما نشعر أن درجة الحرارة أقل بكثير من درجة الحرارة الحقيقية، وذلك بسبب الرطوبة والرياح المستمرة طوال العام. وسنتحدث اليوم بشكل موجز عن التنوع البيئي الكبير جدا في هذه المساحة الصغيرة. هوت سبوت تتحول هولندا إلى نقطة ساخنة بالتنوع الحيوي، فالسجل الهولندي للأنواع يذكر وجود أكثر من 47 ألف نوع من النباتات والحيوانات والفطريات في البلاد، وهذا رقم مهم جدا إذا تذكرنا إن هولندا دولة صغيرة ومزدحمة. لكن هذا التنوع لا يعني أن الطبيعة هناك سليمة تماما، فبعض الأنواع تتراجع وبعض الموالد الطبيعية تعرضت لضغط شديد جدا بسبب الأنشطة البشرية، سواء من حيث الزراعة المكثفة أو العمران أو الطرق أو التلوث أو ترسبات النيتروجين أو تغير المناخ. كل الأنشطة البشرية في النهاية لها تأثير بيئي معين، ودائما الإنسان يجب أن يعني يأخذ بالحسبان وجود الإنسان له ثمن، له ثمن بيئي، فيجب أن يستعد الإنسان أن يدفع الثمن البيئي لتخريب البيئة إذا أراد أن يتغير المصطلح بدل التخريب إلى استخدام واستفادة متبادلة. يجب أن يتم معالجة البيئة التي تم استخدامها، يعني يد تأخذ ويد تعطي للبيئة. إذا عملت طريق أو أنشطة بشرية في مناطق فقدت غابات، يجب أن تنقل الأشجار، يجب أن تزرع غابات جديدة في مواقع متسحرة، يجب أن تكافح التسحر، لأنه هذا التدافع يخلق التوازن. أما الاستهلاك الدائم للرأس المال البيئي يؤدي في النهاية إلى فقدان كل شيء. وهذا يذكرنا بالمدن التي حدثت في أستراليا في مرحلة زمنية معينة، عندما وصل الإنسان الأوروبي إلى أستراليا بدأ

0: السلام عليكم ورحمة الله. 11 مساء في إذاعة سلطنة عمان، حصاد اليوم الإخباري.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حصادنا الإخباري وتتابعون في أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.
0: سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

0: حياكم الله. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما. بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 61 على 2026 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المرفق. المادة الثانية: يلغى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 15 من ذي الحجة سنة 1447 هجرية، الموافق 1 من يونيو سنة 2026 ميلادية.
1: مرسوم سلطاني رقم 62 على 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. نحن هيثم بن طارق سلطان عمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت. المادة الأولى يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 35 على 2019 المشار إليها النص الآتي: يصدر وزير التراث والسياحة بعد التنسيق مع وزير الثقافة والرياضة والشباب اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق. المادة الثانية: تجرى التعديلات المرفقة على قانون التراث الثقافي المشار إليه. المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها. المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في 15 من ذي الحجة سنة 1447 هجرية، الموافق 1 من يونيو سنة 2026 للميلاد.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب فيها جلالته عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين استمرار النمو على كافة الأصعدة.
1: استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة الفريق أول السعيد شنقريح الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له. ورحب صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بالضيف الزائر، وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الأخوية الطيبة التي تربط سلطنة عمان بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة الفريق ركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، كما حضرها سعادة الدكتور سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد لدى سلطنة عمان.
0: استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني سعادة مايلز أرميتاج سفير أستراليا غير المقيم المعتمد لدى سلطنة عمان. وفي بداية اللقاء رحب معالي بالضيف مستعرضا العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، كما بحث الجانبان بعض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه عبر الضيف عن تقديره للجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف وبما يعزز الأمن والسلم في المنطقة.
1: استقبل الفريق ركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان المسلح الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة

0: عمان حاليا. وبحث الجانبان عددا من الموضوعات العسكرية وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
1: بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي توم برينسن وزير خارجية مملكة هولندا خلال اتصال هاتفي اليوم علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات مع نمو فرص الشراكة في مجال التصنيع والموانئ والنقل والتكنولوجيا، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لاستئناف حرية الملاحة البحرية وانسياب سلاسل الإمداد والتجارة، مؤكدين على أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لخفض التصعيد والتوصل إلى سلام مستدام بين مختلف الأطراف.
0: أهلا بكم من جديد. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وعن تضامنها معها وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. وأكد سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم على رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية التي تهدد أمن الدول وسيادتها، داعية إلى تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء حالة الحرب والتوتر في المنطقة والالتزام بمسار المفاوضات والدبلوماسية وتجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة.
1: هذا وأعلنت دولة الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وأعربت في بيان لوزارة خارجيتها عن إدانتها واستنكارها لهذه الهجمات لما تمثله من تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن دولة الكويت واستقرارها وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وما تشكله من تهديد بالغ لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات وتكرارها يقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدت الكويت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها، محملة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات.
0: قالت وكالة أنباء تسنيم إن إيران علقت المباحثات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب استمرار الحرب في لبنان. وأفادت الوكالة الإيرانية أن الوفد الإيراني علق تبادل الرسائل عبر الوسطاء مع واشنطن نظرا لانتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان. وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية أن المسؤولين والمفاوضين الإيرانيين شددوا على الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية لإسرائيل في غزة ولبنان.
1: يأتي هذا بعد أن حذرت الحكومة الإيرانية تل أبيب من التصعيد العسكري الجاري في لبنان. قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إن وقف إطلاق النار القائم بالفعل بين إيران والولايات المتحدة يشمل بشكل واضح لا لبس فيه جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية في جنوب إيران. أوضحت واشنطن أن الغارات استهدفت منشآت مرتبطة بقدرات الطائرات المسيرة والدفاعات الجوية في إيران، وتهدف إلى حماية قوتها ومصالحها في المنطقة.
0: تأتي هذه الغارات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين رغم التحركات الدبلوماسية من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة. وفي ردها على الغارات الأمريكية اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بمواصلة انتهاك وقف إطلاق النار. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أنه لا توجد حاليا أي مناقشات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، مشيرا إلى أن تأخر المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سببه انعدام الثقة والمواقف المتناقضة لواشنطن وهجمات إسرائيل على لبنان. وأكد بقاي أن الاستقرار السياسي يتطلب التزاما عمليا من جميع الأطراف ووقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص الحوار.
1: قصف الجيش الإسرائيلي قرى وبلدات في جنوب لبنان، كما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر بتوسيع نطاق العمليات البرية لتشمل ضاحية بيروت الجنوبية، وهو الأمر الذي أدى إلى حركة نزوح جديدة. يأتي هذا فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لبحث التطورات الأخيرة في لبنان.
0: كما تواصل دولة الاحتلال قصفها على قطاع غزة موقعة عددا من الشهداء والجرحى، في ظل عزم الحكومة الإسرائيلية بناء أكثر من 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
2: أكثر من 2200 وحدة استيطان جديدة تعتزم الحكومة الإسرائيلية إصدار أوامر بإنشائها في الضفة الغربية ضمن مخطط التوسع الاستيطاني وضم الضفة للسيطرة الإسرائيلية. المستوطنون الإسرائيليون أقاموا بؤرة استيطان شمال أريحة، وتشهد الضفة اعتداءات نفذها جيش الاحتلال الذي شن حملة اعتقالات لفلسطينيين وأصاب آخرين خلال مواجهات، كما هدم الجيش محلة تجارية جنوب نابلس إضافة لاقتحام مدن جنين ودورة ومخيم عسكر قرب نابلس، فيما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراض زراعية في مسافر يطا بالخليل. في القدس المحتلة يواصل الاحتلال أعمال الهدم خدمة للاستيطان ولتغيير التركيبة الجغرافية والديمغرافية للمدينة، وتم رصد تنفيذ أكثر من 200 عملية هدم في القدس منذ مطلع العام الجاري. الجيش اقتحم بلدة العيساوية، كما اقتحم جامعة أبو ديس، واقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى. في سياق ذي صلة أفادت مصادر صحفية أن وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن جفير يعرقل نشر معطيات وبيانات حول اقتحامات واعتداءات المستوطنين في المسجد الأقصى والضفة الغربية. أما قطاع غزة فيعيش هاجس انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش. جيش الاحتلال يواصل القصف على امتداد المناطق الشرقية للقطاع وأعلن عن وقوع إصابات، إضافة لمواصلة الجيش التقدم وتوسيع المنطقة التي يسيطر عليها. فبحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فالجيش يسيطر على 60% من إجمالي المساحة، ما يعني تكدس أكثر من 2 مليون فلسطيني في 40% فقط من مساحة القطاع. أما الجهد السياسي فيبدو متخبطا، الوسطاء مصر وقطر وتركيا يعملون لاحتواء الموقف، في وقت اتهم أسامة حمدان القيادي في حركة حماس نيكولاي ملادينوف المدير التنفيذي لمجلس سلام غزة بالانحياز وتبني الرواية الإسرائيلية أمام الأمم المتحدة، ما يفقد تقاريره مبدأ النزاهة والحيادية. في خضم جملة من الانتهاكات تمر الأراضي الفلسطينية، فسسة إسرائيل يستعدون لانتخابات الكنيسة المقبلة وتذكرة عبورها تكمن في التصعيد. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: لازلنا نوالي تقديم الحصاد الإخباري من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأهم العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.
0: سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
1: سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية، وتدعو إلى تجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة.
0: إيران تعلق المباحثات مع واشنطن بسبب استمرار الحرب في لبنان، وغارات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية.
1: أوقفت روسيا استيراد المنتجات الأرمينية واستدعت سفيرها في يريفان إلى موسكو، ما يشير إلى تردي العلاقات بين البلدين على خلفية مساعي أرمينيا لانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ونوه الرئيس الروسي بإمكانية الوصول إلى انفصال حضاري هادئ، مشيرا إلى الخسائر الكبيرة التي ستحل بأرمينيا إن هي غامرت بالخروج من الاتحاد الأوراسي حسب وصفه.
3: استدعت الخارجية الروسية سفيرها من العاصمة الأرمنية يريفان على خلفية مساعي الأخيرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومحاولة البقاء في غضون ذلك في الاتحاد الأوراسي الذي يضمن لها امتيازات اقتصادية عديدة، وتم الاستدعاء لإجراء مشاورات بشأن خطوات التقارب هذا. وقد أعلن بيسكوف الناطق باسم الكرملين أن تقارب أرمينيا مع الاتحاد الأوروبي حق سيادي، لكن هذه الخطوة لا يجب أن تتم على حساب الموارد المالية لدول الاتحاد الأوراسي. وأوضح الرئيس الروسي أن التوجه نحو الاتحاد الأوروبي يجب أن ينبع من مصالح الشعب الأرمني، مضيفا أن للسلطات في يريفان أن تفعل ما تعتقد أنه صواب، لكنه ذكر بأن الأزمة الأوكرانية بدأت ذات حين على خلفية محاولات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ورغم تأكيده أن عملية انفصال أرمينيا يمكن أن تتم بهدوء وبشكل حضاري، إلا أنه حذر من أنها ستفقد الكثير من المزايا كفقدان الوصول إلى سوق الاتحاد الأوراسي الواسعة المحمية، كما ستحرم من مفارقة أسعار الطاقة التي تحصل عليها من روسيا بأقل عدة أضعاف من سعرها في أوروبا، وأن الناتج المحلي الإجمالي الأرميني سيخسر 14% من حجمه الحالي، كما سيتعرض قطاع الشحن البري لديها إلى خسارات من خلال رفع رسوم السكك الحديدية عليها من دول الاتحاد الأوراسي الذي يسجل نموا أكبر بكثير من الاتحاد الأوروبي حسب المعطيات التي استشهد بها الرئيس الروسي. هذا ناهيك عن فقدها الاستثمارات الروسية الكبيرة، كما شدد على ضرورة أن تبحث أرمينيا عن أسواق لمنتجاتها الزراعية في حال خروجها من الاتحاد الأوراسي. ويلفت النظر في هذا السياق أن روسيا أوقفت استيراد الخضار والفواكه من أرمينيا، وهي مواد تشكل عماد الاقتصاد الأرمني، وسيتوجب على الأرمن الذين يعيشون في روسيا الحصول على تأشيرات خاصة للسماح لهم بالعمل. أجدر بالذكر أن عدد الأرمن الذين يعيشون في روسيا ويحولون الأموال إلى ذويهم أكثر من 2,500,000، أي قرابة عدد سكان أرمينيا حاليا. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: تمكنت وحدات تابعة لأمن السواحل الليبية من إنقاذ 38 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة سرت. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول من الإدارة العامة لأمن السواحل أن دوريات بحرية تمكنت من اعتراض مركب يقل 38 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر، وإنقاذ من كانوا على متنه قبل نقلهم إلى ميناء سرت البحري لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم. وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا كشف العام الماضي عن إعادة أكثر من 37,000 مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم.
1: بدأت اليوم عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية في أثيوبيا، التي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب رئيس الوزراء أبي أحمد بأغلبية المقاعد. ويصوت الأثيوبيون لاختيار أكثر من 500 عضو في مجلس النواب قبل أن يتولى هؤلاء الأعضاء لاحقا التصويت على اختيار رئيس الوزراء. ويحق لنحو 50 مليون شخص التصويت في الانتخابات، كما يدلي الناخبون بأصواتهم أيضا لاختيار أعضاء مجالس الحكم المحلي. ومن المتوقع أن تعلن النتائج في وقت لاحق اليوم.
0: توفي 5 أشخاص نتيجة انفجار في معمل تابع لشركة كورية جنوبية متخصصة في إنتاج الأسلحة والصناعات الفضائية والجوية. وأفادت الشركة بأنه حادث عرضي. ووقع الانفجار في المصنع الواقع بمدينة دايغون على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب سيول. وأفاد جهاز الإطفاء بأن التحقيق متواصل لمعرفة أسباب الحريق وتوضيح ملابساته.
1: وفي أندونيسيا انفجرت قنبلة يشتبه بأنها من مخلفات الحرب العالمية الثانية، ما أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، وأسفر الحادث عن تدمير 9 منازل، وما زال 3 أشخاص في عداد المفقودين.
0: حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم من أن إعصار غانغمي يتجه نحو اليابان حاملا أمطارا غزيرة ورياحا قوية قد تؤثر على مناطق واسعة خلال الأيام المقبلة. ودعت السلطات السكان إلى توخي الحذر من الرياح العاتية وارتفاع الأمواج والعواصف البحرية والانهيارات الأرضية. وبحسب التوقعات سيقترب الإعصار من جزيرة أوكيناوا في وقت لاحق من اليوم حتى صباح غد الثلاثاء، قبل أن ينحرف شرقا ويتحرك نحو غرب اليابان. من جانبها أعلنت بعض شركات الطيران اليابانية إلغاء العديد من الرحلات الجوية من وإلى أوكيناوا.
1: حصادنا الإخباري لازال متواصلا معكم مستمعين الكرام، وتتابعون فيه بعد قليل.
0: ازدواجية شارع النزهة بمنطقة المعبيلة سيسهم عند اكتماله في تعزيز انسيابية التنقل وتقليل أوقات الانتظار.
1: عودة مستمعينا الكرام إلى أخبارنا المحلية، حيث أعلنت هيئة البحث العلمي والابتكار إطلاق النسخة الثانية من برنامج التعاون مع كراسي السلطان قابوس العلمية بهدف تعزيز الشراكات البحثية الدولية وتطوير منظومة البحث والابتكار في سلطنة عمان. يهدف البرنامج إلى تمكين الباحثين والمبتكرين من اكتساب الخبرات والمهارات العالمية ودعم إنتاج بحوث نوعية تسهم في إيجاد حلول علمية للتحديات الوطنية.
0: وشهدت النسخة الأولى من البرنامج تنافس 46 مقترحا بحثيا من 9 مؤسسات بحثية محلية بالتعاون مع 12 كرسي علمي دولي في جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة. وأسفرت نتائج التقييم عن تمويل 8 مشروعات بحثية مشتركة بين الهيئة و7 مؤسسات محلية بالتعاون مع 6 كراسي علمية دولية في مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية. وأكدت الهيئة أن البرنامج يعزز بناء شراكات علمية مستدامة ويدعم مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال توسيع التعاون البحثي الدولي وتطوير القدرات الوطنية. نشرت وزارة التراث والسياحة أحدث إصداراتها العلمية بعنوان آثار البدو القدماء الرحل في المناطق النائية، شواهد ثلاثية الحجارة في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية للمؤلف رومان غربا، وهو الكتاب 15 ضمن سلسلة التراث الأثري العمانية التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع دار الأركيبو بريس الأكسفورد العالمية المتخصصة.
1: ويعد الإصدار العلمي الأثري الذي يصدر باللغة الإنجليزية أول دراسة متخصصة شاملة للشواهد الثلاثية الحجارة في شبه الجزيرة العربية، ويعرض أدلة أثرية ومكانية وزمنية جديدة حول أحد أكثر الهياكل الحجرية القديمة تفردا في المنطقة وأقلها من حيث الدراسة والتحليل، حيث سيكون هذا الكتاب مرجعا علميا للبحوث والدراسات المستقبلية حول الشواهد الثلاثية الحجارة والمجتمعات التي أقامتها واستخدمتها في المنطقة.
0: وقعت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمستشفى خول اتفاقية تمويل لإنشاء وحدة متكاملة لأمراض الرئة بالمستشفى بقيمة تبلغ 560,000 ريال عماني. وستسهم الوحدة الجديدة في رفع كفاءة التشخيص وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمرضى بما توفره من خدمات تشمل غرفة المناظير القصبية الدقيقة ومختبر كفاءة التنفس ومختبر دراسة اضطرابات النوم، إضافة إلى كادر طبي متخصص من مستشفيي خولة والنهضة، بما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة وفق أعلى المعايير.
1: وقعت وزارة التراث والسياحة اتفاقيتين لعقود انتفاع لإقامة مشروعين سياحيين في ولايتي الحمرة بمحافظة الداخلية ومرباط بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال عماني، بما يعزز الاستثمارات في القطاع السياحي. يشمل المشروع الأول منتجعا فئة 4 نجوم في ولاية الحمرة بمحافظة الداخلية، فيما يتضمن المشروع الثاني فندقا فئة 5 نجوم في ولاية مرباط بمحافظة ظفار على مساحات استثمارية واسعة ومرافق سياحية متكاملة.
0: وتهدف هذه المشاريع إلى تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص عمل وتعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم التنويع الاقتصادي وزيارة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية في سلطنة عمان. وأكدت الوزارة أن توقيع العقود يأتي ضمن برنامجها الاستثماري لتطوير القطاع السياحي وتحسين التجربة السياحية في مختلف المحافظات بما ينسجم مع مستهدفات التنمية السياحية الشاملة. وقع الاتفاقيات من جانب الوزارة مع السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير التراث والسياحة، فيما وقعها من جانب الشركات المعنية ممثلوها.
1: واصلت وزارة الإعلام تسجيل نمو ملحوظ في مؤشرات الأداء الإعلامي خلال عام 2025، يعكس الأداء اتساع نطاق الوصول إلى المحتوى الإعلامي الوطني وارتفاع مستويات التفاعل عبر المنصات الرقمية وتعزيز القدرات المهنية في القطاع الإعلامي انسجاماً مع التوجهات الوطنية في عهد جلالة السلطان المعظم الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وبناء اقتصاد معرفي متنوع وفق مستهدفات رؤية عمان 2040،
0: حيث تم تحقيق مستويات إنتاج مرتفعة ونسبة زيارات للمواقع الإلكترونية ومشاهدات عالية لكافة قطاعات وزارة الإعلام التي تشمل الإذاعات والقنوات التلفزيونية والإنتاج الإخباري وجريدتي عمان وعمان أوبسيرفر ومنصة عين الرقمية والمواقع الإلكترونية وتطوير الكفاءات الإعلامية الوطنية. وقعت بلدية مسقط اتفاقية تنفيذ مشروع ازدواجية شارع النزهة في منطقة المعبيلة بولاية سيب، ويتضمن المشروع الذي سيتم تنفيذه خلال شهر يونيو الجاري إنشاء طريق مزدوج بطول 11 كيلومترا مزودا بمسارات إضافية تسهم في استيعاب الحركة المرورية المتنامية، إلى جانب تنفيذ طرق لخدمة المناطق والمنشآت الواقعة على امتلال الطريق وتعزيز سهولة الوصول إليها.
1: كما يشمل المشروع إنشاء 6 تقاطعات مرورية رئيسية مجهزة بأحدث أنظمة الإشارات الضوئية الذكية، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتقليل أوقات الانتظار وتعزيز انسيابية التنقل ورفع مستويات السلامة المرورية. وقع اتفاقية تنفيذ المشروع سعادة المهندس أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط.
0: ومن أخبارنا الاقتصادية في حصادنا الإخباري، حيث اطلع وفد سلطنة عمان على تجربة جمهورية بيلاروس في مجالات الأمن الغذائي والصناعي والتقنية، وذلك على هامش معرض بيلاغرو 2026 بمدينة مينسك. فقد قام معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، يرافقه سعادة السفير حمود بن سالم مالتوية سفير سلطنة عمان المعتمد لدى روسيا الاتحادية وغير المقيم لدى جمهورية بيلاروس، بزيارة إلى مصنع سلوتسك لصناعة الأجبان.
1: كما اطلع معاليه والوفد المرافق له على أحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع منتجات الألبان ومراحل الإنتاج المختلفة، كما استمع إلى عرض تعريفي حول إمكانات المصنع وخبراته المتقدمة في هذا القطاع ودوره في تطوير الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان. ناقش مؤتمر سوق رأس المال العماني 2026 الذي نظمته بورصة مسقط بالتعاون مع جمعية الخليج لأسواق المال وشركة ستيت ستريت، ناقش مستقبل أسواق المال في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المتسارعة. رعى افتتاح المؤتمر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
4: بينما يطور مركز عمان المالي العالمي، تتدفق رؤوس الأموال إلى مسقط وهي تستقرئ مستقبل أسواق المال في خضم المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية. أنظار المستثمرين من أصقاع العالم تلتفت لسلطنة عمان، فهي حديث الساعة كونها محورا رئيسا لممر بحري دولي، وليس الاقتصاد الذهب الأسود فحسب، جزء من نقاشات لخبراء تنفيذيين في البورصات والاستثمار والصيرفة والمال في مؤتمر سوق رأس المال العماني 2026. هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط تحدث قائلا:
5: سلطنة عمان طبعا كان لها أفضلية من حيث الموقع مقارنة بالدول الأخرى، أيضا التأثير اللي حصل ما وقف المشاريع في السلطنة، وبالتالي الشركات، نتكلم عن الشركات المدرجة مثلا في بورصة مسقط، أداءها كان إيجابي على الرغم من الظروف اللي حصلت، أرباحها كانت في استمرار في تصاعد، وبالتالي حركة البورصة كانت إيجابية مع هذه الأحداث. بشكل عام في الخليج على الرغم من الظروف الحاصلة، ولكن إذا ما نتكلم من بداية السنة لحد الآن كان الإداء إيجابي من معظم أسواق المنطقة. طبعا الأحداث اللي حصلت كان لها تأثير على الاستثمارات الأجنبية أكيد، ولكن بشكل أساسي الاستثمار المؤسسي كان قوي، الاستثمار السيولة بقت عالية، وبالتالي التذبذب في الأسعار هذا شيء طبيعي يحصل في أي أسواق، متى ما توفرت السيولة التصحيح يكون دائما سريع.
4: إشارة الدين العام تتجه إلى الانخفاض بأقل من 14 مليارا ونصف المليار ريال عماني، فيناقش الخبراء الدوليون في المؤتمر فرص انتقال سلطنة عمان إلى مصاف الأسواق الناشئة وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على تدفقات الاستثمار الأجنبية، إلى جانب مناقشة مستقبل القطاع المالي العماني ومتطلبات تطوير مركز مالي دولي قادر على استقطاب المؤسسات المالية العالمية ومديري الأصول وشركات التقنية المالية. مايكل جريفتي رئيس جمعية الخليج لسوق المال تحدث قائلا:
6: يمر سوق المال في عمان بمرحلة بالغة الأهمية، أعني أن الجميع يعلم أنه على وشك تحقيق مكانة السوق الناشئة أو على الأقل يسعى إليها، لكن هذه ليست القصة الوحيدة. أعتقد أن هذا المؤتمر يدور حول المرونة وكيف أن سوق المال في عمان أثبت مرونته.
4: قوة جاذبية سوق رأس المال العماني محل اهتمام واسع من أطراف القطاع المالي والاستثماري في ظل التطورات التي تشهدها بورصة مسقط على مستوى البنية الأساسية للسوق والسيولة وتوسيع قاعدة القطاعات المدرجة والمنتجات الاستثمارية. لإذاعة سلطنة عمان فارس بن جمعة الوهيبي مسقط.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل دولارا 81 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 91 دولارا و41 سنتا للبرميل. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو الجاري قد بلغ 104 دولارات و73 سنتا، منخفضا 19 دولارا و32 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر مايو الماضي.
1: أما عالميا فقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة اليوم، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي $2.17 لتصل إلى $89.53 للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت $2.93 لتصل إلى $93.05 للبرميل.
0: استقر سعر الدولار اليوم بعد أن سجل خسارة أسبوعية، تترقب الأسواق نتائج المفاوضات بشأن الحرب بين أمريكا وإيران وإشارات حول توقيت رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية. واستقر مؤشر الدولار عند 99 دولارا بعد انخفاضه 0.4% الأسبوع الماضي، وانخفض اليورو 0.8% إلى $1.165. وتراجع الين 0.8% إلى $159.41. وانخفض الجنيه الاسترليني 0.7% إلى $3,449.
1: تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى $4,527.36 للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى $4,558.10 للأوقية.
0: تجاوزت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم حاجز 67,000 نقطة للمرة الأولى بدعم من أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تفوقت فيه مجموعة سوفت بانك المستثمرة في الشركات الناشئة على شركة تويوتا موتور لتصبح الأعلى قيمة في اليابان. وارتفع المؤشر نيكاي 1.1% إلى أكثر من 67,038 نقطة بعد أن وصل إلى أكثر من 67,231 نقطة.
1: ارتفعت الصادرات الكورية بنسبة 53.2% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 87 مليارا و800 مليون دولار في مايو مدفوعة بدورة فائقة في قطاع أشباه الموصلات، ويمثل هذا ثالث شهر على التوالي تتجاوز فيه الصادرات الكورية الشهرية حاجز 80 مليار دولار. وارتفعت الواردات بنسبة 20.8% على أساس سنوي لتصل إلى 60 مليارا و800 مليون دولار، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 26 مليارا و950 مليون دولار.
0: وقفتنا القادمة مع أخبار متنوعة، حيث يجسد المعرض الفني الإبداعي بهاء وعمان الذي ستقيمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب في 8 يونيو الجاري رؤية بصرية نوعية، كونه يوثق واقع فنون الأزياء العمانية النسائية ويبرز الهوية الثقافية العمانية بصرية من خلال توظيف عناصر الأزياء التقليدية في إنتاج أعمال فنية في مجالات الفنون البصرية المختلفة مثل الرسم والتصوير الضوئي والرسم الرقمي وفنون التركيب.
1: يمثل كتاب مدن القصائد قصائد المدن إضافة جديدة إلى مشروع الشاعر والكاتب عبد الرزاق الربيعي الذي طالما اشتغل على العلاقة بين المكان والنص الشعري، مستفيدا من تجربته الممتدة بين العراق وسلطنة عمان وعدد من الدول العربية، حيث يأتي الكتاب الصادر عن دار مسندم للنشر والتوزيع ليؤكد حضور المدينة بوصفها بطلا خفيا في الشعر العربي الحديث وفضاء تتقاطع فيه تجارب الحب والمنفى والحنين والذاكرة.
0: تخطط وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لاستخدام طائرات مسيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في بناء قاعدتها على سطح القمر ودعم عمليات الاستكشافات المستقبلية. وكانت ناسا قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لبناء قاعدة قمرية دائمة على 3 مراحل، تبدأ بتأسيس البنية الأساسية للطاقة والاتصالات، تليها مرحلة تطوير بيئة صالحة للسكن، وصولا إلى تحقيق وجود بشري طويل الأمد على سطح القمر.
1: حققت تجربة سريرية لدواء جديد للسرطان نتائج وصفت بأنها غير مسبوقة بعدما تمكنت من القضاء على الأورام بشكل كامل لدى عدد من المرضى الذين فشلت معهم العلاجات الأخرى. هذا العلاج الذي يعطى على شكل حقنة تدعى أميفانتاماب وتطوره شركة جونسون أند جونسون خضع لتجربة شملت 11 دولة لأكثر من 100 مريض، ومن بين هؤلاء تقلصت الأورام السرطانية لدى 28 مريضا واختفت تماما لدى 15 مريضا.
0: جولتنا القادمة مع أخبار الرياضة، حيث نجح المتسابق أحمد الحارثي في حصد أولى جوائزه بالعام الحالي ضمن سلسلة سباقاته الدولية، وذلك حينما سجل 30 فريق عمان للسباقات أحمد الحارثي وكالان ويليامز وخافيير ساغريرا أداء استثنائيا على حلبة مونزا الإيطالية الشهيرة خلال الجولة الثانية من بطولة تحدي جي تي العالمي الأوروبي للتحمل، ليظفروا بأول منصة تتويج لفريق عمان للسباقات بعد إنهائهم السباق في المركز الثالث ضمن الفئة البرونزية.
1: استهل المنتخب الوطني للكريكت مشواره في التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الآسيوية 20 أيتشي ناغويا 2026 بتحقيق فوز مهم على منتخب سنغافورة بفارق 7 ركضات، وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات التي تستضيفها سنغافورة. ويواصل المنتخب الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب البحرين بعد غد الأربعاء قبل أن يلتقي منتخب هونغ كونغ الجمعة المقبل ضمن منافسات الدور الأول للمجموعة الثانية.
0: يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم رحلة تحضيراته المباشرة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث يواجه منتخب النمسا الليلة في مباراة ودية تحتضنها العاصمة فيينا. وتأتي المواجهة كأول اختبار فني للمدرب صبري اللموشي في معسكر شهر يونيو الحالي، ويسعى من خلالها لتجهيز اللاعبين قبل دخول منافسات المجموعة السادسة المونديالية والتي تضم إلى جانب تونس منتخبات هولندا واليابان والسويد.
1: أعلن المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر عن القائمة النهائية للمنتخب بعد المعنية بخوض نهائيات كأس العالم 2026. شهدت القائمة المفاجأة الأكبر باستبعاد الثنائي المخضرم إسماعيل بن ناصر وبغداد بونجاح لأسباب فنية وانضباطية، في حين يقود النجم رياض محرز تشكيلة المنتخب إلى جانب المدافع عيسى ماندي ونبيل بن طالب والحارس لوكا زيدان. يتأهب المنتخب الجزائري حاليا للسفر لمواجهة المنتخب الهولندي وديا قبل التوجه إلى الولايات المتحدة، حيث يتواجد الخضر في المجموعة العاشرة الصعبة برفقة الأرجنتين والنمسا والأردن.
0: أحرز الدنماركي يوناس فينغارد لقب سباق إيطاليا للدراجات محققا بذلك رابع ألقابه في السباقات الكبرى للدراجات، وكان متسابق فريق فيسما ليسا بايك الذي شارك في السباق الإيطالي للمرة الأولى قد ضمن فعليا الاحتفاظ بالقميص الوردي في المرحلة 20، ليوسع الفارق الذي يتفوق به في صدارة الترتيب العام أمام فيليكس جال صاحب المركز الثاني إلى أكثر من 5 دقائق. فينغارد أصبح الثامن متسابق يفوز بجميع ألقاب السباقات الثلاثة الكبرى للدراجات، إذ سبق له الفوز بسباق فرنسا مرتين قبل أن يحرز سباق إسبانيا في العام الماضي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصادنا الإخباري، لم يبق فيه إلا التذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء.
1: جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.
0: سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
1: سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية، وتدعو إلى تجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة.
0: إيران تعلق المباحثات مع واشنطن بسبب استمرار الحرب في لبنان، وغارات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية.
1: الختام مستمعينا الكرام، نشكر لكم المتابعة. كان في تحرير حصاد الليلة سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي.
0: وهذه تحياتنا خلفان بسعيد العامري وسعيد بن مهنا العميري، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: حكايات العرب.
1: إعداد وتقديم
2: علي عراب
1: بمشاركة ليلى.
2: حكاية اليوم بعنوان
1: لأرينهم بهذا.
2: قدم على الحجاج ابن عم له من البادية، فنظر إليه يولي الناس فقال له:
1: أيها الأمير، أيها الأمير، لم لا توليني بعض هذا الحضر؟
2: فقال الحجاج: هؤلاء يكتبون ويحسبون، وأنت لا تكتب ولا تحسب. فغضب الأعرابي وقال:
1: ولني، إني لأحسب منهم حسبا وأكتب منهم كتبا.
2: فقال الحجاج: فإن كان كما تزعم فاقسم 3 دراهم بين 4 أنفس. فما زال يقول:
1: 3 بين 4. ثلاثة بين 4. وجدتها. لكل واحد منهم أيها الأمير، لكل واحد منهم درهم، ويبقى الرابع بلا شيء. كم هم قلت أيها الأمير؟ كم هم؟
2: قلت 4. قال:
1: نعم أيها الأمير، نعم أيها الأمير، قد وفقت على الحساب. لكل واحد منهم درهم، وأنا أعطي الرابع منهم درهما من عندي.
2: وضرب بيده إلى تكته فاستخرج منها درهما وقال:
3: أيكم الرابع يا هؤلاء؟ أيكم الرابع؟ فوالله ما رأيتك اليوم زورا مثل حساب هؤلاء الحضريين.
2: فضحك الحجاج ومن معه، وذهب بهم الضحك كل مذهب. ثم قال الحجاج: إن أهل أصبهان أخروا خراجهم 3 سنين، كلما أتاهم وال أعجزوه، فلأرينهم بهذا. فأخلقوا به أن ينجب، فكتب له عهده على أصبهان. فلما خرج استقبله أهل أصبهان واستبشروا به، وأقبلوا عليه يقبلون يده ورجله، وقالوا:
1: أعرابي بدوي، ما يكون منه؟
2: فلما أكثروا عليه قال:
3: اسمعوا يا هؤلاء، أما يشغلكم ما أخرجني إليه الأمير؟
2: فلما استقر بداره في أصبهان جمع أهلها فقال:
3: اسمعوا يا هؤلاء، ما لكم تعصون ربكم وتغضبون أميركم وتنقصون خراجكم؟
2: فقال قائلهم:
3: جور من كان قبلك وظلم من ظلم.
2: قال:
3: فما الأمر الذي فيه صلاحكم؟
2: تؤخرنا بالخراج 8 أشهر ونجمعه لك. قال:
3: بل 10، وتأتوني 10 ضمناء.
2: فأتوه بهم، فلما توثق منهم أمهلهم، وكلما قرب الوقت رآهم غير مكترثين لما ندبوا إليه من الأجل وطال به ذلك. فجمع الضمناء 10 وقال لهم:
3: المال يا هؤلاء، المال.
2: فقالوا:
3: أصابنا من الآفة ما نقض ذلك.
2: فلما رأى منهم ذلك آلى أن لا يفطر، وكان في شهر رمضان، حتى يجمع ماله أو يضرب أعناقهم. ثم قدم أحدهم وضربت عنقه، وكتب عليه:
3: فلان ابن فلان أدى ما عليه.
2: وجعل رأسه في بدرة بقيمة 10,000 درهم وختم عليها. ثم قدم الثاني ففعل به مثل ذلك، فلما رأى القوم الرؤوس تجز وتجعل في الأكياس بدلا من المال المستحق قالوا:
0: أيها الأمير، أيها الأمير، توقف علينا حتى نحضر لك المال.
2: ففعل، فأحضروه في أسرع وقت. فبلغ ذلك الحجاج فقال:
3: إننا معاشر آل محمد، ويعني جده الأكبر، ولدنا نجيب، فكيف رأيتم فراستي في الأعرابي؟
2: وبقي هذا الأعرابي واليا على خراسان حتى مات الحجاج.

0: انتهت حكاية اليوم، فإلى اللقاء بكم مساء غد ومع حكاية أخرى طيبة من حكايات العرب.
1: شكرا على حسن الإصغاء.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في الثامنة مساء ويعاد الأربعاء في الواحدة ودقيقتين ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان. في جوهر الأحداث الثقافية
1: دعوة أيضا الآن من خلال البرنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهراً.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يستعرض مع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس الأركان الجيش الشعبي الجزائري العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها للاستهداف الذي تعرضت له دولة الكويت الشقيقة، وتؤكد رفضها لكافة الأعمال الاستفزازية والعسكرية، وتدعو إلى تجنيب المنطقة وشعوبها تبعات اتساع دائرة المواجهة. مؤتمر سوق رأس المال العماني يبحث مستقبل أسواق المال والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي وانعكاساتها على النمو المستدام. إيران تعلق المباحثات مع واشنطن بسبب استمرار الحرب في لبنان وغارات أمريكية على مواقع ومنشآت عسكرية إيرانية. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء الضاحية الجنوبية مع توسيع نطاق عملياته البرية وجلسة لمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق لبحث التطورات في لبنان. هجمات متبادلة بالصواريخ والمسيرات بين موسكو وكييف على مناطق مختلفة في البلدين. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: أنا كلامي ما ينزل الأرض في هذا البيت، فاهم يا ولد ولا لا؟
1: بس يا ميس هي اللي طيبة، وعمرها ما قالت لك لا، ولا يوم يابت كلامك الأرض.
0: طلقها يعني طلقها، ما أباها تجلس في هذا البيت دقيقة وحدك.
1: كيف بدون سبب؟ أمي إحنا صار لنا متزوجين 5 أشهر، وأنا عمري ما شفت من سهيلة شيء يكرهني فيها. طول عمرها مطيعة لأوامرك، تحبني وأحبها.
0: حبك الشيطان، اسمع ولا ترادني، بنت حسين ما تجلس في هذا البيت بعد اللحظة هذه، اطلقها وتطلعها من البيت بثوب اللي عليها، ما لها شيء عندنا، مثل ما دخلت تطلع.
2: أوه. علامكم ايش فيكم؟ اسمع صوتكم واصل للحوي.
0: لان ولدك ما يسمع الكلام ويالس يرادني.
2: افا حمد تراد امك؟
1: لا طبعا ابوي، عمري ما قلت لها اف ولا بقول لها، بس اذا الشيء ما يرضي الله سامحني اني بقول لا.
2: الظاهر بديت تغلط، ولا شايف نفسك كبرت وقلت بتكبر على امي وابوي؟
1: حاشا لله ابوي، حاشا لله، ماتي مني اقطع لساني اذا تكبرت عليكم بيوم من الايام.
0: أنا اللي بقطع لسانك ولسانها بنت حسين.
2: بنت حسين؟ ليش؟ سهيلي غلطت عليك بشيء؟ سوت شيء؟
0: تستانس تغلط علي، اقطع لها حسه بس اذا حاولت.
2: هاي ليش تبين تقطعي لها سهيل؟
0: انا كلام قلته وقرار وخذيته، الحين تروح تطلقها وتوصلها بيت ابوها، فاهم؟
2: ليش؟
0: انت بعد تسال ليش؟
2: اسال ليش؟ هذه بنت اخوي زوجة حمد ولدنا، البنت غلطت عليك بشيء؟ قالت لك شيء؟ يعيبها شيء في وجودها في هالبيت؟
1: ابدا ابوي، السهيلة طول عمرها مطيعة وطيبة وحنونة وشهمة.
0: بس من هالكلام، عاد ناقص بعد تقول عنها ملاك.
2: هي فعلا ملاك ومتربية احسن تربية، وما حد اشتكي منها من تزوجها حمد للحين. 5 أشهر والبنت بخير، وجات معها الخير بعد.
0: وين الخير؟ وين حمدان؟ وين الخير؟ 5 أشهر ما شفنا منها خير، ما شفناها توحمت ولا حملت ولا حتى قالت بصير أم.
2: لا ظلم البنت يا عنيدة، هذا أمر رب العالمين وهو الرزاق. البنت بعدها صغيرة وأصغر حتى من زكريا ولدنا، وإذا شاء الله الله بيرزقها إن شاء الله.
0: وأنا أقول يطلقها حمد وتروح بيت أبوها، ما أباها في بيتي بعد هاللحظة هذه، بعد هالساعة ما تجلس.
1: وأنا أقول ما بطلقها، البنت ما لها ذنب، وليهار رزق من الله، ليش ما يكون مني؟
0: أبد، أنت ما فيك عيب يا ولد إنه أخذ حمدان، طلقها وأنا بزوجك بنت من بنات الأخيار.
1: أمي أنت ليش شايفتني أحسن من عيال الناس؟
0: نعم، أنت أجراسهم، أنت ولد عنيدة بنت النوخذة سلطان وولد النوخذة حمدان.
2: وسهيلة بنت من؟ ها؟ ما بنت أخوي حسين اللي طول عمره واقف معي وساندني؟
0: خلاص

0: الكلام وانتهى، اطلقها وتوصلها بيت ابوها وكلامي ما ينزل الارض.
1: مكتوب ومقدر يا بنتي، مكتوب ومقدر، والنعم بالله. بس السبب معروف، أنا أستغرب من واحد مثل حمد فهم وخلوق يستسلم هذه السهولة.
2: حاقدة طول عمرها شايفة نفسها، عنيدة مثل اسمها، طول عمرها تتفاخر بأبوها اللي غرق بعد ما ظلم الناس، أبوها اللي كان الشيخ والنوقذة اللي ما ساروا في جنازته غير 5، جنازته اللي الناس تتكلم عنها لليوم، عبرة عبرة لكل من لا يعتبر، مريضة بالغرور، مريضة. الحمد لله يا بنتي، يمكن الله حبك وما هيبتي من ذريتها ياهل، كان بتنتقم حتى من الياهل.
3: ليش يا حمد؟ ليش؟ ليش أنا كنت جاية أبشرك؟ ليش حرمتي حتى من البشارة؟ أنا إيش سويت فيك؟ أنا بإيش كسرت معك؟
2: أنت ليش واقفة وساكتة وتشوفين في عيوننا؟ ليش؟ صيحي صرخي، قولي شي يا بنية، قولي شي.
1: سبحان الله، البارحة كنا نتكلم بأنه راح نهد البلاد ونهاجر، أخوي ما عاد أخوي، تغير علينا وايد.
2: ما حد غيره غيرها، سلم رقبته للشيطانة ويلسة توسوس في أذونه وخلته يكره حتى نفسه.
1: الربع كلهم يتكلمون عليه، يقولون صار مغرور ومتكبر. يا الله، الظلم شيء كبير كبير، ما بشوف أخوي متكبر على الناس عشان ما يصيبه اللي صاب أبوها رحمة الله عليه.
2: اللي صار صار، وصلها للباب وقدامنا طلقها بال3، ولا استحى حتى على وجهها.
4: كيف يستحي؟ كيف يستحي هو ولد أمه جبان ويبقى طول عمره جبان؟ قلت لكم، قلت لكم ما تبونه، قلتوا لا، ولدنا هو ولد أخونا، سهيلة بتعيش ببيت عز، الله والعز اللي كله مر.
1: خلينا في موضوعنا، ولازم نروح نشوف نصيبنا بعيد بعيد عن أخوي حمدان بعد اللي صار.
4: سامحني يا أبوي، أكسر كلامك وأمرك، أنا ما بروح معاكم.
2: وين بتروح؟ ها؟ وين تروح بدوننا وبتبقى هني بروحك؟ حتى هالبيت ما بيتنا، بيت هالعنيدة، ولا نسيت؟ وين بتجلس بعد هالذل كله؟
4: بروح عند خوالي الباطنة، خلونا نروح عندهم، أعرف خالي سعود ما بيقصر، على الأقل نكون أهله بعد ما توفي زوجته وما معه غير بنت دانة، تكوني له الأخت وتكوني لبنت الأم، ونكون له لأولاد السند.
1: يا ولدي، ما فيني أوري وجه لسعود بعد ما وقفت ضده عشان أخوي.
4: خالي سعود ما مثل أخوك، يكيل بمكيالين، صدقني لو رحنا بيفتح بيته وقلبه لينا.
1: بنهاجر، نعم بنهاجر، بنروح بعيد، يمكن الله يكتب لنا حياة ثانية ونعيش هناك.
2: يعلم الله يا ولدي أني بغيت أخوي، لكن ما أقدر أترك أبوك، طيعني يا عبد الله يا ولدي وخليك معنا، ترى بعد أبوك أنت السند والغربة كربة يا ولدي.

0: والحنين.
1: الحين انت صار لك 3 أشهر وما طايع تعطيني لا اذنك ولا قلبك ولا حتى طايع تروح تعاون ابوك في المصنع.
2: عنده ناس طيبه تعرف شغلها واستاديه ابن عن جد، كل السفن اللي تمخر عباب البحر من صدع يدهم وعرق جبابهم.
1: اي خسون، هذا كله من فلوس النوخذة صاحب المصنع حمدان، نسيب النوخذة العوض سلطان رحمة الله عليه. وليش تضحك؟ أنا قلت شي يضحك؟
2: أمي أنا نويت أتزوج.
1: والله زين يا أمي، زين يا ولدي، خير وبركة، هذا هو الكلام السنة، وأنا بختار لك العروس اللي ترفع الرأس، عروس من ثوبنا وشيفتنا.
2: لا لا، هاي المرة عاد أنا اللي بختار، أو تبي الصراحة أنا خلاص اخترت.
1: نعم؟ ومن بتكون هذه اللي أنا ما أعرفها؟
2: تعرفينها؟ بنت ريال كان راس، كان ظهر أبوك يدي سلطان اللي لو كان عايش كان ما يقدر يقول له لا.
1: ما يقدر يقول له لا؟
2: اي نعم.
1: ومن بيكون هذا بعد؟
2: راح تعرفي بعد ما أروح لو أطلب يد بنته بعد ما هي توافق.
1: موافقتها؟ ومن دي عصر اللي ما شايفة بعمرها الدرب علشان ترفض ولد الشيخ حمدان وعليده.
2: قلت لك يا أمي هذا كان راس وظهر لأبوك، يعني شيخ بن شيخ ما أقل من حد في البلاد.
1: والله ما حد شيخ بن شيخ غير أخوي ناصر وبس.
2: لا، أخوك خلي على صوب، خلي يسوي اللي يبيه، الناس ما ترحم إذا ما رحم نفسه.
1: أنت إيش ياس تقول يا ولد؟ نسيت أن هذا خالك أخوي؟
2: أمي خلينا مهالسالفة كلها وخلينا أحصل موافقة البنية وبعدها بخبرش تروحي وتخطبيها.
1: أبداً أبداً أبداً أبداً، غير بنت ناصر أخوي ما خطب لك، وما يقف في شبر أروح بيت حد ثاني بغير بيت أخوي.
2: زين ما علي، أنت هدي، أنا بخبر أبوي، يعني شغل ريايل، وترى البنت أمها متوفية وأبوها الكل في الكل.
1: اسمعني يا ولد وكلامي ما ينزل الأرض،
2: أنا رايح أسعف مناكبها وأشوف رزقي في وداعة الله.
1: يا ربي هالولد هذا، نعم النبي أنني بطير عقلي من راسي. نعم، وبعدين من هالريال اللي هالولد يريد ياخذ راي بنته؟ بنت من ذي؟ بنت من؟
3: اقول امبارك لبيك نوخذه، حد بقى ما اخذ معاشه؟
4: الدفتر عندك وكل شيء قدامك، واللي ما ماخذ يعني ما موقع ولا ما باصم.
3: انا ما اعرف هالولد هين يمشي هين يسير، سواله 3 أشهر ولا مهتم حتى بالشغل، عقد الدفاتر كلها علي.
4: زين نوخذه، عين حد يمسك الدفاتر، وترى الربع كلهم والنعم فيهم.
3: صحيح والنعم فيهم، بس يا أخوي هذا شغل ولدي حمد، المفروض يكون معي قدامي بكل مكان، يعني مثل ما كان. ما أدري ليش تغير هالولد علينا هالأيام.
4: سبحان مغير الأحوال. نخذة سامحني، الولد مقطوع ريل.
3: كيف يعني مقطوع ريل؟
4: ترى يا أخوي البني آدم روح وقلب، إذا انكسر قلبه روحه تتعب. بعد اللي صار ظن الولد صاب التعب. الله يحفظ أخوك حسين، من سافر مع الحرمة والبنت وعادلهم 3 أشهر ما حد درى عنهم شيء، ولا حتى السفارة يابوا عنهم خبر.
3: إيه ذكرتني بأخوي حسين، حتى ما قال وين رايح. يقولون ولد عبد الله راح عند أخوال الباطن.
4: نوخذة لا تزعل مني، ويقولون هذه ما يقولها غير الغريب، هذا أخوك وطول عمره كان عضيدك وسندك وأستاذ من أمهر الوسادة.
3: أي والله يا مبارك كان من أمهر الوسادة، الله يعيننا على طلبات التجار وشروطهم. بس
4: لا تبعد ولدك عنك يا نوخذ حمدان، الولد سند وراس.
3: إيه يا ترى وين صارت ديارك يا أخوي يا حسين؟
2: يعني خلاص أي عند أبوك واطلب يدك منه؟
5: ما أدري.
2: كيف ما تدرين؟ أنت كذا تحيريني زيادة. سمعي، أنا يهمني أنت لو قلتي نعم راح أجي لأبوك وأوقف فويها وأقول له اسمع، أنا أطلب يد بنتك فنة منك ولازم توافق.
5: بل لهالدرجة أنت واثق إنه بيقول لك تم؟
2: المهم إنه أنت اللي تقولي تم.
5: بس عندي شروط.
2: بدينا شروط ومن الحين؟
5: أيوة، أمك.
2: وإيش فيها أمي بعد؟
5: ما بها تطفر بمثل ما طفرت بسهيلة بنت عمك، ما تتدخل بيني وبينك.
2: بس هذه أمي ترى.
5: وأباك تعيش معنا في بيت أبوي. أنا ما أقدر أودر أبوي. أبوي بالنسبة لي كل شيء، أطبخ له، أغسل ثيابه، وأبخره هو طالع للمسيد.
2: وليش أبوك ما يتزوج ويفكنا من كل هذا؟
5: خلاص روح ولا تقرب بيتنا، خليك في بيتك مع أبوك.
2: بل بل بل، تزعولة؟
5: لازم أزعل، ما حد يدخل بيتنا غيري، حرمة غيري ما تدخل هالبيت.
2: إلى متى زين؟
5: روح روح روح خلاص.
2: زين وين أروح؟
5: أبوي كأنه وصل عند باب البيت، ما تشوفه؟
2: وأبوك؟
6: قال بوقف ويه أبوك وأقول له اسمع، أنا بطلب منك يد بنتك. جبان يا ولد عنيدة.
7: يا مال أو يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أو يا مال. نهمة راشد الكاسبي أو يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشكل تمهيدي عن هولندا، هذا البلد الجميل الغني بالتنوع الحيوي وبالمصطلحات البيئية المختلفة وبالتميز الذي يميز عن العالم بأكمله، النيذرلاند أو الأراضي المنخفضة تحت مستوى سطح البحر أو على مستوى سطح البحر المعرضة للاختفاء مع التغيرات المناخية التي تحدث في هذا العالم. تحدثنا عن البولدر، وهو إزالة الإنسان الماء من الأراضي المنخفضة والأراضي الرطبة واستخدامها كأنشطة بشرية في السياحة أو في الزراعة أو في الإسكان. وتحدثنا أيضا عن المناخ الأوروبي، المناخ الهولندي المتأثر ببحر الشمال، وعن الإحساس بدرجات الحرارة المختلفة عن حقيقتها في هولندا. دائما نشعر أن درجة الحرارة أقل بكثير من درجة الحرارة الحقيقية، وذلك بسبب الرطوبة والرياح المستمرة طوال العام. وسنتحدث اليوم بشكل موجز عن التنوع البيئي الكبير جدا في هذه المساحة الصغيرة. هوت سبوت تتحول هولندا إلى نقطة ساخنة بالتنوع الحيوي، فالسجل الهولندي للأنواع يذكر وجود أكثر من 47 ألف نوع من النباتات والحيوانات والفطريات في البلاد، وهذا رقم مهم جدا إذا تذكرنا إن هولندا دولة صغيرة ومزدحمة. لكن هذا التنوع لا يعني أن الطبيعة هناك سليمة تماما، فبعض الأنواع تتراجع وبعض الموالد الطبيعية تعرضت لضغط شديد جدا بسبب الأنشطة البشرية، سواء من حيث الزراعة المكثفة أو العمران أو الطرق أو التلوث أو ترسبات النيتروجين أو تغير المناخ. كل الأنشطة البشرية في النهاية لها تأثير بيئي معين، ودائما الإنسان يجب أن يعني يأخذ بالحسبان وجود الإنسان له ثمن، له ثمن بيئي، فيجب أن يستعد الإنسان أن يدفع الثمن البيئي لتخريب البيئة إذا أراد أن يتغير المصطلح بدل التخريب إلى استخدام واستفادة متبادلة. يجب أن يتم معالجة البيئة التي تم استخدامها، يعني يد تأخذ ويد تعطي للبيئة. إذا عملت طريق أو أنشطة بشرية في مناطق فقدت غابات، يجب أن تنقل الأشجار، يجب أن تزرع غابات جديدة في مواقع متسحرة، يجب أن تكافح التسحر، لأنه هذا التدافع يخلق التوازن. أما الاستهلاك الدائم للرأس المال البيئي يؤدي في النهاية إلى فقدان كل شيء. وهذا يذكرنا بالمدن التي حدثت في أستراليا في مرحلة زمنية معينة. عندما وصل الإنسان الأوروبي إلى أستراليا بدأ يزرع بعض المناطق زراعة كثيفة وشديدة، وبنى مدن وسكك قطارات وقرى، وكان المكان يعني عجب الناس، ومفروض أنه الزرع يطلع، وكانت الأمور أفضل على أفضل ما يكون. فجأة بعد عدة سنوات دخلت أستراليا في دورة زمنية مناخية يصل فيها الجفاف إلى 10 سنوات، فتبين أن هذه المنطقة في أستراليا قد تتأثر بالأمطار لمدة 10 سنوات، ثم تتوقف عنها الأمطار لمدة 10 سنوات أخرى. فيعني انتهت القرية تماما، وترك الإنسان هذه القرية لأنها فقدت أهميتها بيئيا نهائيا واقتصاديا، لأنه يعتمد على الطبيعة بشكل أساسي. لم تقم هذه المدينة في هذا المكان في أستراليا إلا بسبب الأمطار. عندما توقفت الأمطار سنة وسنتين توقفت الزراعة، خسرت الاستثمارات، انهارت المشاريع البشرية اللي موجودة هناك، فاضطر الإنسان أن يهاجر من هذه المنطقة. الآن مثل هذا الأمر ينطبق على هولندا أو على سلطنة عمان أو على أي بقعة جغرافية في العالم. الاعتماد الإنسان على الطبيعة ذاتها من أجل إحداث أنشطة بشرية تساهم في اقتصاده، فعندما يتآكل الرأس المال البيئي تفقد الأنشطة البشرية أهميتها تماما وتتلاشى، يعني نصل إلى قاعدة صفرية ما لها حل نهائيا. لذلك أن يحافظ الإنسان على البيئة مش من أجل مصلحة البيئة، مش من أجل مصلحة الأنواع الكائنات الحية الأخرى، مش من أجل مصلحة النباتات، مش من أجل مصلحة الطبيعة ذاتها، هي مصلحة جوهرية ورئيسية للإنسان، لأن بقاء الإنسان يعتمد على بقاء التنوع الحيوي وهذه البيئة والكائنات الحية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القزمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: ابن رشد الجزء الأول.

0: الحمد لله أن أوصلني إلى هذا العمر، وأن أنام هادئا فوق فراشي وأسرتي من حولي.
1: أطال الله في عمرك يا أبي العزيز، وأبقاك لأسرتك وتلامذتك.
0: لا تنسى أنك كنت من تلاميذي يا ولدي.
1: نعم لا أنسى، تعلمت منك الطب والفلسفة والحكمة، وكيف أفكر أيضا.
0: هذا في حد ذاته فخر لي، ويجعلني أنام في هذا الفراش وأنا بالغ الرضا والسعادة.
1: أرجوك لا تنم طويلا هذه المرة يا أبي، هناك أناس في الخارج يريدون أن يطلوا عليك ويقوموا بتحيتك.
0: يا إلهي الكريم، كم كنت دوما معهم، أذهب إليهم أفكر وأكتب من أجلهم، الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم.
1: سوف أتركك قليلا لتستريح من فضولي يا أبي ومن أسئلتي وقلقي عليك.
0: آه يا ولدي، هل ينام المرء طويلا حين يبلغ هذا القدر من العمر؟
1: نم في هناء وصحة يا أبي.
0: المرء عندما يطعن في السن وتقترب نهايته يصعب عليه أن يترك الحياة وينام. أنفاسي أصبحت معدودة، اتركني أريد أن أكون وحدي.
1: نوم العافية يا أبي يا أستاذي.

0: ما الأخبار؟
1: أرجو من الله أن يتمكن من النوم.
0: لنعطيه دواء.
1: إنه أبي وأنا أعرفه، يمكنه أن يتكيف مع نفسه.
0: ألف لا بأس عليه.
1: يمكنكم أن تستريحوا الآن، حان وقت النوم.
0: أنا شخصيا لن أنام حتى لو نام أستاذي.
1: صار أبي في سن كبيرة ولا يريد أن يكون سببا في قلق من حوله.
0: أستاذنا الشيخ اليوم يبلغ 66.
1: بل إن أبي تجاوز 76.
0: اليوم هو 9 من كانون الأول حسب التوقيت في الأندلس.
1: لسنا في الأندلس، بل أن أبي هنا في بيته بمراكش.
0: أبوك عاش ربع قرن إذن.
1: أبي مولود في قرطبة بالأندلس في 14 من نيسان عام 1126.

0: يا إلهي، لا تحرمني من متعة النوم والاستيقاظ بشكل منتظم. أشكرك على كل الرحلة الطويلة التي قطعتها في هذه الأرض. دعني أسترجعها، أسترجع أيامي الجميلة هنا وهناك.
1: إن شاء الله سيكون محمدا مثل جده الأكبر، سيكون عالما ليس له مثيل.
2: بارك الله فيك يا زوجي، كما أنا فخورة بك وبعائلتك الكبيرة التقية التي تعمل في خدمة العلم.
1: أتمنى من الله أن يشب محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد ويحمل اسم أجداده.
2: إن شاء الله سيكون الرشد صفته واسمه.
1: إن شاء الله. اقتربت عودة أبي من رحلته،
2: أظن أنه سيحمل معه هدايا جميلة لحبيبه.
1: عندما سيعود أبي المعروف باسم بن رشد من رحلته، سوف يحمل معه أكثر من هدية جميلة لحفيده.
2: أتمنى هذه المرة أن يأتي بالحرير، لست في حاجة إلى مخطوطات.
1: بل سوف يأتي بالاثنين معا، الحرير من أجلك والكتب لحفيده.
2: أبوك هذا الرجل المبارك هو 10 علماء اجتمعوا معا.
1: بالفعل كما تعرفين، فهو من زعماء الفقه، هو فقيه ليس له مثيل.
2: هو أيضا شيخ المالكية وإمام جامع قرطبة،
1: وهو من كبار مستشاري أمراء الدولة المرابطية هنا في الأندلس.

0: أخبرتكم أن تذهبوا إلى دياركم للراحة.
1: بل سوف نبقى هنا نذكر مآثر شيخنا وفقيهنا.
0: أبي.
1: وأيضا جدك.
0: جدي أبو القاسم أحمد أبو الوليد كان فقيها في جامع قرطبة.
1: شيخنا ابن رشد تربى أفضل تربية على يدي أبيه وجده.
0: كان جدي قد تولى القضاء في قرطبة وأبي في سن 12.
1: القاضي ابن القاضي وسليل القضاء.
0: صارت عائلتنا لا تعرف إلا هذا النشاط الإنساني.
1: القضاء شرف للرجال والعائلات في كل زمان ومكان، وأيضا عبء يمنع صاحبه من أشياء كثيرة.
0: هكذا تربينا على أن نعيش.
1: أنت ألم تفتقد اللهو يوماً؟

0: أخرى لو عاد بي الطريق، هل كنت أستمع إلى كلام صديقي المنذر؟
1: نعم يا محمد، لكل مرحلة من العمر لذتها.
2: أيها المنذر، هل تريدني أن أجرب الملذات وأنا الذي يعده أبوه ليكون قاضي القضاء؟
1: ما زلنا صبية،
2: علينا أن نحتفظ بهذه الروح البريئة طيلة حياتنا حتى لا أشعر يوما أن في ثوبي بقعة أخجل منها.
1: يا ألي هذه الدرجة؟
2: أبي هذا الأسبوع ترك القضاء كي ينقطع إلى التدريس والتأليف في الفقه.
1: يا له من قاض عجيب، هل يترك القاضي مهنته من أجل التأليف؟
2: هذا هو أبي وجدي، إنه رجل ضليع في الفقه والتفسير والحديث.
1: وستكون مثله إن شاء العلي القدير؟
2: أتمنى. لا تنسى يا صديقي المنذر أننا نعيش في عصر يتسم بسلطة الفقهاء على الفكر والثقافة والمجتمع والسياسة.
1: معذرة، الآن تأكدت أنك لست في مثل عمري.
2: بل نحن ولدنا في نفس السنة.
1: تقصد 1126؟ بل أنت قبل ذلك بعقدين على الأقل.

0: نعم، ما حكايتك وما سرك بالضبط؟
1: كما ترى يا صديقي ابن طفيل، لست أكثر من شاب يهوى العلم والمعرفة.
0: أي علم وأي معرفة؟ قل علوم قل معارف.
1: السر أنني اخترت أساتذتي يا ابن طفيل.
0: شاب له كل هذه الأسماء من الأجداد والأب، يتتلمذ على هذا العدد الكبير والمتميز من الأساتذة والشيوخ والعلماء.
1: إنهم كثر أكثر مما تتصور. ليس للمعرف أصحاب في المطلق، ولكل عالم منهجه وأسلوبه.
0: وماذا تعلمت على يدي الفقيه الحافظ أبي محمد بن رزق؟
1: حفظت على يديه كتاب الموطأ للإمام مالك.
0: أعرف أنك تعلمت ذلك على يدي أبيك شيخنا الجليل أبي القاسم.
1: لا أحد يشبع من زيادة العلم يا ابن طفيل.
0: تعلمت أيضا على يدي الفقيه أبي مروان ابن عبد الملك بن مسرة.
1: هو الذي نصحني أن أتتلمذ على يدي ابن بشكوال.
0: ورحت تفتش عن أساتذة جدد في أنحاء الأندلس.
1: نعم نعم، من لم يدرس على يدي العالم أبي بكر بن سمحون ينقصه الكثير.
0: يجب أن أحمل الجميل إلى الفقيه أبي جعفر بن عبد العزيز.
1: بالطبع، فهو من أجاز لي أن أفتي في الفقه. ثم لماذا تغبطني على هؤلاء الأساتذة؟ أليسوا هم أيضا أساتذتك؟
0: نعم، وهم سر صداقتنا.
1: نعم صداقتنا، نحن أشبه بالديكة في تنافسنا.
0: لأنك تتميز عني في أنني لم أتتلمذ على يد أبي مروان بن جبرول الذي كنت تذهب إليه في بلنسي.
1: وربما الفيلسوف العلامة بن باجة.
0: يبدو أننا سنصير ديكة.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، لقاء يتجدد وفقرات متجددة إن شاء الله تنال على إعجابكم.
1: في حلقتنا اليوم نسلط الضوء على القدوة الحسنة التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية ليتابعها في وسائل التواصل الاجتماعي. كيف من الممكن أن يستطيع المتابع أن ينتقي هذه القدوة من بين مختلف القدوات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: إن شاء الله مستمعينا الأكارم رح نركز مع ضيفتنا اليوم كيفية مساعدة أبنائنا على اختيار المؤثر الحقيقي. ليس المؤثر الحقيقي دائما هو المؤثر الأكثر شهرة، بل هو الشخص الذي يجعل حياة الناس أفضل من خلال إضافة معرفة أو أكيد دفعهم لسلوك نافع.
1: نعم فاطمة، فعندما تكون قدوة

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم من جديد، ونبدأ فقرات برنامجنا إن شاء الله أسلوب حياة. عنوان حديث اليوم: بين التأثير والقدوة، أين يتجه جيل اليوم؟
1: نعم فاطمة، في هذا الزمن الذي تتسارع فيه الأفكار وتتعدد فيه المنصات والشخصيات المؤثرة، أكيد أصبح جيل اليوم يعيش بين قوتين متداخلتين: التأثير والقدوة.
0: فالتأثير قد يأتي سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الكلمات أو الصور أو حتى الرغبة في الشهرة الواسعة والسريعة، بينما القدوة الحقيقية تبنى على القيم والأخلاق والسلوك الذي يترك أثراً عميقاً ومستداماً في النفوس.
1: اليوم إن شاء الله مستمعينا في أسلوب حياة نفتح هذا الموضوع لمناقشة أبعاده وأثاره السلبية والإيجابية، ونتعرف أيضا على طرق الوقاية. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا في الاستوديو الأستاذة نادية بنت راشد المكتومية، الرئيس التنفيذي لمركز نادية المكتومية للإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية. أهلا وسهلا بك أستاذة نادية.
2: أهلا وسهلا بكم، وأنا أحييكم على اختيار هذا الموضوع، لأنه حقيقة موضوع دائما حديث الساعة ونحتاج لطرقه بين فترة وأخرى، وأكيد كل واحد يراه من زاوية معينة.
3: هكذا كانت البداية، تطور مستمر وتسارع في التكنولوجيا. أصبح هذا العالم فجأة بين أيدينا، نرى تفاصيله ونعيش أحداثه من خلال شاشاتنا الصغيرة، وأصبحت تلك الشاشات سجننا الكبير. أصبحنا مدمنين، قليلي التفاعل، سطحي الإدراك، فرحنا بسرعة الوصول ولكننا لم نصل. أذهلتنا سرعة الاتصال ولم نتصل. اهتممنا بذاكرات أجهزتنا وأهملنا ذاكراتنا. لم نعد ننظر في أعين أبنائنا، فبحثوا عن آخرين يشاركونهم، يحدثونهم ويلعبون معهم. أصبحنا ملولين، مشتتين، منزعجين. هكذا كانت البداية، ولكن هذا لا يعني أنها النهاية. نستطيع أن نصبح أفضل ونعيش واقعا أجمل، نشعر فيه ببعضنا، نصل فيه أرحامنا، نساعد فيه المحتاج، وننشر المحبة بيننا. نتعلم كيف نربي أطفالنا، نعيش لحظتنا ونحتفظ بها للذكرى، نقوي روابطنا الأسرية التي تهالكت، ونعيش مشاعر حقيقية، نعطي كل شيء وقته، عائلاتنا، أعمالنا وأصدقائنا، ولا ننسى أنفسنا. سنبدأ بداية جديدة غير تلك التي كنا بدأناها، وسنتصل ونصل.
0: فعلا الآن الشباب، يعني أحيانا البعض منهم قد يقف محتار أمام هذا التساؤل: أين يتجه هذا الجيل؟ هل أصبح هذا الجيل يبحث عن من يلفت الانتباه فقط، أم عن من يستحق أن يحتذى به؟ أكيد موضوع التأثير والقدوة لم يعد مجرد موضوع عابر مثل ما قلتي، وبالعكس أصبح يعني حديث، وحديث عميق أيضا.
2: صحيح،
0: لأن القضية بطبيعة الحال تمس هوية الأجيال والمستقبل و المجتمعات. فالسؤال الأول مباشرة أستاذة نادية: الفرق بين التأثير في حياة الشباب، هل كل شخص فعلا ممكن يتابعه الشاب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ممكن نعتبره قدوة؟
2: سؤال مهم جدا جدا، انه الان مثل ما نشوف احنا وسائل التواصل الاجتماعي، احنا ما نقول فقط وسائل التواصل الاجتماعي، لانه العالم الرقمي عالم متسع.
0: نعم.
2: في منصات الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي او الصناعي اللي ظهر يعني حديثا، ويتسارع هذا المجال بشكل يعني رهيب ومخيف في نفس الوقت. وايضا الالعاب لها دور، لانه في تواصل عن طريق الالعاب، الالعاب لم تعد مجرد لعبه عاديه، هي فيها تواصل حي وصوره وتاثير وتاثر مع الشخص الذي يقوم ابنائنا او المراهقين او حتى الشباب باللعب معهم عبر العالم، انا ما اقول عبر المحيط القريب، عبر العالم. وطبعا بالاضافه الى منصات التواصل الاجتماعي واي نوع من الوجود الرقمي على العالم الرقمي. فعلا صارت القدوات فيها لغط للأسف، وصار المربين والمعنيين بهذا المجال يعني يتوجسون خيفا مما يحدث على هذه الساحات وهذه العوالم الرقمية، لأنه للأسف

0: هذه العوالم يعرض فيها الصالح والطالح. في البداية أنا أحب أأكد أنه العوالم الرقمية والقدوات الموجودة على هذه العوالم الرقمية هي سلاح ذو حدين. إحنا ما نقدر نعمم، هناك قدوات رائعة رائعة جدا، يعني نعمة من الله أنه بكبسة زر أنا أقدر أتابع المؤثر الإيجابي سين وصاد وعين من الناس، المؤثر في جانب ديني والمؤثر في جانب فكري معين والمؤثر في الجانب السياسي موجودين. القدوات الرائعة والجميلة والعميقة موجودة بكثرة في العوالم الرقمية. احنا اليوم يمكن نريد نركز على القدوات السلبية، القدوات الطالحة وليست الصالحة، لأنه هذه هنا خطورتها، وهي في تسارع أيضا شديد. يعني هناك مد، مثل ما نقول مد مد مد عميق، في القدوات الصالحة تظهر والقدوات أيضا الطالحة تظهر. فما تأثير هذه القدوات الطالحة على أبنائنا؟ أول تأثير يا فاطمة هو تأثير على الهوية. ولما أقول الهوية نقصد، في ناس تسألهم إيش ما هي الهوية، ما يقدر يجاوب. الهوية يعني من أنا بأبسط صورة، قيمي، اتجاهاتي، سماتي الشخصية، سمات الجسدية، حتى لأنه حتى المؤثرين صاروا يؤثروا على الذات الجسدية للناس، أيضا عاداتي، تقاليدي، أنا أنتمي لأي مجتمع، لأي ثقافة مجتمعية، حتى الهوية السياسية صارت تمثل الشخص. فللأسف وجود مثل هؤلاء المؤثرين، وإحنا ما نقول على النطاق المحلي، إحنا نتكلم عن النطاق العالمي والإقليمي والمحلي، وجودهم صار يؤثر على هذه الهوية. يعني الآن الشاب أو المراهق، خلينا نقول من كثر ما يتابع عدد كبير من المؤثرين، فقد هويته، لأنه ما صار هو يمثل نفسه، هو صار يتبع الترند ويتبع الهبة ويتبع المؤثر الفلاني في طريقة لبسه، في طريقة كلامه، في حتى بعض المؤثرين يعرضوا طريقة حياتهم الشخصية مع زوجاتهم، مع أولادهم، مع عملهم،
1: تفاصيل يومهم،
0: تفاصيل يومهم. للأسف صاروا الشباب والمراهقين يتبعون هؤلاء المؤثرين السلبيين، وإحنا نحط قوسين السلبيين، ما نقصد الناس الصالحين، الناس المؤثرين الصالحين نحييهم 100 تحية ونقولهم واصلوا، لكن إحنا المعني بهذا الكلام الناس أو القدوات أو المؤثرين السلبيين. وسط هذه المعمعة وهذا اللغط صار الشاب يفقد هويته. من أنا؟ هل هذا الشيء اللي أنا جالس أقلده يشبهني؟ هل هذه قيمي؟ ولا قيمة الشخص الذي أنا أتابعه؟ هنا صار في تداخل عميق وذوبان في الهوية، وهذا الذوبان ذوبان غير محمود، لأنه كل إنسان الله سبحانه وتعالى خلق لكل إنسان بصمة عين وبصمة يعني يد لكي لا يتشابه مع الشخص الآخر. الله لو كان يريدنا نسخ من بعض كان خلقنا نسخ من بعض، لكن المفروض كل شخص جاء على هذه الحياة له طبائع وخصائص وقيم ومميزات. الله خلقك مميز، ليش أنت تريد تكون نسخة من الآخرين أو نسخة من مجموعة نسخ من الآخرين، فتفقد هويتك اللي الله ميزك بها، وهنا تكمل الخطورة. إحنا عندنا أزمة حقيقة عند الشباب والمراهقين، هي أزمة هوية. ولما أقول أزمة هوية يعني القدوة المؤثرة السلبية اللي صرت أخذ من كل بستان زهرة لأصنع لي هوية، فضاعت هويتي لدرجة صار في اغتراب، اغتراب فكري، اغتراب روحي، اغتراب يعني جسدي، ما صرت أنا أشبه نفسي.
2: أسلوب حياة.
3: ويمكن يعني كمربين دائما يكون اهتمامهم أكبر بالمرحلة العمرية الأقل، اللي هي خلنا نقول لما يكونوا أصغر من عمر المراهقة، فيكون تركيزهم أكثر على هذه الفئة ويتجاهلوا الفئة اللي هي الأهم والأكثر عرضة لهذا التأثير، وهم فئة المراهقين. فكيف أنا اليوم كمربي يعني أفعل دوري في التربية وأحاول أني أنا أحد من هذا التأثير الكبير اللي يتعرض له المراهقين وحتى الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: مثل ما قلتي وعد، أنه الناس تركز على التربية العمرية الصغيرة، وربما تترك الحبل على الغارب أو لا تهتم أو لا تعطي ذاك الاهتمام لفئة المراهقين ولفئة الشباب تحديدا. ترى حتى الشباب يقرفهم هذا المد بقوة. لما نقول الشباب احنا نقصد موظف اليوم، نقصد هذا الشاب، مش الشاب الصغير، الشاب الجامعي أو الشاب ما بعد الجامعي، نقصد زوج اليوم، نقصد أب اليوم، نقصد أم اليوم. فهؤلاء الشباب ينقرفوا نحو هذا المد وهذه القدوات المؤثرة بطريقة سلبية. الحقيقة هي مرحلة متكاملة، يعني أنا ما ممكن أنه أبدأ أزرع قيمة من البداية يعني اللي هو عند أطفالي وأبنائي منذ نعومة أظافرهم، وبعدين أترك الحبل على الغارب بدون حراسة. فهي مسألة زراعة قيم وحراسة قيم. نعم. إحنا نبدأ مثل ما نقول الوعي المبكر، أكيد لازم نبدأ نربي أبنائنا على آداب التعامل الرقمي وهم صغار، يعني في المراحل العمرية المبكرة نبعدهم أساسا عن هذا المد. هم ما محتاجيننا، هم محتاجين في البداية يعيشوا طفولتهم الطبيعية بين الأشجار والطبيعة والبحر ووسط الناس ووسط الألعاب التعليمية اللي هي اليدوية اللي يستخدم فيها الحواس. هذا نقطة جدا يعني مهمة في البداية. لكن إذا كنا نعرض الطفل من البداية لكل هذا المد، وحتى الرسوم الكرتونية تراها قدوات، لما نجي أطفالنا يقلد السوبرمان ويقلد سبونج بوب وغيره، ما احنا هنا جالسين نزرع إيش؟ ثقافة القدوات السلبية اللي هي ما فيها اختيار. بس اللي يصير عند الطفل إن الطفل ما عنده قدرة على التمييز. أطفالنا قبل ما يدخلوا مرحلة المراهقة مثل الأسفنجة يمتصوا كل ما يقدم إليهم. هنا مسؤولية المحاضن التربوية واللي على رأسها الأسرة. إيش الوعي الأسري؟ الوعي الأسري في العالم الرقمي، كيف أربي أبنائي في عالم رقمي بطريقة متوازنة، وكيف أحمي أبنائي وأحصنهم من نعومة أظافرهم يعني نحو هذا العالم الرقمي. فهنا هو وعي والدي أو وعي تربوي قبل ما يكون وعي يعني يخص هذا الطفل، لأنه الطفل ما عنده قدرة على التمييز. فالأب والأم لازم يكونوا عارفين بخطورة هذه الوسائل وهذه المنصات، وأيضا خطورة هذه الأجهزة اللوحية حتى على الجانب الجسدي للطفل، على الجانب العقلي، على الجانب النفسي، على حتى تركيزه في المدرسة لاحقا، على اهتماماته، على يخي قيمه. لأنه احنا الأطفال بداية نبني معهم القيم ونبني معهم العادات. فإذا كان بيستقي عاداته هذا الطفل وقيمه من هذه المنصات ومن هذه الأجهزة اللوحية، إذن كيف سينمو كمراهق؟ ماذا نتوقع منه كمراهق وشاب؟ فالبداية تبدأ منذ نعومة الأطفال. مثل ما قلت، الوعي الوالدي والوعي التربوي هو الأساس في البداية. مؤخرا يمكن قدمنا كم حلقة حول هذا الموضوع، دول عظمى ودول متقدمة صارت تنزل قوانين تمنع وتحظر تواجد أو وجود من هم دون 18 سنة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصار قانون في البلد، يعني في إرادة سياسية في هذا الجانب، وأعطت للأم والأب الصلاحية التامة في منع أبنائهم من الوجود أو الحضور على هذه الوسائل. يعني ممنوع، نعرف كيف يعني أنه من 18 سنة إلى أقل ممنوع. خلونا إحنا نشوف إيش الواقع اللي قاعد يصير معنا. الواقع أنه حتى الأطفال، أنا كثير يعني أشعر بحرقة لما أكون مثلا في مكان عام وأرى أنه طفل عمره 4 سنوات مشغلين له الموسيقى والرسوم وغير يعني هذه الأفلام الكرتونية بس عشان يسكت، أو عشان الأم والأب يأخذوا راحتهم، أو الأم تأخذ راحتها في التسوق أو غيره، عشان بس أسكته أستاذة. كثير كثير يعني هذا الموضوع يزعجني وضايقني، لأنه أعرف خطورة ما يقوم به. فهو الوعي الوالدي والوعي التربوي يشكل نقطة فارقة. أما بالنسبة لمرحلة المراهقة، لو إحنا نفترض إنه إحنا ربينا صح، وإنه إحنا كوالدين وكمدارس وكمنظومات تربوية وبيئة تربوية جالسة تربي صح وعندهم وعي رقمي، تأتي مرحلة المراهقة اللي هي مرحلة التقليد. يعني من الاحتياجات النفسية للمراهق أساسا التقليد، البحث عن قدوة.
1: نعم.
0: ممكن يبحث عن قدوة،
1: راح يكون الموضوع سهل لأن اختياراتهم منذ نعومة أطفاله مثل ما قلتي خلاص عارف وش يختار، عارف الصح من الخطأ.
0: المفترض أنه بعد هذا إذا كان في جهد تربوي حقيقي من الأسرة ومن المدرسة في رفع الوعي الرقمي وطريقة التعامل مع آداب التعامل مع العوالم الرقمية، ونفهمهم عن الابتزاز الإلكتروني وكيف تختار القدوة، وكل هذه الأمور التوعوية اللي ربينا أبنائنا عليها في البيت وفي المدرسة، يفترض مرحلة المراهقة تعبر بأقل الخسائر. لكن نظل ونقول يعني إحنا ما نريد نحلق في عوالم
1: وردية.
0: نظل نقول إنه المراهق يمر أيضا بصراعات، ويمر إحنا نسميها مرحلة المراهق مرحلة البحث عن الهوية. ما يريد يكون هو نسخة من أمه ولا نسخة من أبوه، هو يبحث عن هويته الشخصية، وهذا شيء طبيعي، هذا جزء من المرحلة النمائية. فيبدأ عن طريق العوالم الرقمية يبحث عن قدوات ومؤثرين. هنا الخطورة، هل يعني يتلقفه مؤثرين يعني طالحين وسلبيين ما يضيفوا له في حياته شيء، وبدل ما يبني هويته الحقيقية رح يذوب في هويات الآخر، ولا سيلتقي وستتلقفه هويات أو مؤثرين حقيقيين إيجابيين. ولما أقول حقيقيين يعني يعرضوا حياتهم بطريقة حقيقية، يعني يعرضوا إخفاقاتهم ويعرضوا نجاحاتهم ويعرضوا الواقع، مش مثل المؤثرين اللي فقط يرسموا للشباب وللمراهقين الحياة الوردية والحياة الرائعة واللبس والبرستيج وكل هذه الأمور.
1: أستاذة نادي، هنا نطرح سؤال أنا يعني من وجهة نظري أعتقد أنه مهم، ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في القدوة الحقيقية؟ من هو المؤثر الحقيقي اللي أنا كمربية أقدر أوصل بطريقة مباشرة وغير مباشرة يعني لأبنائي إن هذا هو المؤثر الحقيقي وهذا الشخص فعلاً قدوة ويستحق المتابعة؟
0: سؤال جدا مهم فاطمة. أنا أعتقد حتى بعض أولياء الأمور هم ما عارفين يجاوب بعد السؤال. السؤال بسيط جدا، إذا أنا جالس أبني مصدر قيم، لأنه أنت عشان تحكم على شيء صح أو خطأ، أو هذا السلوك اللي بسوي صح أو خطأ، أو هذا الشخص اللي أمامي يناسبني ولا ما يناسبني، لازم تكون عندي مصدرة أقيس بها. حتى إحنا في الحياة العادية إذا بنقيس لازم عندنا مقياس. فأنا عشان أقيس هذا الشيء يناسبني أو لا، وهذا السلوك يناسبني أو لا، أو هذا الشخص يناسبني أو لا، لازم عندي مصدرة قيم. هذه المصدرة تبدأ منذ نعومة أظافر أبنائنا، نعلمهم الصدق، نعلمهم الحشمة، نعلمهم الصح والخطأ، فنبني عندهم مصدرة قيم. هذه المصدرة اللي نبنيها من يوم صغار تصبح بوصلة للحياة عندما يكبرون. فالمراهق عندما يأتي ليختار القدوة، وأنا معلمتنا إنه القيم اللي إحنا نتبعها في مجتمعنا كقيم إسلامية وقيم اجتماعية، وحتى أحيانا في قيم أسرية، يعني قيمة خاصة بالبيت، يعني فوق مستوى القيم، يعني قيمة عالية يضيفها البيت لي. فأنا عارف بوصلة القيم وهي اللي توجهني، وعندي مصدرة القيم الأساسية اللي أنا أساسا البوصلة هذه ماشية على هذه المسطرة. هذه البوصلة إذا كانت أنا مثلا شفت مؤثر معين، وهذا المؤثر المعين أول سؤال ما القيمة المضافة إلي كمعيار؟ صحيح. ماذا سيضيف لي هذا؟ هل جالس أتعلم منه ثقافة فكرية معينة؟ هل أفكاره أساسا تناسبني ولا ما تناسب قيمي؟ هل فعلا جالس يضيع لي وقتي ولا محتوى تافه؟ ما الذي يضيفه لهذا الإنسان؟ هذا أول سؤال لازم الأمهات أو الآباء أو المربين يعلموه لأبنائهم المراهقين، إنه أنت قبل ما تختار القدوة اسأل نفسك هل يتناسب مع قيمي؟ هل يتناسب مع اللي أنا تربيت عليه؟ هل ماذا سيضيف لي؟ يعني ما الإضافة؟ هل هو إضافة رياضية، إضافة ثقافية، إضافة دينية، إضافة سياسية؟ حتى لو كان خلينا نقول إضافة فكاهية، يعني في بعض المؤثرين عندهم محتوى يضحك الناس عادي، احنا ما نرفضهم، لكن هل هذا المحتوى اللي يضحك الناس محتوى في استهزاء ولا سخرية ولا عنصرية ولا محتوى فعلا فكاهي لكن هادف؟ لأنه في بعض الناس يقدموا محتوى فكاهي لكن حقيقة هادف ويضحك الناس، لكن
1: وفي رسالة،
0: وفي رسالة بالعكس يعني، وفعلا ما يخالف منظومة القيم. فطالما بنيت مسطرة عند أبنائي، مسطرة قيم واضحة، وطبعا هذه ما تجي بين يوم وليلة، هذه تأتي بالتكرار والصبر والمحاولة والنمذجة في عدة مواقف والمتابعة والتصحيح، وتحتاج إلى جهد طويل. تتحول هذه المسطرة لاحقا في مرحلة المراهقة وفي مرحلة الشباب إلى بوصلة. البوصلة دائما تشير إلى الشمال، يعني تشير إلى الاتجاه الصحيح. فأنا كذا عطيتهم يعني أسلحة تساعدهم على تحديد الاتجاه حتى لو أنا كنت بعيد عنهم، لأنه في شباب يعني ما شاء الله عليهم يطلعوا يدرسوا برا، يبتعدوا عن جو البيت، بعدين هذا المراهق أو هذا الشاب يتوظف ويصبح لحياته الخاصة، فتظل مسطرتي أنا اللي علمته إياها كتربوي كأم وكمدرسة وكجامعة، والبوصلة اللي بنيت على هذه المسطرة هي دائما
1: ثابت
0: الثبات، وهي دائما الحصانة النفسية والحصانة الأخلاقية اللي توجه هؤلاء الشباب والمراهقين.
2: أسلوب حياة، منشورات ومقاطع تتلاعب بالعواطف وتؤدي إلى تمرد الأبناء، عالم من الأوهام والعزلة يتلاعب بعقول الأطفال من خلال طرق متعددة لاستمالتهم واستغلالهم نفسياً واجتماعياً.
3: طيب أستاذة، يعني بالرغم من وجود كل هذه المتابعة والانتقاء الجيد لمتابعة هؤلاء المؤثرين، ربما يحصل أيضاً نوع من المقارنات المستمرة.
0: نعم.
3: اللي مثلاً قد تؤثر على تقدير الشخص لذاته، والله مثلاً فلان مشهور عنده الحاجة الفلانية بس أنا ما قادر مثلا أن أوفرها لنفسي. صحيح. رغم كل الإيجابية الموجودة في هذه المقاطع اللي نشاهدها، ولكن في هناك نوع من المقارنة اللي تضغط أيضا على المربين، على الوالدين، بأنهم لازم يوفروا مثلا هذه الحاجة عشان أنا أقتدي مثلا بهؤلاء الأشخاص. فكيف يتعامل الأشخاص المتابعين لهؤلاء المشهورين وأيضا الوالدين أيضا في المهمة يغيروا هذه الفكرة للأطفالهم عشان ما يتأثروا بتأثير سلبي؟
0: صحيح، وهذه نقطة جدا مهمة، يعني من تأثيرات للأسف القدوات على السوشيال ميديا أو على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات الرقمية، التأثير على تقدير الذات. لماذا؟ لأنه هؤلاء المؤثرين السلبيين ليسوا حقيقيين، أنا أقول يعرضون فقط الجانب الإيجابي والسعيد من حياتهم، لكن ما تحت الطاولة لا يتم عرضه، لا يتم عرض الإخفاقات، لا يتم عرض الجانب المظلم من حياتهم، هم فقط يعرضون الجانب المشرق. فالمراهقين أو الشباب أو حتى الأطفال يتشكل في أذهانهم إن الحياة هكذا، هذه هي الحياة الحقيقية، لا شعوريا مع التكرار ومع كثرة المتابعة العقل الباطن يولد صورة معينة، لكن للأسف صورة مزيفة عن الحياة، لأنه الآن لم يصبح أبنائنا المراهقين والشباب والأطفال يتعلموا من الحياة الواقعية، صار في عزلة رقمية، صار كل وجودهم الآن معظم الوقت على الهواتف الذكية وعلى الألواح الرقمية، فيعيشون عالم للأسف افتراضي. ويمكن هذه من النقاط اللي أكد عليها مولانا صاحب الجلالة في محافل شتى، وأكدت عليها أيضا السيدة الجليلة في حديث لها يعني في مناسبات كثيرة، أنه نرجو سحب أطفالنا ومراهقيننا من على هذه الفضاءات، وإنهم يتجهوا للحياة الاجتماعية ويتجهوا للحياة الحقيقية الواقعية. لكن للأسف هم وجودهم على هذه الفضاءات الرقمية وهذه الحياة الرقمية مثل ما تفضلت وعد يؤثر على تقديرهم لذاتهم، لأنه دائما يحس نفسه أنه متأخر، دائما أنه في شيء أنا أفتقده، لأنه مهما بذلنا تظل الحياة الواقعية حياة واقعية، فيها إخفاقات، فيها نجاحات، فيها فقر، فيها غنى، فيها الصالح، فيها تعب، فيها كدح، تقديره لذاته ينخفض. التقدير الذات المنخفض يجعل هذا الشاب أو هذا المراهق يحس بالغضب الداخلي تجاه نفسه واتجاه المجتمع، ممكن يشكل عدوانية حتى اتجاه أمه وأبوه واتجاه المجتمع، اتجاه الحكومة، إنه إحنا ما قادرين نعيش، إحنا ما عايشين، إحنا عندنا كذا، إحنا نعيش في عوز مالي، إحنا وإحنا وإحنا. فيظل لا يوجد لديه شكر، لا يوجد لديه امتنان لمن؟ للوالدين، أن أشكر لي ولوالديك، هذه نبرة الشكر تختفي. لماذا؟ لأنه هو غير راضي، غير راضي. لماذا؟ لأنه تقديره لذاته وتقديره للمجتمع وتقديره لما أقول لذاته أنا منخفض. أقصد الذات الشخصية والذات حتى المجتمعية. تقدير منخفض، ويرى دائما الجانب الفارغ من الكأس، لأنه للأسف استقى هذا من المؤثرين وحياتهم الوردية اللي يتم يعني عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي. فدائما هناك أصابع اتهام تشير للوالدين، تشير للمجتمع، تشير للحكومة، تشير تشير تشير بسبب هذا التأثير السلبي لهؤلاء القدوات. غير هذا يعني يصاب باكتئاب، لأنه نفسيا هو ما راضي ويعيش في حالة غضب وحالة يعني عدم رضا وحالة قلق وتوتر دائم، أنه أنا متى بوصل، أنا كيف ممكن أوصل لكذا، فهو دائما في صراع داخلي. هذا الصراع الداخلي يولد عنده اكتئاب، ولا كيف انتشر الاكتئاب بهذه الطريقة؟ صحيح. في زمن الرفاهية الرقمية هذا الاكتئاب ممكن يؤدي إلى عزلة اجتماعية، ينعزل عن أمه وأبوه، تحصلي دائما الشباب جالسين في غرفهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ما صاروا يطلعوا للنوادي ولا يطلعوا للمجتمع، لأنه منغمسين فقط عن يفوتهم شيء، ينزل للمشهور الفلاني ستوري معين وأنا ما شفته، يتابعوا أكثر من شخص، فدائما في حالة لهاث. هذا حالة اللهاث ترفع عندهم هرمون الكورتيزول، لأنه اللهاث هذا يسبب قلق، القلق والقلق الكثير والقلق المتسارع يرفع هرمونات التوتر اللي هم على رأس الكورتيزول. الكورتيزول وما أدراك ما الكورتيزول يضرب يعني الجسم والصحة الجسدية والصحة النفسية والصحة العقلية، وللأسف يقود الإنسان إلى يعني هاوية عميقة. أنا أشبه دائما إذا الإنسان دائما يعيش في مرحلة إحنا نسميها في علم النفس مرحلة الكر والفر، fight or flight، هذا اللي قاسي يعيشه الآن الشباب مع قلة تقدير الذات ومع اللهاث في متابعة هؤلاء المؤثرين. هذا الجانب الصحة النفسية للأسف تنخفض، الصحة العقلية لأنه ما صار يشغل مخه، صار تابع يرى فقط ويتبع هؤلاء المؤثرين.
1: مثل ما قلتي يتأثر ويكتئب. ويعني أذكر واحدة من الخوات حكت لي أن نعم يعني توجد قريبة لها تأثرت ووصلت لمرحلة من العزلة لأنها تقول أنها غير ناجحة.
0: صحيح.
1: ترى كل النماذج نماذج مثالية نماذج ناجحة.
0: نعم.
1: ولا تعلم أن أصلاً نحن نصور فقط الجانب المشرق، هناك صح. جانب يعني مظلم، لا أحد يعني
0: مثالية مزيفة،
1: مثالية مزيفة للأسف لا أحد يريد أن يصور مثلاً تعبه فشله إخفاقاته في الحياة.
0: صحيح. مثلاً أعطيكم مثال، متابعة الكابلز الأزواج.
1: نعم.
0: اللي صار يعني هبة على السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: كل مؤثر هو وزوجته، حفلة العيد الميلاد، عيد ميلادها شار لها إيش، رايحين المكان الفلاني، فيصوروا الجانب المشرق، لكن الخلافات الزوجية والحياة الحقيقية لا تصور.
1: لا.
0: فنلقى البنات، وأنا أتكلم من باب اختصاصي بكوني أنا أقدم استشارات أسرية وزواجية، نلقى البنات يحلقون في عوالم وردية، يعني تجيني عندها مشكلة مع زوجها ليش؟ لأنه ما سفرني في عيد ميلادي. طيب يمكن إمكانياته ما تسمح، ممكن عنده ظروف في العمل ما قادر يسفرك. لا والله إذا ما سفرني هو ما يحبني. من أين استقت هذه الأفكار المعلبة وهذه الأفكار المغلوطة عن حقيقة الزواج اللي هو أساسا سكن ورحمة ومودة والتكاتف وغيره من المفاهيم الراقية للزواج وأساس الزواج. فحتى على الجانب تأسيس الأسر صار المؤثرين السلبيين يلعبون دور خطير. أنا أريدكم تفكروا معي الآن وكل من يسمعنا اليوم، من مؤثر حقيقي، مؤثر حقيقي أنا أقول، ومؤثر صالح فعليا يعرض حياته الأسرية. أنا ما وجدت مؤثر إلى الآن، ما وجدت مؤثر في حدود اطلاعي حقيقي وصادق وفعلا يريد يترك بصمة وأثر حقيقي، يعني يسأل عنه يوم القيامة، إنزين يعرض حياة أبنائه ولا حياة زوجته ولا وين راح وين جمع زوجته. ليش؟ لأنه هو ما يعتبر أسرته محتوى. هو الآن عندي رسالة، عندي رسالة سواء كنت مؤثر ديني أو مؤثر فكري أو مؤثر أدبي أو أيا كان مجال تأثيري، أنا جالس أركز على رسالتي، ما جالس أعمل شو للجانب اللي أنا أعيشه كمؤثر أسري. في ناس فعلا متبنين الجانب الأسري كمؤثرين، لكن أيضا نوع المحتوى اللي يتم نشره مقنن. نجد مثلا ممكن ما يطلع صورة زوجته، أو الزوجة ما تطلع صورة زوجها، ممكن صورة أبنائها تغطيهم، فهي تعرض جوانب من الجوانب الأسرية، لكن في نفس الوقت تعرض الجوانب الحقيقية الصالحة والطالحة والتحديات. هذا مؤثر حقيقي، وإن ففي هدف من عرض الجانب الأسري لأنه هذا مجاله وهو يريد يقدم نموذج للأسرة الحقيقية بس بطريقة حقيقية وليست بطريقة زائفة. إلى هذا الحد صار المؤثرين للأسف، ليسوا فقط على منصات التواصل الاجتماعي، هم في بيوتنا في غرفنا، لأنه صارت هذه الأفكار المعلبة تغزونا لأنه ما في فلتر. الشباب والمراهقين والبنات المقبلات على الزواج وحتى المتزوجين ما صار عندهم ذاك الفلتر، لأنه ما صار عندهم التحليل والتفكير الناقد موجود. إحنا الآن يعني في آفة نسميها في علم النفس، يعني في ظاهرة بدأت تظهر اسمها تعفن الدماغ.
1: لا.
0: تعفن الدماغ بسبب التركات السريعة والمقاطع السريعة اللي تظهر على التيك توك على وسائل التواصل الاجتماعي. صاروا الشباب والمراهقين وحتى الكبار ما عندهم ذاك الوقت للتحليل والتفكير الناقد، لأنه مشغولين فقط بالمتابعة والتلقي، لكن ما عندهم هذاك الاتزان النفسي، هم فقط يتلقوا. تعفن الدماغ يخليهم عندهم قلة تركيز، وللأسف هذا ظاهر في المدرسة وظاهر عند الشباب، ما يقدروا حتى يكملوا تقرير، يقرأوا تقرير أو كتاب، وين كتاب خلينا نقول 3-4 صفحات، ما عندهم ذاك النفس لأنه تعودوا خلاص العقل الباطن
1: على الأشياء السريعة والقصيرة.
0: بالضبط، مثل فاست فود، مثل ما تعودنا على الفاست فود أو الوجبات السريعة، للأسف صار المحتوى السريع هذا يأثر على القدرات العقلية، وهذا مثبت في الأبحاث. أيضا المهارات العليا اللي هي مهارات تحليل المشكلة، التفكير الناقد، اتخاذ القرار، ضعيفة جدا صايرة عند الأطفال والمراهقين والشباب، وبالتالي حتى عند البالغين، لأنه هذا الشاب والمراهق هو ترى في النهاية بالغ. مهارات عقلية جالسة للأسف تضعف، لأن المهارات العقلية مثل العضلة إذا ما تم تدريبها تضعف. ناهيك عن طبعا التأثير الاجتماعي على المهارات الاجتماعية الضعيفة بسبب أنه هؤلاء الشباب ما جالسين يعيشوا الحياة الواقعية، ونلقاهم مثلا على البحر، نلقاهم في المجالس، نلقاهم في المناسبات الاجتماعية، نلقاهم وسط الأسرة. يا أخي اللمة اليومية للأسرة صارت أيضا مفقودة، ولو جالسين مرات مع بعض في نفس المكان لكن أيضا على الهواتف يتابعوا هؤلاء المؤثرين ويتابعوا مثل هذه المواقع، فماذا نتوقع؟
2: أسلوب حياة.
3: بما أن الشخص هو يتابع مثلا شخصيات مختلفة من بلدان مختلفة، فهل في تأثير أن مثلا يكون تكون القدوة قريبة من البلد الذي يعيش فيه الشخص مثلا؟ هل راح يكون في تأثير مختلف في تشكيل هوية الفرد؟
0: نعم، يؤثر جدا جدا، لأنه كل ما كانت القدوة اللي أنا أتابعها، أكيد كل حد عنده صفحات على السوشيال ميديا وعلى وفي حاله حضور، كل واحد منا عنده صفحات حضور ينزل فيها يعني ما يمثله على مواقع التواصل الاجتماعي، كل الناس صار عندهم كل الناس. لكن القضية إذا كان هذا الشخص الذي له حضور على وسائل التواصل الاجتماعي هو شخصية حقيقية قريبة مني، يعني أنا مثلا أتابع في عمان شخصية سياسية معينة، هذه الشخصية السياسية أكيد كل ما كانت الشخصية قريبة مني وحية وقادر أشوفها في الأسواق وقادر أجلس معها وقادر ألتقي فيها وقادر أتحاور معها، أكيد بتكون شخصية حقيقية ومؤثرة تأثير إيجابي، على عكس الشخصيات أو القدوات اللي تكون بعيدة. هذه القدوات البعيدة اللي هي احنا نسميها يعني بعيدة حتى جغرافيا عني، أكيد تأثيرها بيكون بطريقة مختلفة بغض النظر كان صالحة أو طالحة. فإحنا دائما نقول كل ما كانت قدواتنا لأبنائنا أو وجهنا أبنائنا المراهقين والشباب لقدوات حية موجودة صح لها حضور رقمي لكن موجودة في مجتمعنا، موجودة من ضمن ثقافتنا، موجودة يعني قريبة منا، ممكن نلتقي فيها في محافل، نلتقي فيها في نطرح عليها أسئلة، نحاورها يعني حية مثل ما نقول، تعرض الجانب الإيجابي من حياته وتعرض أيضا الإخفاقات وتفيد الناس بطريقة حقيقية وتتناسب مع مصدر قيمي، كل ما كان تأثيرها أكيد أفضل، على عكس القدوات البعيدة اللي هي أساسا قيمها ربما تكون قيم مغتربة عن قيمي أنا، ربما أيضا ثقافتها وعاداتها وتقاليدها يعني مختلفة. فأنا يعني أبنائنا المراهقين أكيد راح يتبنوا ولو ما عندهم فلترة لهذه القدوة وأنا أقتدي بالسلوك ولا أقتدي بالشخص، هذه بتصير قدوة للأسف يعني مدمرة، لأنه نقطة أنه أنا أقتدي بالسلوك هذه نقطة لازم نعلمها لأبنائنا. أنا ما أقتدي مثلا بنادية المكتومة بكل شيء، أقتدي فيها مثلا في طريقة تفكيرها في لبسها في نمط حياتها في كل حاجة في كل شاردة وواردة، خطأ. لازم نعلم أبنائنا أنه كل إنسان حلو إيجابياته وحلو سلبياته، أنت أقتدي بالسلوك اللي موجود في نادية واللي يتناسب مع مصدرة قيمك ويتناسب مع مصدرة حتى أسرتك، لأنه حتى بعض الأسر عندها قيم خاصة فيها، فربما القيمة اللي تطرحها نادية لا تتناسب مع مصدرتي أنا الأسرية. فأنا أقول له اقتدي بالسلوك ولا تقتدي بالشخص، السلوك سلوك الشخص اللي يتناسب مع مصدرة قيمك ومع بوصلتك.
2: أسلوب حياة. مواقع التواصل الاجتماعي قد تشكل قنبلة موقوتة تدمر كل أسس ومجهودات البناء التربوي الصحيح للأبناء.
1: واحدة من الأشياء اللي ذكرتيها بداية حديثنا أن اليوم نحن لا نتحدث فقط عن المؤثرين، أيضا نتحدث عن التقنيات الجديدة اللي ممكن أيضا تؤثر على الأطفال الشباب المراهقين. موضوع تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحدة من الأشياء أيضا اللي ذكرتيها موضوع اللي هو تعفن الدماغ، لأنه يبغي كل شيء يكون جاهز وسريع ويقلد أحيانا بعض الأمور السلبية التي لا تمت بهويته وقيمه بصلة. هل هذه الأمور كلها ممكن تؤثر على مهارات أيضا اتخاذ القرار؟ ونحن لا نتحدث فقط هنا عن الأطفال والمراهقين، الشباب حتى بعد ارتباطهم ممكن هذا تكون عندهم صحيح. مشكلة
0: يعني مسؤولين وبالغين في المجتمع بالضبط. موظفين وآباء وأمهات
1: نعم بالضبط.
0: أنا تخصص علم نفس تربوي تعلم تعليم نعم. المهارات هذه العقلية ما تبنى بين يوم وليلة نعم. هي تبنى عند الإنسان منذ نعومة أظافره، فهي يعني مثل ما نقول تراكمية تنمو وتنمو مع نمو الإنسان ومع نمو الوصلات العصبية للدماغ. للأسف التأثير ما الاحتكاك الزائد والإدمان الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي أفرز ضعف في هذه القدرات اللي نسميها احنا القدرات العليا. مثل ايش القدرات العليا؟ اللي هي قدرة على حل المشكلات، القدرة على التحليل، القدرة على النقد، القدرة على المقارنات، وهذا كله مهارات مهمة لاتخاذ القرار. فإذا كان مثل ما أقول الأساس اللي هي المهارات الأساسية اللي يعتمد عليها متخذ القرار أو يعتمد عليها اتخاذ القرار ضعيفة، فبالتالي مهارات اتخاذ القرار ستكون ضعيفة، لأنه أنت عشان تتخذ قرار أكيد عندك مشكلة، وانت عشان عشان تحل المشكله لازم تعرف كيف تجمع البيانات، لازم تعرف كيف تصنف البيانات، لازم تعرف كيف تفند هذه البيانات، لازم تعرف كيف تقول انه هذا مفيد وهذا غير مفيد، يعني عندك العقليه التحليليه لحل المشكله. بعد ذلك تستطيع ان تضع بدائل وحلول وخيارات. من هذه البدائل المرحله الاخيره انك تتخذ قرار انه هذا الحل الصحيح. فاتخاذ القرار مبني على كل هذه المهارات. اذا هذه المهارات اساسا ضعيفه واضعفتها السوشيال ميديا بسبب الرتم السريع والمحتوى السريع التافه اللي غير موجه والمشتت، بالتالي اتخاذ القرار سيكون ضعيف. هذا هو السبب. ما هو البديل؟ البديل صار عند الشباب في اتخاذ القرار كم اعجاب احصل على السوشيال ميديا للاسف.
1: مقياس النجاح،
0: مقياس النجاح مش النجاح، اتخاذ القرار. يعني أنا مثلا أنا أعطيش مثال أقرب لك. واحدة تريد يعني ترتب لي حفل زفاف على صعيد بس فقط النطاق سناب شات اللي فيه صديقاتها. نعم. بتنزل خيارات، خيار كذا وخيار كذا وخيار كذا. طبعا وين جايب الخيارات؟ جايبينهم من مؤثرين، لانه هي تريد تظهر امام صديقاتها بانها ما اقل من الفلانيه ولا من المؤثر العلاني ولا من الشخصيه الفلانيه ولا من صديقتي ولا من فلان او علان. ترى هو احيانا حتى المؤثرين اصدقاء او اقران موجودين يعني وانا اتابعهم. فلما تنزل الخيارات لزميلاتها على سناب شات، وين افضل، وين تشوف احسن، فاللي يحصل اكثر لايكات او تصويت اعلى هي بتتخذ القرار. اذا هل انت اتخذتي القرار على اساس
1: شخصيتك
0: الوانك المفضله اللي يناسبك، اللي يناسب ثقافتك، اللي يناسب اسرتك واسره زوجك، اللي يناسب مستواك المالي، ولا اتخذتي على اساس كم إعجاب أنا حصلت أو كم موافقة حصلت على هذا الخيار أو هذا الخيار؟ فبدل ما هو يتخذ القرار، إحنا في العماني نقول ينقع من رأسه بين قوسين، مثل عماني، بدل ما يتخذ قرار بناء على قيمها وظروفها وأشياء ومحددات ومعايير ثانية منطقية واقعية، صارت تتخذ القرار رقمي بناء على كثرة اللايكات والإعجابات. نعم. فيصبح الترند وتصبح الموضة وتصبح المصادقات الخارجية هي الأكثر سطوة على اتخاذ القرارات للأسف. هذا ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما يحدث بسبب المؤثرين والترند والموضة. أيضا صار هنا دخلنا في إشكالية أخرى، صعوبة التمييز بين حقيقتي واللي يناسبني وبين المقلد اللي أنا قلدته واتخذت على أساسه أنه أجيب الخيار الأول والثاني والثالث. ما هو أن وين جبت الخيار الأول والثاني والثالث؟ جمعتهم من ترندات اللي جالسة تصير وعرضتهم على أصدقاء صديقاتي، وأحيانا في بعض الـ البنات أو الأولاد الحسابات عامة، فينزل للجمهور يقول لهم أنا أريد أتزوج، بإيش تنصحوني؟ هذا هذا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا؟ أنت ليش تتشاور الناس؟ أنت هذا قرار شخصي، أنت المفروض تتخذ فيه القرار. صح الناس يعني أو أمرهم شورى بينهم، بس ما بهذه الطريقة اللي هي المشتتة والطريقة العلنية. أنا أشاور دائما في حتى في الإسلام مبدأ الشورى، تشاور ذوي الحنكة.
1: نعم.
0: تشاور ذوي الحكمة، تشاور اللي بيضيف لك شيء، تشاور الشخص اللي يتناسب مع قيمك وأخلاقك.
1: صحيح.
0: حتى احنا لما نروح يعني الشورى موجودة والشورى مبدأ إسلامي، بس ليس على لكل من هب ودب. هذا اللي يصير الآن في طريقة اتخاذ القرار على وسائل التواصل الاجتماعي. مع مرور الوقت يختفي صوت الشاب الداخلي، وللأسف يندفع نحو مسارات لا تناسبه فكريا وماليا واجتماعيا، وهنا تبدأ الهوية المزيفة اللي تحدثنا عنها في بداية الحلقة.
1: نعم.
0: وتبدأ أنه يصير عنده اغتراب في الهوية، أنا من ما صرت أعرف نفسي من. تتخيلي يعني بالضبط أشبه يعني عشان بس نقرب الصورة، تخيل أنه أنت عندك رجل آلي كل قطعة من مكان. للأسف.
1: نعم.
0: إحنا صرنا كذا نتعامل مع أنفسنا كبشر، مع أنه الله سبحانه وتعالى خلقنا مميزين وخلقنا بشر إلنا احترامنا وإلنا حضورنا، وجاي على هذه الدنيا أضيف شيء، ما جاي أقلد ولا أكون مجموعة إنسان، مجموعة إنسان كذا مقتطعة من كل جانب. شوفي مقدار التشوه، أنت لو الآن شفتي شخص عينه عين فلان وفمه فم فلان وأنفه من الجانب الفلاني وما متناسق، كيف مقدار التشوه بيكون في هذا الشخص؟ هذا ما يحدث للأسف في الهوية النفسية والعقلية والفكرية وحتى أحيانا الجسدية. لأنه لما نجي نشوف حتى الشباب، أنا ما أتكلم فقط عن البنات، الشباب والبنات، يريد الأنف مال الممثل الفلانية، أريد الشفايف مال الفلاني، أريد الخدود مال هذا، أريد الطول، أريد لماذا؟ لماذا؟ أنت الله خلقك مميز، فحتى الذات الجسدية للأسف صارت عبارة عن انعكاس أو أتخذ فيها قرار انعكاس لما أراه على السوشيال ميديا وعلى المؤثرين اللي أتابعه.
3: نعم. يعني نحن كذا في الدقائق الأخيرة من هذه الفقرة اللي أكيد يعني أضافت لنا الكثير من المعلومات، في النهاية نحن أستاذة يعني ما نقدر نمنع صحيح. وما نقدر نحن نحرم الأطفال أو حتى المراهقين أو حتى الشباب من متابعتهم لوسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا شيء موجود صحيح. وشيء خلنا نقول يعني متداول في أيديهم طول الوقت، فلابد أن يكون أكيد في توجيه، في رسالة من الأستاذة نادية المكتومية تقدمها لمستمعنا ومشاهدنا الكريم، كيف نتابع هذه القدوات من دون أن تؤثر التأثير السلبي على هويتنا؟
0: نعم، أنا أقول الكرة في ملعب المربين والمحاضنة التربوية اللي تمثلها الأسرة والمدرسة والجامعات والإعلام. والإعلام محضن تربوي مهم، لأنه هو أيضا يؤثر، الإعلام إحنا نقول الحقيقي أو الإعلام الواقعي. كيف يتم ذلك؟ بطريقتين، ما ممكن نمنع، لكن ما في جسر إلا جسر الحوار. إحنا ما ممكن حتى الحين أطفالنا في البيت نجبرهم على شيء إلا عن طريق الحوار والنقاش والإقناع حسب المستوى العقلي والعمري لأبنائنا. فنحاور الطفل ونحاور الشاب ونحاور المراهق ونحاور حتى البالغ بطريقة تتناسب مع شخصية هذا الإنسان، لأنه المنع يولد العناد ويولد أيضا أنه أنا أمارس هذه الممارسات بعيد عن الأم أو الأب أو المعلم أو حتى الجهة اللي جالسة ضد اتجاهاتي وضد رغباتي. فالحوار، بناء جسور الحوار، ولما أتكلم عن الحوار أقول الحوار الآمن، نحط تحته خط، لأنه إذا كان ما أشعر بالأمان أثناء الحوار أنا كشاب أو كمراهق أو كطفل، إذن هذا الحوار لن يمثلني ولن أستفيد منه. والحوار اللي يتناسب مع عقليتي، ما الذي يكون أكبر من عقليتي أو أقل من عقليتي؟ فالحوار الآمن المتناسب مع عقليتي. النقطة الثانية، نقول القوى الناعمة. إيش يعني القوى الناعمة؟ بدل ما نسحب الآيباد أو اللابتوب عن أبنائنا، نسحبهم هم من على الأجهزة. كيف؟ نقضي معهم أوقات، نخطط لرحلات، نخطط لملتقيات مع الشباب، يعني نخليهم ينغمسوا في الأنشطة المجتمعية سواء أعمال تطوعية أو حتى في الصيف، يعني ندخلهم يا أخي يتعلموا دورات في أنشطة، دائما نملأ وقت فراغ أبنائنا، ونحث الشباب أيضا يملأوا أوقاتهم بالأنشطة وبالحضور الحقيقي على الواقع المجتمعي عن طريق هذه الأنشطة. فهذه القوى الناعمة، ما أبعد الجهاز عنه، أنا أبعده هو عن الأجهزة بطريقة ذكية. طبعا الأسرة والمدرسة ومثل ما قلنا حتى المجتمع مسؤول إنه هو يوفر مثل هذه الأماكن اللي تجذب الشباب واللي فعلا تحفز الشباب للانغماس في الحياة الواقعية بعيدا عن أجهزة السوشيال ميديا، لأنه إذا وجد بديل جذاب أكيد نوعا ما سيبدأ الشباب بالتدريج ومع التحفيز ومع التعزيز والمراهقين بترك هذه الفضاءات الرقمية ليعيشوا الفضاءات الحقيقية الواقعية. فالقوة الناعمة يعني نقطة جدا مهمة إذا توفرت.
2: أسلوب حياة.

0: أسلوب حياة.
1: في ختام حديثنا أستاذة نادية نقول يبقى التأثير قوة قد تغير الأفكار والسلوك، ولكن القدوة هي التي تبني الإنسان وتمنحه الاتجاه الصحيح. وأكثر ما يؤثر على الإنسان وعلى اتخاذه لقراراته واختيار قدواته الصحيحة أكيد تنشئته، طبعا التنشئة السليمة وحثه دائما على التمسك بقيمه. حاجة مهمة لفتتني أستاذة نادية في حديثك أن لما نتحدث عن التربية وعن القدوة وعن القيم، هذه أمور لا تزرع في يوم وليلة.
2: نعم.
1: هي أمور كما يقال تراكمية.
2: صحيح.
1: فممكن أؤكد على هذا الجانب قبل نهاية حديثنا.
2: صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا في رسول الله أسوة حسنة، حتى كلمة أسوة النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، هو قدوتنا في كل مناحي الحياة.
1: نعم.
2: حتى في تعليم الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قالهم اسجدوا وقوموا كذا. فالنمذجة والمحاكاة هذه جزء أصيل في حياة الكبار والصغار. إذا كان هناك نموذج إيجابي فالنموذج الإيجابي هو الذي سيؤثر ويطغى، وإذا كان هناك النماذج اللي يطلع عليها أبنائنا والمراهقين والشباب نماذج سلبية فهي التي ستطغى. لذلك أنا يعني أدعو المربين من هذا المنبر، سواء ولي أمر أو معلم أو يعني شخصيات في المجتمع، إنها فعلا تزاحم هذه القدوات السلبية بتأثيرها وبحضورها، ويكونوا هم قدوات في الأساس محببة، لأن الإنسان يقتدي بمن يحب، قدوات محببة لأبنائنا ولشبابنا لكي لا يضطر شبابنا وأبنائنا يبحثوا عن قدوات محببة من الخارج.
1: نعم. خالص الشكر والتقدير لك أستاذة نادية بنت راشد المكتومية، رئيس التنفيذي لمركز نادية المكتومية للإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية.
2: شكرا جزيلا. أحسنتم.
3: في الختام مستمعينا نقول لكم كلما كان الإنسان أكثر رقيا بذاته، كلما ارتقت اهتماماته وميوله وأفكاره واختياراته،
1: وكلما أصبح أكثر حرصا على قيمة الوقت وكيف يقضيه، وكلما تمكن من اكتشاف نفسه وعالمه الخاص.
4: أسلوب حياة.
3: حتى نلتقي لكم خالص الود من أسلوب حياة.
1: فريق العمل تماضر بن سالم الوهابي في الإعداد،
3: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي ووعد بنت علي الهطالي،
1: وهذه أجمل تحية من مخرجتنا ولا بنت ناصر الحسني.
3: إلى اللقاء.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
6: رفعة الجادرجي.
7: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
6: معاذ الألوسي.
8: التكوين العمراني المادي، هذه في الغالب عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
6: راسم بدران.
9: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
6: شهيرة فهمي.
4: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
10: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
4: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. صوت العمارة.

إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي،

يعتبر الأديب الروسي نيكولاي جوجول الذي عاش في روسيا ما بين عامي 1809 و 1852 واحدا من عمالقة الأدب الروسي، وهو أبو النثر الروسي الواقعي. لقد كان مدرسة أدبية تتلمذت على يديه الأجيال المعاصرة واللاحقة، وقد أطلقوا عليه اسم المدرسة الطبيعية، ونادت هذه المدرسة بضرورة نزول الأدب إلى الشارع والدخول في معترك الحياة وتصوير البسطاء في حياتهم وهمومهم وآلامهم، وإعطاء الأدب مضمونا ولغة واقعية. وقد أعطى جوجول صورة واقعية عن روسيا في القرن التاسع عشر، وصور الفقر والشقاء والإنسان المسحوق وفساد الموظفين وجور الحكام بلغة حية نابضة مستقاة من الواقع وبأسلوب في غاية البساطة والإبداع. ومن أعمال جوجول الخالدة مذكرات مجنون، النفوس الميتة، المعطف. وقد قيل عن قصة المعطف إن الأدب الروسي قد خرج من معطف جوجول، إن أعمال جوجول تضحك بمرارة إلى حد البكاء وتصور خفايا النفوس البشرية أعمق تصوير، وترسم العيوب والنقائص في النفس البشرية في قالب ساخر مشوق. اهتم جوجول بالمسرح إلى جانب القصة، وقد شارك في التمثيل ورسم الديكور والإخراج، وكان يقول عن المسرح: إن المسرح مدرسة عظيمة ورسالة في منتهى العمق، فهو يلقي درسا مفيدا وحيا على ألوف الناس دفعة واحدة. وبمسرحية المفتش دخل الأديب الروسي جوجول تاريخ المسرح العالمي من بابه العريض، فهذه المسرحية الفذة تصنف في عداد عيون المسرح العالمي، ولا تزال تعرض على خشبات المسرح في مختلف أنحاء العالم بعد أن ترجمت إلى الكثير من اللغات بما فيها اللغة العربية. ويمكن القول إنه ما من لغة عالمية إلا واستعانت بهذه المسرحية وقامت بترجمتها بسبب العمق الكامن فيها وقدرتها على كشف الضعف الإنساني. وقد عرضت على المسرح الروسي للمرة الأولى في عام 1836، وتقول الروايات إنه حين انتهى تقديم العرض الأول للمسرحية في سان بطرسبورغ كان في مقدمة الحضور الذين صفقوا للمسرحية طويلا قيصر روسيا نفسه، ويقال إنه وقف بعد انتهاء التصفيق والتفت ضاحكا إلى من حوله وقال: لقد كان لكل واحد نصيبه في هذه المسرحية، بل يمكنني أن أقول إن نصيبي أنا كان أكبر من الآخرين. وكان من الواضح أن القيصر يعني نصيبه من الانتقاد والإدانة، غير أن ذلك كله لم يترك أي أثر سلبي على المسرحية، بل أن القيصر حي المسرحية وكاتبها ومقدميها. وكان لهذا رد فعل هائل في البلد، إذ تدفق المشاهدون لمشاهدة هذا العمل الذي ينتقد السلطة وبيروقراطيتها، كما أسفر الأمر عن مزيد من الجرأة في انتقاد الممارسات البيروقراطية في الشارع العام. فقد كانت روسيا في ذلك الحين تعيش تحت هيمنة ديكتاتورية البيروقراطية والفساد. يقول جوجول مؤلف المسرحية عنها: أردت أن أجمع فيها وفي كومة واحدة كل ما أعرفه عن روسيا من قباحة وكل ما يمارس فيها من جور وظلم. تدور أحداث المسرحية حول كيفية استقبال كبار المسؤولين في بلدة روسية نائية لموظف صغير من العاصمة

0: سانت بطرسبورغ بعد اعتقدوا خطأ أنه المفتش العام الذي كان من المقرر أن يزور البلدة. ومن خلال المسرحية يفضح الكاتب جميع أنواع الفساد الحكومي والبيروقراطية الوظيفية، ويقوم بتعرية النظام الاجتماعي القائم، واستطاع أن يكشف من خلالها عن الدونية التي يعاني منها الموظف الحكومي أمام رئيسه، كما يكشف عن الاحتيالات التي يمكن أن يقترفها هذا الموظف ليرضي المسؤول الأكبر. وبذكاء شديد استطاع جوجول أن يجعل من تلك البلدة الروسية الصغيرة نموذجا يمكن أن ينسحب على كامل الإمبراطورية الروسية، فغدت نسخة مصغرة من هرم السلطة القيصرية ذاتها. وقوة المسرحية تأتي من المهارة في كتابة القصة والفكرة العامة لتأليفها، وكذلك على توزيع الأدوار بإتقان على شخصيات المسرحية. شخصيات المسرحية الأساسية هم أنطون حاكم البلدة وهو فاسد وظالم ومرتشي، أنا زوجته سطحية أنانية مغرورة، ماريا ابنته، لوكا مراقب ومسؤول عن المدارس، أموس وهو القاضي، أرتيمي المسؤول عن المؤسسات الخيرية والمستشفيات، إيفان مدير البريد فاسد الذمة لا يتورع عن فتح الرسائل وكشف الأسرار، بيوتر عجوز كهل ثرثار من أصحاب الأملاك يحب نشر الأخبار دون التأكد منها، لوتر عجوز كهل خرف سطحي التفكير سريع التصديق ونشر الإشاعات، خلستاكوف شاب موظف من مدينة بطرسبورغ فاسد مبذر ضيع ماله في القمار يستغل أوهام مسؤولي البلدة بأنه المفتش العام، ستيبان رئيس الشرطة، جيموردا من رجال الشرطة، كاربوكين من أعيان المدينة. تبدأ المسرحية حين يستدعي حاكم المدينة كلا من المسؤول عن المؤسسات الخيرية وناظر المدارس والقاضي ورئيس المخفر والطبيب ليبلغهم على جناح السرعة أن مفتشا عاما قد أرسلته الحكومة من العاصمة للتدقيق والتفتيش في أحوال البلدة ورفع التقارير عن ذلك للعاصمة.
1: لقد دعوتكم أيها السادة لأنقل إليكم خبرا محزنا، وهو أن مفتشا من العاصمة قادم إلينا.
2: مفتش؟
3: يا رحمة الله،
2: هذا لم يكن في الحسبان أبدا.
4: هذا ما كان ينقصنا،
3: ولديه تعليمات سرية من السلطات العليا بالعقوبة والنقل، فليرحمنا الله.
2: والله إن قلبي كان يحدثني بهذه المصيبة القادمة.
3: هتعرفون ما رأيت في منامي البارحة؟ لقد رأيت جرذين أسودين هائلين لهما عيون حمراء جاءا وتشمماني ثم هربا.
5: وكيف علمتم سيادة الحاكم بقدوم هذه المصيبة؟
3: لقد جاءتني رسالة من قريب لي في العاصمة وله اطلاعات واسعة. اسمعوا اسمعوا ما جاء في الرسالة. ها، أنبئكم بقدوم موظف من العاصمة بشكل سري، مهمته الاطلاع على المحافظة أولا ثم على بلدتكم، ولما كنت أعرف أن لديكم طبعا بعض الأخطاء الصغيرة كما هو الحال لدى كل مسؤول، فإني أنصحكم باتخاذ الحيطة والحذر، فقد يأتي في أي لحظة وربما يكون قد وصل. الحذر الحذر يا قريبي.
2: يا إلهي، وما العمل؟
5: أعتقد أن وراء هذه الزيارة سببا حساسا، وهذا يعني بأن روسيا ستشن حربا مفاجئة على تركيا.
3: يا لك من ذكي، هل نحن على الحدود؟ ها؟ بلدتنا هذه تبعد آلاف الأميال عن الحدود التركية.
5: للدولة حساباتها الاحتياطية السرية.
3: اسكت اسكت اسكت بالله عليك اسكت.
0: فيطلب الحاكم من كل مسؤول أن يرتب أمور دائرته تحسبا لهذا المفتش، ويطلب من مسؤول المؤسسات الخيرية والصحة أن يهتم بالمرضى في المستشفيات، فالتدخين منتشر والمرضى في ثياب متسخة، كما يطلب من القاضي أن يهتم بالمحاكم، فالموظفون عنده يربون الدجاج والبط وهي تركض وترعى بين أرجل المراجعين وتنقر الملفات التي يحملونها، كما أن المسؤول عن منادات المتقاضين في المحكمة يسكر بشكل دائم ويخطئ بالأسماء، ويطلب الحاكم من مسؤول التعليم أن يهتم بالمعلمين، فلديه معلم دائم العبوس ومخيف كالغول ويخيف الطلاب، ولديه أستاذ تاريخ يتحمس كثيرا في الدرس وخاصة أثناء وصف المعارك الحربية، وقد ضرب منذ أسبوع الأرض بكرسي فحطمه خلال وصفه بحماس إحدى معارك الإسكندر المقدوني، والكرسي ملك عام للدولة، ويعترف الحاكم بأخطائه وبأنه يرتشي أحيانا، وصار يأخذ في الفترة الأخيرة الكلاب السلوقية كرشاوة، ولا ضرر في ذلك أبدا، ويصل خلال الاجتماع إيفان مدير البريد مسرعا وقد وصله خبر قدوم المفتش.
6: هل أوضحتم لي يا سادة عن خبر المفتش القادم إلينا؟
1: وهل يعقل أنك لم تسمع؟
6: لقد سمعت الأمر بالمصادفة من مراجع للبريد كان عندي منذ قليل.
5: هل يعجبكم هذا؟ الخبر قد انتشر في المدينة.
1: وما هو رأيك يا مدير البريد؟
6: أنا أرى أن حربا ستشنها روسيا العظيمة وسوف تلحق المصائب بالأتراك.
5: لقد قلت هذا الكلام من قبل ولكن لم يصدقني أحد.
1: كلاكما قد فقد عقله تماما. نحن من ستلحق به المصائب ولا الأتراك. اسمع يا مدير البريد، وكلامي هذا من أجل مصلحة الجميع، أقترح عليك أن تفتح كل رسالة تصل إليك واردة كانت أو صادرة وتقرأها بإمعان، وترى إن كانت فيها وشاية من أي مخلوق ضدنا.
6: أعرف. أتريد أن تعلمني؟ أنا أقوم بذلك دائما من باب الاحتياط طبعا. يا لروعة هذه الرسائل وما فيها من أسرار، وخاصة رسائل العشاق والغرام.
1: ألم تقرأ رسالة فيها شيء عن موظف قادم من بطرسبرغ العاصمة؟
6: أبدا، بل قرأت البارحة رسالة من ضابط إلى عشيقته يطلب منها أن...
1: أسكت بالله عليك، أسكت. اسمع، إذا سمعت شيئا عن هذا الموظف المصيبة فأسرع وأبلغني بأقصى سرعة، وإذا صادف ورأيت رسالة فيها شكوى ضدنا موجهة إلى العاصمة فصادرها دون نقاش. اسمع، سيبقى هذا الأمر سرا بيننا.

0: وخلال انعقاد جلسة هؤلاء المسؤولين، يصل الكهلان الثرثران بيوتر ولوتر راكضين وهما يحملان نبأ خطيرا، فقد علما بأمر قدوم المفتش العام، وشاهدا في الفندق الوحيد في المدينة شابا ذا مظهر يوحي بأنه من العاصمة وهو مقيم في الفندق منذ أسبوع.
1: ها؟ وهل سألتما صاحب الفندق عنه؟
2: طبعا. هل تظنون أغبياء يا سيدي؟
3: أنا الذي سألته.
2: بل أنا.
1: يكفي. وماذا قال لكما صاحب الفندق؟
3: أنا من أتكلم، أنا سأتكلم. أنا لقد قال بأن هذا الموظف من العاصمة، نعم، وهو في طريقه إلى محافظة ساراتوف.
2: اسمه خريستاكوف.
3: وسلوكه غريب، ما دام سيذهب إلى ساراتوف فلماذا توقف هنا في بلدتنا؟
2: إنه لا يغادر الفندق، يأخذ كل شيء ولا يدفع.
3: ولم يكن صاحب الفندق يقول أمامي هذا الكلام حتى جاءني الإلهام وقلت إنه حتما المفتش العام وقد جاء متنكرا.
2: بل أنا الذي قلت ذلك.
1: وأين يقيم في الفندق؟
3: يقيم في الغرفة رقم 5.
4: هذه الغرفة مطلة على الشارع الرئيسي.
5: يا له من داهية ماكر، إنه يراقب كل شيء منها.
1: يا لها من مصيبة حطت علينا.
5: الشوارع مليئة بالقذارة ولم توزع إلا وجبة واحدة على المرضى هذا الشهر.
1: وأنا جلدت زوجة ضابط الصف الثرثارة أمام الناس.
0: ويقرر أنطون حاكم المدينة تدارك الأمر، فيذهب إلى المخفر ويقابل ستيبان رئيس الشرطة ويسأله عن رجال الشرطة.
1: أين الشرطي بروفروف؟
6: إنه سكران في الداخل.
1: سكران؟ وكيف تسمح بمثل هذا الشيء؟
6: لقد ذهب لفض مشاجرة في الحانة بين السكارة وإعادة النظام فعاد سكرانا.
1: وأين جيموردا؟
6: لقد ذهب يتنزه مع خطيبته في عربة الإطفاء.
1: أين بوغستوف العملاق؟
6: إنه نائم في الداخل.
1: أيقظه بسرعة وأرسله إلى مدخل الجسر، فهو يعطي منظرا جميلا.
6: حاضر.
1: اسمع، إذا سألك المفتش عن الكنيسة التي خصصت لها الدولة الاعتمادات المالية منذ 5 سنوات ولم تبنى، فقل له إن بناءها قد بدأ ولكنها احترقت، وقد قدمت تقريرا بهذا الشأن.
6: هذا صحيح يا سيدي، وصورة التقرير موجودة عندي.
1: قل لأفراد الشرطة الأغبياء ألا يتمادوا كعادتهم في الركل والضرب دون تفريق بين بريء ومذنب، ولا تدع رجال الشرطة يخرجون دون قبعاتهم وأحذيتهم النظامية.
6: حاضر سيدي، ولكننا كما تعلم لم نجد حتى الآن طاقية تناسب رأس الشرطي بوغتسيف العملاق.
1: إذا رأيته دون قبعة على الجسر فسوف أعاقبك وأطلب نقلكما إلى سيبيريا، مفهوم؟
6: مفهوم يا سيدي، مفهوم.

0: وفي الفندق الذي ينزل فيه الشاب خليستاكوف نرى خادمه الظريف أصيب وهو يشكو الجوع، فسيده مفلس بعد أن بذر أمواله في الخمر والقمار، ويطلب خليستاكوف من الخادم أن يذهب إلى صاحب الفندق ويطلب منه الطعام.
1: أصيب، هيا اذهب اذهب.
2: إلى أين يا سيدي؟
1: إلى تحت إلى المطعم، وقل لهم أن يرسلوا لنا الطعام فورا.
2: لا لا لا أرغب بالذهاب يا سيدي.
1: ها؟ كيف تجرؤ على الرفض أيها الأحمق؟
2: صاحب المطعم قال بأنه لن يقدم لنا الطعام بعد الآن.
1: ها؟ كيف يجرؤ على هذا الكلام؟ يا له من وقح.
2: ويقول بأنه سيشكوك إلى الشرطة.
1: ها؟
2: فأنت لم تدفع النقود للأسبوع الثالث، وقد قال لي أنت وسيدك محتالان نصابان كذابان، وقد رأينا كثيرا من أمثالكم.
1: ها ها، وأنت سعيد بهذا الكلام يا أحمق؟
2: وقال بأنه سيقدم الشكوى وستدخل السجن.
1: كفى كفى يا غبي، اذهب فورا واشتم صاحب هذا الفندق العفن وقل له أنت حيوان.
2: سأناديه واشتمه أنت كما تشاء.
3: لن أذهب أبدا من هنا لو أتيت أنت وكل المسؤولين.
4: أنا سأذهب إلى الوزير مباشرة وأخبره بما يجري هنا من سوء معاملة.
5: ارحمني أرجوك، ارحمني، لا تقضي علي، لدي زوجة وأولاد، ارحمني.
3: وما شأني بزوجتك وأطفالك؟
5: احكم بنفسك يا سيدي، راتب الدولة الحكيمة لا يكفي للشاي والسكر والتبغ، وإذا كانت هناك رشاوة فهي تافهة وزهيدة، يعني بعض أكياس البطاطا، حذاء، جوارب، بعض الصحون، لا أكثر.
3: أنت تكلمني عن الرشاوة والشاي والبطاطا والأحذية وتتجاهل أمر البعوض الذي ينهش لحمي في هذا الفندق. إنه يعض كالكلب المسعور، ومالك الفندق البخيل لا يقدم لنا الشمع مساء. أنا أريد القراءة وكتابة التقارير.
5: التقارير، يا ويلي يا ويلي. اسمع يا سيدي، لدي في بيتي غرفة رائعة، الشرفة مشرقة هادئة تطل على حديقة البيت الجميلة التي تعتني بها ابنتي ماريا وزوجتي، وشرف كبير لي أن تنزل فيها بدلا من هذا الفندق الحقير الذي لا يليق بمقامكم. لا تغضب أرجوك من طلبها.
3: ولماذا أغضب؟
5: قد تأخذك الظنون بأنني أرشوك، لا سمح الله.
3: أبدا، على العكس، في البيت سأشعر براحة أكبر.
5: يا سلام، ستفرح زوجتي كثيرا بقدومكم، سأرسل لها رسولا لتجهيز الغرفة.
3: حسنا حسنا.
0: وقبل الذهاب إلى البيت يأخذ حاكم المدينة الشاب في جولة تفقدية مرتبة، كما يأخذه لتناول الغداء الدسم. وفي منزل الحاكم تستقبله الأم آنا وابنتها ماريا بسعادة وفرح، فيقص عليهم بشكل كاذب ومبالغ فيه عن ثرائه وغناه وعن علاقاته القوية بالوزراء والجنرالات، فيزداد خوف الحاكم أكثر. وبعد أن توهم حاكم المدينة والمسؤولون الفاسدون أن الشاب هو المفتش العام القادم من العاصمة وله علاقات وثيقة بالمسؤولين، يقررون إعطاءه الرشاوة ليضمنوا سكوته على فسادهم.
3: أنت القاضي، أليس كذلك؟
6: نعم، منذ 6 سنوات بالانتخاب وما زلت قاضيا، أنا في الخدمة.
3: لابد أن يكون منصب القاضي جالبا للأرباح، أليس كذلك؟
6: صحيح، ولكن طموحي أكبر بمساعدتك طبعا.
3: ماذا تريد؟
6: أريد وساما ومنصبا أعلى، ولكم ما تريدون.
4: ما هذا؟ ما هذا في يدك؟
6: لا شيء.
4: كيف لا شيء؟
6: لا شيء.
4: هذه نقود. هاتي هاتي، لا تخجل لا تخجل.
6: أرجو أن لا تظن أني أرشوك يا سيدي.
4: طبعا طبعا، هذا دين.
6: طبعا طبعا دين، يمكنك أن ترده متى تشاء، والأفضل أن تنساه.

0: ويستقبل خليستاكوف أيضا أرتيمي المسؤول عن الصحة والمؤسسات الخيرية، ولا يكتفي هذا بالرشوة بل يقوم بالطعن بزملائه.
1: اجلس اجلس.
2: أنا أرتيمي المسؤول عن الصحة والمؤسسات الخيرية.
1: نعم نعم عرفتك، لقد قدمت لنا طعاما شهيا.
2: كله من أجل مصلحة الوطن، هل تسمح لي بالكلام يا سيدي؟
1: تفضل إذا كان الأمر من أجل المصلحة العامة.
2: طبعا من أجل المصلحة العامة.
1: ماذا لديك؟
2: القاضي أموس.
1: ما به؟
2: يهمل أمور المحكمة ويذهب لصيد البط والأرانب. كما يدخل أحيانا إلى المحكمة ومعه كلاب الصيد، وسلوكه مشين تجاه النساء.
1: نعم نعم. ومن أيضا؟
2: مدير البريد.
1: ما به أيضا؟
2: يهمل أمور الرسائل والطرود، ويسرق أحيانا ما فيها من هدايا ونقود. ولوقا يا سيدي.
1: لوقا؟ من هو لوقا هذا؟
2: المسؤول عن التعليم والمدارس.
1: ما به أيضا؟
2: يوحي للأطفال بالأخلاق الفاسدة والأفكار المنحرفة. هل تريد أن أكتب كل شيء على الورق؟
1: لا بأس على الورق، المهم الآن هل لديك نقود؟
2: طبعا طبعا، كم تريدون؟
1: لقد جرت لي حادثة غريبة فأنفقت كل نقودي، هل أرويها لك؟
2: لا لا يا سيدي، كم تريدون يا سيدي؟

0: ويقرر خليستاكوف إرسال رسالة إلى صديق صحفي له حول أوضاع البلدة الفاسدة كي يخرج صديقه بمقالة ساخرة ينشرها في الصحيفة. كما يقرر تجار البلدة والمواطنون المظلومون مقابلة خليستاكوف كي يشكوا له معاناتهم من المسؤولين الفاسدين ومظالمهم، فيستقبلهم خليستاكوف بعد حصوله طبعا على الرشاوى منهم.
1: ماذا تريدون أيها المواطنون الطيبون؟
2: أنقذنا يا سيدي، نحن نعاني أشد الظلم، لقد أثقل هذا الحاكم ظهرنا بالضرائب.
3: تصور أنه يمسكني من لحيتي أمام الناس ويقول لي: يا لك من تاجر غشاش خبيث، أيرضيك هذا يا سيدي؟
2: يأتي إلى الدكان فيرى قطعة قماش ثمينة فيأخذها ولا يدفع شيئا،
4: ولا يختار إلا الجوخ الإنجليزي الغالي أو الحرير الهندي،
3: ويجبرنا أن نرسل له الهدايا في عيد ميلاده،
2: وقد ولد في العام الماضي 10 مرات.
5: ساعدنا أرجوك،
3: سنهديك ما تريد.
6: أنا لا أقبل الرشاوى أبدا، لا أقبل، ولكن لو عرضتم علي قرضا فلا مانع عندي. ما رأيكم ب300؟
2: بل 500. تفضل تفضل.

0: كما تشكو له امرأة مظلومة كيف جلدها الحاكم خطأ، وتشكو له أخرى كيف ساق زوجها ظلما إلى الجندية الإلزامية لأنه لا يملك مالا للرشوة ولديها 3 أولاد. ولا يأبه خليستاكوف طبعا لهذه الشكاوى، بل يطمع أكثر ويطلب يد الفتاة ماريا بنت الحاكم أنطون، فيفرح كثيرا مع زوجته ويقبل بسرعة بهذه الخطبة التي ستؤمن له سندا قويا في العاصمة كما يتوهم. ويأخذ خليستاكوف مبلغا كبيرا من الحاكم، ثم يسافر هاربا واعدا إياه بالعودة بسرعة آخذا معه المال، ويعطيه الحاكم جيادا سريعة وعربة جديدة. وحين يعلم الحاكم بأن التجار وبعض المواطنين قد شكوه، يقوم بجلبهم بقسوة وتوبيخهم بشدة.
1: أهلا أهلا بالصقور.
2: نتمنى لكم صحة جيدة يا سيادة الحاكم.
1: كيف هي أحوالكم يا بائعي القماش؟ يا سفلة، يا غشاشين، أتشكونني للمفتش العام يا نصابين؟ لقد اعتقدتم أنه سيلقي بي في السجن، ها؟ أليس كذلك يا حثالة؟
3: لقد أخطأنا ومنكم العفو.
4: المسامح كريم، المسامح كريم.
1: هل تعلمون يا بخلاء، يا شاربي الشاي دون السكر، بأن المفتش العام سوف يتزوج ابنتي؟ وقد ذهب إلى العاصمة ليأتي بأهله النبلاء. ما بكم قد خرستم، ها؟ وكأن قردا قد لطم وجوهكم.
2: عفو عنا يا سيدي الحاكم، لقد أضلنا الشيطان. ماذا نفعل؟
3: اللعنة على الشيطان.
4: ماذا نفعل لتسامحنا؟
1: اسمعوا، سأزوج ابنتي من شخص نبيل، ولن يغفر ذنبكم إلا بهدية ثمينة. اسمعوا، لا أريد كيس سكر أو بطاطا أو طحين، أريد ذهبا ومجوهرات يا حشرات، ذهب ومجوهرات، أفهمتم؟

0: ويتوافد المهنئون على الحاكم حاسدين متملقين، وهو يحلم بالمناصب العليا والأوسمة والعيش في العاصمة. وفجأة يدخل مدير البريد راكضا صارخا مولولا، وهو يحمل الرسالة التي أرسلها خليستاكوف إلى صديقه الصحفي في العاصمة، وهو يخبره فيها عن الأوضاع الفاسدة في المدينة وما جرى معه وكيف ظنوا أنه المفتش العام. فيجن جنون الحاكم ولا يصدق ما جرى هو والمسؤولون، ويطلبون من مدير البريد إيفان أن يقرأ ما في الرسالة.
1: وفجأة يا صديقي وأنا في الفندق، ظنني الحاكم الغبي أنني المفتش القادم إلى بلدتهم بسبب سحنتي ولباسي، وأنا الآن أقيم في بيته وأغازل ابنته، الجميع يقرضني المال. يا لهم من نماذج بشرية عجيبة وفريدة، لو رأيتهم لانفجرت من الضحك. سنبدأ أولا بحاكم المدينة.
2: إنه يتحدث عن،
3: وهل تظنني أطرش؟ تابع.
1: هل تريدني أن أتابع؟
3: تابع تابع. وقع الفأس بالرأس.
1: الحاكم إنه مثل بغل رمادي مخصي.
3: مستحيل مستحيل مستحيل، هذا الكلام غير موجود.
1: اقرأ الرسالة. مثل بغل رمادي مخصي.
3: كم مرة ترددها؟ ها سمعت، هيا أسمع البلدة كلها. اسمع، من سمح لك بفتح الظرف وقراءة الرسالة؟ ها هذا عمل غير قانوني، سوف أرميك في السجن.
1: أنت؟ هذا أمل إبليس في الجنة. أنسيت أنك من طلب مني ذلك؟
2: أكمل أكمل.
1: والحاكم مثل بغل رمادي مخصي.
3: اللعنة عليك، كم مرة ستقرأ هذه العبارة؟ ها
4: هاك الرسالة.
3: لماذا تهمهم؟
4: الخط غير واضح.
2: هات الرسالة. أما المدعو أرتيمي المسؤول عن المؤسسات الخيرية فهو خنزير سمين له قبعة.
4: لا شيء يدعو للضحك، أساسا لا يوجد خنزير يرتدي قبعة.
2: أما القاضي آموس فهو نصاب كبير ولقى، أي أنا.
3: ما بك؟ أكمل.
2: إنه يقول بأني عفن مثل كيس البصل القديم. أقسم بالله أنني لا أحب البصل.

0: وهكذا يصف خليستاكوف مسؤولي البلدة بما يستحقونه، فيغضبون ويطلب حاكم المدينة من الشرطة أن تلاحق خليستاكوف وتقبض عليه، ولكن الأوان قد فات، فقد أخذ أفضل عربة وأسرع خيل، ويصب الحاكم غضبه على العجوزين الثرثارين بيوتر ولوتر اللذين جاءا بالخبر الكاذب من الفندق ونشرا الإشاعة بحماقة وغباء. وتنتهي المسرحية بقدوم عسكري صارم من عساكر العاصمة يطلب مثول الحاكم والمسؤولين أمام المفتش العام الحقيقي، فقد وصل منذ لحظات إلى الفندق.
1: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب
2: ويتعلم من
0: الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: حديث المؤتلف، إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
8: حديث المؤتلف.
7: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقة الماضية، ونتناول عنوان كيف ينشأ المعنى بين بشر لا يتشابهون. فأهلا وسهلا بكم جميعا أعزائي المستمعين والمستمعات. إذا كان الفهم يسبق الموقف، فإن السؤال التالي يمس قلب علاقتنا بالعالم: كيف ينشأ المعنى بين بشر لا يتشابهون؟ المعنى لا يخرج من الكلمات وحدها، وإنما من اللقاء الذي يحدث حولها. ما الذي أقصده أنا؟ وما الذي تلتقطه أنت؟ وما الذي يضعه السياق في الطريق بيننا؟ لهذا يبدو الحوار أحيانا كأنه ترجمة متبادلة لا حديثا مباشرا. قراءة الإنسان في ضوء العالم تكشف أن كل واحد منا يصل إلى الكلام وهو يحمل خلفية كاملة، ذاكرة، معايير، تجارب وصور عن الناس والأشياء. وحين تتقاطع هذه الخلفيات يتكون المعنى عبر تفاوض خفي بين القصد والتأويل. هذه الحلقة تقترب من لحظة الولادة هذه، كيف تسمى الأشياء وكيف تقرأ، وكيف يمكن للقاء الإنساني أن يحول الاختلاف إلى معنى مشترك. سنرى أن المعنى لا يعطى دفعة واحدة، وإنما يتدرج، يبدأ بالإشارة ثم يكتمل بالسياق ثم يستقر حين يعترف به من الطرفين. ومن هنا لا يصبح السؤال من فهمه صحيح، بل كيف نحسن صناعة الفهم ونطلب الاتفاق.
7: حديث المؤتلف.
9: أيها المستمعون والمستمعات، المعنى يبدأ كنية لكنه لا يكتمل إلا كتأويل. المتكلم يرسل عبارته داخل إطار يراه واضحا، والسامع يستقبلها داخل إطار يراه هو أوضح. بين الإطارين تقع المسافة التي تنتج المعنى أو تعطله. لذلك قد تقال جملة واحدة فتفهم كطمأنينة عند شخص وكاستهانة عند آخر، لأن ما وراء الجملة يختلف: نبرة وسابقة علاقة وتوقعات وذاكرة. قراءة الإنسان في ضوء العالم تجعلنا نرى أن المعنى ليس وحدة ثابتة في اللفظ، بل نتيجة مزج دقيق بين قصد ومعجم وسياق. هناك معلومة علمية تثبيت الفكرة، حيث تظهر أبحاث عالمة الإدراك ليرا بوردوديسكي أن متحدثي لغات مختلفة يبنون تصوراتهم للزمن وفق الاستعارات المكانية الشائعة في لغاتهم، بما ينعكس على تمثيلاتهم غير اللغوية للوقت. إذا كانت اللغة قادرة على توجيه صورة ذهنية لشيء مجرد كالزمن، فمن الطبيعي أن تتعدد صور المعنى في كل ما هو أقل تجريداً وأكثر التصاقاً بالحياة اليومية. من هنا يصبح الخلاف أحياناً خلاف دلالة لا خلاف قيمة. نحن قد نتفق على الهدف، لكننا نختلف في الطريق، لأن الكلمات لا تحمل الطريق نفسه لدى الجميع. وحين ندرك ذلك تتغير وظيفة الحوار، لا يعود مساحة لإثبات قراءة واحدة، وإنما مساحة لاختبار القراءات وكشف شروطها. إن أقرب طريق إلى المعنى المشترك ليس رفع الصوت، وإنما توسيع القدرة على تسمية ما نشعر به بدقة، وتمييز ما سمعناه مما ظنناه. ولذلك حين نختلف فمن الصواب أن نسأل أين بدأ الاختلاف؟ هل في الكلمة أم في صورتها داخلنا؟ هل في النبرة أم في تاريخ العلاقة؟ هذا السؤال يعيدنا من ساحة الاتهام إلى ساحة الفهم. فالمعنى الذي يبنى بوعي أقل عرضة للتشوه وأكثر قابلية لأن يقابل بمعنى مماثل ولو اختلفنا بعدها طبيعيا. أعزائي المستمعين والمستمعات، إذا كان المعنى يولد في المسافة، فهذه المسافة يمكن أن تصبح جسرا بدل أن تكون هو. أول خطوة هي الاعتراف بأن المعنى الذي أراه ليس بالضرورة المعنى الذي يراه غيري. هذا الاعتراف لا يضعف الثقة، وإنما يمنحها أساسا واقعيا. ومن هنا يأتي السؤال بدل الاتهام: ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ وما الذي تريده منها؟ الخطوة الثانية هي إعادة الصياغة، أن أقول: أفهم منك كذا، هل هذا صحيح؟ إعادة الصياغة ليست حيلة، وإنما أداة إنسانية لتقليل الفاقد بين القصد والتأويل. والخطوة الثالثة هي كشف السياق لا افتراضه، أن أذكر الخلفية التي دفعتني إلى هذا التعبير، وأن أسمح للآخر أن يذكر خلفيته كذلك. بهذا يتحول الحوار من تبادل عبارات إلى تبادل خرائط، وعند هذا الحد تظهر قيمة منهج المؤتلف الإنساني، أنه لا يطلب تطابقا، وإنما يطلب مساحة مشتركة للترجمة تحفظ فيها كرامة الطرفين ويصان فيها المعنى قبل أن يطالب بالاتفاق. في هذه المساحة يصبح الاختلاف مادة للفهم لا وقودا للتوتر. نكتشف أن كثيرا مما حسبناه تعارضا كان اختلاف تعريف، وأن جزءا كبيرا من الحدة كان ناتجا عن استعجال الحكم. المعنى المشترك لا يصنع مرة واحدة، إنه يتكون عبر تكرار صغير، سؤال صادق وإصغاء حقيقي وتصحيح لطيف، ثم بناء تدريجي للثقة. ومتى ما صار هذا التكرار عادة يصبح التنوع قدرة، نرى أكثر، نفهم أكثر، ونخطئ أقل دون أن نفقد خصوصيتنا أو نذيبها. وهكذا بدل أن نبحث عن عبارة قاطعة تنهي الخلاف، نبحث عن صياغة دقيقة تمنع تضخمه. فالكلمة التي تقال في وقتها وبمعناها الصحيح قد توفر على البشر سنوات من سوء الفهم، وتفتح طريقا لمعنى أرحب، وتجعل الحوار ممكنا حتى حين يستحيل الاتفاق الكامل تماما.
7: حديث المؤتلف.
9: ختاما، المعنى يولد حين نعترف بالمسافة بين عقول لا تتشابه، ثم نعمل داخلها بوعي وصبر. النية وحدها لا تكفي، كما أن اللفظ وحده لا يكفي. الذي يكفي هو لقاء يراعي السياق ويختبر التأويل، ويمنح الكلمة فرصة أن تفهم قبل أن تحاكم. بهذا يصبح الحوار صناعة للمعنى لا تبادلا للأصوات. ومن داخل هذا الأفق يذكرنا مشروع المؤتلف الإنساني بأن حماية شروط المعنى هي حماية للعالم المشترك، وعندما نضبط لحظة الولادة هذه نتعلم أن الاختلاف لا يختفي، لكنه يتحول من عائق إلى معرفة، ومن تهديد إلى فرصة للاشتراك الإنساني الأوسع. لكن يبقى سؤال ثالث ينتظرنا أشد التصاقا بالواقع: لماذا لا يرى البشر الشيء نفسه؟ نقف عند هذا السؤال على أن نجيب عليه في الحلقة المقبلة بإذن الله. إلى لقاء آخر يجمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: كنتم مع حديث المؤتلف.
8: حديث المؤتلف
7: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
10: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
7: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.